0: إذاعة القرآن الكريم
1: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.
2: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ محمود علي البنا رحمه الله من سورة العنكبوت.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: صدق الله العظيم.
1: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ محمود علي البنا رحمه الله من سورة العنكبوت.
2: أكمل الهدي زهده وقناعته صلى الله عليه وسلم. كان النبي صلى الله عليه وسلم أزهد الناس وأقنعهم، وكان يقول: ما لي وللدنيا، ما أنا في الدنيا إلا كراكب استظل تحت شجرة ثم راح وتركها. وعن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: إن كنا لننظر إلى الهلال ثم الهلال 3 أهلة في شهرين، وما أوقدت في أبيات رسول الله صلى الله عليه وسلم نار. وكان صلى الله عليه وسلم يبتهل إلى ربه قائلا: اللهم اجعل رزق آل محمد قوتا.

وظل صلى الله عليه وسلم يغرس في قلوب أصحابه رضي الله عنهم القناعة والرضا وحسن التوكل على الله عز وجل. وكان صلى الله عليه وسلم يقول: قد أفلح من أسلم ورزق كفافا وقنعه الله بما آتاه. ويقول صلى الله عليه وسلم: من أصبح منكم آمنا في سربه معافا في جسده عنده قوت يومه فكأنما حيزت له الدنيا.

في صفة رفع اليدين لتكبيرة الإحرام، والسنة أن ترفع اليدين في التكبيرة الأولى حيال منكبيك أو حيال أذنيك، أي قريبا منها في التكبيرة الأولى وهي تكبيرة الإحرام، وعند الركوع أيضا، وعند الرفع منه، وعند القيام من التشهد الأول للركعة الثالثة. في هذه المواضع الأربعة السنة رفع اليدين للرجل والمرأة جميعا بالصفة المذكورة مضمومة الأصابع، يرفعهما مع بعض حتى يكون بطن اليدين باتجاه القبلة، ويرفعهما حتى يصل إلى محاذاة الأذنين، ثم يعيدهما إلى موضع وضع اليدين فوق السرة، لا أن يسدلهما ثم يرفعهما مرة أخرى. هذه هي السنة الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وليس ذلك واجب بل سنة، فعلها النبي صلى الله عليه وسلم ورواها عنه 50 صحابياً.

0: الخلفاء الأربعة ثم العشرة المشهود لهم بالجنة، فمن بعدهم من أصحابه مع تفرقهم في البلاد الشاسعة غير هذه السنة. فالسنة للمسلم أن يفعل ذلك في جميع مسلم. عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم افتتح التكبير في الصلاة فرفع يديه حين يكبر حتى يجعلهما حذو منكبيه، وإذا كبر للركوع فعل مثله، وإذا قال سمع الله لمن حمده فعل مثله، وقال ربنا ولك الحمد، وإذا قام من الركعتين رفع يديه، ولا يفعل ذلك حين يسجد ولا حين يرفع رأسه من السجود. قال البيهقي عليه رحمة الله تعالى: فما زالت تلك صلاته حتى لقي الله تعالى. أسأل الله تعالى أن يثبتنا على القرآن والسنة، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.
1: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ خليفة الطنيجي من سورة ياسين.

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ خليفة الطنيجي من سورة ياسين.
1: آيات النعم.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله ولي الصالحين. الحمد لله غافر الذنب. الحمد لله قابل التوب. الحمد لله الأول فليس قبله شيء. الحمد لله الآخر فليس بعده شيء. الحمد لله عالم الخفيات. الحمد لله دافع البليات. الحمد لله كاشف الكربات. الحمد لله غافر الزلات. الحمد لله مقيل العثرات. والصلاة والسلام على الهادي الأمين محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم. اللهم أعذنا من طردك وإبعادك. اللهم اجعلنا من أصلح عبادك وأخلص عبادك. اللهم ألهمنا ذكرك في السراء والضراء. اللهم ألهمنا ذكرك في الليل والنهار. اللهم ألهمنا ذكرك في السر والعلن. اللهم لا تخلنا من حمايتك ولا تعرنا من رعايتك. اللهم نجنا من الهلكات وجنبنا اللهم الآفات. اللهم إنا نعوذ بك من الفسوق والشقاق. اللهم إنا نعوذ بك من السمعة والرياء. اللهم إنا نعوذ بك من الصمم والبكم والجنون والجذام ومن سيء الأسقام. اللهم إنا نعوذ بك من كيد الحاسدين. اللهم أنت السلام ومنك السلام وإليك يعود السلام. نسألك يا ذا الجلال والإكرام أن تستجيب لنا دعوتنا وأن تعطينا رغبتنا وأن تغنينا عمن أغنيته عنا من خلقك. اللهم أغننا بالعلم وزينا بالحلم بالتقوى وجملنا بالعافية. اللهم إنا نعوذ بك من كل ماكر، إن رأى حسنة دفنها وإن رأى سيئة أذاعها. اللهم انصر دينك وكتابك وسنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم واحفظ بلادنا بحفظك، ووفق ولاة أمورنا لما تحب وترضى، وأيدهم بالحق يا سميع الدعاء. وصل اللهم وسلم وبارك على محمد عبدك ورسولك وعلى آله وصحبه، والحمد لله رب العالمين.
1: دخل الآن وقت صلاة الفجر حسب توقيت مدينة الرياض.
2: الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن

الصلاة

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته.
1: إذاعة القرآن الكريم
0: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.
2: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ محمود خليل الحصري رحمه الله من سورة المائدة.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لتجدن

cu

ثم

فمن اعتدى بعد ذلك فله

أيها الإخوة والأخوات، دخل الآن وقت صلاة الفجر حسب التوقيت المحلي لمدينة سيئون وضواحيها.

0: اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك اللهم على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الدعاء لا يرد بين الأذان والإقامة. رواه أبو داود والترمذي.

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ محمود خليل الحصري رحمه الله من سورة المائدة.
1: دخل الآن وقت أذان الفجر حسب توقيت مكة المكرمة، ننتقل إلى الرحاب الطاهرة لنقل أذان وصلاة الفجر، فإلى هنا.

الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر

أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن

اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته. نودي لصلاة الفجر من رحاب المسجد الحرام. اللهم لك الحمد حمدًا كثيرًا كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك، لك الحمد حتى ترضى، ولك الحمد إذا رضيت، ولك الحمد بعد الرضا، ولك الحمد على كل حال، لك الحمد كله، ولك الثناء كله، أنت أهل الثناء والمجد، أحق ما قال العبد، وكلنا لك عبد، لا مانع لما أعطيت، ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد. اللهم لك أسلمنا، وعليك توكلنا، وبك آمنا، وإليك أنبنا، وبك خاصمنا، وإليك حاكمنا، فاغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا، وما أسررنا وما أعلنا، وما أنت أعلم به منا، أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت. اللهم يا حي يا قيوم، نسألك أن تكون خير معين لنا على طاعتك. اللهم لا حول لنا ولا قوة إلا بك. اللهم اجعل ما بقي من أعمارنا خيرا من أولها، واجعل خير أيامنا آخرها. اللهم بارك لنا في أحوالنا كلها، واختم لنا بخير. اللهم امنن علينا برحمتك وجودك وإحسانك، فأنت أجود الأجودين وأكرم الأكرمين. اللهم اجعلنا ممن تفاءل بخيرك فأكرمته، وتوكل عليك فكفيته، ولجأ إليك فأعطيته، واستغاث بك فأغثته، واستنصرك فنصرته، واستغفرك فغفرت له. اللهم إنا نسألك يسرا ليس بعده عسر، وغنى ليس بعده فقر، وأمنا ليس بعده خوف، وسعادة. اللهم ألف بين قلوبنا، وأصلح ذات بيننا، واهدنا سبل السلام، ونجنا من الظلمات إلى النور، وجنبنا الفواحش ما ظهر منها وما بطن، وبارك لنا في أسماعنا وأبصارنا وقلوبنا وأزواجنا وذرياتنا، وتب علينا، إنك أنت التواب الرحيم. واجعلنا شاكرين لنعمك، مثنين بها عليك، قابلين لها، وأتممها علينا.
اللهم يا مقلب القلوب والأبصار

مثنين بها عليك، قابلين لها، وأتممها علينا. اللهم يا مقلب القلوب والأبصار،

0: وفعاله، او اذا انه جسمك ما كان جاهز لهذا الشيء فانت لازم تغطيه بالفورمولا اللي هي خلطات الحليب المتواجده في الاسواق. غير كذا الحليب المتواجد حاليا، حليب الابقار عندنا، حليب الاغنام، حليب الجمال، كل نوع من انواع الحليب فيه فائده غذائيه جدا غنيه بالنسبه للانسان. وجدوا انه اقرب حليب لحليب الام اللي هو حليب الابقار، عشان كذا معظم الفورمولات او الانواع الحليب اللي موجوده
1: في الاسواق
0: هي ماخوذه من حليب الابقار ومعدله لكي تناسب الاطفال. وبعدين اذا دخلنا الحليب الماعز او حليب الابل، عندنا حليب الابل سبحان الله من الاعجاز العلمي اللي موجود فيه انه وجد انه علاج سبحان الله حليب الابل وبول الابل، يعني هذا اذا بدنا نتكلم عنه حنتكلم عنه كحلقه متكامله من الى. لكن الحليب بشكل عام ناخذ انه احنا ليش اخذنا الحليب بالذات؟ لانه في تسليط ضوء عليه. كثير للاسف الشديد يستغني عن شرب الحليب لمرحله معينه، يقول لي جمال انا يعمل لي غثيان، او انه يسبب لي نوع من انواع الغازات،
1: صحيح.
0: او انه يسبب مشاكل.
1: في كثير ما هم متعودين على الحليب، صحيح.
0: احنا حنتكلم في هذه الحلقة عن اسرار ليش يا جماعة احنا ذكرنا الحليب. الحليب ما بيجي بس منتج لحاله، الحليب ممكن الواحد بينتج منه انواع كثيرة من منتجات الالبان والاجبان اللي ممكن الواحد يستغني عنها اذا تناولها عن الحليب ويعطينا الفائدة القصوى من الحليب. اذا تكلمنا عن الحليب، ليش احنا اخذنا الحليب؟ سبحان الله الحليب فيه عندك كربوهيدرات، كربوهيدرات بسيطة، الكازين اللي هو الجسم الجسم بيتغذى على هذا الحليب وبيفككه على السكريات اللي موجودة في الحليب وبيفككها وبيتعامل معها. في ناس سبحان الله ما يقدروا يتعاملوا مع سكريات الحليب، عندهم حساسية منها فيروح يبعد عنها. هي البروتينات، البروتينات سبحان الله الحليب بيعطينا مثلا 100 ملي من الحليب بيعطينا 3 جرام بروتين. يعني مثلا انت عندك اخذت كوب 200 ملي جرام، اخذت منها 6 جرام من البروتين، خاصه للرياضيين اللي بينتبه حكايه البروتين وحساب البروتين بيجي عنده سهل انه يحسبها. اذا انت خايف من الدهون حاول انك تاخذ سكيمد ميلك اللي هو منزوع الدسم، المنزوع الدسم هذا بيعطيك كميه البروتين نفسها. اذا تكلمنا عن الدهون اللي موجوده، كثير ناس يكون عندهم تخوف من الحليب، اول ما يجي يعمل دايت او حميه غذائيه يروح يبتعد تماما عن الحليب الكامل الدسم او ياخذ حليب. انت عارف انه 100 ملي من الحليب الكامل الدسم بيعطينا 3 جرام 0.5 اللي هو 3.5 جرام من الدهون. طبعا الدهون هذه كيف الجسم يتعامل معها، الكوليسترول وما الكوليسترول، هنا نتكلم في مساءلة. إذا أنت جسمك أساسا بياخذ الكوليسترول وبيسوي مشاكل وعندك مشاكل في القلب فيفضل الابتعاد عن الحليب الكامل الدسم ويروح الواحد للحليب القليل الدسم أو المنزوع الدسم. القليل الدسم في 1.5 جرام بالنسبة للدهون، بينما الحليب المنزوع الدسم فيه له صفر من الدهون. احنا دائما نقول يا جماعه حاولوا انكم انتم تلجؤوا للاغذيه المتكامله، يعني ناخذ حليب كامل الدسم لانه الجسم يتعامل مع الماده الغذائيه بحسب احتياجه. يعني اذا هو احتاج الدهن حيصرفه حياخده، اذا هو احتاج البروتين حياخده، اذا هو ما احتاجهم حيصرفهم او يحاول يقننهم او يحاول يبعدهم. غير كذا انه الدهون اللي موجوده في الحليب يكون فيها انواع من الفيتامينات الذوابه في الدهون، يعني مثلا عندك فيتامين ألف، فيتامين د، فيتامين ه، هذه من الدهون من ال ال ال
1: الفيتامينات الموجوده في الدهون
0: الذوابه في الدهون. نعم، إن شاء الله بإذن الله هنعمل حلقة متكاملة عن الفيتامينات ونتكلم عن الإسهاب، إيش يعني ذوابة في الدهون وإيش يعني اللي هي ذوابة في الماء. الآن إحنا مثلا عندك فيتامين د، فيتامين ه، فيتامين كاف، هذه الفيتامينات مسؤولين مثلا شركات الأغذية إنهم يدعموا الحليب بيها. فإذا كان الحليب فقير في المادة الدهنية فإحنا هذه الفيتامينات مهددة إنها تكون منزوعة من الحليب نفسه.
1: طيب.
0: بعدين نرجع على البروتينات، البروتينات من البروتينات اللي موجودة في الحليب بروتينات جدا رائعة، على طول تتفاعل مع الجسم وتروح لتغذي الخلايا اللي محتاجتها زي خلايا العضلات، خلايا الجلد، خلايا العين، حتى عندك البلد سيركوليشن اللي هو جريان الدم عندنا والبلازما نفسها.

0: تحتاج في تكوينها إلى بروتينات. طيب. فسبحان الله الحليب عندنا هذا المادة الغذائية فيها كاملة.
1: تفضل. جميل أستاذ جمانة. الحقيقة في موضوع أو سؤال يعني حول كامل الدسم أو قليل الدسم أو مزاح، أنا برجع للموضوع هذا، لكن معنا اتصال بس من بسمة من جدة. السلام عليكم أخت بسمة.
2: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: السلام ورحمة الله وبركاته، تفضلي بسؤالك يا بسمة.
2: صراحة أنا حابة أشكركم على البرنامج القيم هذا أولا. ثانيا كنت حابة أسأل الدكتورة جمانة، أنا عندي وزني الآن وصل لسبعين، إنه أنا شغلي كله مكتبي وفطوري كله أغلبية دايت، بس أحيانا الغدا ما بتغدى بتعشى، فهذا الموضوع يعني بيعمل لي زيادة في الوزن، فماني عارفة أعمل عليه كنترول.
1: طيب
3: أخت بسمة اهلا فيك، اول حاجه في البرنامج. ثاني شيء الشيء اللي انت بتعمليه يعد غلطه من غلطات الحميه الغذائيه، انه الواحد لازم ياكل اذا هو بده ينقص وزنه ياكل كل 3 ساعات او يقنن وجبات بحيث انها تكون كمياتها صغيره، ويخلي الميتابوليزم شغاله في جسمه اللي هي عمليه الايد شغاله في جسمه، فالجسم ما يتفاعل مضبوط مع الاغذيه ويصير في عندنا الحميه تكون لها رده فعل قويه على الجسم الا اذا قننا الاغذيه نفسها وقسمناها بحيث انه الجسم ياكلها كل 3 ساعات، فتصير عندك سرعه في عمليه حرق الاغذيه وتفاعلها مع الجسم. هذه رقم واحد. رقم اثنين، الكميات الاغذيه عندنا قللناها، حاولي انك تقنني الكربوهيدرات البسيطه. ارجع للحلقه السابقه حقتنا، تكلمنا عن الكربوهيدرات البسيطه والكربوهيدرات المعقده. ارجعي خذي في اغذيتك للكربوهيدرات المعقده، والكربوهيدرات المعقده ايش معناها؟ اللي هي الحبوب الكامله، يعني مثلا الرز الكامل عندك، الخبز الكامل انه يكون خبز اسمر مع الشوفان مثلا، او خبز مع النخالة. بدي طريقة انت ترفعي عملية الايض اللي هي عملية تفكيك المادة الغذائية وتتفاعل مع جسمك. غير كده لازم تنتبهي لكمية البروتينات اللي انت بتاكليها. ما يصير انت اذا بدك تعملي دايت او حمية غذائية تاخذي كربوهيدرات كثير، تحاولي تقنن الكربوهيدرات وتزيدي كمية البروتينات وتخليها على حسب الجسم. يعني مثلا إذا أنت وزنك دحين 70 لازم تاخذي 70 جرام من البروتينات، وبرضو ترجعي للحلقة السابقة تحصليها في تويتر في الأكاونت حقي في المفضلة موجودة، أو في الأكاونت تبع الأستاذ إبراهيم عندك إعادة كاملة. وإذا ما حصلتي أي إجابة ليكي تقدري ترسلي لنا على تويتر، وإن شاء الله بإذن الله يكون جواب على سؤالك.
1: شكرا لك يا أخت بسمة.
2: شكرا
1: لك.
2: أهلا
1: فيك. جميل أستاذة جمانة الموضوع، لكن أستاذ إنك في فاصل قصير هذا فاصل قصير مستمعين الكرام، وبعده نعود ونستكمل معكم برنامج غذائك، فتبقوا معنا.
4: أسرتي
5: حبي لأهلي وأولادي وعائلتي، ومن يلوذ بأهلي حب ذي شيمي، الأقربون بهم أوصل إلى هو ذا، سر لعارف معنى وصلة الرحم،
4: نافذة تطلون منها لتصلنا قضاياكم الأسرية في مناقشة وإيضاح
5: مع محبكم عبد اللطيف بن هاجر.

0: غذاؤك. حياكم الله من جديد مستمعينا الكرام، مستمعي برنامج غذاؤك، ومع الأستاذة جمانة جلال أخصائية التوعية الغذائية. حياك الله أستاذة جمانة.
1: حياك.
0: أنا فهمت منك نقطة. طيب أستاذة جمانة معلش، اللي هي نقطة أنه ذكرت أن الحليب يحتوي على جميع المكونات عدا الألياف، لكن الفرق أنا اللي فهمته الفرق بين الحليب كامل الدسم وقليل الدسم والمنزوع من الدسم هو نقص الدهون، صحيح؟
1: مظبوط مظبوط
0: جميل.
1: صحيح 100%. وغير كذا كمان احنا اذا بدنا نتكلم عن الاملاح المعدنيه، احنا تكلمنا عن الفيتامينات اللي موجوده في الحليب. يعني عندك مجموعه فيتامينات با اللي هي مسؤوله مثلا عن الاعصاب، سلامه الاعصاب والجهاز العصبي عندنا، غير كذا سلامه نقل الدم في اجسامنا. مثلا عندك فيتامين ألف موجود، فيتامين دال مسؤول عن ربط الكالسيوم مع العظام، عشان كده يقول لك إذا أنت عندك هشاشة عظام حاول أنك أنت تشرب حليب قد ما
0: صحيح.
1: تقدر. حنتكلم عن الكميات اللي الواحد مثلا اللي يقول أنه أنا وصلت للليفل الصحي من شرب الحليب في المفصل. تكلمنا كمان عن الحساسية، مثلا في ناس عندهم حساسية، يعني مثلا عندهم الجسم ما يهضم الكربوهيدرات حقت الحليب، في عند الناس ما يتفاعل البروتينات مع البروتينات الحليب اللي هي الكايزين، ممكن تسبب لهم حساسية، فلازم تنتبه من هذا الموضوع. ممكن تصير تفاعلات مع الجسم اللي هي النفخة حقت البطن، ممكن يصير في مشاكل. فإحنا نتكلم عن البدائل، إيش اللي ممكن الواحد يحصل عليه بدل الحليب. كمان الأملاح المعدنية اللي موجودة في الحليب، عندنا الكالسيوم موجود في الحليب، عندنا الكالسيوم جدا غني في الحليب لدرجة إنه ممكن 3 أكواب من الحليب خلال اليوم تغطي احتياجك الكامل
0: بالنسبة للكالسيوم. الحليب
1: بالنسبة لاحتياجك بالنسبة لبناء العظام وصحة العظام. الكالسيوم اللي في 3 أكواب من الحليب اللي هي الكوب اللي من 170 إلى 200 ملي يغطي احتياجنا الكامل بالنسبة للكالسيوم احتياجنا في اليوم. فإحنا نقول الحليب عندنا بيغطي احتياجنا كامل بالنسبة للأملاح المعدنية والفيتامينات والبروتينات والكربوهيدرات والدهون. إذا إحنا ممكن إيش الفرق مثلا بالنسبة للقليل الدسم؟ القليل الدسم بعض الأحيان يكون فيه كالسيوم أكثر، فيتامينات، فيتامين دال أكثر، بحيث إنه يصير تفاعل الجسم فيه أسهل. هي نوع من التركيبات الغذائية اللي موجودة في المصانع، أو بعض الأحيان يلجأوا يعني مثلا البقرة، هي الحليب يعتمد على تغذية البقرة، إذا البقرة في مراعي كويسة ممتازة فتكون نتاج الحليب عندها جدا قوي وممتاز ومميز. فإحنا لازم ننتبه إن إحنا بناخد الحليب المصنع مثلا في الشركات، هو ما في لا غنى عننا دحين في المدينة، ما عندنا أبقار ولا عندنا أغنام ولا عندنا هذه الأشياء،
0: مستورد.
1: فإحنا بنروح ناخدها في السوبر ماركت أو ممكن يصنع داخليا،
0: أو يصنع داخليا
1: يعني في البلد، بناخدها من شركات معروفة. يا جماعة لا تاخدوا شركات وتزهدوا في السعر بالنسبة للحليب، خاصة الحليب عندك الدقيق، هذه أشياء مفروض أن الواحد ما يزهد في أسعارها، أنه ينتبه أنها شركة كويسة، يقرأ المغلف اللي موجود، هل هذه الشركة تلبي احتياجاته الشخصية بالنسبة للحليب، خاصة الأطفال. حاول أنك أنت تقرأ المغلف إيش مكتوب عليه بالنسبة للبروتينات، وضوح المعلومات، وضوح الأشياء اللي أنت ضايفها، معلومات
0: بطاقة
1: اللي
0: المعلومات
1: على مضبوط اللي موجودة على
0: المنتج،
1: نفس المنتج.
0: جميل.
1: فهنا نتكلم دحين إحنا تكلمنا عن الحليب إيش مكوناته، وتكلمنا عن الريفرنس أو أنواع الحليب الموجودة، تكلمنا عن أنه الواحد ياخد الشركات المعروفة. الآن نتكلم عن البدائل للحليب. دحين
0: طيب.
1: الحليب سبحان
0: ممكن
1: الله.
0: قبل ما نتكلم عن البدائل أستاذة جمانة ناخذ اتصال معنا عشان لا نأخر المستمع أبو طاهر من المدينة المنورة. السلام عليكم أخوي أبو طاهر.
2: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
0: حياك الله، تفضل يا أبو طاهر.
2: الله يسلمك. أنا والله أشكركم على برنامجكم الجميل هذا، الدكتور جمانة على
0: الشكر
2: بصايح.
0: لله عز وجل.
2: بس حبيت أسأل الدكتورة عن الفرق بين الحليب اللي هو طويل الأجل هذا والحليب اللي هو يكون دائما فريش مدة طلعيته قصيرة، في فرق بينهم في ناحية نتاج المواد المفيدة للطفل وزي كده.
0: جميل أستاذ أبو طاهر، شكرا. في سؤال ثاني ولا هذا السؤال؟
2: في سؤال ثاني بالنسبة للبن الزبادي. اللبن الزبادي من ضمن مشتقات الحليب ومكونات الحليب هاي اللي يمكن تفيد ولا له حاجة ثانية؟
0: طيب يعطيك
2: الأطفال.
0: طيب يعطيك العافية أبو طه، شكرا جزيلا.
1: بالنسبة لأول حاجة الفرق بين الحليب الطويل الأجل والقصير الأجل اللي هي طريقة التصنيع نفسها، يعني مثلا هذا يحتاج إلى بسترة إلى وقت طويل وهذا بسترته وقت قصير. الفريش اللي هو الطازج عملية حفظه تكون إلى 7 أيام، وأول ما ينفتح في الثلاجة يومين من استهلاكه. الحليب الطويل الأجل عندك من 6 شهور إلى 8 شهور على حسب البلد أو الستاندر تبعنا، إحنا عندنا 6 شهور في البلد، ما يزيد عن كده. وغير كده الحليب المبستر أو الطويل الأجل له نفس الفوائد الغذائية، لأنه إحنا عندنا المنظمات تحاول تجبر على الشركات إنهم يتبعوا النظام واحد بحيث إنه ما يتغير البنية تبع الحليب. بالنسبة للحليب الطويل الأجل هي عبارة عن وسيلة مريحة للمستهلك، فلنفرض أنت عندك طريق طويل وأطفالك موجودين، بدل ما تأخذ له حليب فريش ويبغى له عملية تخزين في درجات حرارة منخفضة عشان ما يتغير ولا يصير عليه مشكلة أنه درجات الحرارة منخفضة يعني الثلاجة، فنحاول ناخذ الحليب اللي هو الطويل الأجل المعلب اللي ما يبغى له درجات حرارة منخفضة وما حيتغير علينا. في هذه الحالة إذا أخذنا الحليب الطويل الأجل ننتبه إنه المغلف حق الحليب ما يكون مبعوج، ما يكون في بالونينج اللي هو عملية الانتفاخ في
0: ليش
1: الحليب.
0: يا أستاذة جمان؟
1: عشان خاطر بعض الأحيان عشان إحنا عندنا درجات حرارة مرتفعة وبعض الأحيان عملية التخزين تكون غلط، فيصير مثلا يرزعوا المنتج في الأرض أو إنه
0: يتعرض للشمس
1: أو يتعرض، لا هو تعرض للشمس عادي.

0: عشان خاطر بعض الأحيان، عشان إحنا عندنا درجات حرارة مرتفعة، وبعض الأحيان عملية التخزين تكون غلط، فيصير مثلا يردعوا المنتج في الأرض، أو إنه يخبطوه
1: يتعرض
0: غلط،
1: للشمس ممكن.
0: أو يتعرض، لا هو تعرض للشمس عادي.

0: اشرب اللبن. اللبن عندك البكتيريا
1: كبديل
0: الحيوية
1: له
0: جوه،
1: يعني.
0: يا مضبوط. عندك اللبنة ممكن تاخذها، عندك الجبن ممكن انك انت تاخذه، مو بالضرورة تلتزم بالمادة الغذائية اللي موجودة. اذا انت جسمك بيتحسس من الدهون حقت الحليب، عندك القليل الدسم، عندك الكامل الدسم، عندك المنزوع الدسم، عندك خيارات. انت انسان مستهلك واعي، هنا يجي دور المستهلك الواعي. وغير كده اسمعوا لأجسامكم، يعني الآن أكلت حاجة، أترك مجال لنفسك إنه الجسم يعني يتفاعل مع المادة الغذائية اللي أنت أكلتها. عملية هضم المادة الغذائية بتسمع، بتعطي رياكشن، بتعطي أساسيات، بتعطي علامات في الجسم إنه هذه المادة الغذائية مناسبة لك أو غير مناسبة. يعني في مدارس، عندك مدارس اللي هي كمان اللي يدعو للعودة إلى الطبيعة، يقول لك لا الحليب من المنتجات اللي ممكن تسبب لنا زيادة المخاط، أكرمك الله، في الجسم، اللي هي المادة المخاطية في أجسامنا، فنحاول نتجنب الحليب قد ما نقدر عشان ما نرفع مادة المخاط. نقول لهم أوكي، نفس الإجابة يا جماعة، إذا أنت بتعاني من هذه المادة الغذائية أتركها وخذ البدائل لها.
1: البدائل، نعم.
0: غير كده الحليب ما وقف الكالسيوم والفيتامينات على الحليب فقط، هنا البدائل الصحية مثلا عندك الخضروات، عندك البروكلي جدا مرتفع في الكالسيوم، وعملية وجود فيتامين كي اللي هو اللي موجود في الخضرة الخضراء. مو ضروري اننا نلتزم بالماده الغذائيه اللي الان احنا نقولها.
1: يعني
0: احنا
1: انت
0: بنطرح
1: استاذه جمانه كانك تجيبين على سؤال منال من القصيم في الفيسبوك، تقول كيف احصل على الكالسيوم دون شرب الحليب يعني.
0: ممكن
1: فما
0: تاخذيه من البروكلي، ممكن تاخذيه من الفاصوليا، ممكن تاخذيه من المواد الغذائيه الاخرى. مو بالضروره تلتزمي بشرب الحليب. اذا ما اخذتيه من الحليب تقدري تاخذيه من اللبن. وفي انواع يعني مختلفه يا جماعه، مو ضروري انكم تلتزموا بشركه معينه، جرب من شركات اخرى، خلي يكون عندك جراءه في تجريب الشركات الاخرى. يعني مثلا عندك شركه اخرى، جرب المنتج تبعهم، بعض الاحيان يكون فارق الطعم يناسبك،
1: صحيح.
0: مو بالضروره تلتزمي بشركه معينه.
1: عموما في فرق يعني، ليست كلها نفس الطعم يعني.
0: صحيح 100%.
1: طيب جميل، ناخذ فاصل قصير استاذه جمانه، وان شاء الله بعده سنعود والجزء الاخير. مستمعينا الكرام،
2: ضغوط العمل، تعبت نفسيه،
3: تعبت. انا خاف العب مع الاولاد عشان دائما يضربوني.
4: مسافر البيت كثيره وما تنتهي. ابغى حلول، ابغى حلول،
2: ابغى حل، ابغى حل.
5: حلول، حلول ممكنه.
6: إعداد وتقديم صهيب الأحمدي.
5: غذاؤك،
7: أخبرني ما تأكل أخبرك من أنت.
5: أنجع الطرق للوصول لصحة بدنك ودواء جسدك.
1: حياكم الله مستمعينا الكرام من جديد في حلقتنا لهذا الأسبوع من برنامج غذاؤك، والتي نتحدث فيها عن الحليب ومشتقاته وأيضا عن فوائده في الجسم. ومعنا ضيف البرنامج الثابت الأستاذة جمانة جلال، أخصائية التوعية الغذائية. حياك الله أستاذة جمانة.
0: أهلا وسهلا.
1: في الجزء الأخير من هذا البرنامج، لعل هناك اتصال، يخبرني زميل خالد في اتصال. مين معنا؟ باسل بن الرياض. حياك الله يا باسل.
8: السلام عليكم.
1: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
8: شيء أشكرك وأشكر ضيفتك العزيزة. وعندي استفسار. سؤالي، أنا طبعا ماشي على برنامج دايت معين ولسه بادي، ولكن طبعا عبارة عن برنامج غذائي بالإضافة إلى مشي. حصلت تضارب بالنصائح بخصوص البداية بالتمارين مثل السويدية وكذا، انه ناس يقول لا تبدا بالبداية، وناس يقول تبدا انه تبني عضل على فات، ففي تضارب بالمعلومات. بس قلت اخذها من يمكن الدكتورة.
1: جميل.
8: تقدر تعطيني معلومة صحيحة بحكم
0: خطر. كم وزنك الان؟
8: عفوا،
0: كم وزنك؟
1: تسألك عن الوزن الان كم؟
8: 150.
0: ما شاء الله، ان شاء الله البركه، ان شاء الله باذن الله ينزل بصحه وعافيه. يعني.
8: الله يعافيك. والطول 190.
0: ما شاء الله. اول حاجه بقول لك
1: شكرا لك يا باسل، عشان بس لا.
8: طيب سؤال ثاني لو سمحت.
1: طيب تفضل، عشان لا نشغل الخط احنا.
8: طيب اوكي، بالنسبه للسناك من ضمن البرنامج الغذائي.

0: كان فيه مكسرات، هل في حد معين لاستخدام المكسرات كسناك؟ بس هذا سؤالي الثاني.
1: طيب شكرا لك يا باسل، يعطيك العافية. تفضل يا سيدنا.
2: طيب أستاذي، أول حاجة بالنسبة لإنقاص الوزن، لازم تلتزم بالحمية الغذائية تبعتك. بالفعل يفضل إنقاص الوزن إلى مرحلة معينة بحيث أنك أنت توصل لإنقاص الدهون، بس بالمشي بالحركة، أنك أنت ترفع ضربات القلب بحيث أنك أنت تتجاوز الساعة والنصف. أول حاجة. ثاني شيء، ما تبدأ اللي هي رفع الأثقال، تمارين رفع الأثقال يفضل أنك أنت ما تبدأها إلا في مرحلة متقدمة، أو أنك أنت توصل أنك أنت خفضت الدهون من جسمك وبدأت في إدخال الكارديو اللي هي أنت بتعمل دحين المشي، تستمر عليه. ما يصير أنك أنت تبدأ تمارين رفع الأثقال إلا لما توصل لوزن معين، أو أنك تقل على الأقل إلى 110 أو 105 بحيث أنك أنت تكون وصلت لليفل معين أنقصت الدهون عندك. هذه رقم واحد. رقم اثنين، بالنسبة لتضارب، بالنسبة لأنك أنت تأخذ السناك قبل التمرين أو بعد التمرين، السناك يفضل مثلا أنك أنت تجهز العضلة، ويصير بحيث أنه الجسم ما يستهلك من العضلة، ما يستهلك المجهود من العضلة، يستهلك من المواد الغذائية المتوفرة في المعدة والدهون اللي هي الخلايا الدهنية يستهلكها ويفككها، فما يصير في عند الجسم ردة فعل في تمسك بالوزن. أكثر سر أقدر أقول لك هو في الحمية، إنها تكون ناجحة 100%، قنن المواد الغذائية اللي أنت تأكلها، التزم بالحمية، استمر، الاستمرارية جدا بتفرق مع الجسم. حاول إنك أنت تأكل كل 3 ساعات. السناك اللي أنت قلتها بالنسبة للمكسرات، المكسرات نحاول نأخذ مكسرات ما فيها لا ملح ولا سكر ولا ليمون ولا إضافات، المكسرات تكون بيضة العادية النية مع كمشة يد فقط لا غير، ما تزيد عن كده. نحاول أننا نلتزم بكمشة يد، لأنه إذا زدنا عن كمشة اليد إحنا دخلنا في دهون زيادة بندخلها لجسمنا، إحنا في غنى عنها.
1: جميل.
2: فالسر تبع الحمية أنك أنت تأكل كل 3 ساعات، تلتزم بالحمية الغذائية، تلتزم بالحركة لمدة 5 مرات في الأسبوع أو 6 مرات مع الراحة ليوم واحد. نحاول أن ندخل التمارين شوية شوية، ما تبدأ برفع الأثقال الآن، ترفع الأثقال بشيء بسيط، يعني ممكن أنك أنت تبدأ بثلاثة كيلو، 4 كيلو، 5 كيلو، بحيث أنك أنت تحرك العضلة من غير ما يصير فيها شيب، من غير ما يصير فيها زيادة في الوزن أو نفخة. نحاول إحنا نحرق المادة الدهنية اللي حوالين العضل وحوالين الجسم.
1: جميل. أستاذة جمانة، لضيق الوقت نأخذ اتصال سريع نجاوب عليه من ركان من الرياض. تفضل يا ركان.
3: حياك الله أستاذ.
1: حياك الله.
3: حياك الله أخت جمانة. أنا عمري تقريبا 27 ووزني 62، الله يخليك، ولكن عندي مشكلة صغيرة، لا وهي ضعف البنية الجسمية. ما أدري هل هي حلها فقط الرياضة أو في عناصر غذائية أقدر أكلها يعني وتزود من هذه البنية الجسمية؟
2: يعني زي ما احنا قلنا في الاتصال الاولاني يا جماعه، النحف بالاكل، برضو التخن بالاكل، انك انت تتخن نفسك بالاكل. ايش تسوي اخويا؟ لازم تلعب رياضه لمده 15 دقيقه بحيث انه ضربات القلب تستمر لمده 15 دقيقه. ليش يا جماعه احنا نقول 15 دقيقه؟ لانه جهاز الهضم عندنا يبدا يتنبا انه في حركه في الجسم، في الدم بسيركوليشن حقه الدم عندك بيرتفع، فاحنا ايش نبدا الجسم يتحفز انه يهضم اي ماده غذائيه ياكلها. يعني على طول بعد ما تخلص التمرين تاكل ماده غذائيه دسمه. ايش يعني دسمه؟ مو تروح تاخذ لي دونت، شيء فيه له سكر كثير ومقلي، لا، هذه ما هي معناها دسمه. الدسامه معناها انه يكون فيها كل الاحتياجات الغذائيه من بروتينات وكربوهيدرات ودهون صحيه. يعني مثلا تقدر تاكل ساندويتش بينت بتر اللي هي ساندويتش
1: الفول السوداني،
2: الفول السوداني، ممكن انك انت تاخذ صدر دجاج مع الكريمه مع الارز تبعه كامل، ممكن انك انت تزيد مثلا الماده الغذائيه، تحاول انك تزيد انك انت تاكل كل ساعتين المكسرات الصحيه، زبده الفول السوداني، تحاول تلجا مثلا في الخلطات الصحيه، مثلا عندك العسل مع المكسرات مع السمن مع السمسم مع حبه البركه، هذه من الخلطات الصحيه اللي بتزيد الوزن بطريقه صحيه ومناسبه وفعاله للجسم، فحاول انك انت تاخذها.
1: واضح يا اخوي ركان،
3: واضح،
1: يعطيك العافيه والعمر كله ان شاء الله، يعطيك العافيه. استاذ جمان، احنا في الدقائق الاخيره والدقيقه الاخيره من البرنامج، اذا كان كلمه تريدين ان تنوهين عنها بالنسبه لما يخص الحليب.
2: ان شاء الله باذن الله اكون احطنا كل الموضوع عن الحليب، واذا في اي مساءلات تقدروا تسالوني على تويتر تبعي جمانه 99 جلال او جمانه جلال، على طول راح يطلع لكم، ضيفوني ان شاء الله باذن الله اقدر اجاوب على كل الاسئله، او عند الاستاذ ابراهيم او على نداء اندرسكور نداء الاسلام اندرسكور، تقدروا تتفاعلوا معنا، واذا ان شاء الله نكون غطينا كل حاجه، في اعاده للحلقه تقدروا تسمعوها مره اخرى
1: بالتاكيد، وايضا الحلقات ترفع على اليوتيوب على قناه نداء الاسلام. شكرا لك يا استاذه جمانه جلال، اخصائيه التوعيه الغذائيه، ونلقاك الاسبوع القادم ان شاء الله.
2: ان شاء الله،
1: شكرا جزيلا لك، وشكرا لكم انتم مستمعين الكرام، مستمعي برنامج غذاؤك، اللقاء يتجدد بكم، وتقبلوا تحياتي ابراهيم الهلالي من التقديم ومن التنفيذ على الهواء الزميل محمد باصويلح، ومن استقبال المكالمات الزميل خالد فلاته. شكرا لكم، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
4: غذاؤك سلة غذائية فيها صحتك.

0: غذاؤك.
1: أخبرني ما تأكل وأخبرك من أنت.
0: أنجع الطرق للوصول لصحة بدنك ودواء جسدك.
1: للغذاء أثر عظيم على أجسادنا، به نحيا حياة خير. كل ما تأكله ينعكس على روحك، على جسدك.
0: مع الأستاذة جمانة جلال.
2: في كل آية نور ورحمة.

0: نرافقكم في كل وقت بتلاوات عذبة ومعان مؤثرة من إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت. ذكركم تثري حياتكم.
1: ستلوح بيارق أفراح وكلما أحسنت الظن به سبحانه ستزول عنك كل الآلام وستصبح الأحزان ذكرى عابرة.
2: أحزانك ذكرى ويزول الهم بظلمته وهلالك.
3: سلوى القلوب حديث عن أسباب السعادة وطرق النجاة من سطوة الهم والألم، فيه بشرى لكل قلب أنهكه الحزن ولكل صابر على مصائب الحياة.
2: حياتك تشرق
3: سلوى القلوب.
1: سمع الحسن رجلا يقول لصاحبه: لا أراك الله مكروها. فقال له: كأنك دعوت على صاحبك بالموت، إن صاحبك ما صاحب الدنيا فلا بد أن يرى مكروها.
2: وتزيد بإيمانك قدرا.
3: سلوى القلوب إضاءات لجبر القلوب المنكسرة. البرنامج من تقديم عبد الله بن حماد البلوي. سلوى القلوب.
1: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق أجمعين، نبينا وحبيبنا وقائدنا وقدوتنا محمد صلى الله عليه وسلم. عليك كل اعتمادي أيها الصمد، قد فاز عبد على مولاه يعتمد. أنت اللطيف الخبير المستغاث به عند الخطوب، ومنك العون والمدد. مرحبا بكم أيها المستمعون، وحلقة متجددة نتحدث فيها عن سلوى القلوب. أيها الكرام، العطاء ليس فعلا عابرا تؤديه الجوارح، بل حالة داخلية تقيم في القلب، فإذا استقرت فيه أزهرت على الجوارح أفعالا جميلة وأقوالا عذبة ومواقف تضيء العتمة في دروب الآخرين. العطاء هو أن تمتد يدك لا لأن أحدا طلب، بل لأن قلبك امتلأ بما يكفي ليمنح. هو أن تنصت للقلوب قبل أن تسمع أصواتها، وأن ترى الحاجة في العيون قبل أن تقال بالكلمات. وما أكرم الإنسان حين يعطي، وما أبهى الروح حين تسمو، وما أصفى الحياة حين تعاش بروح العطاء. وقد يكون العطاء كلمة صادقة ترمم قلبا مكسورا، أو وقتا تمنحه لمحتاج إلى الأنس، أو صبرا جميلا مع من أثقلته الحياة، أو دعاء خفيا في جوف الليل لا يعلم به أحد. وقد يكون العطاء ابتسامة في وجه حزين، أو عفوا عند المقدرة، أو سترا لعيب، أو إحسانا في موضع لا يراك فيه إلا الله. وكل ذلك عند الله عظيم. ويبقى العطاء رسالة النبلاء وخيار العظماء وطريق السعداء. فمن أراد قلبا هادئا ونفسا مطمئنة وحياة خفيفة الأعباء فليتعود العطاء. فمن عاش حياته وهو لا يفكر إلا في الأخذ فحسب، فلا والله ما عاشها ولا أحس بطعمها ولا ذاق أحلى ما فيها. وإنما يعيش المرء الحياة بجمالها ويذوق لذتها إذا كان بحق من أهل العطاء. إن حياتنا الدنيا قصيرة جدا، ومن ورائها حياة جزاء ممتدة طويلة، فالحذر من أن يستبد بنا الشح وتستولي على قلوبنا الأثرة والبخل، غير منتبهين إلى أنه ومن يبخل فإنما يبخل عن نفسه. وحين نتحدث عن العطاء، فإن أجمل أنواع العطاء هو الذي يمضي دون ضجيج ويعمل دون أن يتكلم، لا يحتاج تصفيقا ولا يطلب نظرا ولا يتوقف عند امتنان. في هذا العطاء يتحرر القلب من ثقل التوقع، ويشعر بخفة ناعمة تشبه الطمأنينة. ليس الكريم الذي يعطي عطيته على الثناء وإن أغلى به الثمن، بل الكريم الذي يعطي عطيته لغير شيء سوى استحسانه الحسنى.
2: ستلوح بيارق أفراح
1: وكلما أحسنت الظن به سبحانه ستزول عنك كل الآلام وستصبح الأحزان ذكرى عابرة.
2: لسانك ذكرى ويزول الهم بظلمته وهلال
3: سلوى القلوب. حديث عن أسباب السعادة وطرق النجاة من سطوة الهم والألم، فيه بشرى لكل قلب أنهكه الحزن ولكل صابر على مصائب الحياة.
2: حياتك تشرق
3: سلوى القلوب.
1: سمع الحسن رجلا يقول لصاحبه: لا أراك الله مكروها. فقال له: كأنك دعوت على صاحبك بالموت، إن صاحبك ما صاحب الدنيا فلا بد أن يرى مكروها.
2: وتزيد بإيمانك قدرا.
3: سلوى القلوب، إضاءات لجبر القلوب المنكسرة. البرنامج من تقديم عبد الله بن حماد البلوي. سلوى القلوب.
0: هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت. نحن نسعد بأن تكونوا معنا.
4: الكسب الحلال. جاء الإسلام ضابطا لكل مناحي الحياة
5: ومسبغا على نور الشرع الحكيم،
4: فلا إفراط ولا تفريط
5: ولا غلو ولا تقصير. الكسب الحلال.
4: الكسب الحلال.
5: وفي المال جعل الله للمعاملات طريقا واضحا، وأحل الله البيع وحرم الربا.
4: الكسب الحلال
5: برنامج نضع فيه أيدينا على فقه الاقتصاد في الإسلام ونظرة الإسلام للمال والتكسب. الكسب الحلال من إعداد عبد الشكور السلمي وتقديم عالي القرني وإخراج ساري جبرة.
6: بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكم أحبتنا الكرام مستمعينا مستمعي إذاعة نداء الإسلام إلى المملكة العربية السعودية. نحييكم ونرحب بكم في حلقة جديدة من برنامجكم الكسب الحلال، هذا البرنامج، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيننا وأن يوفقنا على تقديم ما يحوز على رضاكم واستحسانكم. واليوم بإذن الله تعالى في الكسب الحلال سنسلط الضوء بشكل كبير جدا بإذن الله تعالى على تنمية الموارد الاقتصادية في ظل رؤية المملكة 2030، ولكي نبحر في هذا الموضوع الحيوي ونستعرض أبعاده الفكرية والعملية، يسعدنا أن يكون معنا ضيفا كريما وصاحب تخصص في هذا المجال، سعادة الدكتور طلال ابن منصور الذيابي، المختص في الاقتصاد الإسلامي وعضو هيئة التدريب بالكلية التقنية. أهلا وسهلا بكم دكتور وحياكم الله.
7: حياك الله أخي علي وبالمستمعين الكرام.
6: حياكم الله. هذه أجمل التحايا أحبتنا ومستمعينا أينما كنتم من فريق عمل هذه الحلقة، من الإعداد الزميل عبد الشكور السلمي، ومن التقديم مني أنا محدثكم علي ابن محمد القرني، ومن الإخراج والهندسة الإذاعية الزميل ساري جبرة.
5: الكسب الحلال.
4: الكسب الحلال.
6: إذن أحبتنا الكرام نجدد الترحيب بكم في برنامجكم الكسب الحلال، وموضوع حلقتنا لهذا اليوم هو تنمية الموارد الاقتصادية في ظل رؤية المملكة 2030. ضيفنا العزيز أجدد الترحيب بك وأتبادر إليك السؤال الاستهلالي الذي سنستهل به حلقتنا لهذا اليوم، ألا وهو بالحديث عن الموارد الاقتصادية في ظل رؤية المملكة 2030، كيف يمكن تنمية وزيادة هذه الموارد الاقتصادية، وكيف يحفز الإسلام على الإبداع في تنميتها دون إسراف، وما هي أبرز الوسائل المساعدة على ذلك؟
7: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي تتم بنعمته الصالحات، والصلاة والسلام على خير البريات وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين. بالتأكيد أخي علي أن يمكن تنمية الموارد الاقتصادية وزيادتها، ومن الوسائل التي قد عرجنا عليها سابقا لكن يمكن أن نتحدث عنها الآن. من ضمن هذه الوسائل قضية السعي نحو البحث عن مصادر إضافية أو جديدة أو موارد إضافية. طبعا هذا البحث وهذا السعي له دلالته أو مصدره الشرعي. يقول الله سبحانه وتعالى: وأن ليس الإنسان
6: إلا ما سعى.
7: وفي قوله تبارك وتعالى: هو الذي جعلكم أرضا ذلولا فامشوا في مناكبه وكلوا من رزقه. فالمشي أو السعي سيكون له ثمرة، سيكون له نتيجة، وهذا ما وعد الله سبحانه وتعالى به عباد. فليس على الإنسان إلا أن يسعى.
6: صحيح. وقل اعملوا فسيرى الله عملكم
7: رسول المؤمن. وهو واقع، هذه الثمرة واقعة من السعي أو البحث
6: أو عمارة الأرض
7: أو عمارة الأرض. فهذا السعي يولد وجود أو إحداث أو استحداث موارد إضافية. من أمثلتها الطاقة المتجددة الآن.
6: صحيح.
7: سواء كانت الطاقة الرياح أو الطاقة الشمسية أو الطاقة
6: استخدام المياه.
7: نعم. هناك الابتكار. الابتكار يعتبر مورد من الموارد، والذي ينتج عنه إضافات من السلع ومن الخدمات ومن التطبيقات الإلكترونية تحدثنا عنها سابقا. تدريب والتعليم للعنصر البشري، زيادة الموارد يعتمد على التدريب والتعليم. بدون التدريب وبدون التعليم وبدون التأهيل وبدون تطوير المهارات
6: تنعدم الجودة،
7: تنعدم الجودة، وينعدم كذلك أنه ليس هناك وسائل من خلاله يمكن أن يبحث.
6: صحيح.
7: يقصر فكر المورد البشري اللي هو ذا الأساس في فعلا. المواءمة والتنسيق بين هذه والاستفادة والانتفاع هذه المواد، فتقصر مهاراته، تقصر قدراته عن أن يبحث عن موارد جديدة أو إضافية تنتج من خلال العلم ومن خلال المعرفة. المعرفة كانت سببا في إيجاد بعد توفيق الله عز وجل.

0: هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت. نحن نسعد بأن تكونوا معنا.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: بينما رجل يمشي بطريق وجد غصن شوك على الطريق فأخره فشكر الله له فغفر له، ثم قال: الشهداء خمسة: المطعون والمبطون والغريق وصاحب الهدم والشهيد في سبيل الله. رواه البخاري. وعن أنس رضي الله عنه أن بني سلمة أرادوا أن يتحولوا عن منازلهم فينزلوا قريبا من النبي صلى الله عليه وسلم، قال: فكره رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يعروا المدينة، فقال: ألا تحتسبون آثاركم؟ رواه البخاري. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس صلاة أثقل على المنافقين من الفجر والعشاء، ولو يعلمون ما فيهما لأتوهما ولو حبوا. رواه البخاري. وعنه رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله: الإمام العادل، وشاب نشأ في عبادة ربه، ورجل قلبه معلق في المساجد، ورجلان تحابا في الله اجتمعا عليه وتفرقا عليه، ورجل طلبته ذات منصب وجمال فقال: إني أخاف الله، ورجل تصدق أخفى حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه، ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه. رواه البخاري. وعنه رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من غدا إلى المسجد وراح أعد الله له نزله من الجنة كلما غدا أو راح. رواه البخاري، وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم.

0: هنا إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت على التردد 88.9 FM 88.9 FM بكم نرتقي هنا إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت على التردد 88.9 FM 88.9 FM بكم نرتقي ذكركم قرآن يتلى وإيمان يزهر. للانضمام إلى مجتمع المستمعين لإذاعة ذكركم للقرآن الكريم يمكنكم ترك رسالة نصية على واتساب الإذاعة 7829359999 وسيتم إضافتكم مباشرة ومتابعة كل جديد. ذكركم قرآن يتلى وإيمان يزهر. أحاديث نبوية موزونة بميزان الحكمة وعبارات خرجت من مشكاة النبوة لتنير دروب الحائرين. موعد أسبوعي لا يفوت مع زاد إيماني متجدد في رحاب السنة، يسحبكم فيه الشيخ محمد صالح باجعالة في جولات ماتعة بين دفتي الحديث النبوي الشريف، يستخرج لكم لطائفة ويبسط لكم معانيه. موعدكم كل أربعاء الساعة 21:00 وتعاد الحلقة يوم الخميس بنفس التوقيت عبر أثير إذاعة ذكركم للقرآن الكريم. فكلام النبوة عز لمن تمسك به. كونوا على التردد 88.9 FM. مرحبا بكم في إذاعة ذكركم. يمكنكم متابعة البث المباشر عبر صفحتنا على الفيسبوك ذكركم أقرب إليكم أينما كنتم
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم
2: سبح

0: هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت على موجة 88.9 FM.
1: القلب محط نظر الله تعالى،
2: وبصلاحه يصلح العمل،
1: أعمال القلوب
2: وتتبعه الجوارح،
1: ويحيا هذا القلب بالأعمال الصالحة،
2: أعمال القلوب،
1: فيكون قلبا سليما كما أراد الله.
3: إلا من أتى الله بقلب سليم.
1: سلسلة أعمال القلوب.
2: أعمال القلوب. يقدمها الدكتور سعد بن عبد الله آل هداف.
4: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة المستمعون والمستمعات، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وما زلنا في حديث متجدد في سلسلة أعمال القلوب، وحديثنا هذا اليوم استكمال لما بدأناه في موضوع الصبر. سبق أن ذكرنا أن الصبر ذكر في القرآن في 94 موضعا بتصاريف من الخطاب عديدة تدل بمجموعها على وجوبه، منها الأمر به. قال الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. وثانيها النهي عن ضده، فقال: فاصبر كما صبر أولو العزم الرسل ولا تستعجل لهم. وثالثها الأمر بالاستعانة به، قال الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. ورابعها الثناء على أهله كقوله جل وعلا: والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. وخامسها إجابه محبته لهم كقوله سبحانه وتعالى: والله يحب الصابرين. وسادسها إجابه معيته لهم، قال الله سبحانه وتعالى: واصبروا إن الله مع الصابرين. ثم إخباره بأن الصبر خير لأصحابه، قال سبحانه: وأن تصبروا خير لكم والله غفور رحيم. قال ابن رجب الحنبلي رحمه الله: الصبر واجب على المؤمن حتم، وفي الصبر خير كثير، فإن الله أمر به وعد عليه جزيل الأجر. والتحقيق أن الصبر تجري عليه أحكام التكليف الخمسة، فتارة يكون الصبر واجبا كالصبر على الواجبات، والصبر على المحرمات، والصبر على المصائب التي لا صنع للعبد فيها كالأمراض والفقر وفقد الأنفس والأموال وغيرها. قال شيخ الإسلام عليه رحمة الله: الصبر واجب باتفاق المسلمين على أداء الواجبات وترك المحظورات، ويدخل في ذلك الصبر على المصائب، وتارة يكون مندوبا كالصبر عن المكروهات والصبر على المستحبات، فهذا صبر مندوب مستحب، وتارة يكون محرما كالصبر على المحرمات، وذلك كمن يصبر عن الطعام والشراب حتى يموت، أو يصبر على ما يهلكه من سبع أو حية أو حريق أو ماء وهو يستطيع دفع ذلك عنه ولا يفعل. وكذلك من جرح جراحة شديدة فيمتنع عن التداوي بحجة الصبر، فهذا إن مات فهو قاتل لنفسه. وهكذا صبر أهل الفجور والمعاصي على ما يلقون في سبيل ذلك من الأذى والمشقات، ويدخل في ذلك صبر الكافرين على كفرهم. وتارة يكون مكروها كمن يصبر عن الطعام والشراب حتى يتأذى بذلك ويتضرر منه، وكمن يصبر على فعل المكروهات أو على ترك المستحبات. وتارة يكون الصبر مباحا، وهو كل صبر على الأفعال المستوية بالطرفين التي خيرها وشرها سواء. وبالجملة فالصبر على الواجب واجب، والصبر عن المحرم واجب، والصبر على المحرم حرام، والصبر على ترك الواجب محرم، والصبر عن المكروه مستحب، والصبر على فعل المكروه مكروه، والصبر على ترك المستحب مكروه، والصبر على المباح مباح. شروط الصبر أيها الإخوة لا بد من توافرها حتى يؤجر عليها العبد. الشرط الأول الإخلاص، فالصبر يشترك فيه الناس جميعا، ولكن الذي يميز الصبر الشرعي عن غيره هو الدافع عنه.

0: عليه. فالصبر المحمود في القرآن والسنة هو ما كان لله تعالى، قال الله جل وعلا: ولربك فاصبر. وقال سبحانه: والذين صبروا ابتغاء وجه ربهم وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية. وهذا هو مقام الإخلاص الذي تنتفي عنده حظوظ النفس وتزول به شوائب الرياء. الشرط الثاني: عدم شكوى الله إلى عباده، فإنها تنافي الصبر وتخرج العبد إلى السخط والجزع. وقد قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم فيما يرويه عن ربه عز وجل: إذا ابتليت عبدي المؤمن ولم يشكني إلى عواده أطلقته من أساري، ثم أبدلته لحما خيرا من لحمه ودما خيرا من دمه، ثم يستأنف العمل. وقد قيل: وإذا بليت بعسرة فاصبر لها صبر الكريم فإن ذلك أحسم. لا تشكون إلى الخلائق إنما تشكو الرحيم إلى الذي لا يرحم. والشرط الثالث: أن يكون الصبر في أوانه. فالصبر المحمود المأجور عليه صاحبه هو ما كان في أوانه، أما إذا فات الأوان فلا جدوى منه. وهذا ما حكاه الله جل وعلا عن صبر أهل النار: وبرزوا لله جميعا فقال الضعفاء للذين استكبروا إنا كنا لكم تبعا فهل أنتم مغنون عنا من عذاب الله من شيء؟ قالوا: لو هدانا الله لهديناكم سواء علينا أجزعنا أم صبرنا ما لنا من محيص. وقال سبحانه وتعالى: اصلوها فاصبروا أو لا تصبروا سواء عليكم إنما تجزون ما كنتم تعملون. وعن أنس رضي الله عنه قال: مر النبي صلى الله عليه وآله وسلم بامرأة تبكي عند قبر، فقال لها: اتق الله واصبري. قالت: إليك عني فإنك لم تصب بمصيبتي. لم تعرف أنه النبي عليه الصلاة والسلام. فقيل لها: إنه النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فأتت باب النبي عليه الصلاة والسلام فلم تجد عنده بوابين، فقالت: لم أعرفك. فقال: إنما الصبر عند الصدمة الأولى. الطريق إلى تحقيق الصبر أيها الإخوة والتحلي به يتأتى بأمور: أولها أن يتذكر الإنسان أن الله قد ارتضى له هذا الأمر واختاره له، وأن العبودية الحق تقتضي أن يرضى بما رضي الله به، فلا يتبرم ولا يتسخط ولا يندب حظه ولا يشكو ربه ولا يرجع مما قدره الله عليه. ثانيا أن يتذكر العبد أن الذي ابتلاه بهذا هو أرحم الراحمين وهو أحكم الحاكمين، فهو أرحم به من نفسه. الثالث أن يعلم أن هذه المصيبة هي دواء نافع ساقه إليه الطبيب العليم بمصلحته الرحيم به. الرابع التذكر جيدا بأن هذه الأمور المكروهات التي تقع إنما بسبب الذنوب والتقصير، والله جل وعلا يقول: وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. خامسها أن يشهد حق الله عليه في هذه المصيبة هو الصبر، فحق الله علينا في البلية والمصيبة هو الصبر، فنحن مأمورون بأداء هذا الحق لله. وإذا كان الله تعالى قد قدر المصيبة وأمر بالصبر فقد وعد على الصبر بحسن الجزاء وأحسن العطاء، فقال: إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. سادسها أن يعلم الإنسان أن هذه قضية مقدرة ثابتة لا بد من وقوعها، وأن الله عز وجل قد كتب ما للإنسان وهو في بطن أمه حينما بعث الله إليه الملك، فأمره بأربع كلمات بكتب أجله ورزقه وعمله: وشقي أم سعيد. فهذه الأمور قد كتبت عليه، والعاقل لا يجزع من أمر قد فرغ منه، فما قدره الله جل وعلا عليه لا بد من وقوعه وتحققه، ولو اجتمع الخلق جميعا على دفعه لا يمكن أن يدفعه. قال النبي صلى الله عليه وسلم من حديث ابن عباس مرفوعا: واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. سابعها أن يتذكر أن الجزاء كما أنه لا يرد الفائت فإنه يسر الشامت. وقد قال بعض العقلاء لبنيه ينصحهم: إياكم والجزع عند المصائب، فإنه مجلبة للهم وسوء الظن بالرب وشماتة للعدو. فإذا علم العاقل ذلك دعاه إلى الصبر والرضا بالمقدور. ثامنها أن يعلم أن في عقبى هذا الدواء من الشفاء والعافية والصحة وزوال الألم ما لا يحصل بدونه. قال الله جل وعلا: وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. نسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم لكل عمل صالح يرضاه، وإلى لقاء قريب استودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: القلب محط نظر الله تعالى،
2: وبصلاحه يصلح العمل،
1: أعمال القلوب
2: وتتبعه الجوارح،
1: ويحيا هذا القلب بالأعمال الصالحة فيكون قلبا سليما كما أراد الله.
3: إلا من أتى الله بقلب سليم.
1: سلسلة أعمال القلوب.
2: أعمال القلوب.
1: أعمال القلوب.
2: قدمها لكم الدكتور سعد بن عبد الله آل هداف.

هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت على التردد 88.9 FM.

0: محاسن الإسلام.
1: محاسن الإسلام.
2: الدين عند الله هو الإسلام.
3: هو الإسلام.
0: الإسلام دين رب العالمين وهدايته للأولين والآخرين ورحمته للخلق أجمعين.
4: إن الدين عند الله الإسلام.
1: حاز المحاسن كلها وأضاء من نور البهاء، فيه المعاني جملت والأخلاق فيه كملت.
0: رحمة كله وعدل كله، ما ترك خيرا ولا فضيلة إلا دل وحث عليها، ولا شرا إلا حذر منه.
2: والسلام من محاسن الإسلام. تصوروا كل واحد من المتلاقيين يدعو للآخر بالسلام.
1: فيه صلاح الدنيا ونجاة الآخرة، به يشرح الله الصدور.
5: فمن يريد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام،
1: وإليه يعزى كل نور.

0: محاسن الإسلام.
1: محاسن الإسلام.
0: في برنامج محاسن الإسلام نستعرض جميل الخصال وكمال الأخلاق وعظمة وجلال هذا الدين العظيم.
1: برنامج محاسن الإسلام يقدمه وائل الصبحي ويخرجه عادل السلاهبي.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم تحية طيبة في هذه الحلقة المتجددة لبرنامج محاسن الإسلام. نحييكم فيها وفي بدايتها وفي هذه الحلقات التي نتحدث فيها عن محاسن هذا الدين الإسلامي كله، وهو كله محاسن. نتحدث عن الأوامر، عن النواهي، عن التشريعات التي جاءت في ديننا الحنيف، نبين ونحاول أن نبرز ما فيها من خير للمسلمين، ونحاول أيضا أن نتلمس الجوانب الحسنة التي جاءت بها الشريعة الإسلامية. ومثل ما ذكرنا أن كل هذه الجوانب حسنة وكلها خير وكلها بركة جاءت من عند الله تبارك وتعالى. في بداية هذه الحلقة تقبلوا تحياتي، محدثكم والحمدان الصبحي، ومن الإخراج عادل السلهبي.
0: محاسن الإسلام.
1: محاسن الإسلام.
2: نحييكم أيها الكرام ونرحب بكم ونرحب بضيفنا الكريم، ضيف حلقات برنامج محاسن الإسلام، الشيخ الأستاذ الدكتور المهدي الحرازي، الأستاذ في جامعة أم القرى بمكة المكرمة. دكتور، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
3: وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته.
2: أهلا وسهلا دكتور، حياكم الله معنا في بداية هذه الحلقة. دكتور، نتحدث في هذه الحلقات عن محاسن الإسلام، ومثل ما ذكرت أن تشريعات الإسلام الأوامر والنواهي هي كلها محاسن، نحاول أن نبينها في هذه الحلقات ونستعرضها أيضا. دكتور، في هذه الحلقة سنتحدث عن أمر مهم جاء به الإسلام واعتنى به الإسلام اعتناء بالغا، وهو فيما يتعلق بالبيوع. سنتحدث عن محاسن الإسلام في البيوع من خلال التشريعات التي جاء بها الدين الإسلامي. دكتور، أولا كمقدمة، لماذا نتحدث عن البيوع وكيف اعتنى الإسلام بالبيوع اعتناء فائقا؟ دعني أبدأ الحديث، لأن البيوع هي في تعامل الناس فيما بينهم، فنظم الإسلام هذا الأمر تنظيما عاليا وجيدا لكي يحفظ لكل طرف حقه.
3: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. ثم أما بعد، فالله تبارك وتعالى أنزل دينه على نبيه صلى الله عليه وسلم، وكل ما جاء من عند الله تبارك وتعالى من الأوامر والنواهي هي عبادة لله تبارك وتعالى، كما ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية أن العبادة اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه. لكن العلماء لما جاءوا وصنفوا أبواب الفقه جعلوا بابا للعبادات وقابلوه بباب للمعاملات، وجعلوا باب العبادة في العلاقة بين المخلوق وخالقه، وجعلوا باب المعاملة في ما يتعلق بالمعاملات المالية، وإن كانت الأبواب الأخرى تدخل أيضا في المعاملة. لماذا المال؟ المال فيه تشاحح شديد، ولذلك الله تبارك وتعالى ترك بيان الصلاة والزكاة والصيام وكثير من التشريعات لرسوله صلى الله عليه وسلم. نحن في الصلاة عندنا وأقيموا الصلاة، وربما إذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة في صلاة الخوف، لكن لا توجد تفاصيل دقيقة. حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى، أين التفاصيل التي تبين عدد الصلوات المفروضة والصلوات المسنونة؟ أين الآيات التي تدل على عدد ركعات كل صلاة وأوقاتها؟ ولا يوجد شيء، وإنما بينه النبي صلى الله عليه وسلم ثم قال: صلوا كما رأيتموني أصلي. ومثل ذلك الزكاة، ففي القرآن الكريم: وآتوا الزكاة، وفيها أيضا: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها. ولا توجد تفاصيل في الأموال التي تخرج فيها الزكاة، ولا في أنصبتها، ولا في أمور يعني كثيرة تتعلق بالزكاة ولم يبينها القرآن، وإنما بينها النبي صلى الله عليه وسلم. وفي رسالة أبي بكر ولها حكم الرفع ما يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي بين أنواع الأموال الزكوية وما يتعلق بها في الصيام أيضا. يعني يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم، ثم قال فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، ثم قال شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصوم. لكن ما هي الأحكام المتعلقة بالصيام ومتى وأين وكيف؟ يعني تفاصيل كثيرة لم يذكرها الإسلام، وإنما بينها النبي صلى الله عليه وسلم قرآن. بأقواله بينها النبي صلى الله عليه وسلم بأقواله وأفعاله وتقريراته. الحج عندنا يعني ولله على الناس حج البيت لمن استطاع إليه سبيلا، وآيات الحج أشهر معلومات، لكن أين تفاصيل الحج وما فيه من شعائر ومناسك وما فيه من واجبات وأركان؟
2: هي ليست كل هذه القرآن.
3: هي ليست في سنة القرآن، إنما بينها النبي صلى الله عليه وسلم. والنبي صلى الله عليه وسلم عندما حج قال خذوا عني مناسككم، لكن فيما يتعلق بالمال وما فيه من حساسية شديدة
2: في قضية الميراث،
3: في قضية الميراث مثلا العلماء يقولون الميراث لم يتركه الله لا لنبي مرسل ولا لملك مقرب، وإنما أوضحه
2: بالتفصيل
3: في آيات سورة النساء، بيّن الله تبارك وتعالى في قوله يوصيكم الله في أولادكم، والآيات التي بعدها ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد، ثم الآية التي في نهايته في نهاية
2: على سبيل
3: السورة
2: أيضا
3: على سبيل المثال. فلماذا جعل الله تبارك وتعالى تكفل بما يتعلق بالمال في مسألة الميراث مثلا؟ لما فيه من مشاحة بين الناس وما فيه من حساسية شديدة تتعلق بالمال. يأتي المعاملات المالية
2: قبلها دكتور أيضا الله عز وجل يعني مثل ما ذكرت أنه في نظم علاقة الإنسان مع الإنسان، وبين بالتفصيل أيضا في قضية الطلاق أيضا في يعني بين هذه الآيات
3: صحيح الأمور الدقيقة التي تتعلق بأمور خطيرة فصلها القرآن تفصيلا دقيقا.
2: جميل.
3: لأهميتها ولإزالة الاختلاف فيها وما فيها. ولذلك نقول المال هنا أيضا في المعاملات المالية يعني كان له في الشرع، وإن لم يفصل فيما يتعلق بالمعاملات المالية من بيوع وإجارة وقرض وسلم وعراية وغيرها، لم يفصل في القرآن التفاصيل، ولكن الإسلام اعتنى بهذا الباب عناية لا نظير لها في كثير من الأبواب. لماذا؟ لأن أولا المال به قوام حياة الإنسان، المال به قوام حياة الإنسان، وما يتعلق بالمال يقولون مما تعم به البلوى، ما من إنسان له في حاجة إلى مال، وما من إنسان له في حاجة إلى بيع وشراء وإجارة وقرض ورهن وهذه الأمور التي. ولذلك اعتنى النبي صلى الله عليه وسلم بما يتعلق بالمعاملات المالية، وقد نشط علماء المسلمين فاستنبطوا من الآيات القرآنية والأحاديث النبوية ما به ينتظم هذا الباب، وما به نستطيع أن نستلهم المحاسن التي في الإسلام والتي جاء بها في تنظيم باب المعاملات المالية.
2: جميل.
3: ولذلك العلماء لما درسوها وجدوا أن فيها معاوضات، فيها تبرعات، فيها توثيقات، فيها أشياء يعني، وفيها عقود لازمة وعقود غير لازمة، فيها عقود
2: فيها تفصيلات كثيرة
3: يعني وعقود ضمان وعقود أمانة، ويعني تفصيلات كثيرة جدا. لماذا؟ لما يتعلق بهذا الباب من أمور خطيرة، أخطرها الوقوع في الربا.
2: دكتور عفوا عن المقاطعة، ولماذا حذر الله تبارك وتعالى من الربا، ولماذا يعني أذن الله عز وجل بالحرب على الربا على سبيل المثال، ولماذا أوجد الله عز وجل هذه التفاصيل في هذه الشريعة السمحة لغرض واحد وهو حفظ حقوق العباد؟
3: حفظ حقوق العباد ودفع الضرر عنهم. تصور أنك عندما تكون في حاجة إلى مال ولا تحصل عليه إلا بزيادة عما تستفيد، أولا أنك تتضرر بدفع أكثر مما تأخذ، الأمر الآخر ينقطع المعروف بين الناس وتنقطع المبرات، لأن القرض هو مبرة. أنت عندما الآن تتنازل عن جزء من مالك وتعطله فترة من الزمن من أجل أن ينتفع منه بعض المسلمين، وأنت لست مستفيدا شيء، لكن لك حقوق في أنه يعود إليك وأنه ضامن له، هذه فيها دفع للضرر عن الناس، وفيه أيضا إحياء الأخلاق بين الناس وإبقاء المبرات بين الناس، لأن الناس يتضررون، الناس يحتاجون، ليس كل أحد يجد من المال ما يقضي به حوائجه التي أحيانا تتعلق بالضروريات، فأباح له أن يأخذ من الآخرين مالا. فإذا بقي الربا هو سيد الموقف بين الناس تضرروا ضررا بالغا بسبب الحاجات التي تدفعهم إلى أخذ المال مع اشتراط الربا.
2: جميل دكتور، من القواعد الكلية العظيمة التي جاءت بها الشريعة فيما يتعلق بالمعاملات المالية دفع الضرر، ما هي صور دفع الضرر التي جاءت بها الشريعة الإسلامية في التعاملات المالية؟
3: ذكرت أن من القواعد الكلية الكبرى في الإسلام التي ذكرها العلماء هي قاعدة الضرر يزال، وقد نظمها بعضهم في قوله خمس محررة قواعد مذهب للشافعي فكن بهن بصيرا، ضرر يزال وعادة قد حكمت، وكذا المشقة تجلب التيسير، والشك لا ترفع به متيقنا، والنية تخلص إن أردت أجورا. فدفع الضرر، نحن الآن سنتكلم عن دفع الضرر فيما يتعلق بالمعاملات المالية، لكن الحقيقة الشريعة الإسلامية أقامت على دفع الضرر. وإذا كان العلماء يقولون الشريعة جاءت لجلب المصلحة أو تكميلها ودفع المفسدة أو تقريرها، يأتي على رأس المفاسد الضرر، يأتي على دفع، يعني تجد ما من يعني تشريع إلا وفيه دفع ضرر عن الناس.
2: صحيح.
3: ولذلك الرسول صلى الله عليه وسلم يقول لا ضرر ولا ضرار، وفي رواية لا ضرر ولا ضرار في الإسلام. تجد أن الله تبارك وتعالى يقول ولا تضاروهن لتضيقوا عليهن، ويقول هناك أسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم ولا تضاروهن لتضيقوا عليهن، ويقول ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا. فتجد كثيرا من التشريعات يعلل تشريعها بدفع الضرر، فالضرر مبدأ عام، دفع الضرر ليس الضرر، دفع الضرر مبدأ عام في الشريعة، وهو في المال من باب أولى لما في بين الناس في يعني من التشاحح فيما يتعلق بالمال. الناس قد يتغافرون في كثير من الأمور، في الكنايات أو القروش أو ما يتعلق بذلك،
2: لكن في المال،
3: لكن في المال تجد أن المال ربما فرق بين الأخ وأخيه، وبين الجار وجاره، وبين الزوج وزوجه. كثير من المشاكل المالية بين الأزواج، تنهد أسر ويضيع أطفال، والسبب أموال جرت بين الرجل والمرأة، تساهلت المرأة، تساهل الرجل، طمعت المرأة، طمع الرجل، وإذا بها تهد أسرا، بل تهد يعني أبا وزوجة وأخا، ويعني يؤدي ذلك إلى كثير من المشاكل. ولذلك عمر حين سأل رجلا عن رجل أيعرفه، قال نعم، قال أعاملته بالدينار والدرهم الذي تقطع فيه الرحم. انظر كلام عمر، يعني دقيق جدا، عاملته بالدينار والدرهم الذي تقطع فيه الرحم. كثير من الناس تجده يعني ما أحسنه في الصلاة وفي الزكاة وفي الصيام، في الأمور في الجانب الناعم في الإسلام الجميل الرائع الذي ليس فيه مغالبة، ليس فيه مغالبة
2: للنفس.
3: أيوة. ولكنه عند أول اختبار في المال يسقط ويرسب، ولا يستطيع أن يتمالك نفسه فيما يتعلق بالمال. وإلا أين يعني لو لم يكن للمال إصر علينا ما امتلأت المحاكم بالقضايا القضايا التي أصلا هي قضايا مالية.
2: صحيح.
3: يعني المفترض أنه لك عندي أعطيك، ولك ولي عندك أقتضي وتعطيني وانتهى الأمر، ولكن لمال المال من شهوة ومن لذة ومن إصر على الناس تجدهم يتغالطون. والصحابة رضوان الله عليهم لما وقر في نفوس الإيمان كان كل واحد يعطي صاحبه، ولذلك عندما يعطي صاحبه ماله. ولذلك عندما جاء اثنان إلى النبي صلى الله عليه وسلم نصحهم في البداية، قال إنما أنا بشر إنكم تختصمون إلي، ولعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعض، فأقضي له بنحو ما أسمع. فمن قضيت له بحق أخيه فإنما هي قطعة من النار فليحملها أو ليذرها. تذكر بعض الروايات أن الطرفين تنازلا عما لهما، يعني صاحب الحق والطرف الآخر، لأنه أحس أن المسألة يعني فيها نار، فيها عذاب، فيها معاقبة. ولذلك الإسلام انظر فيما يتعلق بالمال، قال لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفس منه. يقول يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة. انظر لأن تنظيم المعاملات، ولذلك الإسلام بالمعاملات، بتشريع المعاملات، دفع الضرر عن الناس فيما يتعلق بحياتهم، لأنهم لابد أن يتعاملوا فيما يتعلق بالمال، فشرع لهم تشريعات معينة يستطيعون من خلالها أن يستبيحوا مال بعضهم ببعض في وفق المنهج الرباني. لأنه أنا سأتعامل معك بالمال وتتعامل معي بالمال. قال وإن كثيرا من الخلطاء لا يبغي بعضهم على بعض، قد يبغي أحدنا على الآخر، وطيب سنبتعد عن التعامل المالي سيحصل علينا حرج شديد، لأن لابد أن نتعامل فيما يتعلق بالمال. ولذلك الإسلام وضع التشريعات التي تبيح لي أن أتعامل، أن أستحل بعض مالك وتستحل بعض مالي بطريقة شرعية لا تبغي فيها علي ولا أبغي فيها عليك. فلذلك انظروا، الإسلام يقول يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة. هل التجارة أكل للمال بالباطل؟ لا، هو أكل لمال الآخر ولكن بوجه مشروع. أنت تبيعني وأنا أعطيك الثمن، فتستحل المال بمقتضى ما قدمت من سلعة، وأستحل السلعة بمقتضى ما دفعت من ثمن. هذه التشريعات التي جعلها الله تبارك وتعالى في تشريعات المعاملات دفع عنا الضرر. لو لم يبح لنا مثل هذه التشريعات البيع والشراء والإيجار وبعض الأمور التي يمكن أن نذكرها الآن والقروض التي يمكن أن نذكرها، لكنا في حرج شديد جدا، لأننا يعني يحرم علينا أكل مال بعضنا. طيب نريد أن نبيع ونشتري، نريد أن نؤجر، نريد أن نقترض، نريد أن يعني أبواب كثيرة في باب المال، ماذا نصنع؟ الإسلام جاء بتشريعات وقال يمكن أن تأخذوا مال بعضكم ولكن وفق التشريع الآتي. جميل. إذا أردتم أن تبيعوا فالأحكام هذه، وإذا أردتم أن تؤجروا فهذه الأحكام، وغيرها من الأبواب.
2: جميل دكتور، اسمح لي نذهب إلى فاصل، بعده إن شاء الله نكمل حديثنا حول هذا الموضوع الماتع في محاسن الإسلام في دفع الضرر في باب المعاملات المالية. مستمعينا الكرام، فاصل قصير بعده نكمل الحديث، ابقوا معنا.
0: محاسن الإسلام،
1: محاسن الإسلام.
0: في برنامج محاسن الإسلام نستعرض جميل الخصال وكمال الأخلاق وعظمة وجلال هذا الدين العظيم.
1: برنامج محاسن الإسلام يقدمه وائل الصبحي ويخرجه عادل السلاهبي.
2: حياكم الله مستمعينا الكرام، أهلا وسهلا ومرحبا بكم إلى هذه الحلقة مجددا لبرنامج محاسن الإسلام. نرحب بكم وبضيفنا الكريم الشيخ الأستاذ الدكتور المهدي الحرازي. حياك الله يا دكتور.
3: الله يحييك شيخ وائل، ومرحبا بالمستمعين الكرام وحياكم الله جميعا.
2: أهلا وسهلا دكتور. نتحدث عن محاسن الإسلام في البيوع في القاعدة الكلية الكبرى في دفع الضرر التي جاء بها ديننا الإسلامي. دكتور، من أبرز المحاسن التي جاءت بها الشريعة هي قضية الإشهاد في البيع، قضية الإشهاد في الدين. نريد أن نتحدث عن هذين المثالين تحديدا، الإشهاد في الدين وكتابته، والإشهاد أيضا في البيع.
3: طيب أنا بقي لي في السؤال الماضي يعني أمر مهم جدا فيما يتعلق بالأمثلة في دفع الضرر في البيوع في المعاملات المالية، وهي البيوع. لماذا يذكرون البيوع؟ قالوا لأنها أشهر ما يتعلق بالمعاملات المالية، وإلا في جميع الصور هي أيضا تتعلق بذلك. ما يتعلق بالإجارة وكيف دفع الإسلام عنا الضرر في إباحة الإجارة؟ أنت تعرف أن الإسلام منع بيع المعدوم. أولا الإسلام منع أن يكون هناك تعامل إلا بأعيان
2: المشهود المشاهد،
3: أعيان المشهودة. يعني البنوك الربوية العالمية من خلال ما نقرأ، إذا عندهم 200 مثلا ينزلوا يعني عروض ب 400، فعنده فراغ كم؟
2: 200.
3: ما يعني ليس لها أصول، ليس لها. عندنا في الإسلام ما ينفع هذا الكلام، لابد أن تكون هناك عين. ولذلك المعدوم سواء كان عينا أم كان منفعة لا يجوز في الإسلام بيعه ولا التعامل فيه. تمام. فإذا عندنا من مبادئ المعاملات المالية منع بيع المعدوم. منع بيع
2: المعدوم
3: عينا أو منفعة. طيب هذا المبدأ الإسلام تركه، دفع عنا الضرر. الإجارة يعني معاملة مالية على معدوم ولا على موجود؟ على منفعة معدومة. على منفعة معدومة. طيب أي معدومة، لأنه أنت تستأجر الآن شقة أو تستأجر سيارة، المنفعة تأتي شيئا فشيئا.
2: أي.
3: وأنت تدفع الإيجار في بداية الشهر.
2: أي صحيح. أي. ليست كاملة.
3: ليست موجودة، ولذلك قالوا المنفعة تحصل شيئا فشيئا. أنا المنفعة تحصل ساعة فساعة فساعة فساعة. إلى أنتهى الإيجار. فباح الإسلام بالإيجار دفعا للضرر عنا، لأنه لو استمر هذا المبدأ وهو بيع المنافع المعدومة لما استطعنا نستأجر. هل كل إنسان الآن عنده بيت يسكنها ولا يحتاج الإيجار؟
2: يحتاج.
3: فمن خلال الإجارة وهي إباحة بيع المنافع المعدومة، تبقى منافع كثيرة لا يجوز بيعها إذا كانت معدومة. في الإجارة أجاز الإسلام بيع المنافع المعدومة. ألم يرفع الإسلام عنا بهذا ضررا عظيما؟ قد يعني أنت الآن عندك أسرة تريد أن تحفظهم، أن تحفظ صحتهم، أن تحفظ أنفسهم وعقولهم وأعراضهم، وأن تحافظ على مالك، وتحتاج إلى سكن تسكن فيه، تقفل عليه بابك وتأمن فيه من الغوائل. فأباح الإسلام بيع المنافع المعدومة من خلال الإجارة. فيما يتعلق بالإشهاد في الدين وكتابته، وكذلك الإشهاد في البيع، الآن يعني الذمم، يعني الإسلام تعامل مع الإنسان على أنه إنسان، ولم يتعامل على الإنسان على أنه مثال من يعني كائن مثالي. وهذا الإنسان فيه من الشح، فيه من المغالطات، وفيه من الأمور غرائز الله ركبها فيه ليعمر الكون، ولكنها قد تنحرف إذا لم تلتزم شرائع الإسلام. وهنا نقول بأن الإسلام عندما ركب فينا غرائز، مثلا الحرص حرائز، أنه جمع المال غرائز، إنما أراد أن نعمر الكون لا أن نخالف. ولذلك ما أن تتركب الغرائز في الإنسان حتى يحوطها بالتكاليف.
2: أي.
3: حتى يحفظها. يعني الآن كون من غير غرائز هل يبنى ويعمر؟
2: لا.
3: طيب
2: ليس هناك دوافع،
3: ليس هناك دوافع. طيب كون بغرائز لا ضابط لها ولا تشريع ينظمها،
2: سيحل في الخراب.
3: الخراب. طيب فإذا الإسلام لما يعني أتى بهذه التشريعات جعل حب المال إحدى الغرائز الأساسية في الإنسان. الإنسان قد يترك أشياء كثيرة ولكنه يتشبث بغريزة حب المال. ولذلك الآن أنا سأعطي إنسانا دينا، طيب من دفع الضرر عني أن الإسلام قال يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين لا أجل مسمى
2: فاكتبوه. كتابة الدين،
3: كتابة أول. الدين مهم جدا. الإشهاد على الدين إذا لم استطع
2: كتابته،
3: أم استطع كتابته. الرهن فيما يقابل الدين إذا لم استطع الإشهاد عليه وكتابته، حتى لا يقع على الإنسان ضرر في أخذ ماله وفي ظلمه بعد ذلك وعدم إعطائه ماله. هذا من دفع الضرر عن الناس. كذلك الإشهاد في البيوع، الله تعالى يقول وأشهدوا إذا تبايعتم. الآن تصور أنك مثلا بعت سيارة وأخذت المال واستفدت منه، وذاك أخذ السيارة وراح، وفجأة يجي في يوم من الأيام يقول لك أنا ما أخذت منك سيارة، سيارتك في حوشك واقفة وأنا فلوسي عندك. تمام. أو مثلا أنت الآن دفعت المال وما استطعت أن تستوفي السيارة، أو عنده مفتاح آخر وأخذها، أصبحت سيارته في بيته وفلوسك في جيبه. ها وأنت لا يوجد من يشهد لك ويثبت حقك. فالإسلام حين شرع الإشهاد في الدين وشرع يعني كتابة الدين وشرع الإشهاد في البيع ويمكن أيضا كتابة البيع، هذه الأشياء إنما هي كل، وشرع أيضا الرهن في الدين، الرهن في الدين بحيث إنك تستطيع أن تستوفي مالك وحقك من خلال ذلك الرهن إذا لم يستطع أن يوفي. هذه الأمور كلها من محاسن الإسلام في دفع الضرر عن الناس فيما يتعلق بالمعاملات المالية. أمر واضح في يعني الإسلام عظيم، ولا يقبل أن يظلم أحد يعني من أحد. وفي هذا رحمة لصاحب المال، الطرف الذي يمكن أن يظلم، ورحمة أيضا للذي يمكن أن يظلم، لأن الله تبارك وتعالى بهذه الأمور يعني يحمي الناس من أنفسهم ومما يمكن أن يقعوا فيه من الشح الناشئ عن شهوة المال.
2: أيضا دكتور نقطة مهمة يبدو أنك يعني تجاوزتها في حديثك، وهي قضية الإشهاد في البيع. تحدثت عن الإشهاد في الدين وتحدثت عن الرهن في الدين، لكن الإشهاد في البيع هي يعني قضية مهمة جدا لعملية تمام البيع، لأخذ كل ذي يعني ذي حق حقه، كل طرف يأخذ حقه من خلال الرجوع إلى الشهود في البيع.
3: صحيح. والله تعالى يقول أشهدوا إذا تبايعتم، والعلماء يرتقون بهذا إلى مقام الندب أو الإرشاد كما يذكر العلماء، لما فيه من حفظ الحقوق ولما فيه من دفع الضرر عن الطرفين. قد يقع الضرر على صاحب السلعة وقد يقع الضرر على صاحب المال، فالله تبارك وتعالى حين شرع الشهادة في البيع وقال وأشهدوا إذا تبايعتم، وقال ولا يضار كاتب ولا شهيد، وقال ولا يعني في الشهادة وفي الكتابة قال ولا تسأموا أن تكتبوه صغيرا ولا كبيرا إلى أجله، تمام. كل هذه لدفع الضرر عن الإنسان فيما يتعلق بالجوانب المالية.
2: جميل دكتور، بقي لنا نقاط كثيرة فيما يتعلق بمحاسن الإسلام في دفع الضرر، لكن دعنا نرجئها إلى حلقة قادمة إن شاء الله نتحدث فيها بشكل أكثر إسهابا عن هذه التشريعات وهذه الأوامر وهذه النواهي وهذه المحاسن التي جاءت بها الشريعة الإسلامية لتنظيم حياة الناس، لتنظيم معاشهم فيما يتعلق بكل أمور حياتهم، ومن ضمنها ما يتعلق بقضية المال التي مثل ما ذكرتم في بداية حديثك أنه يكون فيها مشاحة كبيرة بين الخلق. لذلك جاء الدين الإسلامي بتنظيم هذه العمليات المالية تنظيما شديدا فائق العناية ليحفظ كل ذي حق حقه. شكرا دكتور، الأستاذ الدكتور المهدي الحرازي، شكرا جزيلا لثرائك لهذه الحلقة، وأسأل الله عز وجل أن يجعل ما قلت في ميزان حسناتك.
3: شكرا لكم وبارك الله فيكم، وأسأل الله أن يكتب لنا الإخلاص في القول والعمل.
2: اللهم آمين. مستمعين الكرام، في نهاية هذه الحلقة لبرنامج محاسن الإسلام تقبلوا تحياتي محدثكم وائل حمدان الصبحي، ومن الإخراج عادل السليهبي، نلتقيكم على خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: محاسن الإسلام.
4: محاسن الإسلام.
5: الدين عند الله هو الإسلام. هو
0: الإسلام. الإسلام دين رب العالمين وهدايته للأولين والآخرين ورحمته للخلق أجمعين.
6: إن الدين عند الله الإسلام.
7: حاز المحاسن كلها وأضاء من نور البهاء، فيه المعاني جملت والأخلاق فيه كملت.
0: رحمة كله وعدل كله، ما ترك خيرا ولا فضيلة إلا دل وحث عليها، ولا شرا إلا حذر منه.
5: والسلام من محاسن الإسلام. تصوروا كل واحد من المتلاقيين يدعو للآخر بالسلامة.
7: فيه صلاح الدنيا ونجاة الآخرة، به يشرح الله الصدور.
8: فمن يريد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام،
7: وإليه يعزى كل نور.

0: محاسن الإسلام.
1: محاسن الإسلام.
0: في برنامج محاسن الإسلام نستعرض جميل الخصال وكمال الأخلاق وعظمة وجلال هذا الدين العظيم.
1: برنامج محاسن الإسلام يقدم.
2: أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت 88.9 FM. نور يتردد. للانضمام إلى مجتمع المستمعين لإذاعة ذكركم للقرآن الكريم يمكنكم ترك رسالة نصية على واتساب الإذاعة 7829359999 وسيتم إضافتكم مباشرة ومتابعة كل جديد. تابعونا على التردد 88.9 FM.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: معلم وقصة. نفتح صفحات التاريخ وننصت لحكايات الأرض التي مشى عليها خير البشر صلى الله عليه وسلم، لنغذي أرواحنا بمزيج من العلم والإيمان. سنسير معا في دروب الزمن ونقف عند معالم وأماكن خالدة حملت في جنباتها عبق النبوة وشهدت أعظم الأحداث التي غيرت مجرى التاريخ.
1: معلم وقصة،
0: برنامج نعيش معه حكايات من قلب الحضارة الإسلامية ومن بين جنبات مكة المكرمة
1: والمدينة المنورة،
0: من غار حراء حيث بدأ الوحي
1: إلى مسجد قباء أول مسجد أسس في الإسلام،
0: ومن بئر عثمان
1: إلى جبل أحد.
0: كل معلم هنا له قصة وله أثر لا ينسى. معلم وقصة من تقديم أحمد معتوق دنة وإخراج عادل السليهبي.
2: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. عن أنس رضي الله عنه قال: قام النبي صلى الله عليه وسلم بين خيبر والمدينة 3 ليال يبنى عليه بصفية، فدعوت المسلمين إلى وليمته وما كان فيها من خبز ولا لحم، وما كان فيها إلا أن أمر بلالا بالأنطاع فبسطت، فألقي علينا التمر والأقط والسمن. فقال المسلمون: إحدى أمهات المؤمنين أو ما ملكت يمينه؟ قالوا: إن حجبها فهي إحدى أمهات المؤمنين، وإن لم يحجبها فهي مما ملكت يمينه. فلما ارتحل وطأ لها خلفه ومد الحجاب. رواه البخاري. وعن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن متعة النساء يوم خيبر وعن أكل الحمر الإنسية. رواه البخاري. وعن أبي موسى رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إني لأعرف أصوات رفقة الأشعريين بالقرآن حين يدخلون بالليل، وأعرف منازلهم من أصواتهم بالقرآن بالليل، وإن كنت لم أر منازلهم حين نزلوا بالنهار. رواه البخاري. وعن أسامة بن زيد رضي الله عنهما قال: بعثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الحرقة فصبحنا القوم فهزمناهم، ولحقت أنا ورجل من الأنصار رجلا منهم، فلما غشيناه قال: لا إله إلا الله، فكف الأنصاري فطعنته برمحي حتى قتلته. فلما قدمنا بلغ النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا أسامة، أقتلته بعدما قال لا إله إلا الله؟ قلت: كان متعوذا، فما زال يكررها حتى تمنيت أني لم أكن أسلمت قبل ذلك اليوم. رواه البخاري. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: خرج النبي صلى الله عليه وسلم في رمضان إلى حنين والناس مختلفون، فصائم ومفطر، فلما استوى على راحلته دعا بإناء من لبن أو ماء فوضعه على راحته أو على راحلته، ثم نظر إلى الناس فقال المفطرون للصوام: أفطروا. رواه البخاري. وعن سلمة ابن الأكوع رضي الله عنه قال: ضربت ضربة في ساقي يوم خيبر، فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فنفث فيها 3 نفثات، فما اشتكيتها حتى الساعة. رواه البخاري، وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم.

هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت. نحن نسعد بأن تكونوا معنا.

0: هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت. نحن نسعد بأن تكونوا معنا.
1: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خير يوم طلعت عليه الشمس يوم الجمعة، فيه خلق آدم، وفيه أدخل الجنة، وفيه أخرج منها. رواه مسلم.
2: بيع المرابحة للآمر بالشراء. قد يحتاج شخص أن يشتري سيارة أو شيئاً ولكنه لا يملك ثمنه ولا يجد كذلك من يقرضه، فيجوز له تمويل هذا الشراء عن طريق عقد يطلق عليه بيع المرابحة للآمر بالشراء. ويمر هذا البيع بثلاث مراحل حتى يتم. أولاً، أن يقول شخص لمؤسسة مالية أو لمصرف أو لشخص آخر: اشتري لي هذه البضاعة وسأشتريها منك وأربحك كذا مثلا. وهذا يعد وعدا بالشراء وليس عقدا ملزما للشخص الآمر بالشراء. ثانيا، أن تشتريها المؤسسة أو الشخص المأمور بالشراء فتدخل في ملكه وضمانه. ثالثا، أن يشتريها الشخص الآمر بالشراء من المأمور به، إما نقدا وإما تقسيطا بمثل الثمن أو أكثر على حسب ما يتفقان عليه بعد. فإذا تم العقد بين الآمر والمأمور بعد حصول السلعة في ملك المأمور فهو عقد صحيح. وأما تسجيل البضاعة باسم المشتري الآمر بالشراء مباشرة فلا يضر، لأنها قد دخلت في ملك البائع المأمور بالشراء بمجرد إتمام العقد بينه وبين صاحبها ولو لم تسجل باسمه. والفرق بين المعاملة الجائزة السابقة وبين القرض الربوي المحرم هو ألا تشتري المؤسسة المالية أو المصرف أو غيرهما السيارة أو البيت شراء حقيقيا، وإنما يتم دفع المال نيابة عن الشخص الآمر بالشراء ثم يستوفي منه ذلك مقسطا بزيادة، وهذا محرم، وحقيقته أنه قرض ربوي مشتمل على الفائدة، ولا يجوز للمسلم أن يقدم على ذلك لعظيم حرمة الربا وسوء عاقبته في الدنيا والآخرة. وقد قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين، فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله. وقد لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم آكل الربا ومؤكله وكاتبه وشاهديه، وقال: هم سواء. رواه مسلم، والله أعلم.

هنا إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت، والبث مستمر على منصات التواصل الاجتماعي عبر الإنترنت في أنحاء العالم.

0: هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت. نحن نسعد بأن تكونوا معنا.
1: كنا وإياكم في بث مباشر مع إذاعة القرآن الكريم من السعودية لنقل برنامج نور على الدرب. والآن نعود وإياكم لمتابعة فقراتنا عبر أثير إذاعتكم، إذاعة ذكركم للقرآن الكريم.

0: هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت على موجة 88.9 FM.
1: نداءات المؤمنين. نداءات المؤمنين. نداءات المؤمنين. نداءات المؤمنين. الآيات التي ابتدأت ب يا أيها الذين آمنوا من منظور التفسير والتوجيه.
2: نداءات المؤمنين. إعداد وتقديم إبراهيم ابن محمد الشايع.
3: تنفيذ سعود الفليج.
4: إليك يجب أن تتجه نظرتك، ونحوك يجب أن تسير خطواتك، ففي كل اقتراب من الذات فهم لها واستيعاب لما تتطلبه الروح من سعي مستندة إلى التوجيه الرباني. وحين نعرف الطريق لا يضرنا من أضلته المنعطفات وسهى عن درب السفر. عليكم أنفسكم، لا يضركم من ضل إذا اهتديتم، هنا في نداء الله عز وجل للمؤمنين.
5: يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم،

0: تعملون.
1: يا أيها الذين آمنوا بالله إيمانا حقا، إلزموا العمل بطاعة الله بأن تؤدوا ما أمركم به وتنتهوا عما نهاكم عنه، وأنتم بعد ذلك لا يضركم من ضل إذا اهتديتم، أي لا يضركم ضلال من ضل وغوى ما دمتم أنتم قد أديتم حق أنفسكم عليكم بصيانتها عما يغضب الله، وأديتم حق غيركم عليكم بإرشاده ونصحه وأمره بالمعروف ونهيه عن المنكر. فإن أبى هذا الغير الاستجابة لكم بعد النصح والإرشاد والأخذ على يده من الوقوع في الظلم، فلا ضير عليكم في تماديه في غيه وضلاله، فإن مصيركم ومرجعكم جميعا إلى الله تبارك وتعالى وحده، فينبئكم يوم القيامة بما كنتم تعملون في الدنيا من خير أو شر، ويجازي أهل الخير بما يستحقون من ثواب، ويجازي أهل الشر بما يستحقون من عقاب. هذا، وقد يقول قائل إن ظاهر هذه الآية قد يفهم منه بعض الناس أنه لا يضر المؤمنين أن يتركوا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ما داموا قد أصلحوا أنفسهم، لأنها تقول عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم. فهل هذا الفهم مقبول؟ والجواب على ذلك أن هذا الفهم ليس مقبولا، لأن الآية الكريمة مسوقة لتسلية المؤمنين ولإدخال الطمأنينة على قلوبهم إذ لم يجدوا أذنا صاغية لدعوتهم، فكأنها تقول لهم إنكم أيها المؤمنون إذا قمتم بما يجب عليكم لا يضركم تقصير غيركم. ولا شك أن مما يجب عليهم القيام به الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، إذ لا يكون المرء مهتديا إلى الحق مع تركه لفريضة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وإنما يكون مهتديا متى أصلح نفسه ودعا غيره إلى الخير والصلاح، أي أن الهداية التي ذكرها سبحانه في قولهم إذا اهتديتم لا تتم إلا بإصلاح النفس ودعوة الغير إلى الخير والبر. فيا أيها الذين صدقوا الله ورسوله وعملوا بشرعه، إلزموا أنفسكم بالعمل بطاعة الله واجتناب معصيته، وداوموا على ذلك وإن لم يستجب الناس لكم، فإذا فعلتم ذلك فلا يضركم ضلال من ضل إذا لزمتم طريق الاستقامة وأمرتم بالمعروف ونهيتم عن المنكر. إلى الله مرجعكم جميعا في الآخرة فيخبركم بأعمالكم ويجازيكم عليها.
2: نداءات المؤمنين. نداءات المؤمنين. إعداد وتقديم إبراهيم ابن محمد الشايع.
3: تنفيذ سعود الفليج.
4: ذكركم قرآن يتلى وإيمان يزهر. للانضمام إلى مجتمع المستمعين لإذاعة ذكركم للقرآن الكريم يمكنكم ترك رسالة نصية على واتساب الإذاعة 7829359999، وسيتم إضافتكم مباشرة ومتابعة كل جديد. ذكركم قرآن يتلى وإيمان يزهر.

0: ذكركم من حضرموت على موجة 88.9 FM.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

الباب وخذ بيدك ضغثا فاضرب به ولا تحنث إنا وجدناه صابرا نعم العبد إنه أواب واذكر عبادنا إبراهيم وإسحاق ويعقوب

عبادات مشروعة عند الكسوف. يشرع في الكسوف الدعاء، التكبير، الاستغفار، الصلاة، الصدقة، العتق. وهذا مجموع ما جاء في الأحاديث: إذا كسفت الشمس أو خسف القمر.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. أيها السادة المستمعون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بكم في لقائنا هذا الذي نعرض فيه ما وردنا منكم من أسئلة واستفسارات على سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز، الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد. في بداية لقائنا هذا نرحب بسماحة الشيخ ونقول: سماحة الشيخ، في اللقاء الماضي استعرضنا رسالة عبد الرحمن محمد العسيري طالب في فرنسا، وبقي عليه أسئلة غير السؤال الأول، كما وعدنا الأخوة محمد توم محمد موسى من الجمعية التعاونية بالسيب وشلهوب بن حسن أن نستعرض رسائلهم أيضا مع رسالة عبد الرحمن. استعرضنا السؤال الأول لعبد الرحمن، أما سؤاله الثاني فيقول فيه: أرجو من فضيلتكم أن تبينوا حرمة استعمال وقراءة كتب السحر والتنجيم، حيث أنها موجودة بكثرة وبعض زملائي يريدون شراءها ويقولون إنها إذا لم تستعمل فيما يضر فليس في ذلك حرام. نرجو الإفادة وفقكم الله.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه والاهتدام بهداه، أما بعد، هذا الذي قاله السائل حق، يجب على المسلمين أن يحذروا كتب السحر والتنجيم، ويجب إتلافها، يجب على من وجدها أن يتلفها، لأنها تضر المسلم وتوقعه في الشرك. والنبي عليه الصلاة والسلام قال: من اقتبس شبة من النجوم فقد اقتبس شبة من السحر، زاد ما زاد. والله يقول في كتابه العظيم عن الملكين: وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن مثل فلا تكفر. فدل على أن تعلم السحر والعمل به كفر، فيجب على أهل الإسلام أن يحاربوا الكتب التي تعلم السحر والتنجيم وأن يتلفها أينما كانت، هذا هو الواجب. ولا يجوز لطالب العلم ولا غيره أن يقرأها أو يتعلم فيها، أو غير طالب العلم كذلك ليس له أن يقرأها ولا أن يتعلم فيها ولا أن يقرها، لأنها تفضي إلى الكفر بالله. فالواجب إتلافها أينما كانت، كل الكتب التي تعلم السحر والتنجيم مثل شمس المعارف وأشباهها يجب إتلافها.
0: يقول وأخيرا، يقول عبد الرحمن محمد العسيري من فرنسا: وأخيرا، إنني أشكو من إهمال الطلبة المبتعثين بدون وعظ ولا إرشاد، حيث أنني لا أرى أي اهتمام بهم من ناحية الدين، فما رأيكم في ذلك؟ وشكرا وتقبلوا تحياتي.
1: هذا خطير، يجب على وزارة التعليم العالي وعلى كل جهة تبعث طلابا أن تتعهدهم بإرسال من يذكرهم بالله ويعظهم ويراقب سلوكهم ويعتني بهم حفاظا عليهم وعلى عقيدتهم وعلى أخلاقهم. وهذا واجب على وزارة الدفاع وعلى الحرس الوطني وعلى وزارة التعليم العالي وعلى كل جهة تبعث لها طلبة، يجب أن تتعهدهم بأهل الخير والهدى من العلماء الذين يذكرونهم وينصحونهم ويوجهونهم إلى الخير ويلاحظوا سلوكهم وأعمالهم حتى يرشدوهم إلى ما يجب، وحتى يحذروهم مما لا ينبغي، وحتى يتعاهدوهم بالنصيحة والتوجيه. والله سبحانه وتعالى سائر من ابتعث هؤلاء، يسأله عن عمله وعما فرط فيه. فنصيحتي لجميع الجهات من الدفاع والحرس الوطني وزارة الداخلية وغيرها، نصيحتي للجميع أن يلاحظوا هؤلاء الطلبة وأن يبعثوا معهم من يلاحظهم وينصحهم ويوجههم ويراقب أحوالهم وأعمالهم حتى يعينوهم على الخير وحتى يعينوهم على ترك الشر وحتى يراقبوا ما يجب أن يراقب منهم حتى لا يقعوا في الباطل، مع أن ابتعاثهم فيه الخطر العظيم، والواجب عدم ابتعاثهم أصلا، وأن يعلموا في الداخل، وكل مادة لا تجد في الداخل يجب أن توجد في جامعاتنا، فنقول الحمد لله عندنا قدرة، والمال يأتي بالرجال، فواجب على الدولة وعلى كل الجهات المسؤولة أن تعلى بهذا الأمر، يجب عليها أن لا تبتعث أحدا هناك إلا للضرورة القصوى عند عدم وجود من يقوم بذلك في الجامعات الداخلية. وإذا كان ولا بد من الابتعاث فالواجب أن يبتعث معهم مثل العلم والأمانة والبصيرة من يراقب أحوالهم وينصحهم ويذكرهم ويكون عمدة لهم في تلك البلاد، حتى يكون ذلك من أسباب سلامتهم وصلاحهم وأن يعودوا كما خرجوا أو أحسن. هذا كله عند الضرورة القصوى، وإلا فالواجب أن لا يبتعثوا، وأن يكون تعليمهم لكل مادة ولكل شيء في الداخل في الجامعات الداخلية، وأن يجلب إليهم من المدرسين من يحتاجون إليه، ولو كانت النفقة باهظة في هذا فالنفقات في سبيل التعليم مخلوفة فيما ينفع المسلمين. وأسأل الله يوفق المسؤولين لما فيه رضاه ولما فيه سلامة أبنائنا الطلبة مما يضر أخلاقهم وعقيدتهم، إنه جل وعلا جواد كريم.
0: هذه الرسالة وردتنا من محمد توم محمد موسى سوداني، يقول أعرفكم بأني من إحدى الدول الشقيقة لكم وهي السودان، يقول أني حضرت هنا المملكة ما يقارب 3 أشهر، والكفيل لا يرضى أن أذهب للسودان إلا بعد كمال السنة، فهل علي في ذلك شيء إذا أكملت السنة عن زوجتي؟ أرجو الإفادة. يقول محمد توم محمد موسى سوداني، أولا أعرفكم بأني من إحدى الدول الشقيقة، وأنه حضر المملكة هنا ما يقارب من 3 شهور، وأن كفيله لا يعطيه الإجازة إلا بعد إتمام السنة، فهل عليه شيء إذا غاب عن امرأته أكثر من سنة أو سنة؟
1: لا حرج عليه إن شاء الله في طلب الرزق أو طلب العلم، لا حرج عليه إن شاء الله مع المكاتبة في ذلك وإعطائها حاجاتها الواجبة، يعني إعطاءها النفقة الواجبة والملاحظة لها في كل شيء، فلا بأس أن يتأخر سنة ونحوها لا حرج في ذلك، لكن يجب عليه يعتني بكل ما يلزم لها من النفقة، وكذلك من يلاحظها هناك من أقاربها ومحارمها من محارمها، هذا هو الواجب عليه، فيعتني بكل شأنها من مكاتبة حتى لا ينالها خلل وحتى لا تعرض لشيء من السوء. أما إذا كان بالاختيار فالأولى والأفضل أن يتأخر أكثر من 6 أشهر، إذا تيسر له أن يتصل بها بعد 6 أشهر ويلاحظ حاجاتها فهذا أولى وأحوط، كما يروى عن عمر رضي الله عنه في ذلك. أما إذا لم يتيسر ذلك فلا حرج إن شاء الله في السنة ونحوها وأكثر، إذا كان للعلم النافع أو لأمور الدنيا للمكسب اللازم وطلب الرزق لحاجته إليه.
0: يقول أيضا، هل هناك قول يقول المدة بالنسبة للمتزوج 6 أشهر؟ أفيدوني أثابكم.

0: هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت على موجة 88.9 FM.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، أسعد الله صباحكم بكل خير، وأهلا وسهلا بكم عبر أثير إذاعة ذكركم للقرآن الكريم، والتي نبث موجاتها من استوديوهاتنا بحضرموت. تستمعون لنا وعلى مختلف منصات التواصل الاجتماعي على الإنترنت، حيث تتجلى عظمة الكلمة وتسمو الأرواح بروح الإيمان. صباحكم نور، وبداية يومكم بركة وهدى وعمل صالح. في هذا الصباح الجميل نلتقي معا، وكما عودناكم على أثير إذاعتنا، لنستهل يومنا بأجمل التلاوات القرآنية الخالدة، ولتكون معاني السكينة والطمأنينة والعمل هي عنوان بثنا لهذا اليوم. كما يصاحب يومنا برامج متنوعة تلامس أذواق كافة المستمعين وتجاوب على تساؤلاتهم، منها شرحا لأحكام بعض الآيات الكريمة وتفاسير مفرداتها، ومقتطفات من بساتين أحاديث رسولنا الكريم، كما أننا نبحر في وقفات تأملية وبرامج في سيرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، حيث الاهتمام بالفكر والاجتماع والاقتصاد تأخذ حيزا كبيرا من برامجنا. فتابعونا وكونوا معنا، نسأل الله أن نوفق في رضاكم. والآن نترككم مع تلاوة خالدة، استماعا طيبا. هذه إذاعة ذكركم للقرآن الكريم. هنا إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت على التردد 88.9 FM. 88.9 FM. للتواصل مع إذاعة ذكركم للقرآن الكريم بحضرموت، زوروا منصاتنا الرقمية واستمعوا للبث عبر الإنترنت وتابعونا. وللتواصل المباشر يمكنكم الاتصال على رقم هاتف الإذاعة 7829359999. ذكركم من حضرموت على موجة 88.9 FM. ذكركم تثري حياتكم.

0: ذكركم من حضرموت على موجة 88.9 FM.
1: معلم وقصة، نفتح صفحات التاريخ وننصت لحكايات الأرض التي مشى عليها خير البشر صلى الله عليه وسلم، لنغذي أرواحنا بمزيج من العلم والإيمان. سنسير معا في دروب الزمن، ونقف عند معالم وأماكن خالدة حملت في جنباتها عبق النبوة وشهدت أعظم الأحداث التي غيرت مجرى التاريخ.
2: معلم وقصة،
1: برنامج نعيش معه حكايات من قلب الحضارة الإسلامية ومن بين جنبات مكة المكرمة
2: والمدينة المنورة،
1: من غار حراء حيث بدأ الوحي
2: إلى مسجد قباء أول مسجد أسس في الإسلام،
1: ومن بئر عثمان
2: إلى جبل أحد.
1: كل معلم هنا له قصة وله أثر لا ينسى. معلم وقصة من تقديم أحمد معتوق دنة وإخراج عادل السليهبي.
3: بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا بكم مستمعين الكرام في حلقة جديدة من برنامجكم معلم وقصة. هذه أجمل التحايا من فريق عمل البرنامج، مني محدثكم أحمد دنة، ومن الإخراج زميلي عادل السليهبي.
2: معلم وقصة.
3: يكاد لا يوجد مسلم لا يبهر منظر الكعبة المشرفة في مكة المكرمة لأول مرة. هذا البناء المكعب الذي يرمز إلى بيت الله عز وجل في الأرض، يذكر كل مسلم بأعماله الصالحة في الدنيا وما إذا كان سينال رحمة ربي ومغفرته، وهما الهدف الأساسي من زيارته لهذا البيت الحرام. إذا كانت رؤية الكعبة تثير الرهبة، فإن أول نظرة للقبة الخضراء في المسجد النبوي تملأ قلب المسلم حبا ومودة لا تجف عين عند الاقتراب من مثوى الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم، الذي سمي المسجد باسمه المسجد النبوي. المدينة التي كان اسمها الأصلي يثرب سميت بعد هجرته من مكة واستقراره بالمدينة النبوية، وبينما تسمى المدينة اختصارا يطلق عليها المسلمون المدركون لأهميتها اسم المدينة المنورة. نرحب بضيفنا الكريم الأستاذ مهدي بن جابر الفاهمي، حياكم الله أستاذنا الكريم.
4: أهلا وسهلا ومرحبا بك أخي الأستاذ أحمد وبفريق العمل وبالمستمعين والمستمعات.
3: قبل أن نتحدث عن القبة الخضراء ومآذن المسجد النبوي، نستكمل حديثنا عن بيوت الصحابة في حلقتنا الماضية.
4: نعم، نستكمل ذلك ونتشرف بذكره وبذكر الصحابة الأبرار الذين هم خير الخلق بعد الأنبياء رضي الله عنهم، وجدير بنا أن نذكر دار صاحبه وأقرب الصحابة إليه أبي بكر الصديق رضي الله عنه، أول من صدق بهذه الدعوة وأول من ناصر رضي الله عنه وأرضاه، وهو رفيقه في الغار وفي الهجرة رضي الله عنه. اسمه عبد الله بن أبي قحافة، هو أول الخلفاء الراشدين وأول العشر المبشرين وأول الناس إسلاما كما بينا، لقب بالعتيق لجمال وجهه رضي الله عنه، ولقب بالصديق لأن الإسراء والمعراج لما كان فتنة لكثير من المؤمنين، وكان أيضا مجالا للأخذ والعطاء والنقد والتكذيب من الكفرة حول الدعوة الذين شهدوا الدعوة في مكة المكرمة. فأبو بكر رضي الله عنه قال إن كان قال فقد صدق، فلقب بهذا اللقب التشريف العظيم. أبو بكر كان له داران اثنان بجوار المسجد النبوي، دار في الجهة الشرقية من المسجد، هذه تكون على يسار المصلي، وهو قريب، مكان دار أبي بكر الشرقية قريبة من باب النساء الذي هو باب شارع إلى الجهة الشرقية من المسجد. النبوي، وله دار أخرى في الجهة الغربية كانت قريبة لصيقة للمسجد في عهد رسول الله عليه الصلاة والسلام لما اتسع المسجد بعد خيبر، وله باب مشرعة في المسجد النبوي. في مرض رسول الله عليه الصلاة والسلام أمر أن تسد كل الأبواب إلا باب أبي بكر، قال: سدوا عني كل خوخة إلا خوخة أبي بكر، لمكان أبي بكر رضي الله عنه وأرضاه. هذا الباب، باب أبي بكر، كلما وسع المسجد النبوي نقل بحذاء التوسعة، نقل كلما وسع نقل، وهو الآن من أبواب المسجد الغربية، ومكتوب عليه باب أبي بكر الصديق، باب الصديق رضي الله عنه، والباب الداخلي له مكتوب عليه: هذه خوخة أبي بكر. بهذا يعني نكتفي، وإلا هي كثيرة جدا، لكننا لا. سنكتفي بهذا ونتكلم عن أمر آخر الذي قدمت له بهذه المقدمة الجميلة البديعة أخي الكريم، والتي بينت فيها أن حال ما يقع نظر المسلم في أصقاع الدنيا كلها على صورة أو مشهد منقول في وسائل الإعلام، أو حين يصل ويقترب ويرى هذا المنظر الأسنى الأشهر البديع، منظر القبة الخضراء الشامخة المنيفة، فإنه يعلم أنه وصل إلى بلد محمد صلى الله عليه وسلم ودار هجرته.
3: نعم، جميل. يعني حينما نتحدث عن هذه القبة الخضراء نريد وصفا يصف هذه القبة للمستمع الكريم. نعم. على مدى التاريخ.
4: نعم، على مدى التاريخ. في أول أمر بناء المسجد وأول مساجد الإسلام لم تكن القباب معروفة عند المسلمين ولا المآذن كذلك، فبناء الرسول عليه الصلاة والسلام لمسجده بالبناء المتواضع وبجريد النخل وباللبن ما كان له مئذنة ولم يكن له كذلك قبة، وكان الأذان يرفع حين فرض الأذان وشرع، كان يرفع من منازل ملاصقة للمسجد عالية بعض الشيء، فكان يصعد مؤذن رسول الله صلى الله عليه وسلم ابن أم مكتوم وبلال على دور قريبة، على سطح دار قريبة من المسجد لرفع الأذان. استمر هذا الأمر كذلك في عهد الخلفاء الراشدين رضي الله عنهم، حتى أن في زمن عثمان الخليفة الراشد الثالث قد جعل شيئا في المسجد لم يكن معروفا، وهو أنه تجويف في جدار الكعبة الذي هو في نسميها الآن في زمان نسميها المحاريب المحراب، فهذه مستحدثة، لكن القبة لم تكن معروفة. متى عرفت المآذن؟ المآذن عرفت قبل القباب، وأول مآذن المسجد النبوي كانت في زمن الوليد بن عبد الملك الأموي، وفي إمارة عمر بن عبد العزيز أمير المدينة من قبله، هو الذي وسع المسجد بأمر الخليفة وضم حجر زوجات رسول الله عليه الصلاة والسلام مكانها وأزالها، ولم يبقي إلا الحجرة التي فيها القبور المنيفة، قبر رسول الله عليه الصلاة والسلام وأبو بكر وعمر، وجعل عمر بن عبد العزيز مآذن، لأنهم نقلوا واغتنت الدولة ونقلوا حضارات أخرى، وصار البناء المعماري والعمارة الإسلامية متطورة كثيرا، فبنى رضي الله عنه 4 مآذن في أركان المسجد النبوي.
3: نعم، هذه المآذن يتزين المسجد النبوي الشريف ب10 مآذن شاهقة تشكل أحد أبرز معالمه المعمارية والروحية، ويصدح من خلالها صدى يومي للنداء الخالد، نداء الأذان الذي يلامس القلوب ويستدعي السكينة. وتوزعت هذه المآذن بتناغم دقيق، إذ تقع 4 منها في الواجهة الشمالية وواحدة في كل من الركن الشمالي الشرقي والشمالي الغربي والجنوبي الشرقي والجنوبي الغربي، إضافة إلى 2 مئذنة في منتصف الجانبين الشرقي والغربي.
4: هذه مثل ما تفضلت، هذه المآذن بهيئتها الحالية وبحلتها التي لا يمكن أن يكون أفضل من هذا، وهي في التوسعة السعودية الأولى والتوسعة السعودية الثانية. لكن الكلام إذا عدنا مرة أخرى إلى القبة التي هي على القبور الشريفة، القباب القبة الخضراء والقباب الصغيرة التي هي في أعلى المسجد القديم، كلها هذه بنيت خشية أن يتكرر الحريق، لأنه شب حريق في المسجد النبوي، فكان وكان سقفه من الجريد ويعني ومن الخشب، فلذلك يعني كان آثار الحريق كبيرة جدا. القبة الخضراء لم تكن خضراء، وإنما تحت هذه القبة التي يراها الرائي الآن تحتها قبة كذلك أصغر منها. جددت القبة الصغيرة وبنيت القبة الأكبر، كل ذلك في زمن الدولة المملوكية، في زمن السلطان قايتباي في القرن 9 الهجري بنيت قبة صغيرة فوق الحجرة النبوية حتى تحميها من المطر ومن الشمس ومن هذا، وأيضا يعني تكون مقاومة، ما يكون مثل حريقها مثل يعني الخشب والجريد. كذلك من سلاطين الدولة المملوكية السلطان قلاوون أيضا هو جدد هذه القبة الصغيرة ولونها بلون أبيض، ثم لون

0: من تحتها الأنوار والرشد، لونت في القرن الثالث عشر باللون الأخضر، وبنيت حولها قريبا منها قباب صغيرة.
1: جميل، يعني نستكمل هذا الحديث بعد الفاصل، ويعني نأخذ هذه الوصف الجميل والدقيق منكم أستاذنا الفاضل. مستمعينا الكرام، فاصل قصير ثم نعود نستكمل حديثنا.
2: قلم وقصة،
3: برنامج نعيش معه حكايات من قلب الحضارة الإسلامية ومن بين جنبات مكة المكرمة
2: والمدينة المنورة،
3: من غار حراء حيث بدأ الوحي
2: إلى مسجد قباء أول مسجد أسس في الإسلام،
3: ومن بئر عثمان
2: إلى جبل أحد.
3: كل معلم هنا له قصة وله أثر لا ينسى.
2: معلم وقصة.
1: أحياكم الله مستمعينا الكرام مرة أخرى في برنامجكم معلم وقصة. نرحب مرة أخرى بضيفنا الكريم الأستاذ مهدي بن جابر الفهمي، ونستكمل حديثنا عن وصف للقبة.
0: نعم، نعود مرة أخرى إلى القبة التي ذكرنا أنها لونت بألوان عدة حتى استقر لونها على اللون الأخضر في القرن الثالث عشر. فلما كانت التوسعات السعودية الأولى في زمن المؤسس وما بعد ذلك، والتوسعة السعودية الثانية، كانت هذه القبة يجدد دهنها مرارا على نفس النمط الأول، اللون نفسه ذاته الأخضر. فدهنت في عام 1418 وفي عام 1423 هجرية في العهد السعودي في زمن المرحوم الملك فهد بن عبد العزيز رحمه الله. حول هذه القبة الخضراء يا أخي الكريم، حولها قباب صغيرة يراها الراعي أصغر منها، لونها فضي بلون الرصاص، وهي بالفعل أنها عليها ألواح الرصاص ويجدد لونها. هذه القباب أيضا جددت، رممت، أعيد تلوينها، أعيد صبغها بذات اللون نفسه في عام 1411 في التوسعة السعودية الثانية. كل هذه القباب هذا من الخارج، أما من الداخل فإن القبة الخضراء لا ترى من الداخل لأنها قائمة على الحجرة، والحجرة لا سبيل إلى الوصول إلى القبور بسبب نباهة وحكمة وديانة عمر بن عبد العزيز الذي لم يجعل لها بابا رحمه الله رحمة واسعة. هذه القباب التي نقول عنها أن لونها من الخارج لون الرصاص، اللون الفضي، من الداخل مزينة برسوم نباتية جميلة رائعة في الدقة، تجدد مع الزمن، لكنها الحقيقة يعني معرض للعمارة الإسلامية متجلم في المسجد النبوي من الداخل والخارج. تلك هي القبة الخضراء، ولعلنا إن أذنت يعني ننتقل إلى ذكر المآذن.
1: جميل، تفضل أستاذ.
0: المآذن المسجد النبوي في أول عهدها في زمن الدولة الأموية كانت أربع. المآذن الحالية الباقية من الأزمان السابقة مئذنتان اثنتان مرتبطة ارتباط وثيق بالقبة الخضراء وبالعمارة التاريخية. أول هذه المآذن اللي لا تزال على حالها بنيت في عهد الدولة المملوكية. في عهد الدولة المملوكية المئذنتان اثنتان باقية، الأولى يقال لها المئذنة الرئيسية، المئذنة الرئيسية، وهذه تكون مجاورة تماما للقبة الخضراء، يعني من ناحية الجنوبية الشرقية. هذه القبة الرئيسية، المئذنة الرئيسية. المئذنة الأخرى الثانية تكون عند باب السلام في الجهة الجنوبية الغربية من المسجد النبوي، اسمها منارة باب السلام. في العهد السعودي الزاهر في التوسعة السعودية الأولى جددت هاتان المئذنتان، ويعني صبغت وإعيد تجديدها، كما بنيت مئذنتان أخريتان في الخلف، فكان عددها في الوسط وفي الخلف، فكان عددها ست مآذن في التوسعة السعودية الأولى مع هاتين المملوكيتين. ثم بعد ذلك في التوسعة السعودية الثانية تممت عشر مآذن، فللمسجد النبوي الآن عشر مآذن يراها الرائي من بعيد مجرد ما يدخل المدينة، وإذا بمآذن المسجد النبوي مرتفعة ارتفاعها يا أخي الكريم 104 متر، عالية جدا

0: والبناء الهندسي متقن وغاية في الجمال، وعليها على قمتها المخروطية التي يقال لها البصلية في عرف العمارة الإسلامية، عليها الهلال النحاسي المذهب الفخم جدا. فمآذن المسجد النبوي حين يراها الرائي يشعر بالروحانية ويشعر بأنه وصل إلى هذا المكان المبارك.
1: نعم، جميل. يعني هذا الحديث حول هذه المآذن والتي تعكس طرازا معماريا يعكس مراحل تطورها عبر العصور الإسلامية، تتكون كل مؤذنة من 5 طوابق وتعد شاهدا حيا على سلسلة من التوسعات والتحديثات المتعاقبة التي شهدها المسجد النبوي منذ تأسيسه.
0: نعم كما قلت، واستكمالا لحديثنا الأول، أن المئذنة الرئيسية بناها السلطان قايت باي المملوكي، والمئذنة الجنوبية بناها السلطان قلاوون، الأولى كان تاريخها في 892 هجرية والثانية في عهد قلاوون 706. لكن المآذن الحديثة يعني بشموخها وارتفاعها هي التي تظهر من بعيد للقادم من المدينة، ولها أدوار كما قلت متكررة، ولها سلم للصعود والصيانة، وفيها مكبرات الصوت التي تصدح في يعني تصل إلى مسافات بعيدة جدا، والتي يعني يسمع منها الأذان في نواحي المدينة وفي وسائل الإعلام.
1: أيضا تبرز من بين هذه المآذن المنارة الجنوبية الشرقية الرئيسية الواقعة بالقرب من القبة الخضراء، وهي الأشهر بين مآذن المسجد وأعلاها.
0: نعم، هذه التي ذكرناها أنها يعني كانت في عهد المماليك ولا زالت باقية، لكنها رممت طبعا في العهد السعودي وعيد طلائها. فالأولى التي تكون بجانب القبة الخضراء، والثانية التي تكون عند باب السلام.
1: نعم،
0: هاتان مملوكيتان، لكن انظر إلى قوة البناء وعظمته. يعني هذه في 706 هجرية، ويعني في هذا القرن 8 الهجري إلى الآن كم مر عليها من مئات السنين، وهذا دليل على يعني متانة البناء وعلى يعني معاهدة دولتنا حفظها الله ولاة أمرنا في أنها تجدد هذه المعالم باستمرار وتبقيها على حالها التاريخي الأثري.
1: نعم، أيضا يعني هذه المعالم التاريخية في المدينة وهذا المسجد النبوي، شيخنا الفاضل، حينما يتوقف الإنسان حول هذه ويستذكر تاريخ دينه بحضور النبي صلى الله عليه وسلم من مكة وما تعرض له هو والمسلمين، وبنى عاصمة المسلمين في المدينة المنورة، ومنها انطلق يعني الدين الإسلامي وانطلقت الرسالة حتى بلغت أصقاع العالم، والحمد لله وهي خير شاهد لهذا اليوم. هذه التطورات العمرانية التي تشهدها المملكة ويشهدها الحرمين الشريفين في عهد ملوك هذه الدولة وفي عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، ورؤيته 2030 والتي تهتم بتوسعة الحرمين الشريفين واستيعاب أعداد كبيرة في هذه الرؤية المباركة العظيمة.
0: كما تفضلتم بهذا الكلام الجميل وبهذا الملخص الرائع في أن البناء السعودي الفخم جدا لدولتنا وولاة أمرنا الذين يولون الحرمين الشريفين ويولون سائر هذه المقدسات، يولونها عناية فائقة كبيرة وإنفاقا هائلا لا يكاد يحصى حتى يكون البناء كأفخم ما يكون، وبالتالي تكون الروحانية كذلك أفضل في المسجد النبوي وفي المنطقة التي حوله، ما دام الكلام والحلقة عن المسجد النبوي. وإلا فجهود دولتنا حفظهم الله، جهود خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان، جهود سمو ولي العهد حفظهم الله، جهود يعني تذكر فتشكر، عسى الله أن يجعل ذلك في الموازين. ونحن نفخر الحقيقة ونفاخر بأن ولاة أمرنا يهتمون بهذه المقدسات الإسلامية.
1: نعم، أيضا يعني هذه المآذن وأيضا القبة الخضراء أستاذ مهدي، يعني على مدى التاريخ الناس تشاهد هذه القبة، وكانت يعني ذا يعني ليست بهذا اللون.
0: نعم،
1: وكانت كما ذكرتم يعني شاهد وتاريخ عظيم يعيشه المسلمون في ثرى هذا الإسلام العظيم يعيش المسلمون وهم يشاهدون عظمة الدين الإسلامي، وكيف أن المسلمين حافظوا على هذه يعني المعالم البارزة في تاريخه.
0: نعم صحيح هذا. إذا تذكر المسلم كيف كان المسجد على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم كيف صار في هيئته الحالية التي ترى الآن، يرى الفارق عظيم جدا. وفي هذا إشارة يعني جاءت في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو الذي لا ينطق عن الهوى صلى الله عليه وسلم، والذي ذكر أن من علامات الساعة الدجال، وأن الدجال يأتي المدينة، ما دام الكلام عن المدينة الآن، يأتي المدينة فيصعد على جبل عند منطقة الجرف، والجبل المعروف، والجرف أيضا حي من أحياء المدينة معروف، ويصعد وينظر إلى الجهة الجنوبية فيرى المسجد النبوي، يرى المسجد النبوي بالهيئة الحديثة، يعني لأنه يراه باللون الأبيض، وهو كذلك يعني غالب لونه الأبيض، فيقول لمن هذا القصر الأبيض، يظنه قصر. متى قيل هذا؟ قاله صلى الله عليه وسلم في زمانه، لم يكن المسجد قصر، ولم يكن أبيض، ولم يكن بهذه الفخامة التي يمكن أن يرى من مسافة 6 إلى 7 كيلو تقريبا. في هذا إشارة دقيقة إذا وقف الإنسان عندها يرى أنها من نبوآته ومن معجزاته صلى الله عليه وسلم.
1: نعم، هذه يعني اللمحة التاريخية التي نعيشها في ظل هذه التطورات العظيمة في بلدنا العظيم، ونشاهد ما يقدم لزوار بيت الله الحرام والمسجد النبوي، والأعداد الكبيرة التي تدخل إلى البيت الحرام والمسجد النبوي، تدخل آمنة مطمئنة في ظل هذه الرعاية الكريمة.
0: هذا من الإنجازات التي لو تكلمنا عنها الليالي والأيام لما وفيناها حقها حقيقة. هذه من ناحية الأمن. من ناحية العناية والصيانة للمسجد النبوي، ما دام الكلام عن المسجد النبوي، فهو أمر عجيب الحقيقة. يعني جيش كبير جدا من العمالة والصيانة، المهتمين بالنظافة وبالصيانة، وصيانة الجدران، صيانة وسائل الإضاءة، وهذا ما يعني ما يحدث إزعاجا ولا يحدث ربكة، والصفوف كما هي، والصلاة والدروس والزيارة والسلام على خير خلق الله محمد صلى الله عليه وسلم، كل هذا لا يتأثر. ومع هذا العمل مدار 24 ساعة ترى النظافة، ترى الماء الزمزم الذي ينقل من مكة يوميا بصهاريج مستمرة، يعني جسر بري كما يقولون، هذا العمالة التي تنظف المصاحف والدواليب والإضاءة، شيء ما يعني قد لا يلاحظه البعض لكن يلاحظ النظافة. متى يعمل هؤلاء؟ متى كيف يعني ترتيبهم؟ كيف تفويجهم؟ شيء عظيم جدا، عمل جبار للغاية لدولتنا ولولاة أمرنا حفظهم الله.
1: نعم، أيضا يعني هذا الاهتمام الكبير ووصول هذه المئات من الأطنان من ماء زمزم إلى المسجد النبوي، والاهتمام بهذا الجانب أيضا
0: ولا ينقطع. نعم، نعم. صحيح. نعم. ولا ينقطع الماء الزمزم في المسجد النبوي على كثرة مرتاد المسجد النبوي في داخل المسجد وحوله في الساحات، لا ينقطع أبدا، ولم يحدث نهائيا أن يعني جاء أحد يبحث عن الماء فلم يجده. نعم. وهذا ينقل بصهاريج مخصوصة فقط لزمزم، ولها ترتيب معين في مكة، ولها ترتيب معين في المدينة، وهذه مقفلة محكمة لا يمكن أن تصل إليها يد إنسان أبدا، ولا تفتح إلا بمحاضر وبجهات مسؤولة عن هذا الأمر. والتبريد وتكييف المسجد النبوي شيء عظيم جدا، بل هو يعني أكثر من أن يقال ومن أن يعني يمجد، ولكننا ندعو لهذه الدولة ولولاة أمرنا حفظهم الله أن يجعل ذلك في الموازين، وأن يجعلها بركة دائمة إلى يوم القيامة.
1: نعم، المدينة المنورة، هذا الشاهد العظيم وهذه المعالم التاريخية، ونحن نتحدث دائما، تحدثنا عن الأودية بالمدينة، تحدثنا عن أحداث حصلت عن البقيع، كلها شاهد على هذا التطور عبر الزمن وعبر العصور. أستاذ مهدي، ننتقل من مرحلة إلى مرحلة يعيشها معنا المستمعون الكرام. دائما ما تصور لنا الأحداث أستاذ مهدي وكأننا نشاهدها اليوم.
0: كأننا نشاهد صدق على هذه السنين الطويلة وهذه القرون المتتالية من بركة المسؤولين عن الحرمين وعن المدينة وعن مكة عموما، لكن نتكلم عن المدينة وعن المسجد النبوي، أن التطور لم يمحي ولم يلغي أبدا مآثر الماضي العتيق المجيد، وإنما بقي كما هو على حاله. فلذلك كل هذه التجديدات أبقت المسجد النبوي على حاله، أبقت القباب على حالها مع الصيانة والترتيب المستمر، أبقت الجدران، الزخارف النباتية، الزخارف الكتابية الحرفية، كلها باقية والتجديد لم يؤثر عليها. فقد جمع المسؤولين عن عمارة الحرمين الشريفين برعاية ولاة أمرنا حفظ الله الجميع، جمعوا بين القديم والجديد ولم يؤثر هذا على هذا، بل بقي التاريخ ناطقا شاهدا.
1: في نهاية هذا اللقاء نشكر لكم أستاذ مهدي هذا العطاء المتجدد دوما، شكرا لكم وبارك الله فيكم ونفع بعلمكم.
0: بارك الله فيكم وحفظكم ونفعنا وإياكم بما نقول ونسمع وندرس. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: والشكر موصول لمستمعين الكرام، وهذه أجمل التحايا من فريق عمل البرنامج، من الإخراج زميلي عادل السليهبي، ومني محدثكم أحمد معتوق دنا. ألتقيكم بخير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: معلم وقصة، نفتح صفحات التاريخ وننصت لحكايات الأرض التي مشى عليها خير البشر صلى الله عليه وسلم، لنغذي أرواحنا بمزيج من العلم والإيمان. سنسير معا في دروب الزمن ونقف عند معالم وأماكن خالدة حملت في جنباتها عبق النبوة وشهدت أعظم الأحداث التي غيرت مجرى التاريخ.
3: معلم وقصة،
2: برنامج نعيش معه حكايات من قلب الحضارة الإسلامية ومن بين جنبات مكة المكرمة
3: والمدينة المنورة،
2: من غار حراء حيث بدأ الوحي
3: إلى مسجد قباء أول مسجد أسس في الإسلام،
2: ومن بئر عثمان
3: إلى جبل أحد.
2: كل معلم هنا له قصة وله أثر لا ينسى. معلم وقصة من تقديم أحمد معتوق دنا وإخراج عادل السليهبي.
4: هنا إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت على التردد 88.9 FM 88.9 FM. للتواصل مع إذاعة ذكركم للقرآن الكريم بحضرموت، زوروا منصاتنا الرقمية واستمعوا للبث عبر الإنترنت وتابعونا. وللتواصل المباشر يمكنكم الاتصال على رقم هاتف الإذاعة 7829359999. ذكركم من حضرموت على موجة 88.9 FM. ذكركم تثري حياتكم.

0: رزق الله يوسف عليه الصلاة والسلام العلم والمعرفة وتأويل الأحاديث، وكان ذلك سببا في رفعته وعلو مكانته عند الملك وفي الدنيا. ولذلك لما دخل السجن خرج من السجن بسبب هذا العلم وبسبب هذه المعرفة، ثم جاء إلى الملك فرفعه عنده مكانا عاليا بسبب العلم. وفي هذا فائدة، وهي احرصوا على العلم أيها الإخوة والأخوات، تعلموا ما استطعتم، فإن العلم هو رفعة للإنسان في الدنيا وهو رفعة له في الآخرة. واحرصوا على التقوى والإخلاص في كل ما تتعلمون، فإن في ذلك الخير في الدنيا والآخرة.
1: أهلا وسهلا بكم أعزائي المشاهدين في حلقة جديدة من برنامج قصص الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، ومع ضيفنا المتألق فضيلة الدكتور عبد الرحمن الشهري.
0: حياكم الله دكتور حذيفة.
1: دكتور، ما زلنا في أجواء سيدنا يوسف عليه الصلاة والسلام. في الحلقة الماضية وقفنا عندما الزوج العزيز أمسك زوجته تراود سيدنا يوسف عن نفسه، نعم، وعرف الحقيقة بناء على قص القميص.
0: نعم
1: نعم، هنا وصلنا.
0: نعم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. القصة طويلة ومترابطة، ونحن وقفنا كما تفضلت عندما دخل العزيز، فكان في موقف يعني متلبس زوجته بهذا الموقف، وقال الله سبحانه وتعالى: وألف يا سيدها لدى الباب، قالت ما جزاء من أراد بأهلك سوءا إلا أن يسجن أو عذاب أليم، قال هي راودتني عن نفسي يوسف.
1: نعم صحيح.
0: وشهد شاهد من أهلها إن كان قميصه قد من قبل فصدقت وهو من الكاذبين، وإن كان قميصه قد من دبر فكذبت وهو من الصادقين.
1: جميل.
0: واتضح أنه قد من قبل من دبر. قال فلما رأى قميصه قد من دبر قال إنه من كيدكن، إن كيدكن عظيم.
1: جميل.
0: ثم يعني زوجها يعني هو يعتبر من الطبقة الثرية في المجتمع، هو وزير
1: صحيح،
0: ولا يريد أن يحدث شوشرة في المجتمع، فرأوا أن الحل هو التكتم على الأمر. يوسف، لاحظ حتى في الآية، يوسف أعرض عن هذا. قال ليوسف: انسى الموضوع واستغفري لذنبك إنك كنت من الخاطئين. قال لزوجته: استغفري لذنبك، الدلائل كلها تشير إلى أنك أنت المخطئة. انتهى الموضوع.
1: أعرض عن هذا، انسى الموضوع، لا تكلم به أحدا،
0: انتهى
1: الموضوع. الموضوع
0: بالضبط.
1: نعم.
0: يعني أصلا هو يعمل عندهم في البيت، يعني هو شأن داخلي. جميل.
1: نعم.
0: ماذا يقول الله سبحانه وتعالى هنا؟ قال: وقال نسوة في المدينة امرأة العزيز تراود فتاها عن نفسه.
1: كيف عرفوا؟
0: كيف تسرب الخبر يا دكتور حذيفة؟ ما ندري،
1: لعل الخدم أو كذا.
0: بالضبط. ولذلك وقال: وشهد شاهد من أهلها. احنا قلنا ربما يكون رجل من الذين يعملون في المنزل.
1: نعم.
0: وهذا منزل وزير، يعني فيه عدم ناس يعملون كثير. وقال نسوة في المدينة، معناتها أنه تسرب الخبر
1: وانتشر،
0: أصبح نساء المدينة يتحدثن عن هذه القصة، وأن امرأة العزيز وقع منها كذا وكذا مع هذا الغلام الذي معها في البيت.
1: نعم.
0: فهي طبعا قال:
1: سبحان الله، إلى الآن الناس يعني يتسقطون هذه الأخبار الفضائح.
0: أحسنت.
1: وينشرونها.
0: طيب ماذا تقول يا دكتور حذيفة إذا كان هذا قد وقع في زمن يوسف ولا يوجد أي وسائل اتصال؟ ماذا تقول اليوم؟
1: الصحافة الصفراء.
0: اليوم الأخبار تنتقل بأكثر من 1000 طريقة.
1: نعم.
0: ومع وسائل التواصل اليوم صارت الفضائح تنتشر مباشرة.
1: صحيح.
0: والآن قال الله: وقال نسوة في المدينة امرأة العزيز تراود فتاها عن نفسه قد شغفها حبا إنا لنراها في ظلال مبين.
1: شغفها، دخل الحب إلى شغاف قلبها.
0: أحسنت. نعم. وهذا يعني وصلت إلى درجة العشق. فلما سمعت بمكرهن، هي أرادت أن تدافع عن نفسها، فلما سمعت بمكرهن وكلامهن وحديثهن، تشويه للسمعة هكذا هي تحسبها.
1: نعم.
0: أرسلت إليهن وأعتدت لهن متكأ وآتت كل واحدة منهن سكينا. يعني جاءت امرأة العزيز، جاءت بهؤلاء النساء ودعوة بريئة، يعني قدمت لهم الفاكهة وقدمت لهم السكاكين، ويعني جلسة عادية ما فيها.
1: يبدو أنها انتقت سكاكين يعني حاد.
0: الله أعلم. وآتت كل واحدة منهن سكينة، لماذا؟ حتى تقطع بها الفاكهة عاديا وقالت ليوسف اخرج عليهن، ادخل عليهن حتى يرونه، إما أنه دخل لهم بفاكهة، إما أنه دخل لهم يقدم لهم خدمة، الله أعلم. فلما رأينه أكبرنه، يعني أعجبنا غاية الإعجاب بجماله وانبهرنا غاية الانبهار بجماله. وهذا في إشارة يا دكتور حذيفة إلى أن يوسف ما كان يخرج كثيرا إلى الناس ولا في الشوارع ولا وإنما كان أكثر عمله في البيت فلا يخرج. فلما رأينه أكبرنه وقطعنا أيديهن، يعني من هول جماله ومن الصدمة أصبحت الواحدة منهن تجرح تقطع يدها، ولم يقل وجرحنا أيديهن، قال وقطعنا بصيغة المبالغ، ولم يقل وقطعنا أيديهن، وقطعنا إشارة إلى أنهن يعني جرحنا أيديهن جرحا بالغا دون شعور من انبهارهم بجمال.
1: كنت أعتقد أن الموضوع هم يقشرون الفاكهة فجرحنا أنفسهم،
0: لا لا لا،
1: وهذا أقرب للواقع، أما لا مسكوا يقطعوا لماذا؟
0: لا هم طبعا يقطعون الفاكهة طبعا لكنهم ذهلوا عنها من جماله فأصبحوا يقطعن أيديهم.
1: الله أكبر،
0: يعني كانت جراح واضحة بسبب هذا الموقف. ويبدو لي أنها هي أيضا اختارت دخوله في وقت أصبحوا يقطعون فيه الفاكهة. هذا الذي يظهر، يعني هي يعني أدارت الموضوع بشيء من المكر. فلما رأينه أكبرنه وقطعنا أيديهن وقلنا حاش لله ما هذا بشرا،
1: الله أكبر،
0: إن هذا إلا ملك كريم. قالت فذلكن الذي لمتنني فيه.
1: أوه.
0: هذا هو الذي أنتم تتحدثون،
1: الله في طيات كريمة تعترف أنها طبعًا فعلت هذا.
0: نعم
1: هذا.
0: قالت فذلكن الذي لمتنني فيه ولقد راودته عن نفسه فاستعصم،
1: الله أكبر،
0: اعترفت بهذا لكن في وسط النساء. ولئن لم يفعل ما آمره، وهو يسمع، ولئن لم يفعل ما آمره ليسجنن أو ليكون من الصاغرين،
1: الله أكبر.
0: فهي ما زالت مصرة، يعني حتى لما كشفها زوجها لم ترتدع، وهو دليل على أنه قد تعلقت به تعلقا شديدا.
1: الله.
0: قال يوسف في هذه الأثناء في نفسه، قيل أنه قالها في نفسه وقيل أنه أظهرها، قال رب السجن أحب إلي مما يدعونني إليه. أصبحت المسألة الآن ما هي بس زوجة العزيز هي التي تدعوه إلى الفاحشة، بل حتى كل هؤلاء.
1: أعوذ بالله.
0: إن السجن أحب إلي مما يدعونني إليه، وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن وأكن من الجاهلين. وهذا فيه إشارة أيضا إلى بشرية يوسف، هو يقول يا ربي إن لم تصرف عني كيد هؤلاء النسوة قد أقع فيما يعني يدعونني إليه.
1: يا لطيف.
0: قال الله سبحانه وتعالى فاستجاب له ربه فصرف عنه كيدهن إنه هو السميع العليم. ثم بدا لهم من بعد ما رأوا الآيات ليسجننه حتى حين، يعني اتخذ زوج المرأة وزوجته قرارا بأن يدخلونه إلى السجن حتى يسكت هذه الألسنة وهذا الموضوع.
1: كيف صرف الله سبحانه وتعالى عن سيدنا يوسف كيد أولئك النسوة؟
0: يبدو لي والله أعلم أن الصرف قد كان بأنهم اتخذوا قرار بسجنه فأخرجه الله من هذه البيئة. وكان هذا صرفا له عن هذا عن هذه الفتنة، وكان أيضا إطفاء لها، وكان أيضا صرفا يعني تفرغ له للبقاء في العبادة وبعيد عن هذه المجتمع النسائي هذا.
1: أو هناك حلقة مفقودة أو لم نذكرها الله سبحانه وتعالى، صرفهن بطريقة من الطرق.
0: هذا هو
1: نهاية الموضوع، أنهم أمروا بسجنه
0: بالضبط، وانطفأت هذه القصة وهذه السالفة
1: ليلملموا الأشاعات.
0: نعم، ولذلك قال ثم بدا لهم من بعد ما رأوا لا يسجننه حتى حين، وهكذا كان
1: رأوا الآيات،
0: يعني لما رأوا العلامات التي تدل على أنه هو البريء والمرأة مدينة، لكنهم أرادوا أن لا يعترفوا بالحقيقة، هم كما قلت لك أسرة من الأثرياء ولا يريدوا كيف يعترفون على أنفسهم، فيعني لصقوا التهمة بيوسف وسجنوه.
1: وهذا ما يحدث إذا سرق فيهم
0: بالضبط
1: العزيز تركوه، وإذا سرق فيهم الذليل
0: قاموا عليه الحد.
1: نعم.
0: فيوسف عليه الصلاة والسلام دخل إلى السجن مظلوما، لكنه الله صرف عنه كيدهن فكان في السجن خيرا له. ولذلك في بعض القراءات قال ربي السجن أحب إلي مما يدعونني إليه. هذا المشهد الثاني وهو أكثر مشاهد قصة يوسف إثارة، قصته في بيت العزيز. الآن دخل إلى السجن، هذا مشهد جديد في قصة يوسف.
1: جميل.
0: وفيه عبر. قال الله سبحانه وتعالى ودخل معه السجن فتيان. قال أحدهما، يعني معنى القصة أنه دخل إلى السجن ثم دخل إلى السجن بعد دخوله فتيان. قال أحدهما إني أراني أعصر خمرا، وقال الآخر إني أراني أحمل فوق رأسي خبزا تأكل الطير منه، نبئنا بتأويله إنا نراك من المحسنين. يعني هؤلاء المسجونين توسموا فيه علامات الخير وأنه يمكن أن يعبر الرؤيا. ويوسف عليه الصلاة والسلام كان من أعظم الأنبياء تعبيرا للرؤى، وقد ذكرها الله في أول السورة، وكذلك نعلمه من تأويل الأحاديث.
1: جميل.
0: نعم. قال لا يأتيكما طعام ترزقانه إلا نبأتكما بتأويله قبل أن يأتيكم. هذا المشهد الجديد هو بدأ الآن يدعو هؤلاء الاثنين اللي في السجن.
1: ما قصة هذا الطعام؟
0: يعني هم رأوا طبعا رؤيا وهم يسألون عن التأويل. هو قبل أن يجيب على التأويل أراد، ما دام أنهم مقبلين عليه ومركزين معه، لماذا لا يبدأ بدعوتهم إلى الله ويذكر لهم فضل التوحيد وما أحباه الله به من النعم، هو من العلم، من تأويل الرؤى، من العلم الذي خصه به، ثم يعول لهم الرؤيا. يعني لو كان أول لهم الرؤيا وانتهى حاجتهم مباشرة ما ركزوا معه في الدعوة. لذلك هذا يعتبرونه أسلوب جميل من أساليب الدعوة،
1: حكمة.
0: أن الحكمة أن ما دام مقبل عليك الداعي المدعو يعني استغل هذا الإقبال بالدعوة بالتعليم. فهو هنا يقول قال لا يأتيكما طعام ترزقانه إلا نبأتكما بتأويله قبل أن يأتيكما. يعني يقول الآن أنا الله سبحانه وتعالى علم يوسف من العلم أنه يعرف الطعام الذي يقدم لهم قبل أن يقدم، هذا علم لدني الله أعطى يوسف. وقال أيضا رب ذلكما مما علمني ربي.
1: جميل.
0: فهو أشبه ما يكون بالعلم الذي علمه الله للخضر.
1: نعم.
0: في قصة موسى.
1: نعم.
0: إني تركت ملة قوم لا يؤمنون بالله وهم بالآخرة هم كافرون. هذا إشارة إلى أن قوم يوسف قوم يعقوب كانوا على الكفر والشرك.
1: نعم.
0: إلا أن يوسف ووالده يعقوب على التوحيد. واتبعت ملة آبائي. لذلك هو يدرك فعلا أنه ابن
1: سليل الأنبياء.
0: نعم، نعم. الأنبياء. هو يعرف أنه ابن يعقوب وأنه النبي وأنه ابن إسحاق وأنه نبي. واتبعت ملة آبائي إبراهيم وإسحاق ويعقوب.
1: جميل.
0: ما كان لنا أن نشرك بالله من شيء.
1: جميل.
0: ذلك من فضل الله علينا وعلى الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون. فهو حدثهم عن التوحيد، حدثهم عن ما رزقه الله من العلم والنبوة وأنه من
1: واليوم الآخر
0: من ذرية أنبياء.
1: نعم.
0: يا صاحبي السجن أأرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار؟
1: لا إله إلا الله.
0: أيضا دعوة للتوحيد.
1: صحيح.
0: ما تعبدون من دونه إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان، إن الحكم إلا لله، أمر أن لا تعبدوا إلا إياه، ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلم.
1: جميل. جميل.
0: أعطاهم درس في التوحيد، صح؟ ثم أعطاهم الجواب. يا صاحبي السجن
1: إلا أسماء سميتموها، ليس لها مسميات ولا حقائق، وإنما اسم فقط ليس له حقيقة.
0: دعاوى.
1: دعاوى.
0: أتيتم بأصنام تعبدونها، الله ما أمركم بذلك.
1: صحيح.
0: تعبدون الكواكب، الله ما أمركم. دعاوى. ثم أخذ يجيب الآن، قال يا صاحبي السجن أما أحدكما فيسقي ربه خمرا. أحدكما سوف يخرج من السجن وسوف يجد وظيفة يشتغل عند الملك أو عند سيده، ويكون وظيفته أنه ساقي يسقي الخمر.
1: جميل.
0: حلو. وأما الآخر،
1: الآخر اسمح لنا بفاصل ثم نسمع تأويل الرؤية.
0: طيب.
1: الرجل الآخر. أعزائي المشاهدين فاصل قصير، فابقوا معنا لمتابعة هذه القصة الشيقة. أهلا وسهلا بكم أعزائي المشاهدين، نعود نستكمل حوارنا مع فضيلة الدكتور عبد الرحمن الشهري حول قصة سيدنا يوسف عليه الصلاة والسلام. فضيلة الدكتور، وصلنا عند تأويل الرؤية للغلامين. نعم. في السجن أولنا أول رؤية حبذا لو عدناها بسرعة
0: نعم، يعني نحن قلنا أن يوسف عليه الصلاة والسلام كان معبرا للرؤى، مؤولا للرؤى، وكان والده كذلك. ولذلك يعني تأويل الرؤى في قصة يوسف من أبرز جوانب شخصيته عليه الصلاة والسلام. فهو لما دخل إلى السجن جاء يعني أول زبون صح التعبير في تعبير الرؤى. اثنان من الذين دخلوا السجن، أحدهما يقول إني أراني أعصر خمرا، وقال الآخر
1: خادم عند الملك.
0: نعم. وقال الآخر إني أراني أحمل فوق رأسي خبزا تأكل الطير منه. فيوسف عليه الصلاة والسلام كما لاحظنا استغل هذا الإقبال من هذين الشخصين فدعاهما إلى التوحيد وذكر لهما فضل التوحيد ويعني عدم صحة الشرك. أرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار. ثم بدأ يؤول الرؤى فقال أما أحدكما فيسقي ربه خمرا. هذا الأول الذي تأويل رؤيته مفرحة قدمه، فقال فيسقي ربه خمرا، يعني يخرج من السجن ويجد وظيفة أنه يعني يسقي الخمر لسيد من السادة. وأما الآخر فيصلب، يعني يقتل ثم يصلب. فيصلب فتأكل الطير من رأسه. قضي الأمر الذي فيه تستفتيان.
1: الله أكبر. يعني لا تراجعوني، خلاص انتهى.
0: انتهى الموضوع.
1: الله أكبر.
0: ثم التفت.
1: ليست قاسية أن يخبر هذا الذي سيصلب، ليست قاسية على نفسه أن يخبره بالحقيقة؟
0: بلى قاسية. لكن يبدو أنه رأى في الموقف أنه كان من المناسب أن يخبره بالحقيقة
1: حتى يتوب ويرجع وينوب.
0: ويبدو لي أنه والله أعلم كان محكوما عليه بالإعدام في نفس الموقف.
1: سبحان الله.
0: وهو يبدو عارف السجين هو محكوم عليه بالإعدام.
1: يعني هو ما فيه يتوب ويرجع،
0: يعني ما في مجال للمجاملة.
1: الصالحات.
0: يبدو لي والله أعلم. وإلا أنا أتصور أن يوسف عليه الصلاة والسلام أحكم من أن يباغت الإنسان بتعبير رؤيا سيئة وهو يرى أنه ليس من المناسب أن يخبره به.
1: ليس من الحكمة.
0: لكن يبدو أن من الحكمة أن يخبره به.
1: نعم.
0: لعله كما تفضل لعله يتوب، لعله يحسن فيما بقي. ثم التفت إلى الأخ الذي سوف يخرج ويذهب ويشتغل عند الملك يسقي ربه خمرا.
1: نعم.
0: وقال للذي ظن أنه ناج منهما،
1: تيقن،
0: أيوة، اذكرني عند ربك. يعني إذا كنت جالس يوم عند الملك وكذا اذكرني، اذكر قصتي، لا تتركني جالس في السجن
1: مظلوم،
0: يعني مظلوم. قال الله سبحانه وتعالى فأنساه الشيطان ذكر ربه، يعني أنسى الشخص الذي خرج من السجن أن يذكر سيده بقصة يوسف حتى يخرجه من السجن. فلبث في السجن.
1: ممكن أن نقول أن سيدنا يوسف هنا لجأ للبشر ولم يلجأ لله أن يفرج عنه؟
0: هذا لا
1: يعني
0: طبعا
1: هذا مقام يعني متدني بالنسبة للنبي، ينبغي أن يكون علاقته فقط مع الله.
0: يعني أنت عندما تفترض الكمال يمكن أن تقول هذا، لكن الواقع يقول غير ذلك. يعني الله يقول في الآية أنه قال للرجل الذي سيخرج.
1: نعم. فأنساه الشيطان ذكر ربه.
0: فلبث في السجن بضع سنين.
1: نعم.
0: يعني هل هذا ليبقى في السجن فيعني يزيد يقينه وإيمانه، يبتعد عن ذلك الجو الذي كان فيه، جو المرأة العزيز ومشاكلها؟ هل هو لأنه استعان بالبشر عوقب بذلك فبقي في السجن؟ الله أعلم، كل هذا وارد. لكن ظاهر الآية يقول أنه قد نسي هذا الشخص الشفاعة فبقي في السجن يوسف عليه الصلاة والسلام بضع سنين. بضع سنين يعني يقولون هو عدد من 3 إلى 9، قد يكون 4 5 6 7، الله أعلم. مرت الأيام، انتهينا من هذا المشهد، يوسف في السجن والرجل خرج من السجن وبقي وسار له مكان عند الملك. ساقي في النهاية هو يعني خادم.
1: نعم.
0: ذات يوم جاء الملك، استيقظ من النوم، جاء في مجلسه فقال للذين حوله، كان منهم هذا الرجل الساقي، وقال الملك إني أرى 7 بقرات سمان يأكلهن 7 عجاف، يعني نحيف، يعني ضعيفة هزيلة، و7 سنبلات خضر وأخرى يابسات.
1: يعني الأبقار السمينة، تأتي الأبقار الضعيفة وتأكل هذه الأبقار السمينة.
0: نعم. و7 سنبلات خضر وأخرى يابسات. هذه رؤيا. يا أيها الملأ، هذول الحاشية، أفتوني في رؤياي إن كنتم للرؤيا تعبرون. أحد منكم يعرف يعبر الرؤيا؟ فكلهم قالوا أضغاث أحلام. شوف يعني التعالم، هم بادروا مباشرة.
1: نعم.
0: قالوا أضغاث أحلام،
1: أفتوا بالموضوع يلا.
0: قالوا أضغاث أحلام وما نحن بتأويل الأحلام بعالمين. طيب ليش تقولون أنها أضغاث أحلام؟
1: صحيح.
0: رأيت؟ وهذا شأن ترى كثير من الحواشي والمجالسين وأهل عامة الناس يتعالمون. لو طرحت مسألة طبية من أعقد المسائل لأفتوا فيها. كل واحد يقول ليش ما تأخذ لك حبة سوداء، ليش ما تأخذ لك كذا. قليل من يقول الله أعلم.
1: صحيح.
0: فهذا الرجل تذكر صاحبه في السجن يوسف
1: الخادم الساقي.
0: نعم. عندما الملك سأل عن الرؤيا تذكر أنه هو قد عبر له رؤيا قبل سنوات.
1: جميل.
0: وقال الذي نجا منهما وادكر بعد أمة،
1: تذكر،
0: يعني تذكر بعد فترة. مرور مدة طويلة، أنا أنبئكم بتأويله فأرسلوني. يعني أنا بأروح في لمكان وأسأل واحد وأجيكم بالخبر. ذهب. شوف كيف القصة، يوسف أيها الصديق أفتنا، يعني معنى القصة أنه ذهب هذا الرجل إلى يوسف في السجن فذكر له، قال يوسف أيها الصديق أفتنا في 7 بقرات سمان يأكلهن 7 عجاف،
1: 7 ضعيفة.
0: نعم. 7 سنبلات خضر وأخرى يابسات.
1: جميل.
0: لعلي أرجع إلى الناس لعلهم يعلمون. هو لم يقل له أن الملك هو الذي رأى هذه الرؤيا.
1: للناس
0: قال أفتنا في 7 بقرات سمان. برضه هذا ذكي. قال تزرعون سبع سنين مباشرة. لاحظ أنه في المرة الماضية أخذ يحدث عن التوحيد وعن الدعوة. هنا لا، الموضوع ما يحتمل. وتأخر هو في السن له 8 سنوات. فهو عليه الصلاة والسلام يعني انتهز هذه الفرصة.
1: جميل.
0: قال تزرعون سبع سنين دأبا فما حصدتم فذروه في سنبله.
1: دأبا يعني نشاط واجتهدوا. نعم. بالضبط يعني الزراعة والحصاد.
0: بالضبط يعني يقول تأويل الآية أنكم في السبع سنوات القادمة هذه تجتهدون في الزراعة.
1: جميل.
0: تزرعون سبع سنين دأبا متواصلة ومليئة بالجد والعمل والنشاط. فما حصدتم فذروه في سنبله، يعني إذا حصدتم القمح فاتركوه دون أن يعني تدرسوه بالثيران ونحوها حتى يخرج الحب من السنابل. لا، ذروه في السنابل لأن هذا يحفظه من التسوس.
1: سبحان الله.
0: نعم، وهذه شوف سبحان الله من العلم الذي علمه الله ليوسف. قال فذروه في سنبله إلا قليلا مما تأكلون. فقط الشيء الذي ستأكلونه هذه السنة
1: اصنعوا فيه ما تشاءون.
0: اصنعوا فيه ما تشاءون، أما البقية ذروه في سنبله. ثم يأتي من بعد ذلك سبع شداد، يعني سبع سنوات قحط، يأكلن ما قدمتم لهن إلا قليلا مما تحصنون.
1: كل شيء خزنتوه سيؤكل.
0: بالضبط. معناته أنكم سوف تحصنون خلال السبع سنوات، تخزنون كمية كبيرة، ترجعون في السبع سنوات الثانية تأكلون من هذا المخزون بطريقة أيضا اقتصادية مرتبة.
1: جميل.
0: ثم يأتي من بعد ذلك عام فيه يغاث الناس وفيه يعصرون، يعني 15 سنة، سبع سنوات خير، سبع سنوات قحط، سنة الأخيرة تفرج هذه الكربة.
1: يعني سيأتي الخير لدرجة يزيد الفاكهة حتى لا خشية الفساد تعصرونها وتشربون.
0: وفيه يعصرون، فيه يغاث الناس وفيه يعصرون. جميل.
1: الإنسان لا يلجأ للعصير إلا عندما يشبع الأكل.
0: أيوة.
1: فدليل أنه سيشبع.
0: يوسف عليه الصلاة والسلام هنا أول الرؤية لهذا الرجل، الرجل مباشرة رجع إلى الملك، فلما سمع هذا التأويل الجميل قال الملك ائتوني به، هذا الرجل الذي عبر هذا التعبير الرائع. وقال الملك، بعدين هو ما عبر رؤية فقط، ما قال سوف تأتيكم سبع سنوات عجاف، سنوات خير ثم يأتيكم سبع سنوات عجاف ثم يأتيكم سنة خير، هو لم يقل ذلك، هو ذكر هذا وزاد عليه أنه دلهم على كيفية التعامل مع الأزمة.
1: جميل. فهو يعني أتى بالمشكلة وحلها.
0: بالضبط. فالملك يعني رأى أن هذا الذي قام بهذا العمل رجل غير طبيعي، وقال الملك ائتوني به. فلما جاءه الرسول، رجع هذا الرجل إلى يوسف، قال الملك يريدك ويريد لك الخير. يوسف عليه الصلاة والسلام هنا لم يخرج مباشرة، قال أنا في السجن من 7-8 سنوات، من أجل ماذا؟ ارجع اسأله عن سبب بقائي في السجن حتى أخرج وأنا بريء. قال ارجع إلى ربك فاسأله ما بال النسوة اللاتي قطعن أيديهن، اسأله عن القصة، إن ربي بكيدهن عليم. الملك عارف القصة. فالملك يعني
1: سبحان الله، هنا أتذكر أن حديث النبي عليه الصلاة والسلام لو دعاني الداعي لأجبت.
0: أحسنت في الحديث. لو جاءني الداعي بعد كما مكثت في السجن كما يوسف لخرجت لأجبت. قال الملك لما جمع النساء،
1: يعني فعلا سيدنا يوسف لماذا لم يجب وهناك يبرئ نفسه؟
0: أراد أن لا يخرج من السجن إلا حتى تبرأ ساحته، وهذا من كمال عقله.
1: عجيب.
0: نعم.
1: هناك يبرئ ساحته عند الملك.
0: نعم، ولكنه أراد أن يعني يعجل
1: يرفع
0: الملك.
1: يخرج الملك مرفوع الرأس.
0: نعم، يخرج مرفوع الرأس من جهة، والملك هو في حاجة إليه. فلا يريد أن
1: يحقق بالموضوع.
0: أيوة. جميل. لو خرج ثم يحقق لاحقا، لكن هنا لا، يعجل بالتحقيق حتى. قال ما خطبكن إذ راوتن يوسف عن نفسه؟ قلنا حاشا لله، ما علمنا عليه من سوء.
1: هنا الملك يحقق بالمسألة.
0: أحسنت. نعم. قالت امرأة العزيز الآن حصحص الحق،
1: أنا
0: راودته عن نفسي.
1: حصص لك ظهر الحق.
0: يعني نعم نعم، بعد سنوات شوف الكلام هذا. أنا راودته عن نفسي وإنه لمن الصادقين.
1: يعني هنا أظن أنها يعني اعترفت، لأنها يعني ستنكشف الموضوع. انكشف
0: خلاص.
1: فهي بادرت واعترفت.
0: بالضبط. ويبدو أن الموضوع أصلا لم يعد فيه عقوبة، انتهينا يعني من الموضوع. وقال ذلك ليعلم، هذا كلام أم زوجة العزيز، ذلك ليعلم أني لم أخنه، يعني لم أخن يوسف بالغيب. هو يوسف في السجن الآن وهم الآن يعترفون في حضرة الملك، ليعلم أني لم أخنه بالغيب وأن الله لا يهدي كيد الخائنين وما أبرئ نفسي، تقولها امرأة العزيز.
1: كل هذه الخيانة وهي لم تخنه؟ يعني لا، تركته هذه السنوات كلها الآن اعترفت؟
0: هكذا تقول يعني، هي برأته في النهاية.
1: نعم.
0: ذلك لي وما أبرئ نفسي إن النفس لأمارة بالسوء، هي تكلم عن نفسها، إلا ما رحم ربي إن ربي غفور رحيم. انتهت المحكمة، برئ يوسف. الآن الملك، قال الملك ائتوني به أستخلصه لنفسي. الآن شوف المكانة زادت. يعني بعد أن برأت ساحته الملك قال وقال الملك ائتوني به في المرة الأولى، الآن يقول الملك وقال الملك ائتوني به أستخلصه لنفسي، فلما كلمه قال إنك اليوم لدينا مكين أمين. هنا لعلي أختم بهذه اللفتة يا دكتور حذيفة، ويبدو الوقت أصبح ضيق. لاحظ أن النساء لما دخل عليهم يوسف فلما رأينه أكبرنه وقطعنا أيديهم. الملك هنا ما قال فلما رآه، قال فلما كلمه قال إنك اليوم لدينا مكين أمين. النساء تعلقوا بالصورة، الملك عاقل سمع الكلام
1: جميل،
0: لم يبهره يوسف بجمال شكله جميل. وإنما أبهره بكمال عقله
1: ما شاء الله
0: وبرزانته وبحسن تدبيره. ولعلنا نكمل إن شاء الله في الحلقة القادمة لأن الوقت يبدو أنها أصبح ضيقا.
1: جزاكم الله خيرا فضيل الدكتور، لكن تركتنا عند محطة يعني
0: مشوقة. وهكذا قصة يوسف كلها كما تلاحظ.
1: فعلا فعلا كل الحلقة يعني نبقى متشوقين لمشاهدة الحلقة.
0: أليس هذا من من من صفات الدراما الناجحة؟
1: أي والله أنا حتى قلت أن المشاهدة عفويا يعني
0: صدقت
1: فعلا كأننا نشاهدها.
0: صدقت
1: تفاصيل
0: صدقت.
1: جميلة جزاكم الله خير فضيلة.
0: بارك الله فيك دكتور حليف.
1: وأنتم أعزائي المشاهدين أشكر لكم حسن متابعتكم، دمتم بخير وانتظرونا في الحلقة القادمة حتى نكمل هذه القصة المشوقة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: عليكم السلام. أجمل الدروس التي تستخلص من قصة يوسف عليه الصلاة والسلام ضرورة حرص الداعية إلى الله سبحانه وتعالى على براءة سمعته وبراءة ساحته. يوسف عليه الصلاة والسلام دخل إلى السجن ظلما، وعندما أراد الملك أن يخرجه من السجن إكراما له لتعبيره تلك الرؤيا لم يرضى يوسف عليه الصلاة والسلام بالخروج حتى تبرأ ساحته وسمعته، فقال للرسول الذي جاءه من عند الملك ارجع إلى ربك فاسأله ما بال النسوة اللاتي قطعن أيديهن إن ربي بكيدهن عليم. فانكشفت الحقيقة وبرئت ساحة يوسف عليه الصلاة والسلام، وخرج معززا مكرما من السجن وذهب إلى الملك وقد برأت ساحته تماما. فاحرص أيها الداعية على سمعتك وعلى براءة سمعتك، فإن هذا رأس مال لمن يدعو إلى دين الله سبحانه وتعالى.

0: أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت 88.9 FM نور يتردد. للانضمام إلى مجتمع المستمعين لإذاعة ذكركم للقرآن الكريم يمكنكم ترك رسالة نصية على واتساب الإذاعة 7829359999 وسيتم إضافتكم مباشرة ومتابعة كل جديد. تابعونا على التردد 88.9 FM.
1: معلم وقصة، نفتح صفحات التاريخ وننصت لحكايات الأرض التي مشى عليها خير البشر صلى الله عليه وسلم، لنغذي أرواحنا بمزيج من العلم والإيمان. سنسير معا في دروب الزمن ونقف عند معالم وأماكن خالدة حملت في جنباتها عبق النبوة وشهدت أعظم الأحداث التي غيرت مجرى التاريخ.
2: معلم وقصة،
1: برنامج نعيش معه حكايات من قلب الحضارة الإسلامية ومن بين جنبات مكة المكرمة
2: والمدينة المنورة،
1: من غار حراء حيث بدأ الوحي
2: إلى مسجد قباء أول مسجد أسس في الإسلام،
1: ومن بئر عثمان
2: إلى جبل أحد.
1: كل معلم هنا له قصة وله أثر لا ينسى. معلم وقصة من تقديم أحمد معتوق دنة وإخراج عادل السليهبي.
0: في رحاب القرآن، ذكر يتلى وآيات تحيي القلوب.

0: عبر إذاعة ذكركم من حضرموت. تابعونا على التردد 88.9 FM.
1: كان يعلمنا صلى الله عليه وسلم مع الشيخ خالد الجهني.
2: علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، من أحق الناس بحسن صحابتي؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: ثم أمك. قال: ثم من؟ قال: ثم أمك. قال: ثم من؟ قال: ثم أبوك. والحديث في الصحيحين. الأم هي محل البر والإكرام، وهي رمز التضحية والفداء والطهر والنقاء، وهي الأصل الذي يشرف به الولد وأحق الناس بصحبته، ويليها الأب في حق البر والصحبة. وفي هذا الحديث يحكي أبو هريرة رضي الله عنه أن رجلا وهو معاوية بن حيدة رضي الله عنه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أولى الناس بالإحسان إليه والبر به في مصاحبته له؟ فأجابه النبي صلى الله عليه وسلم بأن أولى الناس بحسن المعاملة وطيب المعاشرة هي الأم، ثم سأله: ثم من يلي الأم في هذا الحق؟ فأجابه بالإجابة نفسها: أمك. قال: ثم من؟ قال: أمك. وهكذا أوصاه بالأم وأكد حقها في حسن المعاملة 3 مرات، بيانا لفضلها على سائر الأقارب دون استثناء. ثم سأله 4: ثم من؟ قال: أبوك. فكرر صلى الله عليه وسلم حق الأم 3، وذكر حق الأب 1. وليس ذلك تقليلا من حق الأب، وإنما هو تأكيد على عظم حق الأم، ولعل ذلك لكثرة أفضالها على ولدها وكثرة ما تحملته من المتاعب الجسمية والنفسية أثناء حملها به ووضعها وإرضاعها له وخدمتها وشفقتها عليه. وهذه الشفقة قد تطمع ولدها فيتهاون في برها، ولذا أكد رسول الله صلى الله عليه وسلم بر الأم مرارا. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا.

0: هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت. كونوا معنا.
1: نداءات المؤمنين.
2: نداءات المؤمنين.
1: نداءات المؤمنين.
2: نداءات المؤمنين.
1: الآيات التي ابتدأت ب يا أيها الذين آمنوا من منظور التفسير والتوجيه.
2: نداءات المؤمنين. إعداد وتقديم إبراهيم ابن محمد الشايع.
3: تنفيذ سعود الفليج.
4: على الصغير الذي شق صدره فأعادوه فزعين إلى مكة، على اليتيم فاقدا أبويه وجده وناشئا في كنف عمه، على النازل من حراء مناديا زملوني زملوني، على من صبر في شدة ووعثاء وقال بل أرجو أن يخرج الله من أصلابهم من يعبد الله، على المبصر شدة الحصار في غار ثور قائلا ما ظنك باثنين الله ثالثهما، على الرحمة المهداة سيدنا محمد الصلاة والسلام ما رف طير وسبح، صلوا عليه وسلموا تسليما. نداء الله تبارك وتعالى لعباده المؤمنين.

0: ثم أثنى الله تبارك وتعالى على نبيه ثناء كبيرا، وأمر المؤمنين بأن يعظموه ويوقروه، فقال: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. قال القرطبي ما ملخصه: هذه الآية شرف الله بها رسوله صلى الله عليه وسلم في حياته وموته، وذكر منزلته منه. والصلاة من الله رحمته ورضوانه، ومن الملائكة الدعاء والاستغفار، ومن الأمة الدعاء والتعظيم لأمره. فالله سبحانه وتعالى أخبر عباده بمنزلة عبده ونبيه عنده في الملأ الأعلى، بأنه يثني عليه عند الملائكة المقربين، وأن الملائكة تصلي عليه. ثم أمر الله أهل العالم السفلي بالصلاة والتسليم عليه، ليجتمع الثناء عليه من أهل العالمين العلوي والسفلي جميعا. والمعنى إن الله تبارك وتعالى يثني على نبيه محمد صلى الله عليه وسلم ويرضى عنه، وإن الملائكة تثني عليه صلى الله عليه وسلم وتدعو له بالظفر بأعلى الدرجات وأسماها. يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه، أي عظموه ووقروه وادعوا له بأرفع الدرجات وسلموا تسليما، أي وقولوا السلام عليك أيها النبي. وفي الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم أحاديث متعددة في فضلها، منها ما رواه الإمام أحمد وابن ماجه عن عامر بن ربيعة قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من صلى علي صلاة لم تزل الملائكة تصلي عليه ما صلى علي، فليقل عبد من ذلك أو ليكثر. ومنها ما رواه الشيخان وغيرهما عن كعب بن عجرة قال: لما نزلت هذه الآية قلنا: يا رسول الله، قد علمنا السلام، فكيف الصلاة عليك؟ قال: قولوا: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد.
1: نداءات المؤمنين. نداءات المؤمنين. إعداد وتقديم إبراهيم ابن محمد الشايع.
2: تنفيذ سعود الفليج.

هنا إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت على التردد 88.9 FM. هنا إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت على التردد 88.9 FM. 88.9 FM. بكم نرتقي.

هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت. كونوا معنا. في كل آية نور ورحمة.

0: نرافقكم في كل وقت بتلاوات عذبة ومعان مؤثرة من إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت. ذكركم تثري حياتكم.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

في رحاب القرآن ذكر يتلى وآيات تحيي القلوب.

0: عبر إذاعة ذكركم من حضرموت. تابعونا على التردد 88.9 FM.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. أيها السادة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بكم في لقائنا هذا الذي نستضيف فيه سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد، ليجيب على ما وردنا منكم من أسئلة واستفسارات. مرحبا بسماحة الشيخ.
2: حياكم الله وبركاته.
1: سماحة الشيخ، الرسالة التي بين يدينا وهي الأولى وردتنا من السودان من الخرطوم، يقول مرسلها أخوكم مختار صالح حامد: ما حكم التسبيح بالسبحة وفقكم الله؟
2: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، التسبيح بالسبحة يكرهها كثير من أهل العلم، وبعض السلف يراها بدعة، فالأولى تركها على الأقل، أو لا تركها، وأن يكتفي بالأصابع، هذه السنة.
1: نعم.
2: النبي صلى الله عليه وسلم كان يعقد التسبيح بيده اليمنى وبأصابع يده اليمنى، وهذا هو الأفضل والذي ينبغي. ويروى عنه عليه السلام أنه قال أنه أمر بعقد تسبيح الذكر بالأصابع، وقال إنهن مسؤولات مستنطقات، فالأفضل المؤمن أن يعقده بالأصابع، هذا هو السنة. والسبحة تركها أولى، على الأقل شيء تركها أولى.
1: يقول في سؤاله الثاني: ما حكم البناء على القبر وما بذلك بناء المسجد؟
2: أما البناء على القبور فهو محرم، سواء كان مسجدا أو قبة أو أي بناء، لا يجوز ذلك، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لعن اليهود، لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، فعلل اللعنة باتخاذهم المساجد على القبور، فدل ذلك على تحريم البناء على القبور وأنه لا يجوز، واتخاذها مساجد من أسباب الفتنة بها، لأن إذا وضعت عليها المساجد افتتن بها الناس، وربما دعوها من دون الله واستغاثوا بأهلها فوقع الشرك. وفي حديث جند بن عبد الله البجلي عند مسلم في الصحيح يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ألا وإن من كان قبلكم كانوا يتخذ قبور أنبيائهم وصالحهم مساجد، ألا فلا تتخذوا مساجد فإني أنهاكم عن ذلك. هكذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم، يحذرنا من اتخاذ المساجد القبور، فينبغي لأهل الإسلام أن يحذروا ذلك، بل الواجب عليهم أن يحذروا ذلك. وفي حديث جابر عند مسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن تجسيس القبور وعن القعود عليها وعن البناء عليها، فالبناء عليها من يعنى مطلقة، واتخاذ المساجد والطباب عليها كذلك، لأن ذلك من وسائل الشرك، إذا بني على القبر المسجد أو القبة ونحو ذلك عظمه الناس وفتن به الناس وصار من أسباب الشرك به ودعاء أصحاب القبور من دون الله عز وجل، كما هو واقع في دول كثيرة وبلدان كثيرة، عظمت القبور وبنت عليها المساجد وصار جهلة يطوفون بها ويدعونها ويستغيثون بأهلها وينذرون لهم ويتبركون بقبورهم ويتفسحون بها، كل هذا وقع بأسباب البناء على القبور واتخاذ المساجد عليها، وهذا من الغلو الذي حرمه الله. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إياكم والغلو في الدين، فإنما هلك من كان قبلكم الغلو في الدين، وقال: هلك المتنطعون، هلك المتنطعون، هلك المتنطعون، يعني المتسددون الغالون. والخلاصة أنه لا يجوز بناء القبور، لا مسجد ولا غير مسجد ولا قبة، وأن هذا من المحرمات العظيمة ومن وسائل الشرك، فلا يجوز فعل ذلك، وإذا وقع فالواجب على ولاة الأمور إزالته وخدمه، وأن لا يبقى قبور مساجد ولا قباب، فتبقى ضاحية مكشوفة، كما كان هذا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وفي عهد أصحابه رضي الله عنهم وأرضاهم والسلف الصالح. ولأن بناءها بناء مساجد القبور من وسائل الشرك، كذلك القباب والأبنية الأخرى كلها من وسائل الشرك، فلا تجوز، فالواجب إزالتها وهدمها، لأن ذلك هو مقتضى أمر النبي صلى الله عليه وسلم، فهو أمر عليه الصلاة والسلام بأن تزار القبور للذكر والعظة، ونهى عن البناء عليها واتخاذ المساجد عليها، لأن هذا يجعلها مساجد تعبد من دون الله، يجعلها آلهة، يجعلها أوثان تعبد من دون الله، فوجب امتثال امر بالزياره، يعني شرع لنا ان نمتثل امر بالزياره، شرع زياره مستحبه، يفع لنا ان نزورها للذكرى والدعاء لاهلها بالمغفره والرحمه، لكن لا نبني عليها لا مساجد ولا قباب ولا ابنيه اخرى، لا نبني عليها من وسائل الشرك والفتنه بها. نعم.
3: هو سأل سؤال ثالث لكن دخلت الإجابة، ويقول ما حكم وضع القبر قبلة المسجد داخله، وقد تكلمتم. أما سؤاله الرابع يقول سمعنا في برنامج
2: أخرى وهي وضع قبور في المساجد، يدفن الميت في المسجد، هذا لا يجوز أيضا. بعض الناس إذا مات قد يدفن في المسجد، هذا لا يجوز في المسجد، بل يجب أن ينبش وينقل إلى المقبرة. إذا دفن الإنسان في المسجد ينبش وينقل إلى المقبرة، ولا يجوز بقاء في المسجد أبدا. هذا هو الواجب على أهل الإسلام، أن لا يدفن في المساجد، ليس لأحد يدفن في المسجد، بل إذا دفن أحد المسجد ينبش وينقل إلى المقبرة العامة. نعم.
3: يقول في سؤاله الأخير مختار صالح حامد من السودان الخرطوم، سمعنا في برنامجكم نور على الدرب أن الحلف بغير الله حرام، كما سمعنا فيه أن شخصا حلف بالطلاق فلا تطلق زوجته، أليس في ذلك تناقض يا سماحة الشيخ؟
2: الحلف بغير الله منكر، النبي صلى الله عليه وسلم قال من كان حالفا فليحلف بالله وليصمت، وقال عليه الصلاة والسلام من حلف بغير الله فقد كفر وأشرك، وهو حديث صحيح. وقال عليه الصلاة والسلام من حلف بالأمانة فليس منا، وقال لا تحلفوا بآبائكم ولا بأمهاتكم ولا بالأجداد، ولا تحلفوا بالله إلا وأنتم صادقون. هذا حكمه عليه الصلاة والسلام، هو منع الحلف بغير الله كائنا من كان، فلا يجوز الحلف بالنبي عليه الصلاة والسلام ولا بالكعبة ولا بالأمانة ولا بحياة فلان ولا شرف ولا، كل هذا لا يجوز، لأن الأحاديث الصحيحة دلت على منع ذلك. وقد نقل أبو عمر بن عبد البر الإمام المشهور رحمه الله إجماع أهل العلم على أنه لا يجوز الحلف بغير الله، فالواجب على المسلمين أن يحذروا ذلك، وليس لأحد أن يحلف بحياة فلان أو شرف فلان أو بالكعبة أو بالنبي أو بالأمانة، كل هذا لا يجوز. أما الطلاق فلا يسمى حلف الحقيقة، ويسمى فقهاء حلفا، لكن ليس من جنس هذا. الحلف الطلاق معناه إيقاعه على وجه الحث والمنع والتصديق والتكذيب، مثل والله ما أقوم، والله ما أكلم فلان، هذا يسمى يمين. فإذا قال عليه الطلاق ما يقوم، عليه الطلاق ما يكلم، فلا يسمى يمين من هذه الحيثية، من جهة ما يتضمنه من الحث والمنع أو التصديق والتكذيب، سمي يمينا لهذا المعنى. وليس في حلف بغير الله، ما قال بالطلاق ما أفعل كذا، لا يحلف بالطلاق أقول بالطلاق ما أفعل كذا، بالطلاق ما أكلم، لا، هذا لا يجوز. لكن إذا قال عليه الطلاق إنه ما يكلم فلان، عليه الطلاق أن ما تروح إلى فلان كذا وكذا، يعني زوجته، عليه الطلاق ما يسافر إلى كذا وكذا، هذا طلاق معلق، يسمى يمينا لأنه في حكم اليمين من جهة الحسب والمنع والتصديق والتكذيب. فالصواب فيه أنه إذا كان قصد منعها أو منع نفسه أو منع غيره من هذا الشيء اللي حلف عليه، يكون حكم اليمين في كفارة يمين، وليس في هذا مناقضة لقولنا ان الحلف بغير الله ما يجوز، وليس في هذا مخالفه، لان هذا شيء وهذا شيء. اذا حلف بغير الله يقول باللات والعزى بفلان بحياه فلان وحياه فلان، هذا حلف بغير الله. اما هذا طلاق معلق، ليس حلفا في المعنى والحقيقه بغير الله، ولكنه حلف في المعنى من جهه منعه وتصديقه وتكذيبه. فاذا قال عليه الطلاق ما يكلم فلان، كانه قال والله ما اكلم فلان، او قال عليه الطلاق ما تكلمي فلان يخاطب زوجته، كان قال لا والله ما تخل بفلان. فإذا حصل الخلل وحلف في هذا الطلاق، الصواب أنه يكفر عن يمين كفرة يمين، يعني لا حكم اليمين. إذا كان قصد منع الزوجة أو منع نفسه، ما قصد إيقاع الطلاق، إنما نوى منع هذا الشيء، منع نفسه أو منع الزوجة من هذا الفعل أو من هذا الكلام، هذا يكون حكم اليمين عند بعض أهل العلم وهو أصح، وعند الجمهور يقع الطلاق، عند الأكثرين يقع الطلاق، لكن عند جماعة من العلم لا يقع الطلاق وهو الأصح، وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية ومن القيم وجماعة من السلف رحمة الله عليه، لأنه له معنى اليمين من جهة الحسد ومعنى التصريح والتكذيب، وليس لهم على اليمين في تحريم حلف غير الله، لأنه ليس حلف غير الله وإنما هو تعليق، فينبغي فهم الفرق بين هذا وهذا، والله أعلم.
3: أحسنتم. هذه رسالة أردتنا من الشيخ حمدان حامد مسعود الفضلي أو العضلي، يقول في رسالته عن الرضاعة: تزوج رجل من امرأتان من امرأتين وأنجب بنات من كلتا المرأتين، وهناك رجل بعيد عنهم تزوج كذلك بامرأة ووضعت زوجته وتركت طفلا، فأحضره إلى الرجل الأول ليرضعه مع بناته، وفعلا أعطاه للزوجة الأولى ورضع معها. والسؤال هو: هل يحق لهذا الابن أن يتزوج من بنات المرأة الثانية التي لم يرضع معها الطفل؟ أفيدونا أفادكم الله، حيث أننا في حيرة من أمرنا، وفقكم الله وسدد خطاكم.
2: هذا الطفل إذا كان ارتضع من إحدى الزوجتين 5 رضعات فأكثر، فإنه يكون ابنا للرجل لزوجة المرأتين، يكون ابنا له، ويكون جميع أولاد الرجل إخوة له إذا كان ارتضع من إحدى الزوجتين 5 رضعات فأكثر، فإنه بهذا يكون ولدا له، وتكون الزوجة التي رضعت أما له من الرضاع، وتكون الزوجة الثانية زوجة أبي من الرضاع، وجميع أولاد الزوجتين إخوة له من الرضاع، فليس له ينكح لا بنات هذه ولا بنات هذه، وهكذا جميع أولاد الزوج هذا من جميع النساء قبل وبعد يكون إخوة له، وهكذا بنات الزوجتين بنات الزوجة التي أرضعته من زوج قبل إخوة الله أخوات الله لا يكرمون أحدا. أما الزوجة الثانية التي ما أرضعته إن كان عندها بنات من غير هذا الزوج، بنات سابقات من زوج آخر قبل، فلا بأس ما يكون أخوات الله. أما بناتها من هذا الزوج فإنهن إخوة الله، لأنه صار ولدا لهذا الزوج بالرضاعة، فجميع أولاد الرجل هذا إخوة الله ذكورهم وإناثهم، إذا كان الرضاعة 5 مرات 5 رضاعات فأكثر في الحولين، حالكم الطفل الحولين. أما إن كان الرضاعة أقل من 5 رضاعات كواحدة أو اثنتين لا يكون لها حرمة الرضاعة، لا يحرم الحرمة ولا يعتبر.
3: لكن
2: النبي صلى الله عليه وسلم لا تحرم الرضاعة ولا رضعتان، ولحديث عائشة رضي الله عنها عند مسلم: كان فينا أنزل 10 رضاعات معلومات وحرمنا، ثم نسلم ب5 معلومات، فكيف النبي صلى الله عليه وسلم الأمر على ذلك؟ فلا بد من 5 رضاعات فأكثر.
3: لكن إذا رضع مثلا رضعة أو رضعتين لا يجوز أن يأخذ منهم ولا يكون محرم لهم؟
2: لا بس يأخذ، ما يصير له ما يكون إخوة له بل زوجتين مراتين، ولا يكون تكون مرة رضعت أم له ولا الزوج أب له، إذا كان رضع قليل مرة مرتين ما يعتبر،
3: ويأخذ
2: منهم 5 رضعات
3: ويأخذ منهم سماحة الشيخ.
2: لا بأس، وإن ترك هذا للشبهة لا مانع، لكن لا يحرم عليه إلا ب5 رضعات.
3: هذه الرسالة وردتنا من المرسلة، تقول الأخت خا ميم باء، تقول خا ميم باء: هل حرام أن تعمل الفتاة حاجبها؟ فلقد عرضت ذلك السؤال على عدة شيوخ، فمنهم من يقول حرام ومنهم من يقول ليس حرام، ويريدون لي الحديث التالي: بارك الله في المرأة الحلساء الملساء اللا شعور، والرجل الشعور، ولا بارك الله في رجل أملس لا شعور وامرأة شعور، أفيدوني وفقكم الله.
2: هذا الحديث لا أصل له، بارك الله في لا بارك الله في الحلساء الملساء الآخر، هذا لا نعرف له أصلا، هذا الحديث لا أصل له ولا نعرف له أصلا عن النبي عليه الصلاة والسلام. أما الحاجبان فليس لها أن تأخذ منهما شيئا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لعن النامصة والمتنمصة، والنامصة هي التي تأخذ من الحاجبين أو من شعر وجهها، وفسر العلماء النمص بأخذ شعر الحاجبين والوجه شعر الوجه، فليس لها أن تأخذ شعر حاجبيها ولا شعر وجهها العادي، ليس لها أن تأخذ ذلك لا من النص ولا من النقاش ولا غيره، حاملا بالحديث، وليس لها أن تؤيد حاجبيها، بل عليها أن تترك ذلك وتحذر ذلك. أما لو قدر أنه نبت لها لحية أو شارب شيء يعني مستنكر في خلاف المعتاد، هذا لا بأس أن تزيله، لأن مثلة فتنة. أما الشعر العادي حاجبها العادي الحاجب وأشبه ذلك، هذا لا يؤخذ من الشيء، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لعن النامصة والمتنمصة والنمص وأخذ شعر الحاجبين، وفسر أيضا بأخذ شعر الوجه من الناس والنقاش، لأنه يسبب تشويها وقبحا في الوجه، ولحكم الأخرى الله جل وعلا أعلم بها. والحاصل أن علينا الامتثال والطاعة لله ورسوله والحذر مما نهى الله عنه ورسوله.
4: سؤالها الأخير تقول فيه: والدي يريد أن يزوجني رجلا لا أريده ويقول لي يجب أن لا تخالفي أوامري، فهل لأبي تعاستي على رضا وسعادة الآخرين؟ أفيدوني وأرشدوني جزاكم الله عنا خيرا وشكر الله لكم.
2: ليس للأب ولا غيره من الأولياء إجبار المرأة على الزواج، ليس له ذلك، لا الأب ولا غيره، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن تزوج المرأة إلا بإذنها، قال بكم يستأذنها أبوها وإنها سكوتها. فليس للأب ولا غيره أن يجبر المرأة على النكاح، بل الواجب أنها يشاورها، فإن رضيت زوجها وإلا تركها. أما الإجبار فلا يجوز لا للبكر ولا للثيب، الواجب أن تشاور، فإن قبلت ورضيت فالحمد لله وهذا لها ومصلحتها، ليس للأب ولا لغير الأب، هذا لها هي. وإن أبت وقالت لا أريد هذا الرجل لا تجبر، ولا يجوز لأبيها إجبارها أبدا، هذا منكر. وثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن ذلك، وجاءت جارية تقول أن أباها زوجها ويكاريها، خيرها النبي صلى الله عليه وسلم، إن شاءت بقيت وإن شاءت فسخت. فالحاصل أنه لا يجوز للأب ولا غير من الأولياء إجبار النساء على النكاح، بل الواجب تخيرهن سواء كنا أبكارا أو ثيبات، فإن رضينا زوجهن وإلا تركنا هذه، عملا بأمر النبي صلى الله عليه وسلم وحذرا من نهي عليه الصلاة والسلام.
4: هذه رسالة وردتنا من يحيى بن أحمد الجابري من نجران، يقول: إلى الرياض الإذاعة، برنامج نور على الدرب، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد، هل يجوز السحب من الصف الأول وما بعد؟ وما بعد كمل، وهل علي إثم إذا سحبني أحد ولم أنسحب؟ والرسول صلى الله عليه وسلم يقول: لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا. نرجو تبيين الخلاف في ذلك وإعطائنا الرأي الراجح، وشكرا لكم.
2: لا ينبغي السحب من الصف الأول ولا غيره، بل الذي يأتي يلتمس فرجة فيدخل فيها، فإن لم يجد صبر حتى يأتي أحد فصف معه، وإن تقدم مع الإمام وصلى على يمين الإمام فلا بأس. أما أنه يسحب من الصف الأول أو من الثاني أو من لا، أما حديث لا دخلت معهم أو إشارة رجلا فهو حديث ضعيف لا يجوز التأويل عليه، ولأن السحب تصرف في الناس بغير حق. فالحاصل أنه لا ينبغي السحب، ولا يلزم المسحوب أن ينسحب، بل إذا أحب يبقى في صفه يبقى في صفه، وليس لأحد أن يسحبه من صفه. ثم السحب من الصف يسبب خللا في الصف وفرجة في الصف، والنبي صلى الله عليه وسلم أمر بسبب خلل ورص الصفوف، فالذي يدخل لا ينبغي له يسحب أحدا، فليلتمس إن وجد فرجة دخل فيها وسد الصف، فإن لم يجد تقدم مع الإمام صف مع يمين الإمام، فإن لم يتيسر ذلك فالمشروع له الصبر حتى يأتي أحد فيصف جميعا، فإن فرغت الصلاة ولم يأتي أحد صلى وحده بعد ذلك والحمد لله ولا حرج عليه، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: لا صلاة لمنفرد خلف الصف، فلا يجوز له أن يصلي وحده خلف الصف، ولكن يصبر حتى يجد من يقف معه. وذهب بعض أهل العلم إذا ما وجد أحد يسوغ له يصلي وحده، ولكنه قول ضعيف مخالف لظاهر الأحاديث الصحيحة، فلا وجه للتأويل عليه، ولكن المؤمن يصبر لعله يجد أحدا يصف معه، فإن وجد فرجة دخل فيها،
4: لا.
2: وإن تيسر له الوقوف مع الإمام وقف مع الإمام عن يمينه، هذا هو المشروع بما نعلم.
4: نعم، أحسنت وتابعكم الله. أيها السادة، إلى هنا نأتي على نهاية لقائنا هذا الذي استضفنا فيه سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز، الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد، وقد أجاب على أسئلة واستفسارات السادة مختار صالح حامد من السودان الخرطوم، والشيخ حمدان حامد من سعود العضلي، والمرسلة حاميم باء، وتسأل عن إجبار الفتاة على الزواج والأخذ من الحاجبين، وأخيرا رسالة يحيى بن أحمد الجابري من نجران. شكرا لسماحة الشيخ، وشكرا لكم أيها الأخوة، وإلى أن نلتقي بحضراتكم إن شاء الله تعالى، نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت على التردد 88.9 FM.
1: بيت النبوة.

0: بيت النبوة حيث الرحابة والمدى
1: والخير والهدى،
0: ومنه عم النور إلى جميع البقاع.
2: محمد رسول الله.
1: بيت النبوة
0: يستعرض لكم فيه الدكتور ناصر الزهراني قصصا من داخل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، لتكون زادا للمؤمن في دينه ودنياه. يخرج البرنامج هتان الحسيني.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فأسأل الله العلي العظيم الذي جمعني وإياكم في ساعة نافعة أن يجمعنا جميعا في أعالي الجنات، وأن يحرم وجوهنا على النار، وأن يكتب لنا جميعا ولأحبابنا العفو والعافية في الدين والدنيا والآخرة. أما بعد، فهذه مواقف من بيت النبوة. اليوم موقفنا من بيت النبوة، نعرض هذا الموقف ونعيشه روحا ونطبقه واقعا ليكون عملا نقتدي به ونورا نهتدي به. الرسول صلى الله عليه وسلم علمنا أمورنا كلها، فصلوات ربي وسلامه عليه. حديث اليوم أو موقف اليوم من بيت النبوة هو أن عمر ابن أبي سلمة رضي الله عنه قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي في ثوب واحد مشتملا به في بيت أم سلمة، واضعا طرفيه على عاتقيه. إذن الحديث الموقف أن عمر ابن أبي سلمة رأى الرسول صلى الله عليه وسلم وهو يصلي في بيته. هنا ينقل الصفة التي رأى فيها كيف يلبس الرسول صلى الله عليه وسلم، فذكر أنه في ثوب واحد، وذكر أنه مشتملا به، وذكر أنه واضعا طرفيه على عاتقيه. طيب، ما معنى مشتملا؟ طبعا مشتملا أي يعني محتويا بالثيب كله، وصورة ذلك أن يجعل طرف الثوب الأيمن على عاتقه الأيسر، ويجعل طرف ثوبه الأيسر على عاتقه الأيمن، ثم يربط الطرفين على صدره، وهو ما يسمى بالاشتمال، كما نقول ملتحفا به. لماذا هذا الاشتمال؟ لأنه خشية أن يسقط هذا الرداء أو الثوب فتنكشف العورة. وطبعا هذه الطريقة هي تغطي العاتقين. ففي الحديث يعني أكمل واضعا طرفيه على عاتقيه، لأنها تغطي العاتقين، والعاتق هو صفحة العنق وهو موضع الثوب من الجانبين. طبعا في هذا الحديث نتعلم عدة أشياء من هذا الموقف وهو في بيت الرسول صلى الله عليه وسلم. أولا، نتعلم أن الرسول صلى الله عليه وسلم يعلمنا أن نصلي في البيت، لا نهجر البيوت، نجعلها للصلاة، والمراد هنا صلوات النوافل، صلوات الطاعات عامة. فالإنسان يصلي في بيته صلوات النوافل ما يستطيع، الذي يستطيع ويصلي في المسجد ويجمع بينهما، حتى يعيش مثلا روحانية المسجد ويكون في بيته يصلي ويعيش في البيت، يجلب الروحانية للبيت والهدوء في البيت، وحتى لها أثر حتى عندما مثلا أولاد الإنسان يسمعون وعائلته لو أرادوا منه شيء يكون في سكينة البيت، سبحان الله. فهذه فائدة أولى أن الإنسان يعلمنا، فائدة أولى أن الرسول صلى الله عليه وسلم يعلمنا أن الإنسان يصلي في البيت. طيب، الفائدة الثانية التي نتعلمها من هذا الحديث ومن هذا الموقف بالذات، الرسول صلى الله عليه وسلم يصلي في ثوب واحد وهو رسول الأمة. لو أراد كل شيء لكان بين يديه. إذن الرسول صلى الله عليه وسلم يعلمنا الزهد، أن يتزهد الإنسان ويلبس ما يستطيعه أو الموجود الذي عنده. فإن كان مثلا عنده ثوبين، أحدهما إزار والثاني رداء، يلبسهما. إن كان عنده ثوب واحد فليصلي بثوب واحد، ويعني ليلتحف به ويكون
وساترا للعورة ومغطيا للعاتقين. إذن هذا الزهد ينبغي أن نتعلم نحن في واقعنا، أن الإنسان يتزهد فيما لديه من الملابس، يلبس المتاح اليسير، لا يتكلف شيء. هذا دين كامل لا يريد الكلفة على الناس ولا المشقة، لا يوجد تكلف ولله الحمد في الشريعة الإسلامية. وهذا هو رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمنا كيف أنه يصلي بثوب واحد. والزهد مسألة عظيمة في شريعتنا الإسلامية. أيضا مما نتعلم من هذا الحديث أن الرسول صلى الله عليه وسلم يعلم الموجودين في البيت، وهو نبي قدوة ورسالة، بل إنه صلى الله عليه وسلم يسمح بنشر التعليم هذا. فأم سلمة تنقل هذا العلم، وابنها ومن يدخل عليهن من محارمهم ينقلون هذا المواقف الجميلة لتعلمنا كيف الرسول صلى الله عليه وسلم يصلي، بماذا يصلي. كثير ما نقل من بيت الرسول صلى الله عليه وسلم، وهو بيت نبوة وبيت تعليم للآخرين، وهو القدوة صلى الله عليه وسلم. مما يدلنا الحديث أيضا على القناعة، أن يكون الإنسان قانعا بما عنده، متيسرا في أعماله، متيسرا في لبسه، وهو مصداقا لقول الله تعالى: فاتقوا الله ما استطعتم. فالذي يستطيع على ثوب واحد يصلي طالما يستره ويكون له سترا ويكون له مؤديا. ثم الحكمة من الربط كما قال العلماء أنه لا تنكشف العورة، وهناك حكمة أخرى وهو أن لا ينشغل الإنسان في صلاته بالثوب، مرة يسقط ويرفعه، مرة يربطه، مرة يسقط عنهم أو ينشغل داخل الصلاة هل سيسقط أو لا. إنما يصلي الإنسان وهو في كامل ذهنه وكامل خشوعه لله سبحانه وتعالى، ولا يبحث عن أن يشغله شيء. أيضا من الأمور الجميلة في هذا الحديث، وهو أن زوجات الرسول صلى الله عليه وسلم يسمحنا بنقل مثل هذه الأمور التي تحدث داخل البيت، التي فيها تعليم ومعرفة للناس، والتي ستفيد الناس في مستقبلهم. إذن زهد وقناعة وصلاة في البيت نتعلم منها في بيوتنا جميعا، وأن الإنسان إذا أراد أن يصلي في بيته لا يتكلف باللبس، وإنما الأهم هو أن يستر عاتقه وأن يستر جسمه كله، وأن يؤدي الصلاة ولا يبحث أو لا يكون هناك شيء يشغله. هذه الفوائد ننقلها لنتعلم منك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأنت المعلم وأنت القدوة وأنت الذي تعلمنا أمور ديننا. فبهذا الموقف وبهذه الكلمات أختم موقف اليوم، سائلنا الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا جميعا لما فيه الخير والصلاح، ونجعلنا مقتدين بالرسول صلى الله عليه وسلم. وإلى حلقة قريبة مع موقف قريب، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بيت النبوة.

0: بيت النبوة حيث الرحابة والمدى
1: والخير والهدى،
0: ومنه عم النور إلى جميع البقاع.
2: محمد رسول الله.
1: بيت النبوة
0: يستعرض لكم فيه الدكتور ناصر الزهراني قصصا من داخل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، لتكون زادا للمؤمن في دينه ودنياه. يخرج البرنامج هتان الحسيني.

نرافقكم في كل وقت بتلاوات عذبة ومعان مؤثرة من إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت. ذكركم تثري حياتكم.

0: لما أبصرت الحياة.
1: لما أبصرت الحياة علمت أن أقبح الثناء ما أعقب بي، ولكن دخل المجلس وأصبح يثني على الناس خيرا ويمدحهم. المشكلة أننا ظننا به خيرا لبدايات المدح والثناء عنده، غير أن الحديث منه فلان له معزة وتقدير وأحبه، ولكن هو كذا وكذا. فلان لا يختلف عليه اثنين في تميزه وإبداعه، ولكن فيه كيت وكيت. فلانة صادقة وناصحة، ولكن فيها من الأوصاف السيئة كذا وكذا. ولكن ولكن ولكن ما أقبحها وما أنتنها. مصيبة أن نبرر لأنفسنا بالغيبة بمقدمات الثناء التي تزين لنا جو سكرة الغيبة وجوازها بالقدح في الآخرين. المؤمن العاقل يخيفه قول الحق سبحانه: ولا يغتب بعضكم بعضا، أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه، واتقوا الله إن الله تواب رحيم. المؤمن الفطن الذي يحافظ على حسناته هو من يكره الغيبة، لأنه يعلم بحديث المفلس الذي رواه المصطفى صلى الله عليه وسلم ما النتيجة، فيعطي هذا من حسناته وهذا من حسناته، فإن انتهت حسناته قبل أن يقضى ما عليه أخذ من خطاياهم فطرحت عليه ثم طرح في النار. يا الله يا للخسارة، كيف نهدي حسناتنا لمن نكره؟ ألا تؤثر فينا كل المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه؟ ألا تحرك ما بدواخلنا؟ المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. من منا استوقفه ذلك الإسراء للحبيب عليه الصلاة والسلام: مررت ليلة أسري بي على أقوام يخمشون وجوههم بأظفارهم، فقلت: يا جبريل من هؤلاء؟ قال: هؤلاء الذين يغتابون الناس ويقعون في أعراضهم. من منا سأل الجنة وعرف ما هو مهرها: من يضمن لي ما بين لحييه وما بين رجليه أضمن له الجنة. ختاما، لما أبصرت الحياة علمت أن أقبح الثناء ما أعقب بي، ولكن
0: لما أبصرت الحياة مع الدكتور فهد القويفل.
2: مرحبا بكم في إذاعة ذكركم. يمكنكم متابعة البث المباشر عبر صفحتنا على الفيسبوك. ذكركم أقرب إليكم أينما كنتم.
3: أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت 88.9 FM. نور يتردد. للانضمام إلى مجتمع المستمعين لإذاعة ذكركم للقرآن الكريم، يمكنكم ترك رسالة نصية على واتساب الإذاعة 7829359999، وسيتم إضافتكم مباشرة ومتابعة كل جديد. تابعونا على التردد 88.9 FM.
0: من درر الإمام ابن القيم.
4: قال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى: قال الله تعالى: إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. والناس ثلاثة: رجل قلبه ميت، فذلك الذي لا قلب له، فهذه الآية ليست ذكرى في حقه. الثاني: رجل له قلب حي مستعد، لكنه غير مستمع للآيات المتلوة التي يخبر بها الله عن الآيات المشهودة، إما لعدم ورودها أو لوصولها إليه، ولكن قلبه مشغول عنها بغيرها، فهو غائب القلب ليس حاضرا، فهذا أيضا لا تحصل له الذكرى مع استعداده ووجود قلبه. والثالث رجل حي القلب مستعد، تليت عليه الآيات فأصغى بسمعه وأحضر قلبه، ولم يشغله بغير فهم ما يسمعه، فهو شاهد القلب ملقن السمع، فهذا القسم هو الذي ينتفع بالآيات المتلوة والمشهودة. فالأول بمنزلة الأعمى الذي لا يبصر، والثاني بمنزلة البصير الطامح ببصره إلى غير جهة المنظور إليه فكلاهما لا يراه، والثالث بمنزلة البصير الذي قد حدق إلى جهة المنظور إليه وأتبعه بصره وقابله على توسط من البعد والقرب، فهذا هو الذي يراه. فسبحان من جعل كلامه شفاء لما في الصدور.
0: من درر الإمام ابن القيم مع الأستاذ ماجد أبابطين.

0: هنا إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت على التردد 88.9 FM. مرحبا بكم في إذاعة ذكركم.
1: وعن أم حبيبة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من حافظ على 4 ركعات قبل الظهر و4 بعدها حرمه الله على النار. رواه أبو داود والترمذي والنسائي.
2: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اتقوا اللاعنين. قالوا: وما اللاعنان يا رسول الله؟ قال: الذي يتخلى في طرق الناس أو في ظلهم. رواه مسلم وأبو داود. قوله اللاعنين يريد الأمرين الجالبين اللعن، وذلك أن من فعلهما لعن وشتم. وعن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اتقوا الملاعن الثلاث: البراز في الموارد، وقارعة الطريق، والظل. رواه أبو داود وابن ماجه. وروي عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: اتقوا الملاعن الثلاث. قيل: ما الملاعن الثلاث يا رسول الله؟ قال: أن يقعد أحدكم في ظل يستظل به، أو في طريق، أو نقع ماء. رواه أحمد. وعن حذيفة بن أسيد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من آذى المسلمين في طرقهم وجبت عليه لعنتهم. رواه الطبراني في الكبير بإسناد حسن. وعن مكحول رضي الله عنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبال بأبواب المساجد. رواه أبو داود في مراسيله. وعن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من لم يستقبل القبلة ولم يستدبرها في الغائط كتب له حسنة ومحي عنه سيئة. رواه الطبراني، ورواته رواة الصحيح. وعن جابر رضي الله عنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبال في الماء الجاري. رواه الطبراني في الأوسط بإسناد جيد. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر بقبرين فقال: إنهما ليعذبان وما يعذبان في كبير، بلى إنه كبير، أما أحدهما فكان يمشي بالنميمة، وأما الآخر فكان لا يستتر من بوله. رواه البخاري، وهذا أحد ألفاظه. وفي رواية للبخاري وابن خزيمة في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وسلم مر بحائط من حيطان مكة أو المدينة، فسمع صوت إنسانين يعذبان في قبورهما، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنهما ليعذبان وما يعذبان في كبير. ثم قال: بلى، كان أحدهما لا يستتر من بوله، وكان الآخر يمشي بالنميمة. الحديث. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عامة عذاب القبر في البول، فاستنزهوا من البول. رواه البزار والطبراني في الكبير والحاكم، وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم.

هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضر موت. نحن نسعد بأن تكونوا معنا.

0: ذكركم من حضرموت على موجة 88.9 FM.
1: معلم وقصة، نفتح صفحات التاريخ وننصت لحكايات الأرض التي مشى عليها خير البشر صلى الله عليه وسلم، لنغذي أرواحنا بمزيج من العلم والإيمان. سنسير معا في دروب الزمن، ونقف عند معالم وأماكن خالدة حملت في جنباتها عبق النبوة وشهدت أعظم الأحداث التي غيرت مجرى التاريخ.
2: معلم وقصة،
1: برنامج نعيش معه حكايات من قلب الحضارة الإسلامية ومن بين جنبات مكة المكرمة
2: والمدينة المنورة،
1: من غار حراء حيث بدأ الوحي
2: إلى مسجد قباء أول مسجد أسس في الإسلام،
1: ومن بئر عثمان
2: إلى جبل أحد.
1: كل معلم هنا له قصة وله أثر لا ينسى. معلم وقصة من تقديم أحمد معتوق دنة وإخراج عادل السليهبي.
3: بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه.

0: وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا بكم مستمعين الكرام في حلقة جديدة من برنامجكم معلم وقصة. هذه أجمل التحايا من فريق عمل البرنامج، مني محدثكم أحمد دنا، ومن الإخراج زميلي عادل السليبي.
1: معلم وقصة.
0: يكاد لا يوجد مسلم لا يبهر منظر الكعبة المشرفة في مكة المكرمة لأول مرة. هذا البناء المكعب الذي يرمز إلى بيت الله عز وجل في الأرض، يذكر كل مسلم بأعماله الصالحة في الدنيا وما إذا كان سينال رحمة ربه ومغفرته، وهما الهدف الأساسي من زيارته لهذا البيت الحرام. إذا كانت رؤية الكعبة تثير الرهبة، فإن أول نظرة للقبة الخضراء في المسجد النبوي تملأ قلب المسلم حبا ومودة لا تجف عين عند الاقتراب من مثوى الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم، الذي سمي المسجد باسمه المسجد النبوي. المدينة التي كان اسمها الأصلي يثرب سميت بعد هجرته من مكة واستقراره بالمدينة النبوية، وبينما تسمى المدينة اختصارا يطلق عليها المسلمون المدركون لأهميتها اسم المدينة المنورة. نرحب بضيفنا الكريم الأستاذ مهدي بن جابر الفاهمي، حياكم الله أستاذنا الكريم.
2: أهلا وسهلا ومرحبا بك أخي الأستاذ أحمد وبفريق العمل وبالمستمعين والمستمعات.
0: قبل أن نتحدث عن القبة الخضراء ومآذن المسجد النبوي، نستكمل حديثنا عن بيوت الصحابة في حلقتنا الماضية.
2: نعم، نستكمل ذلك ونتشرف بذكره وبذكر الصحابة الأبرار الذين هم خير الخلق بعد الأنبياء رضي الله عنهم، وجدير بنا أن نذكر دار صاحبه وأقرب الصحابة إليه أبي بكر الصديق رضي الله عنه، أول من صدق بهذه الدعوة وأول من ناصر رضي الله عنه وأرضاه، وهو رفيقه في الغار وفي الهجرة رضي الله عنه. اسمه عبد الله بن أبي قحافة، هو أول الخلفاء الراشدين وأول العشر المبشرين وأول الناس إسلاما كما بينا، لقب بالعتيق لجمال وجهه رضي الله عنه، ولقب بالصديق لأن الإسراء والمعراج لما كان فتنة لكثير من المؤمنين، وكان أيضا مجالا للأخذ والعطاء والنقد والتكذيب من الكفرة حول الدعوة الذين شهدوا الدعوة في مكة المكرمة. فأبو بكر رضي الله عنه قال إن كان قال فقد صدق، فلقب بهذا اللقب التشريف العظيم. أبو بكر كان له داران اثنان بجوار المسجد النبوي، دار في الجهة الشرقية من المسجد، هذه تكون على يسار المصلي، وهو قريب، مكان دار أبي بكر الشرقية قريبة من باب النساء الذي هو باب شارع إلى الجهة الشرقية من المسجد النبوي، وله دار أخرى في الجهة الغربية كانت قريبة لصيقة للمسجد في عهد رسول الله عليه الصلاة والسلام لما اتسع المسجد بعد خيبر، وله باب مشرعة في المسجد النبوي. في مرض رسول الله عليه الصلاة والسلام أمر أن تسد كل الأبواب إلا باب أبي بكر، قال سدوا عني كل خوخة إلا خوخة أبي بكر، لمكان أبي بكر رضي الله عنه وأرضاه. هذا الباب، باب أبي بكر، كلما وسع المسجد النبوي نقل بحذاء التوسعة، نقل كلما وسع نقل، وهو الآن من أبواب المسجد الغربية، ومكتوب عليه باب أبي بكر الصديق، باب الصديق رضي الله عنه، والباب الداخلي له مكتوب عليه هذه خوخة أبي بكر. بهذا يعني نكتفي، وإلا هي كثيرة جدا، لكننا نعم. سنكتفي بهذا نعم. ونتكلم عن أمر آخر الذي قدمت له بهذه المقدمة الجميلة البديعة أخي الكريم، والتي بينت فيها أن حال ما يقع نظر المسلم في أصقاع الدنيا كلها على صورة أو مشهد منقول في وسائل الإعلام، أو حين يصل ويقترب ويرى هذا المنظر الأسنى الأشهر البديع منظر القبة الخضراء الشامخة المنيفة، فإنه يعلم أنه وصل إلى بلد محمد صلى الله عليه وسلم ودار هجرته.
0: نعم جميل. يعني حينما نتحدث عن هذه القبة الخضراء نريد وصفا يصف هذه القبة للمستمع الكريم. نعم. على مدى التاريخ.
2: نعم على مدى التاريخ، في أول أمر بناء المسجد وأول مساجد الإسلام لم تكن القباب معروفة عند المسلمين ولا المآذن كذلك، فبناء الرسول عليه الصلاة والسلام لمسجده بالبناء المتواضع وبجريد النخل وباللبن ما كان له مئذنة ولم يكن له كذلك قبة، وكان الأذان يرفع حين فرض الأذان وشرع كان يرفع من منازل ملاصقة للمسجد عالية بعض الشيء، فكان يصعد مؤذن رسول الله صلى الله عليه وسلم ابن أم مكتوم وبلال على دور قريبة على سطح دار قريبة من المسجد لرفع الأذان. استمر هذا الأمر كذلك في عهد الخلفاء الراشدين رضي الله عنهم، حتى أن في زمن عثمان الخليفة الراشد الثالث قد جعل شيئا في المسجد لم يكن معروفا، وهو أنه تجويف في جدار الكعبة الذي هو في نسميها الآن في زمان نسميها المحاريب المحراب، فهذه مستحدثة، لكن القبة لم تكن معروفة. متى عرفت المآذن؟ المآذن عرفت قبل القباب، وأول مآذن المسجد النبوي كانت في زمن الوليد بن عبد الملك الأموي وفي إمارة عمر بن عبد العزيز أمير المدينة من قبله، هو الذي وسع المسجد بأمر الخليفة وضم حجر زوجات رسول الله عليه الصلاة والسلام مكانها وأزالها ولم يبق إلا الحجرة التي فيها القبور المنيفة قبل رسول الله عليه الصلاة والسلام وأبو بكر وعمر، وجعل عمر بن عبد العزيز مآذن لأنهم نقلوا واغتنت الدولة ونقلوا حضارات أخرى وصار البناء المعماري والعمارة الإسلامية متطورة كثيرا، فبنى رضي الله عنه أربع مآذن في أركان المسجد النبوي.
0: نعم هذه المآذن يتزين المسجد النبوي الشريف بعشر مآذن شاهقة تشكل أحد أبرز معالمه المعمارية والروحية، ويصدح من خلالها صدى يومي للنداء الخالد، نداء الأذان الذي يلامس القلوب ويستدعي السكينة. وتوزعت هذه المآذن بالتناغم دقيق، إذ تقع أربعة منها في الواجهة الشمالية وواحدة في كل من الركن الشمالي الشرقي والشمالي الغربي والجنوبي الشرقي والجنوبي الغربي، إضافة إلى مئذنتين في منتصف الجانبين الشرقي والغربي.
2: هذه مثل ما تفضلت، هذه المآذن بهيئتها الحالية وبحلتها التي لا يمكن أن يكون أفضل من هذا، وهي في التوسعة السعودية الأولى والتوسعة السعودية الثانية، لكن الكلام إذا عدنا مرة أخرى إلى القبة التي هي على القبور الشريفة، القباب القبة الخضراء والقباب الصغيرة التي هي في أعلى المسجد القديم كلها هذه بنيت خشية أن يتكرر الحريق، لأنه شب حريق في المسجد النبوي وكان سقفه من الجريد يعني ومن الخشب، فلذلك يعني كان آثار الحريق كبيرة جدا. القبة الخضراء لم تكن خضراء، وإنما تحت هذه القبة التي يراها الرائي الآن تحتها قبة كذلك أصغر منها، جددت القبة الصغيرة وبنيت القبة الأكبر، كل ذلك في زمن الدولة المملوكية في زمن السلطان قايت باي في القرن التاسع الهجري، بنيت قبة صغيرة فوق الحجرة النبوية حتى تحميها من المطر ومن الشمس ومن هذا، وأيضا يعني تكون مقاومة ما يكون مثل حريقها مثل يعني الخشب والجريد. كذلك من سلاطين الدولة المملوكية السلطان قلاوون أيضا هو جدد هذه القبة الصغيرة ولونها بلون أبيض، ثم لونت بعد ذلك بلون أزرق، ثم بني فوقها هذه القبة الكبيرة الضخمة أيضا في زمن المماليك. في القرن الثالث عشر الهجري تغير لونها إلى اللون الأخضر الذي ارتبطت به ارتباطا وثيقا، فقيل القبة الخضراء. أرنو إلى قبة خضراء شامخة وحجرة تحتها الأنوار والرشد. لونت في القرن الثالث عشر باللون الأخضر، وبنيت حولها قريبا منها قباب صغيرة.
0: جميل، يعني نستكمل هذا الحديث بعد الفاصل، ويعني نأخذ هذه الوصف الجميل والدقيق منكم أستاذنا الفاضل. مستمعينا الكرام، فاصل قصير ثم نعود نستكمل حديثنا.
1: لام وقصة،
3: برنامج نعيش معه حكايات من قلب الحضارة الإسلامية ومن بين جنبات مكة المكرمة
1: والمدينة المنورة،
3: من غار حراء حيث بدأ الوحي
1: إلى مسجد قباء أول مسجد أسس في الإسلام،
3: ومن بئر عثمان
1: إلى جبل أحد.
3: كل معلم هنا له قصة وله أثر لا ينسى.
1: معلم وقصة.
0: أحياكم الله مستمعينا الكرام مرة أخرى في برنامجكم معلم وقصة. نرحب مرة أخرى بضيفنا الكريم الأستاذ مهدي بن جابر الفهمي، ونستكمل حديثنا عن وصف للقبة.
2: نعم، نعود مرة أخرى إلى القبة التي ذكرنا أنها لونت بألوان عدة حتى استقر لونها على اللون الأخضر في القرن الثالث عشر. فلما كانت التوسعات السعودية الأولى في زمن المؤسس وما بعد ذلك، والتوسعة السعودية الثانية، كانت هذه القبة يجدد دهنها مرارا على نفس النمط الأول، اللون نفسه ذاته الأخضر. فدهنت في عام 1418، في عام 1423 هجرية في العهد السعودي في زمن المرحوم الملك فهد بن عبد العزيز رحمه الله. حول هذه القبة الخضراء يا أخي الكريم، حولها قباب صغيرة يراها الراعي أصغر منها، لونها فضي بلون الرصاص، وهي بالفعل أنها عليها ألواح الرصاص ويجدد لونها. هذه القباب أيضا جددت، رممت، أعيد تلوينها، أعيد صبغها بذات اللون نفسه في عام 1411 في التوسعة السعودية الثانية. كل هذه القباب هذا من الخارج، أما من الداخل فإن القبة الخضراء لا ترى من الداخل لأنها قائمة على الحجرة، والحجرة لا سبيل إلى الوصول إلى القبر بسبب نباهة وحكمة وديانة عمر بن عبد العزيز الذي لم يجعل لها بابا رحمه الله رحمة واسعة. هذه القباب التي نقول عنها أن لونها من الخارج لون الرصاص، اللون الفضي، من الداخل مزينة برسوم نباتية جميلة رائعة في الدقة، تجدد مع الزمن، لكنها الحقيقة يعني معرض للعمارة الإسلامية متجلم في المسجد النبوي من الداخل والخارج. تلك هي القبة الخضراء، ولعلنا إن أذنت يعني ننتقل إلى ذكر المآذن.
0: جميل، تفضل أستاذ.
2: المآذن المسجد النبوي في أول عهدها في زمن الدولة الأموية كانت أربع. المآذن الحالية الباقية من الأزمان السابقة مئذنتان اثنتان مرتبطة ارتباط وثيق بالقبة الخضراء وبالعمارة التاريخية. أول هذه المآذن اللي لا تزال على حالها بنيت في عهد الدولة المملوكية. في عهد الدولة المملوكية المئذنتان اثنتان باقية، الأولى يقال لها المئذنة الرئيسية، المئذنة الرئيسية، وهذه تكون مجاورة تماما للقبة الخضراء، يعني من ناحية الجنوبية الشرقية. هذه القبة الرئيسية، المئذنة الرئيسية. المئذنة الأخرى الثانية تكون عند باب السلام في الجهة الجنوبية الغربية من المسجد النبوي، اسمها منارة باب السلام. في العهد السعودي الزاهر في التوسعة السعودية الأولى جددت هاتان المئذنتان، ويعني صبغت وإعيد تجديدها، كما بنيت مئذنتان أخريتان في الخلف، فكان عددها في الوسط وفي الخلف، فكان عددها ست مآذن في التوسعة السعودية الأولى مع هاتين المملوكيتين. ثم بعد ذلك في التوسعة السعودية الثانية تممت عشر مآذن، فللمسجد النبوي الآن عشر مآذن يراها الرائي من بعيد مجرد ما يدخل المدينة، وإذا بمآذن المسجد النبوي مرتفعة ارتفاعها يا أخي الكريم 104 متر عالية جدا، والبناء الهندسي متقن وغاية في الجمال، وعليها على قمتها المخروطية التي يقال لها البصلية في عرف العمارة الإسلامية، عليها الهلال النحاسي المذهب الفخم جدا. فمآذن المسجد النبوي حين يراها الرائي يشعر بالروحانية ويشعر بأنه وصل إلى هذا المكان المبارك.
0: نعم، جميل. يعني هذا الحديث حول هذه المآذن والتي تعكس طرازا معماريا يعكس مراحل تطورها عبر العصور الإسلامية، تتكون كل مؤذنة من 5 طوابق وتعد شاهدا حيا على سلسلة من التوسعات والتحديثات المتعاقبة التي شهدها المسجد النبوي منذ تأسيسه.
2: نعم كما قلت، واستكمالا لحديثنا الأول، أن المئذنة الرئيسية بناها السلطان قايتباي المملوكي، والمئذنة الجنوبية بناها السلطان قلاوون الأولى كان تاريخها في 892 هجرية، والثانية في عهد قلاوون 706. لكن المآذن الحديثة يعني بشموخها وارتفاعها هي التي تظهر من بعيد للقادم من المدينة، ولها أدوار كما قلت متكررة، ولها سلم للصعود والصيانة، وفيها مكبرات الصوت التي تصدح في يعني تصل إلى مسافات بعيدة جدا، والتي يعني يسمع منها الأذان في نواحي المدينة وفي وسائل الإعلام.
0: أيضا تبرز من بين هذه المآذن المنارة الجنوبية الشرقية الرئيسية الواقعة بالقرب من القبة الخضراء، وهي الأشهر بين مآذن المسجد وأعلاها.
2: نعم، هذه التي ذكرناها أنها يعني كانت في عهد المماليك ولا زالت باقية، لكنها رممت طبعا في العهد السعودي وعيد طلائها. فالأولى التي تكون بجانب القبة الخضراء، والثانية التي تكون عند باب السلام.
0: نعم.
2: هاتان مملوكيتان، لكن انظر إلى قوة البناء وعظمته. يعني هذه في 706 هجرية، ويعني في هذا القرن 8 الهجري إلى الآن كم مر عليها من مئات السنين، وهذا دليل على يعني متانة البناء، وعلى يعني معاهدة دولتنا حفظها الله ولاة أمرنا في أنها تجدد هذه المعالم باستمرار وتبقيها على حالها التاريخية الأثري.
0: نعم، أيضا يعني هذه المعالم التاريخية في المدينة وهذا المسجد النبوي، شيخنا الفاضل، حينما يتوقف الإنسان حول هذه ويستذكر تاريخ دينه بحضور النبي صلى الله عليه وسلم من مكة وما تعرض له هو والمسلمين، وبنى عاصمة المسلمين في المدينة المنورة، ومنها انطلق يعني الدين الإسلامي، وانطلقت الرسالة حتى بلغت أصقاع العالم، والحمد لله، وهي خير شاهد لهذا اليوم، هذه التطورات العمرانية التي تشهدها المملكة ويشهدها الحرمين الشريفين في عهد ملوك هذه الدولة، وفي عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، ورؤيته 2030، والتي تهتم بتوسعة الحرمين الشريفين واستيعاب أعداد كبيرة في هذه الرؤية المباركة العظيمة.
2: كما تفضلتم بهذا الكلام الجميل وبهذا الملخص الرائع في أن البناء السعودي الفخم جدا لدولتنا وولاة أمرنا الذين يولون الحرمين الشريفين ويولون سائر هذه المقدسات، يولونها عناية فائقة كبيرة وإنفاقا هائلا لا يكاد يحصى، حتى يكون البناء كأفخم ما يكون، وبالتالي تكون الروحانية كذلك أفضل في المسجد النبوي وفي المنطقة التي حوله، ما دام الكلام والحلقة عن المسجد النبوي. وإلا فجهود دولتنا حفظهم الله، جهود خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان، جهود سمو ولي العهد حفظهم الله، جهود يعني تذكر فتشكر، عسى الله أن يجعل ذلك في الموازين. ونحن نفخر الحقيقة ونفاخر بأن ولاة أمرنا يهتمون بهذه المقدسات الإسلامية.
0: نعم، أيضا يعني هذه المآذن وأيضا القبة الخضراء أستاذ مهدي، يعني على مدى التاريخ الناس تشاهد هذه القبة، وكانت يعني ذا يعني ليست بهذا اللون.
2: نعم.
0: وكانت كما ذكرتم يعني شاهد وتاريخ عظيم يعيشه المسلمون في ثرى هذا الإسلام العظيم، يعيشه المسلمون وهم يشاهدون عظمة الدين الإسلامي، وكيف أن المسلمين حافظوا على هذه يعني المعالم البارزة في تاريخه.
2: نعم صحيح هذا. إذا تذكر المسلم كيف كان المسجد على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم كيف صار في هيئته الحالية التي ترى الآن، يرى الفارق عظيم جدا. وفي هذا إشارة يعني جاءت في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو الذي لا ينطق عن الهوى صلى الله عليه وسلم، والذي ذكر أن من علامات الساعة الدجال، وأن الدجال يأتي المدينة، ما دام الكلام عن المدينة الآن، يأتي المدينة فيصعد على جبل عند منطقة الجرف، والجبل المعروف والجرف أيضا حي من أحياء المدينة معروف، ويصعد وينظر إلى الجهة الجنوبية فيرى المسجد النبوي، يرى المسجد النبوي بالهيئة الحديثة، يعني لأنه يراه باللون الأبيض، وهو كذلك يعني غالب لونه الأبيض. فيقول: لمن هذا القصر الأبيض؟ يظنه قصر. متى قيل هذا؟ قاله صلى الله عليه وسلم في زمانه، لم يكن المسجد قصر، ولم يكن أبيض، ولم يكن بهذه الفخامة التي يمكن أن يرى من مسافة 6 إلى 7 كيلو تقريبا. في هذا إشارة دقيقة إذا وقف الإنسان عندها يرى أنها من نبوآته ومن معجزاته صلى الله عليه وسلم.
0: نعم، هذه يعني اللمحة التاريخية التي نعيشها في ظل هذه التطورات العظيمة في بلدنا العظيم، ونشاهد ما يقدم لزوار بيت الله الحرام والمسجد النبوي، والأعداد الكبيرة التي تدخل إلى البيت الحرام والمسجد النبوي، تدخل آمنة مطمئنة في ظل هذه الرعاية الكريمة.
2: هذا من الإنجازات التي لو تكلمنا عنها الليالي والأيام لما وفيناها حقها حقيقة. هذه من ناحية الأمن. من ناحية العناية والصيانة للمسجد النبوي، ما دام الكلام عن المسجد النبوي، فهو أمر عجيب الحقيقة. يعني جيش كبير جدا من العمالة والصيانة المهتمين بالنظافة وبالصيانة، وصيانة الجدران، صيانة وسائل الإضاءة، من وهذا ما يعني ما يحدث إزعاجا ولا يحدث ربكة، والصفوف كما هي، والصلاة والدروس والزيارة والسلام على خير خلق الله محمد صلى الله عليه وسلم، كل هذا لا يتأثر. ومع هذا العمل مدار 24 ساعة ترى النظافة، ترى الماء الزمزم الذي ينقل من مكة يوميا بصهاريج مستمرة، يعني جسر بري كما يقولون، هذا العمالة التي تنظف المصاحف والدواليب والإضاءة، شيء ما يعني قد لا يلاحظه البعض لكن يلاحظ النظافة. متى يعمل هؤلاء؟ متى كيف يعني ترتيبهم؟ كيف تفويجهم؟ شيء عظيم جدا، عمل جبار للغاية لدولتنا ولولاة أمرنا حفظهم الله.
0: نعم، أيضا يعني هذا الاهتمام الكبير ووصول هذه المئات من الأطنان من ماء زمزم إلى المسجد النبوي، والاهتمام بهذا الجانب أيضا
2: ولا ينقطع. نعم،
0: نعم.
2: صحيح.
0: نعم.
2: ولا ينقطع الماء الزمزم في المسجد النبوي على كثرة مرتادي المسجد النبوي في داخل المسجد وحوله في الساحات، لا ينقطع أبدا، ولم يحدث نهائيا أن يعني جاء أحد يبحث عن الماء فلم يجده.
0: نعم.
2: وهذا ينقل بصهاريج مخصوصة فقط لزمزم، ولها ترتيب معين في مكة، ولها ترتيب معين في المدينة، وهذه مقفلة محكمة لا يمكن أن تصل إليها يد إنسان أبدا، ولا تفتح إلا بمحاضر وبجهات مسؤولة عن هذا الأمر. والتبريد وتكييف المسجد النبوي شيء عظيم جدا، بل هو يعني أكثر من أن يقال ومن أن يعني يمجد، ولكننا ندعو لهذه الدولة ولولاة أمرنا حفظهم الله أن يجعل ذلك في الموازين، وأن يجعلها بركة دائمة إلى يوم القيامة.
0: نعم، المدينة المنورة هذا الشاهد العظيم، وهذه المعالم التاريخية، ونحن نتحدث دائما، تحدثنا عن الأودية بالمدينة، تحدثنا عن أحداث حصلت عن البقيع، كلها شاهد على هذا التطور عبر الزمن وعبر العصور. أستاذ مهدي، ننتقل من مرحلة إلى مرحلة يعيشها معنا المستمعون الكرام. دائما ما تصور لنا الأحداث أستاذ مهدي وكأننا نشاهدها اليوم.
2: كأننا نشاهد، صدق، على هذه السنين الطويلة وهذه القرون المتتالية، من بركة المسؤولين عن الحرمين وعن المدينة وعن مكة عموما، لكن نتكلم عن المدينة وعن المسجد النبوي، أن التطور لم يمحي ولم يلغي أبدا مآثر الماضي العتيق المجيد، وإنما بقي كما هو على حاله. فلذلك كل هذه التجديدات أبقت المسجد النبوي على حاله، أبقت القباب على حالها مع الصيانة والترتيب المستمر، أبقت الجدران، الزخارف النباتية، الزخارف الكتابية الحرفية، كلها باقية، والتجديد لم يؤثر عليها. فقد جمع المسؤولين عن عمارة الحرمين الشريفين برعاية ولاة أمرنا حفظ الله الجميع، جمعوا بين القديم والجديد، ولم يؤثر هذا على هذا، بل بقي التاريخ ناطقا شاهدا.
0: في نهاية هذا اللقاء نشكر لكم أستاذ مهدي هذا العطاء المتجدد دوما، شكرا لكم وبارك الله فيكم ونفع بعلمكم.
2: بارك الله فيكم وحفظكم ونفعنا وإياكم بما نقول ونسمع وندرس. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: والشكر موصول لمستمعين الكرام، وهذه أجمل التحايا من فريق عمل البرنامج، من الإخراج زميلي عادل السليهبي، ومني محدثكم أحمد معتوق دنا. ألتقيكم بخير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
3: معلم وقصة، نفتح صفحات التاريخ وننصت لحكايات الأرض التي مشى عليها خير البشر صلى الله عليه وسلم، لنغذي أرواحنا بمزيج من العلم والإيمان. سنسير معا في دروب الزمن، ونقف عند معالم وأماكن خالدة حملت في جنباتها عبق النبوة، وشهدت أعظم الأحداث التي غيرت مجرى التاريخ.
1: معلم وقصة،
3: برنامج نعيش معه حكايات من قلب الحضارة الإسلامية، ومن بين جنبات مكة المكرمة
1: والمدينة المنورة،
3: من غار حراء حيث بدأ الوحي
1: إلى مسجد قباء، أول مسجد أسس في الإسلام،
3: ومن بئر عثمان
1: إلى جبل أحد.
3: كل معلم هنا له قصة وله أثر لا ينسى. معلم وقصة، من تقديم أحمد معتوق دنا وإخراج عادل السليهبي. بيت النبوة.

0: بيت النبوة حيث الرحابة والمدى
1: والخير والهدى،
0: ومنه عم النور إلى جميع البقاع.
2: محمد رسول الله.
1: بيت النبوة
0: يستعرض لكم فيه الدكتور ناصر الزهراني قصصا من داخل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، لتكون زادا للمؤمن في دينه ودنياه. يخرج البرنامج هتان الحسيني.

هنا إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت على التردد 88.9 FM 88.9 FM. للتواصل مع إذاعة ذكركم للقرآن الكريم بحضرموت زوروا منصاتنا الرقمية واستمعوا للبث عبر الإنترنت وتابعونا. وللتواصل المباشر يمكنكم الاتصال على رقم هاتف الإذاعة 7829 935 999. ذكركم من حضرموت على موجة 88.9 FM. ذكركم تثري حياتكم.

0: رزق الله يوسف عليه الصلاة والسلام العلم والمعرفة وتأويل الأحاديث، وكان ذلك سببا في رفعته وعلو مكانته عند الملك وفي الدنيا. ولذلك لما دخل السجن خرج من السجن بسبب هذا العلم وبسبب هذه المعرفة، ثم جاء عند إلى الملك فرفعه عنده مكانا عاليا بسبب العلم. وفي هذا فائدة، وهي احرصوا على العلم أيها الإخوة والأخوات، تعلموا ما استطعتم، فإن العلم هو رفعة للإنسان في الدنيا وهو رفعة له في الآخرة. واحرصوا على التقوى والإخلاص في كل ما تتعلمون، فإن في ذلك الخير في الدنيا والآخرة.
1: أهلا وسهلا بكم أعزائي المشاهدين في حلقة جديدة من برنامج قصص الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، ومع ضيفنا المتألق فضيلة الدكتور عبد الرحمن الشهري.
0: حياكم الله دكتور حذيفة.
1: دكتور، ما زلنا في أجواء سيدنا يوسف عليه الصلاة والسلام. في الحلقة الماضية وقفنا عندما الزوج العزيز أمسك زوجته تراود سيدنا يوسف عن نفسه، نعم، وعرف الحقيقة بناء على قص القميص.
0: نعم
1: نعم، هنا وصلنا.
0: نعم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. القصة طويلة ومترابطة، ونحن وقفنا كما تفضلت عندما دخل العزيز، فكان في موقف يعني متلبسة زوجته بهذا الموقف، وقال الله سبحانه وتعالى: وألف يا سيدها لدى الباب، قالت ما جزاء من أراد بأهلك سوءا إلا أن يسجن أو عذاب أليم، قال هي راودتني عن نفسي يوسف.
1: نعم صحيح.
0: وشهد شاهد من أهلها إن كان قميصه قد من قبل فصدقت وهو من الكاذبين، وإن كان قميصه قد من دبر فكذبت وهو من الصادقين. جميل. واتضح أنه قد من قبل من دبر. قال فلما رأى قميصه قد من دبر قال إنه من كيدكن، إن كيدكن عظيم. جميل. ثم يعني زوجها يعني هو يعتبر من الطبقة الثرية في المجتمع، هو وزير
1: صحيح،
0: ولا يريد أن يحدث شوشرة في المجتمع، فرأوا أن الحل هو التكتم على الأمر. يوسف، لاحظ حتى في الآية، يوسف أعرض عن هذا. قال ليوسف: انسى الموضوع واستغفري لذنبك إنك كنت من الخاطئين. قال لزوجته: استغفر لذنبك، الدلائل كلها تشير إلى أنك أنت المخطئة. انتهى الموضوع.
1: أعرضنا هذا، انسى الموضوع، لا تكلم به أحدا،
0: انتهى
1: الموضوع.
0: تكتم الموضوع بالضبط.
1: نعم.
0: يعني أصلا هو يعمل عندهم في البيت، يعني هو شأن داخلي. جميل.
1: نعم.
0: ماذا يقول الله سبحانه وتعالى هنا؟ قال: وقال نسوة في المدينة امرأة العزيز تراود فتاها عن نفسه.
1: كيف عرفوا؟
0: كيف تسرب الخبر يا دكتور حذيفة؟ ما ندري،
1: لعل الخدم أو كذا.
0: بالضبط. ولذلك وقال: وشهد شاهد من أهلها. نحن قلنا ربما يكون رجل من الذين يعملون في المنزل.
1: نعم.
0: وهذا منزل وزير، يعني فيه عدم ناس يعملون كثير. وقال نسوة في المدينة، معناتها أنه تسرب الخبر
1: وانتشر،
0: أصبح نساء المدينة يتحدثن عن هذه القصة، وأن امرأة العزيز وقع منها كذا وكذا مع هذا الغلام الذي معها في البيت.
1: نعم.
0: فهي طبعا قال:
1: سبحان الله، إلى الآن الناس يعني يتسقطون هذه الأخبار الفضائح.
0: أحسنت.
1: وينشرونها.
0: طيب ماذا تقول يا دكتور حذيفة إذا كان هذا قد وقع في زمن يوسف ولا يوجد أي وسائل اتصال؟ ماذا تقول اليوم؟
1: الصحافة الصفراء.
0: اليوم الأخبار تنتقل بأكثر من 1000 طريقة.
1: نعم.
0: ومع وسائل التواصل اليوم صارت الفضائح تنتشر مباشرة.
1: صحيح.
0: والآن قال الله: وقال نسوة في المدينة امرأة العزيز تراود فتاها عن نفسه قد شغفها حبا إنا لنراها في ظلال مبين.
1: شغفها، دخل الحب إلى شغاف قلبها.
0: أحسنت. نعم. وهذا يعني وصلت إلى درجة العشق. فلما سمعت بمكرهن، هي أرادت أن تدافع عن نفسها، فلما سمعت بمكرهن وكلامهن وحديثهن، تشويه للسمعة هكذا هي تحسبها.
1: نعم.
0: أرسلت إليهن وأعتدت لهن متكأ وآتت كل واحدة منهن سكينا. يعني جاءت امرأة العزيز، جاءت بهؤلاء النساء ودعوة بريئة، يعني قدمت لهم الفاكهة وقدمت لهم السكاكين، ويعني جلسة عادية ما فيها.
1: يبدو أنها انتقت سكاكين يعني حاد.
0: الله أعلم. وآتت كل واحدة منهن سكينة. لماذا؟ حتى تقطع بها الفاكهة عادي يعني. وقالت ليوسف اخرج عليهن، ادخل عليهن حتى يرونه، إما أنه دخل لهم بفاكهة، إما أنه دخل لهم يقدم لهم خدمة، الله أعلم. فلما رأينه أكبرنه، يعني أعجبنا غاية الإعجاب بجماله وانبهرنا غاية الانبهار بجماله. وهذا فيه إشارة يا دكتور حذيفة إلى أن يوسف ما كان يخرج كثيرا إلى الناس ولا في الشوارع ولا وإنما كان أكثر عمله في البيت فلا يخرج. فلما رأينه أكبرنه وقطعنا أيديهن، يعني من هول جماله ومن الصدمة أصبحت الواحدة منهن تجرح تقطع يدها، ولم يقل وجرحنا أيديهن، قال وقطعنا بصيغة المبالغ، ولم يقل وقطعنا أيديهن، وقطعنا إشارة إلى أنهن يعني جرحنا أيديهن جرحا بالغا دون شعور من انبهارهم بجمال.
1: كنت أعتقد أن الموضوع هم يقشرون الفاكهة فجرحنا أنفسهم،
0: لا لا لا،
1: وهذا أقرب للواقع. أما مسكوا يقطعوا لماذا؟
0: لا، هم طبعا يقطعون الفاكهة طبعا، لكنهم ذهلوا عنها من جماله فأصبحوا يقطعن أيديهم.
1: الله أكبر،
0: يعني كانت جراح واضحة بسبب هذا الموقف. ويبدو لي أنها هي أيضا اختارت دخوله في وقت أصبحوا يقطعون فيه الفاكهة. هذا الذي يظهر، يعني هي يعني أدارت الموضوع بشيء من المكر. فلما رأينه أكبرنه وقطعن أيديهن وقلن حاش لله ما هذا بشرا،
1: الله أكبر،
0: إن هذا إلا ملك كريم. قالت فذلكن الذي لمتنني فيه.
1: أوه.
0: هذا هو الذي أنتم تتحدثون.
1: الله، في طيات كريمها تعترف أنها طبعاً فعلت هذا.
0: نعم
1: هذا.
0: قالت فذلكن الذي لمتنني فيه ولقد راودته عن نفسه فاستعصم.
1: الله أكبر،
0: اعترفت بهذا لكن في وسط النساء. ولئن لم يفعل ما آمره، وهو يسمع، ولئن لم يفعل ما آمره ليسجنن أو ليكون من الصاغرين.
1: الله أكبر،
0: فهي ما زالت مصرة، يعني حتى لما كشفها زوجها لم ترتدع، وهو دليل على أنه قد تعلقت به تعلقا شديدا.
1: الله.
0: قال يوسف في هذه الأثناء في نفسه، قيل أنه قالها في نفسه وقيل أنه أظهرها، قال رب السجن أحب إلي مما يدعونني إليه. أصبحت المسألة الآن ما هي بس زوجة العزيز هي التي تدعوه إلى الفاحشة، بل حتى كل هؤلاء.
1: أعوذ بالله،
0: إن السجن أحب إلي مما يدعونني إليه، ولئن لم ولئن وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن وأكن من الجاهلين. وهذا فيه إشارة أيضا إلى بشرية يوسف، هو يقول يا ربي إن لم تصرف عني كيد هؤلاء النسوة قد أقع فيما يعني يدعونني إليه.
1: يا لطيف.
0: قال الله سبحانه وتعالى فاستجاب له ربه فصرف عنه كيدهن إنه هو السميع العليم ثم بدا لهم من بعد ما رأوا الآيات ليسجننه حتى حين. يعني اتخذ زوج المرأة وزوجته قرارا بأن يدخلونه إلى السجن حتى يسكت هذه الألسنة وهذا الموضوع.
1: كيف صرف الله سبحانه وتعالى عن سيدنا يوسف كيد أولئك النسوة؟
0: يبدو لي والله أعلم أن الصرف قد كان بأنهم اتخذوا قرار بسجنه فأخرجه الله من هذه البيئة. وكان هذا صرفا له عن هذا عن هذه الفتنة، وكان أيضا إطفاء لها، وكان أيضا صرفا يعني تفرغ له للبقاء في العبادة وبعيد عن هذه المجتمع النسائي هذا.
1: أو هناك حلقة مفقودة أو لم يذكرها الله سبحانه وتعالى، صرفهن بطريقة من الطرق.
0: هذا هو
1: نهاية الموضوع، أنهم أمروا بسجنه.
0: بالضبط، وانطفأت هذه القصة وهذه السالفة
1: ليلملموا الأشاعات.
0: نعم، ولذلك قال ثم بدا لهم من بعد ما رأوا لا يسجننه حتى حين، وهكذا كان
1: رأوا الآيات،
0: يعني لما رأوا العلامات التي تدل على أنه هو البريء والمرأة مدينة، لكنهم أرادوا أن لا يعترفوا بالحقيقة، هم كما قلت لك أسرة من الأثرياء ولا يريدون كيف يعترفون على أنفسهم، فيعني لصقوا التهمة بيوسف وسجنوه.
1: وهذا ما يحدث إذا سرق فيهم
0: بالضبط
1: العزيز تركوه، وإذا سرق فيهم الذليل قطعوا،
0: قاموا عليه الحد.
1: نعم.
0: فيوسف عليه الصلاة والسلام دخل إلى السجن مظلوما، لكنه الله صرف عنه كيدهن فكان في السجن خيرا له. ولذلك في بعض القراءات قال ربي السجن أحب إلي مما يدعونني إليه. هذا المشهد الثاني وهو أكثر مشاهد قصة يوسف إثارة، قصته في بيت العزيز. الآن دخل إلى السجن، هذا مشهد جديد في قصة يوسف.
1: جميل.
0: وفيه عبر. قال الله سبحانه وتعالى ودخل معه السجن فتيان. قال أحدهما، يعني معنى القصة أنه دخل إلى السجن ثم دخل إلى السجن بعد دخوله فتيان، قال أحدهما إني أراني أعصر خمرا، وقال الآخر إني أراني أحمل فوق رأسي خبزا تأكل الطير منه، نبئنا بتأويله إنا نراك من المحسنين. يعني هؤلاء المسجونين توسموا فيه علامات الخير وأنه يمكن أن يعبر الرؤيا. ويوسف عليه الصلاة والسلام كان من أعظم الأنبياء تعبيرا للرؤى وقد ذكرها الله في أول السورة وكذلك نعلمه من تأويل الأحاديث.
1: جميل.
0: نعم. قال لا يأتيكما طعام ترزقانه إلا نبأتكما بتأويله قبل أن يأتيكم. هذا المشهد الجديد هو بدأ الآن يدعو هؤلاء الاثنين اللي في السجن.
1: ما قصة هذا الطعام؟
0: يعني هم رأوا طبعا رؤيا وهم يسألون عن التأويل. هو قبل أن يجيب على التأويل أراد ما دام أنهم مقبلين عليه ومركزين معه لماذا لا يبدأ بدعوتهم إلى الله ويذكر لهم فضل التوحيد وما أحباه الله به من النعم هو من العلم من تأويل الرؤى من العلم الذي خصه به ثم يعول لهم الرؤيا. يعني لو كان أول لهم الرؤيا وانتهى حاجتهم مباشرة ما ركزوا معه في الدعوة. لذلك هذا يعتبرونه أسلوب جميل من أساليب الدعوة.
1: حكمة.
0: أن الحكمة أن ما دام مقبل عليك الداعي المدعو يعني استغل هذا الإقبال بالدعوة بالتعليم. فهو هنا يقول قال لا يأتيكما طعام ترزقانه إلا نبأتكما بتأويله قبل أن يأتيكما. يعني يقول الآن أنا الله سبحانه وتعالى علم يوسف من العلم أنه يعرف الطعام الذي يقدم لهم قبل أن يقدم. هذا علم لدني الله أعطى يوسف. وقال أيضا رب ذلكما مما علمني ربي.
1: جميل.
0: فهو أشبه ما يكون بالعلم الذي علمه الله للخضر.
1: نعم.
0: في قصة موسى.
1: نعم.
0: إني تركت ملة قوم لا يؤمنون بالله وهم بالآخرة هم كافرون. هذا إشارة إلى أن قوم يوسف قوم يعقوب كانوا على الكفر والشرك.
1: نعم.
0: إلا أن يوسف ووالده يعقوب على التوحيد. واتبعت ملة آبائي. لذلك هو يدرك فعلا أنه ابن
1: سهيل الأنبياء.
0: نعم سهيل الأنبياء. هو يعرف أنه ابن يعقوب وأنه النبي وأنه ابن إسحاق وأنه نبي. واتبعت ملة آبائي إبراهيم وإسحاق ويعقوب.
1: جميل.
0: ما كان لنا أن نشرك بالله من شيء.
1: جميل.
0: ذلك من فضل الله علينا وعلى الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون. فهو حدثهم عن التوحيد حدثهم عن ما رزقه الله من العلم والنبوة وأنه من
1: واليوم الآخر
0: من ذرية أنبياء.
1: نعم.
0: يا صاحبي السجن أأرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار.
1: لا إله إلا الله.
0: أيضا دعوة للتوحيد.
1: صحيح.
0: ما تعبدون من دونه إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان إن الحكم إلا لله أمر أن لا تعبدوا إلا إياه ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلم.
1: جميل. جميل.
0: أعطاهم درس في التوحيد صح؟ ثم أعطاهم الجواب يا صاحبي السجن
1: إلا أسماء سميتموها ليس لها مسميات ولا حقائق وإنما اسم فقط ليس له حقيقة
0: دعاوى.
1: دعاوى.
0: أتيتم بأصنام تعبدونها الله ما أمركم بذلك.
1: صحيح.
0: تعبدون الكواكب الله ما أمركم دعاوى. ثم أخذ يجيب الآن قال يا صاحبي السجن أما أحدكما فيسقي ربه خمرا. أحدكما سوف يخرج من السجن وسوف يجد وظيفة يشتغل عند الملك أو عند سيده ويكون وظيفته أنه ساقي يسقي الخمر.
1: جميل.
0: حلو. وأما الآخر
1: الآخر اسمح لنا بفاصل ثم نسمع تأويل الرؤية.
0: طيب.
1: الرجل الآخر. أعزائي المشاهدين فاصل قصير فابقوا معنا لمتابعة هذه القصة الشيقة. أهلا وسهلا بكم أعزائي المشاهدين نعود نستكمل حوارنا مع فضيلة الدكتور عبد الرحمن الشهري حول قصة سيدنا يوسف عليه الصلاة والسلام. فضيلة الدكتور وصلنا عند تأويل الرؤية للغلامين. نعم. في السجن أولنا أول رؤية حبذا لو عدناها بسرعة
0: نعم يعني نحن قلنا أن يوسف عليه الصلاة والسلام كان معبرا للرؤى مؤولا للرؤى وكان والده كذلك ولذلك يعني تأويل الرؤى في قصة يوسف من أبرز جوانب شخصيته عليه الصلاة والسلام. فهو لما دخل إلى السجن جاء يعني أول زبون صح التعبير في تعبير الرؤى. اثنان من الذين دخلوا السجن أحدهما يقول إني أراني أعصير خمرة وقال الآخر
1: خادم عند الملك.
0: نعم. وقال الآخر إني أراني أحمل فوق رأسي خبزا تأكل الطير منه. فيوسف عليه الصلاة والسلام كما لاحظنا استغل هذا الإقبال من هذين الشخصين فدعاهما إلى التوحيد وذكر لهما فضل التوحيد ويعني عدم صحة الشرك. أرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار. ثم بدأ يؤول الرؤى فقال أما أحدكما فيسقي ربه خمرا. هذا الأول الذي تأويل رؤيته مفرحة قدمه فقال فيسقي ربه خمرا يعني يخرج من السجن ويجد وظيفة أنه يعني يسقي الخمر لسيد من السادة. وأما الآخر فيصلب يعني يقتل ثم يصلب فيصلب فتأكل الطير من رأسه. قضي الأمر الذي فيه تستفتيان.
1: الله أكبر، يعني لا تراجعوني، خلاص انتهى،
0: انتهى الموضوع.
1: الله أكبر.
0: ثم التفت،
1: يعني ليست قاسية أن يخبر هذا الذي سيصلب، ليست قاسية على نفسه أن يخبره بالحقيقة؟
0: بلى قاسية، لكن يبدو أنه رأى في الموقف أنه كان من المناسب أن يخبره بالحقيقة
1: حتى يتوب ويرجع وينم.
0: ويبدو لي أنه والله أعلم كان محكوما عليه بالإعدام في نفس الموقف.
1: سبحان الله،
0: وهو يبدو عارف السجين هو محكوم عليه بالإعدام
1: يعني هو ما فيه يتوب ويرجع،
0: يعني ما في مجال للمجاملة
1: الصالحات،
0: يبدو لي والله أعلم. وإلا أنا أتصور أن يوسف عليه الصلاة والسلام أحكم من أن يباغت الإنسان بتعبير رؤيا سيئة وهو يرى أنه ليس من المناسب أن يخبره به،
1: ليس من الحكمة،
0: لكن يبدو أن من الحكمة أن يخبره به. لعله كما تفضلت لعله يتوب، لعله يحسن فيما بقي. ثم التفت إلى الأخ الذي سوف يخرج ويذهب ويشتغل عند الملك يسقي ربه خمرا، وقال للذي ظن أنه ناج منهما،
1: تيقن،
0: أيوة، اذكرني عند ربك. يعني إذا كنت جالس يوم عند الملك وكذا اذكرني، اذكر قصتي، لا تتركني جالس في السجن
1: مظلوم،
0: يعني مظلوم. قال الله سبحانه وتعالى فأنساه الشيطان ذكر ربه، يعني أنسى الشخص الذي خرج من السجن أن يذكر سيده بقصة يوسف حتى يخرجه من السجن. فلبث في السجن.
1: ممكن أن نقول أن سيدنا يوسف هنا لجأ للبشر ولم يلجأ لله أن يفرج عنه؟
0: هذا لا
1: يعني
0: طبعا،
1: وهذا مقام يعني متدني بالنسبة للنبي، ينبغي أن يكون علاقته فقط مع الله.
0: يعني أنت عندما تفترض الكمال يمكن أن تقول هذا، لكن الواقع يقول غير ذلك. يعني الله يقول في الآية أنه قال للرجل الذي سيخرج
1: فأنساه الشيطان ذكر ربه
0: فلبث في السجن بضع سنين. يعني هل هذا ليبقى في السجن فيعني يزيد يقينه وإيمانه، يبتعد عن ذلك الجو الذي كان فيه، جو المرأة العزيز ومشاكلها؟ هل هو لأنه استعان بالبشر عوقب بذلك فبقي في السجن؟ الله أعلم، كل هذا وارد. لكن ظاهر الآية يقول أنه قد نسي هذا الشخص الشفاعة فبقي في السجن يوسف عليه الصلاة والسلام بضع سنين. بضع سنين يعني يقولون هو عدد من 3 إلى 9، قد يكون 4 5 6 7، الله أعلم. مرت الأيام، انتهينا من هذا المشهد، يوسف في السجن والرجل خرج من السجن وبقي وسار له مكان عند الملك، ساقي في النهاية، هو يعني خادم. ذات يوم جاء الملك، استيقظ من النوم، جاء في مجلسه فقال للذين حوله، وكان منهم هذا الرجل الساقي، وقال الملك إني أرى 7 بقرات سمان يأكلهن 7 عجاف، يعني نحيف، يعني ضعيفة هزيلة، و7 سنبلات خضر وأخرى يابسات،
1: يعني الأبقار سمينة، تأتي الأبقار الضعيفة وتأكل هذه الأبقار السمينة.
0: نعم. و7 سنبلات خضر وأخرى يابسات. هذه رؤيا، يا أيها الملأ، هذول الحاشية، أفتوني في رؤياي إن كنتم للرؤيا تعبرون. أحد منكم يعرف يعبر الرؤيا؟ فكلهم قالوا أضغاث أحلام. شوف يعني التعالم، هم بادروا مباشرة. قالوا أضغاث أحلام،
1: أفتوا بالموضوع يلا.
0: قالوا أضغاث أحلام وما نحن بتأويل الأحلام بعالمين. طيب ليش تقولون أنها أضغاث أحلام؟
1: صحيح.
0: رأيت؟ وهذا شأن ترى كثير من الحواشي والمجالسين وأهل عامة الناس يتعالمون. لو طرحت مسألة طبية من عقد المسائل لأفتوا فيها. كل واحد يقول ليش ما تأخذ لك حبة سوداء، ليش ما تأخذ لك كذا. قليل من يقول الله أعلم.
1: صحيح.
0: فهذا الرجل تذكر صاحبه في السجن يوسف
1: الخادم الساقي.
0: نعم. عندما الملك سأل عن الرؤيا تذكر أنه هو قد عبر له رؤيا قبل سنوات.
1: جميل.
0: وقال الذي نجا منهما وادكر بعد أمة،
1: تذكر،
0: يعني تذكر بعد فترة، مرور مدة طويلة، أنا أنبئكم بتأويله فأرسلوني. يعني أنا بأروح في لمكان وأسأل واحد وأجيكم بالخبر. ذهب. شوف كيف القصة، يوسف أيها الصديق أفتنا، يعني معنى القصة أنه ذهب هذا الرجل إلى يوسف في السجن فذكر له، قال يوسف أيها الصديق أفتنا في 7 بقرات سمان يأكلهن 7 عجاف،
1: 7 ضعيفة تأكل.
0: نعم. و7 سنبلات خضر وأخرى يابسات.
1: جميل.
0: لعلي أرجع إلى الناس لعلهم يعلموا. هو لم يقل له أن الملك هو الذي رأى هذه الرؤية.
1: للناس
0: دلس. قال أفتنا في 7 بقرات سمان. برضه هذا ذكي. قال تزرعون سبع سنين مباشرة. لاحظ أنه في المرة الماضية أخذ يحدث عن التوحيد وعن الدعوة. هنا لا، الموضوع ما يحتمل، وتأخر هو في السن له 8 سنوات. فهو عليه الصلاة والسلام يعني انتهز هذه الفرصة.
1: جميل.
0: قال تزرعون سبع سنين دأبا فما حصدتم فذروه في سنبله.
1: دأبا يعني نشاط واجتهدوا. نعم. بالضبط، يعني الزراعة والحصاد.
0: بالضبط، يعني يقول تأويل الآية أنكم في السبع سنوات القادمة هذه تجتهدون في الزراعة.
1: جميل.
0: تزرعون سبع سنين دأبا متواصلة ومليئة بالجد والعمل والنشاط. فما حصدتم فذروه في سنبله، يعني إذا حصدتم القمح فاتركوه دون أن يعني تدرسوه بالثيران ونحوها حتى يخرج الحب من السنابل. لا، ذروه في السنابل لأن هذا يحفظه من التسوس.
1: سبحان الله.
0: نعم، وهذه شوف سبحان الله من العلم الذي علمه الله ليوسف. قال فذروه في سنبله إلا قليلا مما تأكلون. فقط الشيء الذي ستأكلونه هذه السنة
1: اصنعوا فيه ما تشاءون،
0: اصنعوا فيه ما تشاءون، أما البقية ذروه في سنبله. ثم يأتي من بعد ذلك سبع شداد، يعني سبع سنوات قحط، يأكلن ما قدمتم لهن إلا قليلا مما تحصنون.
1: كل شيء خزنتوه سيؤكل.
0: بالضبط. معناته أنكم سوف تحصنون خلال السبع سنوات، تخزنون كمية كبيرة، ترجعون في السبع سنوات الثانية تأكلون من هذا المخزون بطريقة أيضا اقتصادية مرتبة.
1: جميل.
0: ثم يأتي من بعد ذلك عام فيه يغاث الناس وفيه يعصرون، يعني 15 سنة، سبع سنوات خير، سبع سنوات قحط، السنة الأخيرة تفرج هذه الكربة.
1: يعني سيأتي الخير لدرجة يزيد الفاكهة حتى لا خشية الفساد تعصرونها وتشربون.
0: وفيه يعصرون، فيه يغاث الناس وفيه يعصرون. جميل.
1: لا يلجأ للعصير إلا عندما يشبع الأكل.
0: أيوة.
1: فدليل أنه سيشبع.
0: يوسف عليه الصلاة والسلام هنا أول الرؤية لهذا الرجل، الرجل مباشرة رجع إلى الملك، فلما سمع هذا التأويل الجميل قال الملك ائتوني به، هذا الرجل الذي عبر هذا التعبير الرائع. وقال الملك، بعدين هو ما عبر رؤيا فقط، ما قال سوف تأتيكم سبع سنوات عجاف سنوات خير ثم يأتيكم سبع سنوات عجاف ثم يأتيكم سنة خير، هو لم يقل ذلك، هو ذكر هذا وزاد عليه أنه دلهم على كيفية التعامل مع الأزمة.
1: جميل. فهو يعني أتى بالمشكلة وحلها.
0: بالضبط. فالملك يعني رأى أن هذا الذي قام بهذا العمل رجل غير طبيعي، وقال الملك ائتوني به. فلما جاءه الرسول، رجع هذا الرجل إلى يوسف، قال الملك يريدك ويريد لك الخير. يوسف عليه الصلاة والسلام هنا لم يخرج مباشرة، قال أنا في السجن من 7-8 سنوات، من أجل ماذا؟ ارجع اسأله عن سبب بقائي في السجن حتى أخرج وأنا بريء. قال ارجع إلى ربك فاسأله ما بال النسوة اللاتي قطعن أيديهن، اسأل عن القصة، إن ربي بكيدهن عليم. الملك عارف القصة. فالملك يعني
1: سبحان الله، هنا أتذكر أن حديث النبي عليه الصلاة والسلام لو دعاني الداعي لأجبت.
0: أحسنت في الحديث، لو جاءني الداعي بعد كما مكثت في السجن كما يوسف لخرجت لأجبت. قال الملك لما جمع النساء،
1: يعني فعلا سيدنا يوسف لماذا لم يجب هناك يبرئ نفسه؟
0: أراد أن لا يخرج من السجن إلا حتى تبرأ ساحته، وهذا من كمال عقله.
1: عجيب. نعم. هناك يبرئ ساحته عند الملك.
0: نعم، ولكنه أراد أن يعني يعجل الملك.
1: يخرج الملك مرفوع الرأس.
0: نعم، يخرج مرفوع الرأس من جهة، والملك هو في حاجة إليه. فلا يريد أن
1: يحقق بالموضوع.
0: أيوه. جميل. لو خرج ثم يحقق لاحقا، لكن هنا لا، يعجل بالتحقيق حتى. قال ما خطبكن إذ راوتن يوسف عن نفسه؟ قلنا حاش لله، ما علمنا عليه من سوء.
1: هنا الملك يحقق بالمسألة.
0: أحسنت. نعم. قالت امرأة العزيز الآن حصحص الحق.
1: أنا
0: راودته عن نفسي.
1: حصص لك ظهر الحق.
0: يعني نعم نعم، بعد سنوات شوف الكلام هذا. أنا راودته عن نفسي وإنه لمن الصادقين.
1: يعني هنا أظن أنها يعني اعترفت، لأنها يعني ستنكشف الموضوع، انكشف
0: خلاص.
1: فهي بادرت واعترفت.
0: بالضبط. ويبدو أن الموضوع أصلا لم يعد فيه عقوبة، انتهينا يعني من الموضوع. وقال ذلك ليعلم، هذا كلام زوجة العزيز، ذلك ليعلم أني لم أخنه، يعني لم أخن يوسف بالغيب، هو يوسف في السجن الآن وهم الآن يعترفون في حضرة الملك، ليعلم أني لم أخنه بالغيب وأن الله لا يهدي كيد الخائنين وما أبرئ نفسي، تقولها امرأة العزيز.
1: كل هذه الخيانة وهي لم تخنه؟ يعني لا، تركته هذه السنوات كلها الآن اعترفت؟
0: هكذا تقول، يعني هي برأته في النهاية.
1: نعم.
0: ذلك لي وما أبرئ نفسي إن النفس لأمارة بالسوء، هي تكلم عن نفسها، إلا ما رحم ربي إن ربي غفور رحيم. انتهت المحكمة، برئ يوسف. الآن الملك، قال الملك ائتوني به أستخلصه لنفسي. الآن شوف المكانة زادت. يعني بعد أن برأت ساحته

0: وأكبرنه وقطعنا أيديهم. الملك هنا ما قال فلما رآه، قال فلما كلمه قال إنك اليوم لدينا مكين أمين. النساء تعلقوا بالصورة، الملك عاقل سمع الكلام،
1: جميل،
0: لم يبهره يوسف بجمال شكله، جميل، وإنما أبهره بكمال عقله
1: ما شاء الله
0: وبرزانته وبحسن تدبيره. ولعلنا نكمل إن شاء الله في الحلقة القادمة لأن الوقت يبدو أنه أصبح ضيقا.
1: جزاكم الله خير فضيل الدكتور، لكن تركتنا عند محطة يعني
0: مشوقة. وهكذا قصة يوسف كلها كما تلاحظ.
1: فعلا فعلا كل الحلقة يعني نبقى متشوقين لمشاهدة الحلقة.
0: أليس هذا من من من صفات الدراما الناجحة؟
1: أي والله، حتى قلت أن المشاهدة عفويا يعني
0: صدقت
1: فعلا كأننا نشاهدها.
0: صدقت
1: تفاصيل
0: صدقت.
1: جميلة، جزاكم الله خير فضيلة.
0: بارك الله فيك دكتور حبيب.
1: وأنتم أعزائي المشاهدين أشكر لكم حسن متابعتكم، دمتم بخير وانتظرونا في الحلقة القادمة حتى نكمل هذه القصة المشوقة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: عليكم السلام. من أجمل الدروس التي تستخلص من قصة يوسف عليه الصلاة والسلام ضرورة حرص الداعية إلى الله سبحانه وتعالى على براءة سمعته وبراءة ساحته. يوسف عليه الصلاة والسلام دخل إلى السجن ظلما، وعندما أراد الملك أن يخرجه من السجن إكراما له لتعبيره تلك الرؤيا، لم يرضى يوسف عليه الصلاة والسلام بالخروج حتى تبرأ ساحته وسمعته، فقال للرسول الذي جاءه من عند الملك: ارجع إلى ربك فاسأله ما بال النسوة اللاتي قطعنا أيديهن إن ربي بكيدهن عليم. فانكشفت الحقيقة وبرئت ساحة يوسف عليه الصلاة والسلام، وخرج معززا مكرما من السجن وذهب إلى الملك وقد برأت ساحته تماما. فاحرص أيها الداعية على سمعتك وعلى براءة سمعتك، فإن هذا رأس مال لمن يدعو إلى دين الله سبحانه وتعالى.

0: هنا إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت على التردد 88.9 FM.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. عن أنس رضي الله عنه أن

0: امرأة يهودية أتت رسول الله صلى الله عليه وسلم بشاة مسمومة فأكل منها، فجيء بها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألها عن ذلك، فقالت: أردت لأقتلك. قال: ما كان الله ليسلطك على ذاك. قال: أو قال علي. قال: قالوا: ألا نقتلها؟ قال: لا. قال: فما زلت أعرفها في لهوات رسول الله صلى الله عليه وسلم. لهوات جمع لهات، وهي اللحمة الحمراء المعلقة في أصل الحنك. وقوله: فما زلت أعرفها، أي العلامة، كأنه بقي للسم علامة وأثر من سواد أو غيره. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اشتكى منا إنسان مسحه بيمينه ثم قال: أذهب الباس رب الناس، واشف أنت الشافي، لا شفاء إلا شفاؤك شفاء لا
1: أيها الإخوة والأخوات، دخل الآن وقت صلاة الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة سيئون وضواحيها.

0: اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك اللهم على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الدعاء لا يرد بين الأذان والإقامة. رواه أبو داود والترمذي.

سقما. فلما مرض رسول الله صلى الله عليه وسلم وثقل، أخذت بيده لأصنع به نحو ما كان يصنع، فانتزع يده من يدي ثم قال: اللهم اغفر لي واجعلني مع الرفيق الأعلى. قالت: فذهبت أنظر فإذا هو قد قضى. رواه مسلم. وعنها رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا عاد مريضاً يقول: أذهب الباس، رب الناس اشفه، أنت الشافي، لا شفاء إلا شفاؤك شفاء لا يغادر سقما. رواه مسلم. وعنها رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أتى المريض يدعو له قال: أذهب الباس، رب الناس واشف أنت الشافي، لا شفاء إلا شفاؤك شفاء لا يغادر سقما. وفي رواية أبي بكر: فدعا له وقال: وأنت الشافي. رواه مسلم. وعنها رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يرقي بهذه الرقية: أذهب الباس، رب الناس بيدك الشفاء، لا كاشف له إلا أنت. رواه مسلم. وعنها رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا مرض أحد من أهله نفث عليه بالمعوذات، فلما مرض مرضه الذي مات فيه جعلت أنفث عليه وأمسحه بيد نفسه، لأنها كانت أعظم بركة من يدي. رواه مسلم. وعنها رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا اشتكى يقرأ على نفسه بالمعوذات وينفث، فلما اشتد وجعه كنت أقرأ عليه وأمسح عنه بيده رجاء بركتها. رواه مسلم. وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم.

0: هنا إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت على التردد 88.9 FM.
1: غذاؤك سلة غذائية فيها صحتك.

0: تعبدون.
1: غذاؤك،
2: أخبرني ما تأكل أخبرك من أنت.
1: أنجع الطرق للوصول لصحة بدني ودواء جسدي.
2: للغذاء أثر عظيم على أجسادنا، به نحيا حياة خير. كل ما تأكله ينعكس على روحك، على جسدك.
1: مع الأستاذة جمانة جلال.
3: تستمعون الآن إلى إعادة لهذا البرنامج.
4: بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تحية طيبة لكم وأهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج غذاؤك، هذا البرنامج الذي يطل عليكم مستمعين الكرام. من خلال هذا البرنامج نناقش العديد من المواضيع التي تخص التغذية وتنوع الغذاء والسعرات الحرارية والعديد من المعلومات الصحية التي من خلالها ينعكس على وتنعكس علينا في أجسامنا بدنيا وصحيا. ومعنا دائما وأبدا ضيف حلقتنا الثابت الأستاذة جمانة جلال، وهي أخصائية التوعية الغذائية. أستاذة جمانة، السلام عليكم ورحمة الله.
2: أهلا وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
4: حياك الله أستاذة جمانة في هذه الحلقة الجديدة من برنامج غذائك، وعنواننا اليوم هو تقسيم الأغذية. أعتقد اليوم الموضوع إن شاء الله سيكون قوي وثري. لعلنا من خلال حلقة اليوم نحاول أن نعرف كيف ننوع في غذائنا، ماذا يعني الكربوهيدرات، ماذا يعني البروتينات، ماذا تعني الدهون، الألياف، جميع هذه الأشياء سنناقشها إن شاء الله في حلقة اليوم من هذا البرنامج.
2: صحيح، وخلال حلقة اليوم إن شاء الله بإذن الله حنعطي كمان أسرار للناس اللي بدهم ينقصوا أوزانهم أو إنقاص الوزن عندهم، أسرار الحركة. تابعونا حتعرفوا بالضبط خلال اليوم إيش السر اللي راح نقوله خلال الحلقة.
4: جميل.
2: أولا طبعا إحنا حلقتنا الأولانية، أول حلقة عملناها هي عن السعرات الحرارية.
4: عرفنا
2: بالضبط إيش يعني سعر حراري، هو وحدة قياسية، وإنه إيش مقدار كمية السعرات الحرارية اللي بناخدها خلال أكلنا. كرجل يبغى له 2500 كالوري، كمرأة يبغى لها من 1800 إلى 2000 كالوري، وتختلف على حسب إذا هي حامل أو مي حامل، أو إنه الرجل إذا كان هو بيعمل أعمال شاقة ما إلى ذلك.
4: أيضا المعادلة التي ذكرناها في أول حلقة، نعم،
2: اللي هي الوزن الحالي في 24 ساعة في 1.1 أو 1.2 أو 1.3
4: حسب
2: طبعا يرجعوا. مظبوط، يرجعوا للحلقة اللي موجودة في حسابنا في تويتر اللي مسجلة، يقدروا يحصلوها أو يحصلوها في الحساب تبعك اللي هو حساب أستاذي.
4: أكيد.
2: أستاذ إبراهيم، أو حسابي الخاص جمانة جلال. فالحلقة اليوم بالنسبة للتغذية، التنوع الغذائي اللي بيصير عندنا، دائما نسمع مصطلح كربوهيدرات ومصطلح بروتينات ومصطلح الدهون ومصطلح الألياف. معظم المصطلحات اللي معروفة ومتعارف عليها هي الألياف والدهون. أكثر شيء نسمعها دهون دهون دهون أو ألياف، ما حد عارف إيش هي الكربوهيدرات وما حد عارف إيش هي البروتينات. ممكن في ناس يقول لك البروتينات هي كل شيء منها لحوم، بس أنت عارف إنه البروتينات تنقسم إلى بروتينات نباتية وبروتينات حيوانية. البروتينات النباتية يدخل فيها العدس، البقوليات، كمان يدخل فيها
4: الفاصوليا، ممكن يكون من
2: الفاصوليا من الأشياء البروتينات النباتية. كمان أي شيء سبحان الله يجي فيه الياف، سبحان الله يجي فيه في كميات من البروتينات مخفية بوجود الكربوهيدرات. كمان البروتينات في داخلها، البروتينات ما في شيء اسمه بروتين صافي. دائما اللحم لما نجي بدنا نقطعه في وقت التشريح تبعه، تيجي تحصل اللحمة فيها اللحم، فيها نسيج مائي، فيها كربوهيدرات بعض الأحيان، فيها الدهون موجودة يعني مخفية. فما في شيء اسمه غذاء متكامل اسمه بروتين خالص. وإحنا قلنا من الحلقة الماضية إنه هي تكلفنا 4 سعر حراري، كيف الجسم يتعامل معها أو كيفية هضمها، هذه لحالها حلقات نقدر نتعامل فيها نشرح بالضبط عملية الهضم.
4: الهضم الخاص بالبروتين أم الهضم بشكل عام؟
2: بالبروتين.
4: بالبروتينات.
2: بالبروتين هنعملها حلقة كاملة متكاملة ما إلى ذلك للبروتينات، وإيش الواحد مثلا في أمراض دائما نسمعها زي مثلا أمراض النقرس أو الناس اللي عندهم كلى، كيف إنه مفروض يتجنبوا البروتينات وليش يتجنبوها، هنعرفها في حلقة الحالة خاصة. نرجع لتقسيم الأغذية، أخذنا البروتينات وكفيناها إنه البروتينات تحتوي على بروتينات نباتية وبروتينات حيوانية. نروح كمان نقول للكربوهيدرات، الكربوهيدرات هي زي ما يقولوا المعادلة الصعبة. دائما لما نجي بدنا نتكلم عن الكربوهيدرات كثيرها ممكن انه يعرض الانسان لمخاطر جدا كثيره وقليلها ممكن يعرض الانسان كمان لمخاطر.
4: يعني هي محتاجه وزنيه.
2: هي محتاجه وزنيه، كل الاغذيه عموما محتاجه وزنيه. الكربوهيدرات هي اعلى قائمه من قائمه الاغذيه اللي موجوده عندنا في الارض. اي حاجه تنبت من الارض تعتبر كربوهيدرات. اي شيء في نهايه خلاصه تكوينه اللي هو الكربون والهيدروجين يجي اللي هو كربوهيدرات، عشان كده اسمها كربوهيدرات. في تقسيم منها كربوهيدرات معقدة وهي الأفيد والأفضل اللي هي تجيك مع قشرتها، يعني مثلا زي الأرز الكامل، عندك الشوفان الكامل، عندك حبات الشعير إنها تكون كاملة مع قشرتها. هذه الأشياء منها تعطينا ألياف ومنها تعطينا الفيتامينات والأملاح المعدنية اللي موجودة في الحبة نفسها، ومنها تعطينا الكربوهيدرات السكر اللي بيساعدنا على تحريك أعضاءنا الداخلية أو تحريكنا عموما أو ينتج طاقة. ودائما يقول لك الكربوهيدرات هي أسهل تفكيكا في أجسادنا، يعني ما تأخذ وقت طويل في عملية الهضم، تحتاج أنها تأخذ أوقات جدا بسيطة. عشان كده يقول لك كل سكر إذا أنت تعبان، بس هذه تريك، هذه خدعة للجسم، انك انت ممكن ترفع الطاقة بشكل سريع لمدة ساعة وفجأة تهبط الطاقة ويصير في صراع في الجسم انه يطالبك انك انت تاكل اكثر. فاحنا لازم نقول انه الكربوهيدرات المعقدة افضل للانسان او افضل للجسم انه ياخذها. يعني مثلا اذا اكلت ارز حاول انك انت تاخذ الرز كامل، اذا اكلت حبوب القمح حاول انك انت تاخذها كاملة. في ناس ممكن يتحسسوا من القشرة، يقول لي جمانة انا ما اقدر انه اهضمها او انه الله يكرمك تخليني ادخل الحمام. بس هذه لفائدتك، بتنظف جسمك أول بأول. فلازم ننتبه أنه الكربوهيدرات المعقدة أنه أخذناها زي مثلا حبوب القمح الكامل أو الأرز البني أو الخبز البني، يعني الخبز أنه يكون كامل مع الشوفان مع النخالة حقته، هذه من الأغذية اللي جدا ممتازة إنها تعطينا فيتامينات وأملاح معدنية وكربوهيدرات وما تهضم في جسمنا بطريقة سريعة بحيث إنها تحرق أجسامنا أو إنها تتكون في أجسامنا وتتخزن، لا، تساعد على الهضم وتساعد على تنظيف الجسم داخليا.
4: جميل.
2: بعدين
4: تفضلي. كنت بقول لك انه يعني هل يعني مثل هذه الاشياء هي الكربوهيدرات المعقده تماما، يعني في اقسام ثانيه صح؟
2: عفوا،
4: في اقسام ثانيه، في اقسام ثانيه للكربوهيدرات ولا احنا الان
2: نتكلم؟ الحين انا جايتك في الكلام. طيب. عندك الكربوهيدرات البسيطه. الكربوهيدرات البسيطه هي كل شيء يتحلل في جسمنا ويتحول الى دهون، يعني السكر، اي شيء ابيض، السكر عندك يتحول الى دهون، هذا يعتبر من الكربوهيدرات البسيطه. الحلويات بكافه انواعها تعتبر من الكربوهيدرات البسيطه. في تيرمز في الانجليزي يقول لك it's empty calories او empty nutrients. empty nutrients معناها انه خالي من المواد المغذيه، يعتبر كماده مخزنه للجسم، يخزنها الجسم على سبيل الدهون، يخزنها الجسم على سبيل طاقة سريعة إنه يحرقها. فأنت يفضل إنك أنت تبتعد عن الكربوهيدرات بالرغم إنها طعمها حلو، بالرغم إنها هي الجسم يحاول إنه يأخذها قد ما يقدر أو يطالبك إنك أنت تأكل شيء حلو، يسموها إيش sweet tooth، إنه الواحد عنده سن حلو إنه يطلب الأشياء الحلوة أول بأول. فهذه ترجع لأجسامنا وترجع لعملية إيش الاختيار الغذاء. فإحنا نحاول نبعد عن الكربوهيدرات البسيطة اللي هي زي السكر، زي الدقيق الأبيض، زي الأرز من غير قشرته، زي حتى لو إننا أكلناها نحاول نقلل في الكميات اللي ناكلها، أو إذا أكلناها ممكن نضيف لها ألياف خارجية، زي دحين العيش بدأ يحطوا له نخالة، الأرز بدأ إنك أنت ممكن تأكل معه سلطة، إذا أكلت مثلا عندك الخبز ممكن إنك تضيف له شرائح من الخضار بحيث إنك أنت تزيد الألياف فيها وتعادل كمية الكربوهيدرات اللي أنت تدخلها في جسمك.
4: مثل بعض السندوتشات الخفيفة أتوقع اللي تحتوي على الخبز بالإضافة إلى بعض السلطات، يعني مثلا بالإضافة قد يكون معاها مثلا اللي حنسميها طعمية، هذه تدخل ضمن إيش؟
2: هذا هذه تدخل ضمن الكربوهيدرات البسيطة اللي على طول الجسم يخزنها. لا تنسى أن الطعمية هنا إحنا قليناها، القلي معناه أنه أنت دخلت فيه كمية دهون دخلتها في أجسامك، والدهن دحين حنتكلم فيه يعني في دهن حميد وفي دهن لا يفضل أنك تتجنبه طيب. يعني دهون مشبعة ودهون غير مشبعة. أبا أكمل لك حاجة يا أستاذ الفاضل بالنسبة للكربوهيدرات. الكربوهيدرات إحنا بنقول يا جماعة حاولوا أنكم تتاخدوا أو تبتعدوا عن الكربوهيدرات البسيطة يعني زي الدقيق الأبيض. إذا أنت اضطريت أنك أنت تأكل دقيق أبيض ممكن أنك تحط معاه فلفل، تعرف حبوب الفلفل هذه، أو الكتان، حبوب الكتان ممكن أنك أنت تضيف معاها النخالة، ممكن أنك أنت تأخذها كإضافات كسلطة أو زي ما أنت تفضلت السندوتشات الخفيفة يحطوا معاها سلطات، يحطوا معاها خضروات قد ما نقدر، يا خيار، طماطم، خس، نحطها مع الخبز نفسه بحيث انه يعطينا الياف ويعطينا في نفس الوقت كمية من الكربوهيدرات اللي احنا اخذناها اللي هي الطاقة اللي بتشغل الجسم.
4: استاذة بس يعني زي مثلا جاء في بالي العيش المصري، هذا يصنف ضمن ايش العيش اللي
2: يصنف ضمن الخبز اللي هي الكربوهيدرات المعقدة. ليش؟ لأنه هم استغلوا الدقيق الأبيض وخلطوه مع الدقيق البني اللي هو كامل الحبة وحطوا فوقه النخالة، هذه تعتبر من الألياف وساعد إنه يكون عندك كربوهيدرات، الجسم إداها طاقة وأدتنا كمية من الألياف. الناس
4: إذن يفضل أكل بعض السندوتشات من العيش المصري يعني جيدة.
2: أو ممكن يعني من غير تصنيف الواحد يقدر يغير، ممكن عندك الخبز دحين في شركات كثير بدأوا يتنافسوا إنهم يضيفوا الحبوب ما بين زي مثلا حبوب الكتان، حبوب الفسفس هذه تبع الشمس، حبوب الكاملة مثلا اللي ممكن تنحط زي عندك في حبوب صغيرة ما لا أذكر اسمها الآن، لكن anyway هي بتنضاف لها الحبوب بشكل عام إنها بتزيد قيمتها الغذائية وبتزيد كمية الألياف فيها وبتزيد كمية الفيتامينات والأملاح المعدنية. بالنسبة للسمنة، السمنة تحتاج شيء متكامل، ما تحتاج إنها بس كربوهيدرات، تحتاج
4: هناك تنويع
2: مظبوط، تحتاج كربوهيدرات وبروتينات. احنا تكلمنا عن البروتينات وتكلمنا عن الكربوهيدرات، الان
4: بس عندي سؤال بسيط. معليش سؤال بسيط في الكربوهيدرات البسيطة، انت ذكرت ان من ضمنها الحلويات.
2: نعم.
4: الحلويات مداها كبير جدا ووسيع، هنقدر نحدد شيء معين ولا هو في كامل الحلويات؟
2: كامل الحلويات تدخل في قائمة السكريات البسيطة اللي تتخزن في الجسم على شكل دهون. للأسف الشديد احنا بنرفع السعرات الحرارية لأجسامنا بإدخال كمية من الكربوهيدرات اللي هي هذه البسيطة زي مثلا السكر، الحلويات اللي فيها الكريمة، الكيكات، الأشياء دي صحيح طعمها حلو يا جماعة والجسم يتفاعل وممكن يكون في بهجة للجسم انه بيدخل الكربوهيدرات، لكن هذه البهجة مؤقتة. إذا أنت ما بتتحرك كويس وما بتحرق الكمية الأكل، يعني ترى على فكرة كمية اسم كلمة تحرق ما هو كلمة مناسبة. الجسم لا يحرق، الجسم يحفز على تفكيك الخلايا وتفكيك المادة الغذائية وتحويلها إلى نهايتها كربون وهيدروجين وتاني أكسيد الكربون اللي هي بتطلع بالتنفس. لكن إحنا نقول terms أو كلمة متعارف عليها اللي هي حرق، حرق كاملة. فإحنا ناخذ هذه الكربوهيدرات وناخذ البروتينات عشان خاطر نكون الخلايا. إذا عندنا صار قاعدة متكاملة من الطاقة والبروتينات اللي بتعطينا تكوين للميتابوليزم تبعنا، تحفز الأنزيمات اللي موجودة في أجسامنا، الخلايا كيف تتكون في أجسامنا كلها تحتاج بروتينات، كل شيء في جسمنا حتى الشعر، تخيل إنه الشعر والأظافر يدخل في تكوين البروتينات. فنرجع ما خلصنا البروتينات والكربوهيدرات وبعدين نروح للدهون. الدهون يا جماعة نحاول نقللها قد ما نقدر. ليش نقللها قد ما نقدر؟ انت تقدر تاخذ الى 20% من اكلك خلال اليوم دهون، بس ناخذ الدهون الحميدة، يعني مثلا الدهون اللي اصلها نباتي. كل ما كان الدهون اصله نباتي كل ما كان جودته وعملية هضمه في أجسامنا لها فائدة اعلى.
4: زي ايش طيب استاذة؟
2: زي زيت الزيتون، زيت السمسم، زيت الكانولا، في زيت القطن، الزيت الحار، يعني في أنواع كثيرة من الزيوت موجودة في الأسواق متوفرة، ما هي غالية يعني حتى إحنا نقول يا جماعة لا لازم تأخذوا لي شيء غالي، لا الزيوت النباتية موجودة ومتوفرة وسعرها جدا affordable يعني سهلة إنه الواحد يشتريها.
4: كويس.
2: فنروح للزيوت النباتية قد ما نأخذ أو إنه يكون أصلها نباتي. زيت الزيتون زي ما قلنا، زيت القطن، زيت السمسم، زيت النارجين، هذه كلها جميل. دهون حميدة يفضل أنه يتعامل فيها الجسم بشكل سلس وبسيط. لكن إذا رحنا للدهون اللي هي مأخوذة من أصل حيواني زي عندك السمنة، عندك الزبدة، هذه الأشياء ممكن أنها تؤثر على جسمنا بالسلب إذا أخذناها بكميات كبيرة. الجسم ما يصرفها بسهولة، تصير ممكن أنه تحك تكون لنا الكوليسترول اللي مو حميد في أجسامنا، ترفع الكوليسترول في أجسامنا، ممكن تعرض للناس اللي يكون أوزانهم جدا كبيرة إلى نوع من مشاكل صحية زي مشاكل القلب، مشاكل الرئتين، عدم التنفس مع الوزن العالي، مشاكل أنه الواحد يعرض للسكري، هذه كلها أشياء من عدم توازن الأغذية.
4: بالنسبة لي يعني جاء في بالي الزبدة التي توضع مع الذرة بعض الأحيان، الذرة الطازجة، هذه هل هي تصنف ضمن الدهون الحيوانية؟
2: أول حاجة أنت شكلك تحب هذه الذرة صح؟
4: والله هي لذيذة صراحة أكيد.
2: تعتبر ترى على فكرة أنا أقول لك سر، دحين الجسم أول ما يأخذ هذا الذرة يعتبر فيه ألياف عالية، أي شيء فيه ألياف عالية سبحان الله تسحب الدهون معها. فأنت لما تيجي بدك تفكر في عملية الكيمياء كيف جسمك يتعامل مع الشيء، إذا أنت أخذ كوب الذرة الكوب كبير وحطيت ملعقة صغيرة من الزبدة عليها، أنت بدي الطريقة نكهت المادة الغذائية اللي أنت بتأخذها، لأن يعني طعم الزبدة بينكه الذرة. فتقوم الجسم كيف يتفاعل معها، يقوم يبدأ يهضم الذرة، يبدأ يخرج البروتينات اللي موجودة منها لأنها موجودة تحت الألياف، موجودة تحت الغطاء حق قشرة الذرة في كمية من البروتين، بعدين ياخذ الكربوهيدرات منها. الألياف اللي بتطلع اللي هي القشرة حق الذرة تعمل على سحب الدهون الله يكرمك في وقت الإخراج. في طريقة إحنا نوازن، بس طبعا إذا زاد الشيء عن حده، يعني مثلا زاد عندك إنك أنت استعملت كوب الذرة، أنسى إنه الذرة أساسا في تكوينها سكريات يعني كربوهيدرات، فهي إذا إحنا زاد عن كوبين أو ثلاثة أكواب الجسم يتعامل معها كأنها مادة فائضة عنده ويبدأ يخزنها تحت الجلد على شكل دهون. عشان كده الإنسان أول حاجة يتخزن عنده في المناطق السهلة اللي هي منطقة البطن، منطقة الأفخاد، منطقة الظهر من فوق، منطقة الساعد اللي هو المعضد حق الساعد عندك يبدأ يتكون فيه مادة دهنية.
4: هذه الأماكن هي أبرز الأماكن اللي تتخزن فيها أو تتخزن فيها البروتينات،
2: تتخزن فيها الدهون.
4: الدهون
2: الدهون تبدأ تتخزن
4: وبعد
2: فيها.
4: ذلك ممكن تحدث السمنة وال
2: مظبوط تحدث السمنة عندنا بطريقة جدا بشعة وتبدأ يتكون الجسم. بس الإنسان العاقل هنا يبدأ إنه يتحرك أول بأول، ما يصير في عنده تراكم للدهون في مناطق معينة، يبدأ يتحرك على عدد أو على كمية الأكل اللي هو أكله. يعني بمعنى هو اليوم أخذ مثلا وجبة ثقيلة، يبدأ يزيد كمية الحركة عنده، يعني أقلها 45 دقيقة إلى ساعة ونص. دحين أنا حديك السر اللي أنا وعدت به المستمعين الأفاضل. السر تبعنا إنه يا جماعة إذا أنت بدك تزيد وزنك تقدر تمشي 15 دقيقة وتاكل بعدها.
4: بعد المشي أكل
2: على طول، بس تاكل بعدها أكلة يعني دسمة، مو معناها دسمة يعني أنا أجيب لي شيء فيه سكر أكثر أو إنه مقلي، لا دسمة معناه إنه فيه كمية من الأغذية من التنوع ما بين البروتينات، ما بين الكربوهيدرات، ما بين الألياف، ما بين الدهون الصحية. يعني مثلا ممكن يأخذ ساندويتش بينت باتر اللي هو زبدة الفول السوداني، صحيح. ممكن يأخذ مثلا عندك اللي هي الانرجي بار. الانرجي بار معناها اللي هي الأشياء أو مسموها الستيك، ما أعرف، ساعدني في الترجمة ساعات تبعتها
4: ناسي والله أنا الموضوع. بس أنا لما قلت لي زبدة الفول السوداني، أنا أتذكر مرة واحد من الشباب يعني كان يعمل سندوتشات بالجبنة مع زبدة الفول السوداني، جبنة سائلة مع يعني دسمة بشكل ما تتوقعينه. يعني
2: هذه جدا دسمة، ممكن تزيد الوزن. غير كده ممكن كمان نعمل اللي هي ساندويتش مثلا صدر الدجاج مع خضار مع زيادة كريمة مثلا أو مادة دهنية موجودة مع زبدة في النفرض، وناكلها بعد التمرين مباشرة. هذه من الأشياء المحبذة إنه الواحد يأخذها إذا كان يبغى يزيد وزنه، يمشي 15 دقيقة نبدأ نحفز الجسم ونيقظه داخليا إنه نحفز الأعضاء الداخلية لاستقبال المادة الغذائية، وناكل على طول بعد التمرين. بعدين السر الثاني، إذا أنت بدك تحافظ على وزنك الحالي اللي هو أنت الآن عليه 30 دقيقة، تمشي 30 دقيقة أو تلعب رياضة لمدة 30 دقيقة متواصلة. طبعا لازم أنه الدقيقة متواصلة أنه القلب يكون اللي هو دقات القلب متواصلة لمدة 30 دقيقة.
4: إذا نصف ساعة رياضة أو مشي،
2: مظبوط، براحتك انت، براحتك تقدر تختار اي شيء. ممكن انك انت مثلا ربع عائله او سيده ربت عائله وتقول لي جمان انا ما عندي وقت، اقول لها العبي انت واولادك، نط الحبل، اعملوها اكتيفيتي خاصه بالعائله، اعملوها انشطه او وقت انه العائله تتحرك فيه. حاولوا انكم انتم تطفوا التلفزيون وتبداوا تتحركوا، تبداي تختاري مثلا رتم معين من الرياضات تنفذيها انت واطفالك، يكون هذا الوقت خاص بالعائله، جدا جميل. مثلا بدل ما احنا نجتمع يا جماعه على اكل وشرب، ممكن انك تجتمع انت وصديقاتك في الممشى. ما شاء الله، اللهم صل على النبي، صار الممشى متوفر في كل مكان، اذا ما تقدر تمشي يعني مشينا مثلا هذا النص ساعه حافظنا على وزننا الحالي. اذا بدنا ننقص من اوزاننا او انقاص من اوزاننا،
4: طيب ممكن ناخذه بعد الفاصل استاذه؟
2: أتفضل.
4: طيب إذا مستمعينا الكرام، فاصل قصير إن شاء الله، بعده سنعود ونكمل ما تبقى من برنامج غذائك، والذي عنوناه هذه الحلقة بعنوان تقسيم الأغذية. فاصل قصير وبنت ما نعود إليكم إن شاء الله.
0: شباب طفشانة كل شوية يقولوا شباب الغرب شباب الغرب، أبعرف هم أحسن مننا.
5: يا أخي أنا متخرج وأنا عندي حين ما نعرف تخصص، تدري
6: يا أخي الزواج هم خلك منه،
7: بالعكس الزواج مشروع حياة ما في أحسن منه.
8: روح الشباب، روح الشباب.
9: برنامج حواري يخاطب الشباب ومن يقوم على تربيتهم من خلال مناقشة بعض قضاياهم.
10: روح الشباب.
11: والله يا أخي أنا مظلوم في البيت، دائما أخدمهم بس ما في احد.
12: الشباب احنا فرصه، لازم المجتمع يستفيد.
13: لو اعطونا مجال كنا ابدعنا وسوينا فرص.
8: روح الشباب تشع من ارواحنا وطريقنا نحو العلا والمكرمات.
9: مع الدكتور عبد الله الطارقي مستشار التوجيه والارشاد النفسي، تقديم طلال الزايد.
14: نتشارك الإبداع بين شبابنا ونتاجنا يرنو لمجتمع سعيد.
8: روح الشباب.
1: غذاؤك،
2: أخبرني ما تأكل وأخبرك من أنت،
1: أنجع الطرق للوصول لصحة بدنك ودواء جسدك.
4: من جديد مستمعينا الكرام، عودة لكم عبر برنامج غذائك، وهذه الحلقة اللي عنوناها عن تقسيم الأغذية، وضيف البرنامج الثابت الأستاذة جمانة جلال أخصائية التوعية الغذائية. حياك الله أستاذة جمانة.
2: أهلا.
4: اليوم عندك أسرار جميلة، من ضمن هذه الأسرار أيضا لمن أراد أن ينقص وزنه، نأخذ نكمل ما وقفنا عنده.
2: بالنسبة لإنقاص الوزن، إذا بدنا نحن ندخل في إنقاص الوزن، نبدأ نتحرك لمدة 45 دقيقة. 45 دقيقة تخولنا إنه بدأنا في مرحلة إنقاص الوزن. إذا إحنا بدنا ننقص أوزاننا أو إنقاص أوزاننا من ربع إلى نصف إلى كيلو، لازم يستمر إنه عضلة القلب تضخ عندنا لمدة ساعة ونصف، يعني 90 دقيقة. 90 دقيقة حتفرق تماما معك إذا أنت بتمشي من 4 إلى 5 أيام، أو تعمل رياضة أو مجهود جسدي من 4 إلى 5 أيام، راح تفرق معك الساعة والنصف.
4: 5-4 أيام منتظمة طبعا يا أستاذة، صح؟
2: طبعا منتظمة. وممكن تخلي بيناتها راحة يوم، يعني مثلا لعبت رياضة لمدة يومين، الثالث يوم تقدر تريح وترجع بدي الطريقة وعلى ذات حال. طبعا هذه العملية اللي احنا بنضيفها انه الواحد تحفز الجسم على حركة الأعضاء الداخلية في داخله وحركة الأنسجة، فيصير في تصغير للخلايا الدهنية عندنا، والخلايا الدهنية عندنا تتقلص وتصير في عندنا مختفية أو إنها تنطمس. لكن لازم ننتبه بهذا الشيء، إذا أنت أنقصت وزنك مو معناه أنك أنت مخول إنه ما يرجع هذا الوزن، الخلية موجودة لكن زي ما يقولوا الحشوة الداخلية راحت منها، الخلية عمرها ما تموت ولا تبتعد ولا تتغير، لكن يتغير شكلها، تصير بدل ما

0: كيلو الدهون إذا أنت شلته تقريبا قد كف يدك،
1: يا
0: كيلو
1: ساتر.
0: اللحم أو كيلو البروتين أو كيلو العضل يجي ربع كمية الدهن، متخيل؟
1: يا ساتر يا ساتر، يعني
0: فإحنا يا جماعة ممكن إنك أنت ما تغير وزنك، ممكن إنه وزنك أنت 80 يفضل 80 زي ما هو، بس إنك أنت تقلل كمية الدهون اللي موجودة في أجسامك، ترتب العضلات اللي موجودة في جسمك، تبدأ تقللها شوي شوية، وننتبه من هذا الشيء.
1: طيب أستاذ، الآن احنا وصلنا عند الألياف، بما أن أخذنا تقريبا نبذة عن كل الأغذية أو المصطلحات اللي موجودة في الأغذية، وصلنا عند الألياف. مما تتكون الألياف هذه أستاذ؟
0: الألياف أول حاجة كثير من الناس ما يعرفوا إنه الألياف بتعطينا 2 كالوري، يعني محسوبة في الكالوريز، محسوبة في السعرات الحرارية. في ألياف منها سبحان الله تذاب في الماء، اللي هي الله يكرمك تساعدنا على دخول الحمام وتساعدنا على دخول أو تنظيف الجهاز الهضمي، أكرمك الله. وفي ألياف منها قاسية اللي هي زي مثلا النخالة. النخالة إذا إحنا ما شربنا بعدها كمية كافية من المياه ممكن تعرضنا إلى إمساك. كثير من الناس يغفلوا عن هذه المعلومة، إنه الواحد يأخذ الألياف يحسب إنه هي راح تنظف جسمه. إذا ما شربت كمية كافية من المياه أو السوائل بعدها أنت معرض إلى الإمساك، فلازم ننتبه لهذه المعادلة. إذا أكلت ألياف تنتبه إنك أنت تشرب كمية كافية من السوائل خلفها. سبحان الله يا إبراهيم، عندك الحبحب أو البطيخ أو الجحي، على حسب المناطق طبعا يختلف
1: أكيد.
0: أسمائهم. البطيخ إذا أكلته بعد الأكل يسبب إمساك، أو إذا
1: في ناس
0: أكلته
1: كثير
0: بعد
1: فعلا
0: الأكل
1: والله بعد الأكل، يعني يعتبر هذا شيء رئيسي، يعني بعد الأكل الفاكهة
0: يسبب
1: الرئيسية.
0: إمساك. للأسف الشديد يعني الثامنة تتعامل معاه كمادة مخزنة، أو يسبب خمول للجهاز الهضمي، لأنك أنت بتاخذ بروتينات وكربوهيدرات والجهاز الهضمي بيحاول إنه يهضمها يعني أنت تخيلها، حاول انك انت تتخيل الموضوع. الجهاز الهضمي عندنا بياخذ كربوهيدرات وبروتينات وبيحاول يهضمها، اللي هي بعد وجبه رز ولحم فلنفرض، وبعدها تجيب له بطيخ. البطيخ فيه سوائل والياف،
1: إذن
0: ما
1: يمكن
0: راح
1: يسمعنا أحد
0: يتضايق.
1: الآن يسأل، يعني يقول طيب متى أفضل وقت أنا ممكن آكل بطيخ؟
0: انا اجيك في الكلام دحين،
1: طيب
0: خلي دحين نعرف. اذا اكلها الانسان البطيخ حيبدا الجسم يخمل ويحاول يتفاعل معاه كانه ماده غذائيه دخيله ويحاول يخزنها، فهنا يصير في تخمر في البطن فيصير مشاكل ويمساك. فاحنا ناخذ البطيخ، افضل وقت للبطيخ انك انت تاخذه ما بين الوجبات او انك انت تاخذه في الليل، بس طبعا الله يكرمك حيسبب لنا اللي هي دخول الحمام في الليل كثير، اللي هي البول. فاحنا نحاول انه ننتبه لهذه المساله، نحاول انه ناخذ وقت العصريه ينظف الجسم، يحاول حتى سبحان الله الناس اللي بياكلوا بطيخ، البطيخ من الأغذية جدا غنية بالألياف والأملاح المعدنية اللي تحافظ على نضارة البشرة. الناس اللي بياكلوا بطيخ بشكل مستديم دائما بشرتهم نضرة،
1: ما شاء الله.
0: فيها كمية من المياه السوائل، جسمهم كل شوية بيتنظف، السيستم حقهم نظيف.
1: ممتاز. غير انها مادة يعني، او يعني اكلة الناس ياخذوها عشان يبردوا، يعني بالذات مع الصيف
0: مظبوط، تقدر
1: وحرارة الصيف.
0: تاخذ، صحيح صحيح صحيح، تقدر تاخذه كعصير او اي شيء ثاني.
1: جميل. طيب احنا كمان وصلنا في موضوع الألياف. ايش الأشياء اللي ممكن كمان ما نكثر منها في الألياف، أو مثلا نشرب بعدها موية أو سوائل؟
0: قلنا الألياف عموما الواحد يشرب بعدها مياه او سوائل عشان خاطر ما تتخزن في الجسم، والجسم يتعامل معاه كأنها مادة طاردة للأغذية، للأشياء السيئة في أجسامنا. يعني مثلا عندك الدهون ممكن إنه يتنظف عن طريق الألياف، اللي عندك المشاكل اللي في الجسم، البكتيريا الغير محببة ممكن الجسم يطردها عن طريق الألياف.
1: طيب ايش الامثله استاذ على يعني بعض الاغذيه اللي تحتوي على كميه الياف كبيره ومفيده للجسم؟
0: عندك الفواكه بشكل عام، الخضروات بشكل عام، أي شيء أخضر أو أي شيء من الفواكه يعتبر غني بالألياف الصحية. في عندك كمان الكرفس، الكرفس من الألياف الصحية اللي بيتعامل معها الجسم، وفيها مادة غذائية طاردة أو محفزة على هضم الدهون أو حارقة الدهون. عندك البقدونس من الأغذية الألياف الصحية اللي ممكن تنشط عمل

0: الكلى وتحفز على طرد الدهون وتحفز على طرد الحصوات والأملاح اللي موجودة في جسمنا. بس لازم أرجع أعيد وأكرر يا جماعة، الألياف ما تشتغل إلا بوجود سوائل كفاية في أجسامنا.
1: تستمعون الآن إلى إعادة لهذا البرنامج.
0: طبعا السوائل عن طريق شرب المياه، عن طريق شرب الشاهي أو القهوة. طبعا برضو الشاي والقهوة ما يعتبر من السوائل الخام، يفضل شرب المياه تماما.
2: والشاي احنا تكلمنا عنه في حلقات ماضية أستاذ، أنه أعتقد ذكرت أنه يحرق الأكل حتى إذا أو
0: تفضل
2: كمل. لا بالنسبة لأنه ذكرت أنه يعني لا يفضل أكله أو عفوا شربه مع الأكل، يعني أثناء الأكل، وإحنا نلاحظ أنه في ناس كثير اعتمدوا عليه مع الأكل في الشرب.
0: الشاهي الشاي على حسب، يعني في عندنا مثلا في أخواننا في دول أخرى يغلوا الشاي لدرجة لما يصير لونه أسود، هذه الغلي أو عملية الغليان تسبب خروج لتانات الحديد. تانات الحديد إيش تسوي الجسم؟ كيف يتفاعل معها؟ يحاول يمسك الكالسيوم، يحاول يمسك الحديد، يحاول يمسك كل الأملاح المعدنية من الأغذية ويسحبها معه، فالجسم لا يستفيد منها وفي نفس الوقت يتعامل معها كأنها مادة سامة. فإحنا لا، الشاهي إذا أنت بتعمله خفيف بالعكس عادي تقدر تشربه إذا هو خفيف. الشاهي الأخضر إذا أخذته بين الأغذية يعتبر من المواد الغذائية المحفزة على حرق الدهون وهاضمة للدهون ومحفزة على إخراج الأنتي أوكسيدنت اللي هي المادة الغير مؤكسدة، إنه تحفز على وجود صحة في الخلايا.
2: جميل. طيب احنا ذكرنا الان ما شاء الله يعني تقريبا نبدأ عن كل المصطلحات معانا في حلقة اليوم. نوصل لسؤال انه كيف نفرق بين الغذاء الجيد والغذاء السيء؟
0: الغذاء الجيد والغذاء السيء. الغذاء الجيد هو عبارة عن كل التنوع اللي احنا تكلمنا فيه. واي شيء بتاكله ترى جيد، أي شيء الجسم بيستفيد منه، لكن زيادة الحد من المادة الغذائية تسبب تخزين ليها وتحويلها لدهون، وهذه الدهون تتراكم وتدخلنا في دائرة مغلقة من الأمراض، نسأل الله يعني ما يعرضنا ليها، زي السكري، زي الضغط الدم، زي النقرس، زي المشاكل الصحية اللي موجودة في هذا الموضوع.
2: يعني احنا سبحان الله ناكل، بس ناكل بزيادة، يعني اوفر بعض الأحيان، صحيح؟
0: مضبوط، انه نحاول قد ما نقدر انه نقنن المادة الغذائية اللي اكلناها وما نترك لجسمنا هواء. يعني انت دحين استسقت اكله معينه ما ينفع انك انت تستمر تاكلها. يعني مثلا عندي في حسابي في تويتر قبل فتره في واحد من الاشخاص كاتب انا الان متوجه لاكل عشان اكل البرجر او اكل اللي هو فطير شطيره اللحم بالجبن. طبعا الشكل اللي هو حاطه في الاكونت تبعه شكل مجهز، الكل يستسيغ انه ياكل البرجر مع الجبنه او اللحم.
2: بس احنا نعرف ان الشركات دائما تستخدم الاعلانات في اعلاناتها يعني الشكل المغري للهمبرجر يعني او البرجر.
0: البرجر، فاحنا نقول لهم يا جماعه كلوا بالعافيه على قلبك، بس لا تاكل اكثر من اثنين. حاول انك انت تاكل
2: او مثلا
0: واحد
2: دبل، ياخذ سندوتش
0: او انك لا تاخذ دبل. حاول انك انت تقنن الماده الغذائيه بالعافيه، لا تحرم نفسك ابدا. الحرمان يولد عندنا عناد في اجسامنا، الجسم زي الطفل الصغير، اذا ما اعطيته احتياجه واحتويته وحاولت انك تبرمج له الماده الغذائيه اللي انت تاكلها او الماده الغذائيه اللي هو بياكلها، حيسبب مشاكل لك ويسوي لك مشكلة إنه هو يحفز على تخزين المادة الغذائية. دائما أقول يا جماعة تقدر تنحف بالأكل وتقدر تدخن بالأكل.
2: يا ساتر. طيب إحنا فعلا والله محتاجين نفرق بين طيب لما قلت لك الغذاء السيء يتمثل في إيش يعني تقريبا أستاذ؟
0: طب الغذاء السيء ممكن أي اللي فيه مادة مثلا زي الدهون المهدرجة. الدهون المهدرجة هي مواد مصنعة فيها الهيدروجين مضخ، هذه نحاول بقدر الإمكان أن نقلل منها أو نقننها. الحلويات بشكل عام نحاول نقنن منها ونقللها، هذه كلها أغذية ممكن تعرضنا لمشاكل صحية في المستقبل إذا زادت عن حدها.
2: طيب تتمثل في إيش طيب يعني تقريبا يعني غير الحلويات؟
0: يعني زي الزبدة، مو الزبدة، الزبدة المهدرجة المصنعة، مو الزبدة الطبيعية اللي هي العادية اللي
2: المفيدة. نعم
0: ايوه لا اللي تكون مضخه فيها ماده الهيدروجين، السمنه اللي بكافه انواعها اللي موجوده مضخه فيها ماده الهيدروجين لازم ننتبه او نبعد عنها تماما. عندنا مثلا حلقات السكر هذه اللي موجوده، يعني مثلا زي الدونتس، زي الكيكات، زي الحلويات هذه المفتوحه، صحيح طعمها وشكلها جميل والواحد يستمتع فيها، لا تحرم نفسك كل منها مرة واحدة في الأسبوع، لا يزيد أكثر من كده عن حده. نحاول إنه مثلا اشتهيت حاجة حلوة، خذ شوكليت، خذ شوكليت، ما أقول لك لا خذ الشوكليت، بس لا تأخذ البار كامل، يعني لا تأخذ اللي قد كف يدك، حاول إنك أنت تأخذ تقننها إنه
2: أصبع مثلا أو
0: أصبعين أو أصبع، ما يزيد عن حده. نحاول قد ما نقدر نرجع للحلويات الطبيعية، يعني مثلا عندك الزبيب من الحلويات الطبيعية،
2: حلو.
0: عندك المشمش تقدر تأخذه حلو، عندك التين، عندك من الأشياء الحلوة اللي ممكن تستعملها التمر، وما أدراك ما التمر. التمر ترى إن شاء الله بإذن الله حنعمل لحالة حلقة الوحدة عن التمر وأنواع التمر وكيف الواحد يأكلها وكيف يتصرف إذا كان هو مريض للسكري أو مريض من الأمراض اللي الواحد يبتعد عن التمر. التمر سبحان الله من الأغذية اللي جدا جميلة وفيها أشياء كثيرة، يعني منها حلى ومنها مادة غذائية تعوض النقص في أجسامنا.
2: جميل. طيب بالنسبة أستاذة، يعني عندي سؤال، إنه موضوع أحيانا الواحد لما يمارس رياضة سواء كرة قدم أو مجهود كبير، يعني يبذل مجهود كبير، بعد ما يخلص مثلا يقول أنا بروح أشرب عصير عشان مثلا أرجع السكريات اللي مثلا حركتها أو شيء زي كذا، مدى صحة العبارة هذه؟
0: هذه صحيحة 100%. ليش؟ الحين أنت عندك العضلة بتتحرك، العضلة بتتحرك يعني معناها فيها مجهود وعملت حرق للطاقة الموجودة المخزنة عندها، فأنت بدل ما أنه العضلة إذا ما حصلت المادة الغذائية والطاقة اللي هي تستخلصها من المخزون اللي عندها، تقوم إيش تسوي؟ تحرق النسيج العضلي نفسه. فأنت ما تبغى توصل لهذه المرحلة، تقوم إيش تطمن الجسم على طول بعد ما تلعب الرياضة لين إن هي ساعة ونص إذا أنت في حالة إنقاص وزن، تقوم تأخذ عصير. العصير على حسب هدفك، إذا أنت هدفك تضخيم مثلا زي دول حقون كمال الأجسام، تأخذ مادة غذائية مرتفعة في الألياف ومرتفعة في السكريات، يعني مثلا في ناس بياخذوا أفوكادو مع حليب مع تمر، في ناس ياخذوا حليب وتمر، في ناس ياخذوا حليب وموز، في ناس ياخذوا عصير مشكل بحيث أنه يزيد عليه البروتينات بزيادة عشان خاطر، على حسب أنت
2: اللي هو الكوكتيل قصدك أستاذة؟
0: أيوة الكوكتيلات. مضبوط الكوكتيلات. في ناس يقول لك لا أنا أخذ مثلا الأناناس. الأناناس بيتعامل الجسم معه على أنه مادة لحرق الدهون،
2: فإنت البرتقال مثلا منها.
0: البرتقال مع الأناناس ممكن أنه الياف بيتعامل معها الجسم، بيعوض فيتامين سي، بيحاول أنه يتعامل معها الجسم على أنه مادة ما هي مخزنة، بيتعامل معها أنه فيها سكريات بسيطة، الجسم يعوض السكريات والسوائل اللي هو نقص منه وقت التمرين، ويساعد على إنقاص الوزن.
2: طيب هل هناك أولوية أستاذة بين موضوع الماء أو العصير بعد التمرين؟
0: يفضل أنك أنت تشرب الماء تخلصه خلال التمرين وبعد التمرين. بعدها إذا أنت خلاص استقريت تماما، خلصت تمارينك تماما، خذ لك كاسة، طبعا ما يزيد، مو جالون، تأخذ لي كاسة كاسة من العصير، تشربها وبالعافية عليك، تعوض المادة الغذائية اللي أنت نقصت عندك إلين ما تروح البيت تسوي لك الوجبة اللي أنت راح تأخذها.
2: جميل. طيب أستاذة جمان، أنا أتوقف معك عند فاصل قصير إن شاء الله، بعد الفاصل نعود ونختم هذه الحلقة في الجزء الأخير من هذه الحلقة. مستمعين الكرام، فاصل قصير ونعود إن شاء الله.

0: منارات إسلامية.
1: منارات إسلامية.
2: أشهد أن محمد رسول الله.
0: منارات إسلامية، جولة في أنحاء العالم الإسلامي، نقطف لكم من خلالها أبرز الأحداث والفعاليات والأنشطة التي تهم المسلمين في

منارات إسلامية، إعداد عبد الله الزنبقي. منارات إسلامية، منارات إسلامية.

0: غذاؤك.
1: إذن من جديد مستمعينا الكرام، كمان نرحب بكم في الجزء الأخير من برنامج غذاؤك، ومعنا الأستاذة جمانة جلال أخصائية التوعية الغذائية. حياك الله أستاذة جمانة.
2: أهلاً.
1: في بعض الأسئلة وردتنا، كذا نحاول ناخذ اللي نقدر عليه في هذا الوقت. هنا محمد في تويتر سألنا عن أنه يبغى ينقص وزنه، وزنه الحالي هو 78 طبعا، وطوله تقريبا 170 هو كاتب، فايش تنصحيني في الأغذية؟
2: أول حاجة الوزن اللي هو موجود عنده ما هو وزن زيادة. أبغى أقول لك يا محمد، أول حاجة تعملها إنك أنت تراعي التنوع الغذائي، بحيث إنك أنت تأكل كل 3 ساعات. ليش نأكل كل 3 ساعات؟ عشان خاطر الميتابوليزم حق أجسامنا تكون مستمرة، اللي هي عملية الأيض تكون مستمرة، ما يصير في الجسم فيه نقص مادة غذائية معينة فيتعامل إنه يخزن المادة الغذائية. أتحرك، زد لي الحركة، أرجع لي في الحلقة اليوم إحنا تكلمنا عن سر من الأسرار إن الواحد إذا
1: كيف يحافظ على وزنه،
2: إذا مشي 30 دقيقة يحافظ على وزنه الحالي، إذا مشي 45 دقيقة إلى ساعة ونص عندنا أنقصنا في الوزن.
1: بالنسبة للأوزان المثالية هذه أتوقع يمكن تحتاج كمان منا حلقة أعتقد أستاذة.
2: إن شاء الله نتكلم بإذن الله حلقة كاملة عن الأوزان المثالية. لكن أنت أستمر، أول حاجة أشكرك على الوعي اللي أنت بيصير عندك أنك أنت سأل. ثاني شيء أنه أنت لساعك في مرحلة ما أنت في زيادة، ما عندك زيادة في الوزن حتى تقلق، يعني جديرة أن الواحد يركز عليها أكثر شيء. لا، تغييرك للحياة أو نمط الحياة عندك واتباعك النمط الصحي يخولك أنك أنت تحصل على جسم رشيق من غير الدخول في مشاكل إنقاص الوزن اللي معروفة عنها، أو أنه يكون في حمية جدا مرهقة لجسمك.
1: طيب، في مها على فيسبوك تسأل يا أستاذة، تقول إنها تعاني من سقوط الشعر ونصحوها بأغذية معينة أو شيء معين، بس هي تبغى تأخذ منك الإجابة الصحيحة.
2: أول حاجة الشعر نجي يعني لتركيبه. دائما يا جماعة إذا أنتوا بدكم تتكلموا عن مادة غذائية أرجعوا لتكوين الشيء اللي أنتوا بتسألوا عنه. الشعر إيش تكوينه في الأساس؟ الشعر في تكوينه أملاح معدنية مع بروتينات، لأنه هو عبارة عن حاجة بتنمو في أجسامنا. فأنت أول حاجة تصلح جسمك من الداخل، تشوفي أنت عندك نقص في الزنك، عندك فيه نقص من البروتينات، ما بتاكل البروتينات. تعرف البنات ثلاث أرباعهم ما يحبوا اللحم، ما يحبوا الدجاج، يقرفوا البيض،
1: معاناة صراحة البنات يعني مع الأكل معاناة.
2: يعني المفروض انك انت بنت، مفروض انك انت تاكلي، يصير في عندك تنوع غذائي. انت بكرة النهار حتتزوجي وتصيري ست بيت وحيكون عندك اطفال، لازم يكون في عندك تنوع غذائي. لازم تاكلي الدجاج، لازم تاكلي اللحم، لازم تاكلي البيض، لازم تشربي الحليب. هذه المادة الغذائية بتعوض البروتينات في جسمك. فاحنا نروح لتركيب الشعر نفسه، قلنا انه الشعر تركيبته هي املاح معدنية.
3: الكسب الحلال. جاء الإسلام ضابطا لكل مناحي الحياة
4: ومسبغا على نور الشرع الحكيم،
3: فلا إفراط ولا تفريط
4: ولا غلو ولا تقصير. الكسب الحلال.
3: الكسب الحلال.
4: وفي المال جعل الله للمعاملات طريقا واضحا، وأحل الله البيع وحرم الربا.
3: الكسب الحلال
4: برنامج نضع فيه أيدينا على فقه الاقتصاد في الإسلام ونظرة الإسلام للمال والتكسب. الكسب الحلال من إعداد عبد الشكور السلمي وتقديم عالي القرني وإخراج ساري جبرة.
5: أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت 88.9 FM، نور يتردد. للانضمام إلى مجتمع المستمعين لإذاعة ذكركم للقرآن الكريم يمكنكم ترك رسالة نصية على واتساب الإذاعة 7829359999، وسيتم إضافتكم مباشرة ومتابعة كل جديد. تابعونا على التردد 88.9 FM.
6: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
0: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: مرحبا بكم في إذاعة ذكركم. الكسب الحلال.
1: جاء الإسلام ضابطا لكل مناحي الحياة
0: ومسبغا على نور الشرع الحكيم،
1: فلا إفراط ولا تفريط
0: ولا غلو ولا تقصير. الكسب الحلال.
1: الكسب الحلال.
0: وفي المال جعل الله للمعاملات طريقا واضحا، وأحل الله البيع وحرم الربا.
1: الكسب الحلال
0: برنامج نضع فيه أيدينا على فقه الاقتصاد في الإسلام ونظرة الإسلام للمال والتكسب. الكسب الحلال من إعداد عبد الشكور السلمي وتقديم عالي القرني وإخراج ساري جبراه.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الأحبة المستمعون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم الكسب الحلال، حيث نسلط الضوء على قضايا الاقتصاد الإسلامي ونبحث في معالجته للتحديات المالية العالمية بمنظور يقوم على العدل والرحمة والاستقامة. حلقتنا اليوم أحبتنا ومستمعينا بعنوان الأزمات الاقتصادية في ضوء الاقتصاد الإسلامي، نتوقف فيها عند أسباب الأزمات المالية التي تهز العالم بين الحين والآخر، ونسأل ما جذورها وما آثارها، وكيف يمكن للمنظومة الإسلامية أن تقدم حلولا وقائية وعلاجية متجددة تحفظ المال والمجتمع من الانهيار. قبل أن نبدأ أحبتنا الكرام هذه أجمل التحايا من فريق عمل هذه الحلقة، من التقديم محدثكم علي بن محمد القرني، ومن الإخراج والهندسة الإذاعية الزميل ساري جبره.
0: الكسب الحلال.
1: الكسب الحلال.
2: نجدد الترحيب بكم أحبتنا الكرام في برنامجكم الكسب الحلال، ويسعدنا أن يكون معنا في هذه الحلقة سعادة الدكتور غالب اليماني، الأستاذ المساعد في قسم المالية والمصارف والتمويل بجامعة أم القرى، وعضو في عدد من اللجان الأكاديمية بالكلية، وحاصل على الدكتوراه في التمويل والتمويل الإسلامي من الجامعة الوطنية الماليزية، والماجستير في المالية والبنوك من جامعة بنجور من المملكة المتحدة، إلى جانب بكالوريوس في الاقتصاد الإسلامي من جامعة أم القرى. كذلك ضيفنا له إسهامات بحثية في مجالات التمويل الإسلامي والشمول المالي والحوكمة، ونشرت في مجلات دولية مرموقة، كما ساهم في مؤلفات علمية دولية، وشارك في تدريب وتأهيل الكوادر المالية، بالإضافة إلى خبرة عملية في مجالات الإدارة وخدمة ضيوف الرحمن. أهلا وسهلا بكم دكتور غالب، وحياكم الله معنا في هذه الحلقة، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن تكون حلقة ثرية بوجودك.
3: حياك الله ومرحبا بالمستمعين، وإن شاء الله نكون اليوم نقدر نفيدهم في تعريف الأزمات الاقتصادية وأسبابها وكيفية علاجها
2: بإذن الله. بإذن الله تعالى. إذن كما ذكرنا لكم أحبتنا الكرام، موضوع حلقتنا لهذا اليوم هو عن الأزمات الاقتصادية في ضوء الاقتصاد الإسلامي. وكبداية دكتور، يعني خليني أتبادر إليك بالسؤال عن أسباب الأزمات الاقتصادية، ما هو تعريف في البداية؟ خلينا نتعرف إيش هي الأزمة الاقتصادية دكتور.
3: أول شيء، الأزمات الاقتصادية طبعا لها عدة أسباب، ممكن تكون أسباب هيكلية ولا أسباب مالية أو أسباب سياسية، بس كثير من زي البنك الدولي وغيرهم من الكتاب في الاقتصاد يعرفوا الأزمة المالية أو الأزمة الاقتصادية حالة اختلال حاد ومفاجئ تصيب الأنشطة الاقتصادية في دولة أو عدة دول، تؤدي إلى انكماش الإنتاج وارتفاع البطالة، تراجع الاستثمار، واضطراب الأسواق المالية، وغالبا ما تكون ناتجة عن تفاعل عوامل مالية نقدية أو سياسية. فهذه هي عبارة عن تشكيلة الخلطة أو الأزمة الاقتصادية.
2: إيش أكثر شيء بتتأثر الأزمات الاقتصادية؟
3: عادة يكون الجشع والسلوك الاقتصادي السيء، يكون حالة من الاستقرار المالي أو الاقتصادي أو الرواج الاقتصادي، من ثم يحصل ملل عند المستثمرين ويبدأوا يخشوا في مخاطرة، والمخاطرة تؤدي إلى الخلل والأزمة الاقتصادية.
2: جميل. طيب دكتور، يعني ودنا برضو كمان نتطرق إلى أبرز الأزمات التي شهدها العالم. هناك في أزمات كثيرة دكتور، وأثرت بشكل كبير جدا على مسألة الاقتصاد بشكل عام في العالم كله. فخلينا نتكلم دكتور عن أبرز الأزمات اللي شهدها العالم خاصة في العقود الأخيرة.
3: طيب أول شيء نيجي نتكلم نظرية الاقتصادية، تقول إنه الاقتصاد عبارة عن توازن بين العرض والطلب، بين الطلب على السلع والخدمات والمعروض من السلع والخدمات، وأن الاقتصاد يصحح نفسه بنفسه، وأنه في النظرية الاقتصادية يعتبر إنه المستهلك رشيد فدائما يتجه لتحقيق مصلحته. وكان أول من وضع هذه النظريات أو أول من تكلم في الاقتصاد اللي هو العالم آدم سميث في فترة 1772 ميلادي، كان تقريبا في هذه التواريخ أنشأ ما يسمى الاقتصاد السياسي، وبدأت الحركة الاقتصادية. من ثم استمر الموضوع لين 1929 ميلادي، حصلت أزمة الكساد الكبير، وسببها الرئيسي أنه الناس بدأت بتلك الفترة الأسواق المالية وأسواق الأسهم بالرواج في أمريكا وغيرها من الدول يعني. فحصل أن الناس زي ما حصل عندنا في 2006 أنه بدأوا يقترضوا من البنوك واتجهوا إلى شراء أسهم في الأسواق المالية لغرض المضاربة. هذا أدى إلى نشوء فقاعة بابلز، والفقاعة دي انهارت بسبب أنهم اشتروا في أصول، والأصول دي تضخمت قيمتها بسبب الطلب العالي والمعروض القليل، مما أدى إلى تضخم هذه الفقاعة، ومن ثم سارت حملة بيع مفاجئة مما أدى إلى انهيار السوق، وساروا المستثمرين الصغار اللي بدأوا أخذوا قروضهم وخشوا والفقاعة في أوجها انهارت فعجزوا عن السداد. طيب، وحصلت المشكلة برضو في الجهات اللي اقترضوا منها، إنه الأموال راحت للمستثمرين أو للمقترضين، والمقترضين ما قدروا يرجعوا،
2: صار في تعثر،
3: حصل تعثر، وأدت هذه الأزمة إلى، هذه من أعظم الأزمات في التاريخ يعني، وأدت هذه الأزمة إلى إنه البطالة ارتفعت بأرقام قياسية، العملة انهارت. كمان هذا له أثره إنه كان في فترة حروب، يعني كانت الدول عشان تمول حروبها زي ما تطرقنا قبل اللقاء، إنه كانت الدول تطبع ومقابل ذهب، فالذهب ما يكفي فيساروا يطبعوا فوق
2: اللي هو نفس أزمة نيكسون.
3: أيوه فساروا يطبعوا أوراق نقدية لتمويل النشاط الحربي، مما أدى إنه النقود فقدت قيمتها، فحصل إنه الناس تبى تشتري فرضا جريدة أو تبى تشتري، تضطر تروح بشنط من الأوراق النقدية عشان فقط تشتري إيش هذه الجريدة، فصارت العملة يعني لا قيمة لها، مما أدى إلى أنه ما في شغل، ما في نشاط اقتصادي، مما أدى بعدها إلى تدخل، أنه الدولة تتدخل في موضوع الاقتصاد. كان آدم سميث يقول لا، ما في تدخل للدولة في الاقتصاد، الآن الدولة تدخلت لتصحيح المسار. ومن ثم بدأ علاج الأزمة، أنه أعلنوا في الجرائد اللي يحتاج شغل يجينا، فجاءت الدولة تقول لهم يلا تبغى راتب؟ نعم، أعطتهم جاروف وقالت لهم أبدأ أحفر حفرة. بعد فترة بعد ما حفروها سلمتهم رواتب، وقاموا اشتغلت بعدها المخابز، وبدأ في نشاط اقتصادي حصل من وراء هذه العملية، مما أدى بعدها تاني يوم تعالوا أدفنوا نفس الحفرة، دفنوا نفس الحفرة، سلمتهم رواتب، ومن ثم بدأ النشاط الاقتصادي يرجع. لكن هذه الأزمة كانت كبيرة وطويلة، وهذا سبب الرئيسي أنه كان الجشع والإقراض بلا تحفظ من البنوك، حصل هذه المشكلة. ولما المشكلة بتتكرر يعني، حصلت في 2008، في 1998 سموها أزمة النمور الآسيوية، نفس الكلام، البنوك بدأت تقرض بشكل كبير، والناس يأخذ الفلوس هذه وتروح تشتري بها إيش أسهم، مما أدى إلى نشوء فقاعة. حتى في 1998 نفس السنة حصلت يسموها أزمة الدوت كوم في أمريكا، شركات كثيرة بدأت نشاط الإنترنت والصفحات الإنترنت، وبدأت الشركات الرقمية تنشأ في ديك الفترة، فصاروا الناس يشتروا في شركات وهمية ما لها أصول حقيقية ويشتروا ويطلبوا السهم حقها، مما أدى إلى ارتفاع السهم وهي شركات لا قيمة لها. فهذه أحد الأسباب يعني الرئيسية.
2: طيب دكتور، الأزمات هذه يعني ممكن المستمع بيسمع عن مسألة الأزمات الاقتصادية، في ناس كثير بتقول يعني إيش علاقتي أنا كمواطن عادي يعني بالأزمات الاقتصادية، يعني تحس إنه أمر ممكن يكون أمر حكومي أو أمر يعني كبير جدا، هل هذا الشيء بيأثر على المواطن البسيط؟ ما مدى امتداد تأثير هذه الأزمات يا دكتور؟
3: طبعا عند خلينا نضرب مثال قريب للفترة القريبة، فترة كورونا. قبل كورونا الناس كانت تخرج تروح تشتري تروح عادي، حياتها عادية طبيعية، وكان الضريبة اللي كانت حطتها الحكومة على شو اسمه ضريبة القيمة المضافة 5% لا تؤثر على القدرة الشرائية للناس. ولكن لما حصلت الأزمة صار في مشكلة في سلسلة الإمدادات بين الدول في التجارة، وكمان أزمة النفط اللي حصلت برضو في 2020، الحرب النفطية بين السعودية وبين روسيا، لين وصلت أسعار النفط على قولهم تكسير عظم يعني. حصل إنه الدولة بعد ما حصلت الأزمة دي وتحتاج تمول الشركات اللي بتروح بتنهار بسبب كورونا، بسبب الإغلاقات، في ناس معتمدة في البزنس حقها إنه الجمهور يجي يأخذ منها، وما عندها قدرة على إنها توصل السلع لمين؟ للجمهور. فحصل كثير من الشركات خرجت من السوق، كثير من المحلات إحنا شايفينها خرجت من السوق. وقامت صحيح. الدولة خرج الوزير في ذيك الفترة وقال إحنا نتخذ إجراءات صارمة أو قاسية ونرفع سعر الضريبة إلى كم؟
2: 15%.
3: طيب هذا بالنسبة للسعودية. طيب أمريكا إيش حصل فيها؟ وصلت أسعار النفط في السالب، هذا شيء ممتاز. بعدين بدأت الأسعار ترجع ترتفع بشكل متصاعد، أدى إنه أمريكا عبارة عن دولة تقوم اقتصادها قائم على الدين. ففي ديك الفترة بدأ كثير شركات أمريكية بدأت تفلس، قامت الدولة الأمريكية طبعت فلوس بشكل كبير في
2: برضو في أزمة كورونا،
3: في أزمة كورونا اللي انطبع في فترة كورونا أكثر من اللي انطبع في تقريبا في 60 سنة ماضية.
2: أوكي.
3: فبدأت الأسعار ترتفع. طيب الأسعار لما صار في تضخم في الأسعار إيش قوم تسوي أمريكا عشان تقلل التضخم في أمريكا؟ تقوم ترفع سعر الفائدة. لما يرتفع سعر، طبعا هو مرتبط بالبترو دولار اللي هو علاقة الدولار بالنفط. طيب فالنفط يباع عالميا بالدولار، فالطلب والعرض على النفط هو اللي يؤدي للطلب على الدولار. فلما النفط يغلى معناته الطلب على الدولار يزيد. طيب ولما يغلى الدولار معناته السلع والخدمات في أمريكا تغلى. طيب كيف يخفضوها السلع والخدمات في أمريكا؟ إما إنهم يخفضوا النفط، يعني يخلوا أسعار النفط تخفض ويزيد إنتاج النفط، وهذا يرتبط بأحداث سياسية حسب علاقتك بالدول المنتجة وعلاقة فرضا أمريكا بالسعودية في ذيك الفترة كانت متوترة. فكانت هذه كلها علاقات أدت إلى إنه أسعار البترول تكون مرتفعة، وعلى أثارها إنه أسعار سلع الخدمات في أمريكا مرتفعة. فقامت أمريكا تفرض ما يسمى برفع سعر الفائدة. فلما ترتفع سعر الفائدة معناته إنه قدرتك أنت كمستثمر صغير أو مستثمر كبير أو شركة إنك تروح تأخذ قرض من البنك، معناته إنه تكلفة الاقتراض ارتفعت عليك. أنت اليوم كنت قبل كورونا أو في قبل كورونا بتأخذ 100,000 ترجعها 103,000 يعني 3% أو 100,000 1%، فجأة ارتفعت من 3% أو من 1% إلى 5%، فتكلفة الاقتراض ارتفعت، فتقوم الشركات والناس يحجموا على الاقتراض من إيش؟ من البنوك.
2: من البنوك.
3: لما يحجموا على الاقتراض من البنوك النشاط الاقتصادي
2: يقل.
3: فيبدأ يحصل أو كثيرين يفقدوا وظائفهم كثيرين، ولكن هذا علاج قاسي عشان لا ترتفع الأمور وتصير مضاعفات أكثر. فالآن تقريبا لنا 2 أو 3 سنين سعر الفائدة مرتفعة، فحتى هنا في السعودية عشان مرتبطين بالدولار أو سعر الصرف بالدولار وكل العالم مرتبط بالاحتياط الفيدرالي الأمريكي، فكل ما رفع الفائدة كل العالم يرفع الفائدة والعكس صحيح. فهذه هي المشكلة الأساسية. فأنت في أمريكا لما ترفع الفائدة إحنا هنا رفعنا الفائدة، يعني اليوم اللي بده كان قبل كورونا اللي بده يشتري سيارة فرضا سعرها 100,000 حيرجعها 100 و 100,000 و 100,500 يعني مرة قليل. الآن اللي بده يشتري سيارة ارتفعت إيش؟ غير كده الأزمات السياسية اللي يعني السيارة ليش ارتفعت أسعارها؟ لأن التكنولوجيا اللي فيها تحتاج السيمي كوندكتر. طيب مين اللي بيصنع السيمي كوندكتر ده؟ في تايوان. طيب تايوان هذه بينها وبين الصين مشاكل وتقريبا هي شركة واحدة MIC اللي بتنتج هذه السيمي كوندكتر على مستوى العالم. فلما يحصل انه في تهديد عسكري على هذه الدولة ترتفع اسعار السيمي كوندكتر اللي تنشأ منها الحساسات اللي في الجوالات اللي في كل السلع اللي احنا بنستخدمها فيها تكنولوجيا. طيب هذا ادى الى ارتفاع الاسعار. طيب هذا ما اثر على المواطن البسيط؟ بأزمة زي كده، بس أزمة كورونا أثرت علينا إحنا، حتى القدرة الشرائية للناس اختلفت، أسعار كلها ارتفعت لأنه أسعار الاستيراد ارتفعت لأنه في أمريكا غالية وحديد غالية،
2: حتى الشحن وأشياء كثيرة.
3: أيه، وتأثر سلاسل الإمداد كمان حتى في فترة كورونا تأثرت. يعني يعني أزمة الآن هذه فلسطين وإسرائيل وقناة السويس وباب المندب أدى إلى إنه كثير من شركات الشحن ما تمر من البحر الأحمر وما تروح من قناة السويس، فأدى لارتفاع تكاليف الشحن، يعني معناته ارتفاع تكاليف التأمين. فمشكلة، فصارت مين يتحملها آخر واحد؟
2: المواطن،
3: المواطن أو المستهلك الأخير.
2: صحيح،
3: وهكذا.
2: جميل دكتور، احنا برضو ودنا ننتقل يعني إلى زاوية ثانية اللي هي الممارسات الربوية. كيف الممارسات الربوية هذه بتؤدي إلى تفاقم هذه الأزمات؟ ولكن دكتور إذا سمحت لي رح نتطرق إلى هذا السؤال وناخذ إجابتك بإذن الله تعالى، ولكن بعد هذا الفاصل. إذن أحبتنا الكرام، فاصل قصير ثم نعود بإذن الله تعالى لنكمل معكم حلقتنا لهذا اليوم في برنامجكم الكسب الحلال بعنوان الأزمات الاقتصادية في ضوء الاقتصاد الإسلامي، فابقوا معنا.
1: الكسب الحلال
0: برنامج نضع فيه أيدينا على فقه الاقتصاد في الإسلام ونظرة الإسلام للمال والتكسب. الكسب الحلال.
2: أهلا وسهلا بكم أحبتنا الكرام مجددا، ولا نزال متواصلين معكم في برنامجكم الكسب الحلال مع سعادة الدكتور غالب اليماني، الأستاذ المساعد في قسم المالية والمصارف والتمويل بجامعة أم القرى. أجدد الترحيب بك دكتور، وأهلا وسهلا بك معنا مجددا.
4: حياك الله
2: دكتور. إحنا قبل الفاصل تطرقنا إلى تعريف الأزمة الاقتصادية وإيش هي الأزمة الاقتصادية، وبرضو بعد كده تكلمنا عن الأزمات اللي شهدها العالم في العقود الأخيرة. الآن خلينا ننتقل إلى زاوية أخرى، بنتكلم عن الأزمة أو الفرق بين الأزمة في النظام الربوي وكيف يتعامل الإسلام مع هذه المعاملات.
3: نعم. طيب أول شيء دحين في تقريبا في هذا مثال حي حصل قبل في عام 2008 يسموها أزمة الرهن العقاري في أمريكا. كان إيش سببها؟ سببها اعتماد البنوك الأمريكية على التوسع في الإقراض لإيش؟ للتمويل العقاري. فحصل إنه كثيرين أقبلوا على القروض العقارية وأخذوا، وصارت هذه مرهونة للبنوك كأصول مرهونة، في حالة عدم السداد يؤخذ هذا العقار. الآن توسع في الاقتراض، والاقتراض بنظام الربوي اللي هو إما أن تقضي وإما أن أربي، اللي هو ربا النسيئة اللي نص عليه الإسلام، اللي أخر ما أنزل في القرآن إن الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس، ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا إلى آخر الآية. طبعا والنبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع قال أول الربا أن أضعه تحت قدمي هاتين ربا عمي العباس. طبعا هذا هو الربا النسيئة، أما هناك ربا آخر يسمى ربا الفضل ما بنطرق له الآن. فربا النسيئة هذا اللي حصل في البنوك، وحصل بتوسع شديد بلا انضباط، إلى أن وصل أسعار العقارات بسبب هذا التوسع البنوك صار في طلب عالي، مما أدى إلى ارتفاع أسعار العقارات بشكل غير مبرر. يعني سعره فرضا 100,000 والناس بتشتري بثلاثة مليون أربعة مليون ويقرض على أربعة مليون، فجأة يجي من يقيم العقار هو أصلا سعره 100,000. فحصلت أزمة سداد، الناس تعثرت وما قدروا يسددوا، فصارت هذه أصول مسمومة عند مين؟ عند البنك، أخذها أممها وأخذها. يبي يصرفها، أنا دفعت له قرض بقيمة 3 مليون عشان يمتلك القرض.
2: أيوة.
3: وفجأة لما أجي أخذه كأنا كبنك سعره مليون، فحصل إنه هذه أصول مسمومة احتفظت بها البنوك، والسيولة اللي في البنوك انخفضت، مما أدى إلى إشاعة واحدة فقط إنه البنك هذا مو قادر يدي الناس فلوسها، فحصل إقبال كبير من الناس على إنها تأخذ ودائعها اللي في البنك. عجز البنك عن السداد. فلما عجز البنك عن الوفاء بالتزاماته للغير، الناس هم حط فلوسهم عنده فما قدر يسددهم، انهارت الثقة، مما أدى إلى أنه كثير من الشركات المرتبطة بها انهار البنك، فالبنك هذا الثاني متسلف من هذا البنك، وهذا البنك ما يقدر يسدد، وهكذا حصل الديمونو إفكت، مما أدى إلى انتقالها من أمريكا إلى أوروبا إلى العالم كله، وكل البنوك مرتبطة مع بعض. طبعا الأزمات هذه لها زيادة في الانتشار بسبب العولمة الاقتصادية الحاصلة أو العولمة المالية. فحصل انهيار، تلاقي البنك فرضا الأهلي متسلف من البنك الراجحي، البنك الراجحي متسلف من بنك، فكل واحد متسلف زي كده بنفس الطريقة دي. فلما واحد يعجز السلسلة كلها إيش
2: تعجز.
3: تنهار. يسموها أثر الضومنة. شفت لما الضومنة تحطها ورا بعض وتدف واحدة كيف كلها تطيح، هي هذه السالفة اللي حصلت. طيب سبب الأزمات الاقتصادية إنه جشع من البنوك وجشع من المستثمرين وزيادة الاقتراض بلا حسيب ولا رقيب أدى إلى هذه الأزمات.
2: طيب الدكتور يعني كيف يتعامل الإسلام مع مثل هذه الأزمات؟
3: طبعا الإسلام بدأ عنده ضوابط رئيسية بمنع الغرر، بمنع الربا، بمنع الاحتكار. طبعا الربا في له بديل في الإسلام يسموه المرابحة، يعني إحنا نقوم بعملية مرابحة. فرضا الآن أنت تبي تروح للبنك تبي تشتري سيارة، فقمت ورحت للبنك الربا وقلت له أبي قرض قيمة السيارة 100,000 ريال، أداك 100,000 ترجعها 110,000 خلاص واشتريت السيارة. طبعا هنا صارت المعاملة بين البنك وبين مين؟
2: المستهلك،
3: بين المستهلك الرئيسي. فحصل هنا قرض ربوي. طيب في شيء يسموه المرابحة، أنا أروح للبنك نفسه في البنك الإسلامي أو المعاملة الإسلامية أقول له أنا أبغى السيارة الفلانية لها اشتراطات، أقول له أبغاها زرقاء فل كامل
2: مواصفات،
3: أدي مصور الشركة، فيروح هو يشتريها، اشتريها اشتريها. شوف راح اضطر أنه يروح لشركة فرضا بدون ذكر اسماء، راح اشترها السيارة هذه. فصارت في حوزة البنك.
2: البنك
3: ايه، يقوم البنك يقول لك إن أنا اشتريت لك هي سعرها 100,000 أنا حابيع لك هي 130,000 تقسيط. فصارت المعاملة بين كم؟ بين 3 أشخاص. أول كانت بين البنك وبين المستهلك الرئيسي، الحين بين الشركة المصنع صاحبة السيارة وبين البنك وبين مشتري السيارة. فحصل ارتباط وثيق، الكل استفاد، البنك استفاد ربح 30,000، الشركة ربحت استفادت. وأنا استفدت أمتلكت السيارة. طيب يعتمد الاقتصاد الإسلامي على الأصول. ممكن أنا أروح للبنك أقول له أنا أبغاك تبني لي البيت الفلاني، أدي له المواصفات وأدي له الأمور كلها، والأرض أرضي أو أرضه فيقوم البنك يبني البيت على المواصفات اللي أنا أبغاها على سعر معلوم. طيب ممكن كمان هذا بطريقة معينة، فصار البنك هو اللي راح جاب المقاول، البنك هو اللي راح اشترى المعدات، البنك هو اللي فيشوف في طرف ثالث مين استفاد، شايف اللي هو القطاع العمراني استفاد انه البنك خش بنفسه بنى بنفسه او جاب مقاول. فهذه كل الامور مو زي لما انا اخذ القرض واروح ابني، فصار واحد طرفين. طبعا شيء ثالث، في نظام يسمونه نظام السلم، وهذا كان موجود في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. نظام السلم اللي هو نظام الزراعه عن طريق تسليم المبلغ وتسليم البضاعه بعد ايش؟ بعد فتره. على سبيل المثال المزارعين يبداوا إنتاجهم للتمور، فما عندهم السيولة الكافية إنهم إيش يزرعوا. فأنا كغالب أحب فرضا العجوة، أروح للمزرعة دي أقول له أنا أشتري منك محصولك هذا السنة الجاية بوزن معلوم بوقت معلوم، طيب فأستلم منك العجوة السنة الجاية فرضا 2 طن، فهذه قيمة 2 طن اليوم أديك هي. فهو يروح يأخذ فلوس واشتغل. هذا نظام السلم تقدر تستخدمه البنوك في تمويل النشاطات الزراعية بهذه الطريقة. في نظام يسموه نظام المرابحة، في شيء التورق. التورق وهذا كان يقوم به كثير من زمان يعني للعهد القريب. التورق هو عبارة عن إنه إنسان يطلب الورق. الورق إيش هو الورق؟ اللي هو الفضة. فهذا في العهد القريب الناس بتسوي بس ما تعرفوا إنه هي معاملة التورق. أنا بدي أتزوج واحد جديد بيتزوج مع دخل دوب ومتوظف وراتبه 5-6 آلاف، فما يقدر يتزوج بهذا الراتب. فيروح يشتري له ونيت بالتقسيط قيمته 100,000 ريال ويأخذ الونيت. شوف بالتقسيط يعني امتلك الونيت ولكن يسدد قيمته. أيه. قيمته كم؟ 100 بالتقسيط 130,000. فيروح يشيله ويروح يبيعه كاش ب90,000. فأخذ كاش كم؟ 90,000، ولكنه ملتزم إنه يسدد ل130,000.
2: أيوة.
3: صح؟ ملتزم مع الشركة اللي بعته السيارة. فيروح بهذه الأموال يسوي بيها اللي يبغاه يتزوج ولا الغرض من طلبه للأموال. الآن البنوك بتسوي هذا الأمر عن طريق بيع، تبيع لك حديد ولا رز ولا غيره. هذه هي المعاملات المالية المعاصرة الإسلامية الآن اللي منتشرة في كل العالم.
2: جميل دكتور، حقيقة مستمتع كثير بالوقت معك، والوقت ما شاء الله تبارك الله مشي بشكل سريع جدا. الحديث معك ماتع جدا يا دكتور، وبإذن الله تعالى يكون لنا لقاءات أخرى نتحدث فيها بتعمق عن الأزمات الاقتصادية بإذن الله تعالى. راح نتكلم إن شاء الله دكتور إذا أنت أعطيتنا الموافقة بإذن الله في الحلقات القادمة راح نتكلم عن الرؤية الإسلامية للوقاية من الأزمات وحلول عملية كذلك مستمدة من الاقتصاد الإسلامي والعديد من الأمور بإذن الله تعالى. قبل الختام دكتور أتوجه لك بالشكر الجزيل على قبولك لهذه الدعوة وعلى تنويرك لنا في هذه الحلقة. شكرا لك دكتور.
3: الله يسعدك والعفو، وإن شاء الله اللقاءات الجاية نستزيد إن شاء الله
2: بإذن الله تعالى. شكرا جزيلا لكم. إذن أحبتنا الكرام، كان معنا ضيفا عزيزا في حلقتنا لهذا اليوم سعادة الدكتور غالب اليماني، الأستاذ المساعد في قسم المالية والمصارف والتمويل بجامعة أم القرى. وبهذا نكون وصلنا وإياكم إلى ختام حلقتنا لهذا اليوم من برنامجكم الكسب الحلال، والتي تحدثنا فيها عن الأزمات الاقتصادية في ضوء الاقتصاد الإسلامي مع ضيفنا الدكتور غالب الذي أضاء لنا معالم الرؤية الإسلامية في الوقاية من الأزمات وتقديم الحلول العملية لمواجهتها. شكرا لكم على حسن استماعكم، ونلتقي بكم بإذن الله تعالى في حلقة جديدة من الكسب الحلال لنواصل معا رحلة البحث في أسرار الاقتصاد الإسلامي وكيف يرسم لنا طريق الرزق المبارك والتنمية المستدامة. قبل الختام أحبتنا ومستمعينا هذه أجمل التحايا من فريق عمل هذه الحلقة، مني أنا محدثكم من التقديم عالي ابن محمد القرني، ومن الإعداد الزميل عبد الشكور السلمي، ومن الإخراج والهندسة الإذاعية الزميل ساري جبرة. على أمل اللقاء بكم بإذن الله تعالى في حلقة قادمة، وفي أمان الله.
0: الكسب الحلال.
1: جاء الإسلام ضابطا لكل مناحي الحياة
0: ومسبغا على نور الشرع الحكيم،
1: فلا إفراط ولا تفريط
0: ولا غلو ولا تقصير. الكسب الحلال.
1: الكسب الحلال.
0: وفي المال جعل الله للمعاملات طريقا واضحا، وأحل الله البيع وحرم الربا.
1: الكسب الحلال
0: برنامج نضع فيه أيدينا على فقه الاقتصاد في الإسلام ونظرة الإسلام للمال والتكسب. الكسب الحلال من إعداد عبد الشكور السلمي وتقديم عالي القرني وإخراج ساري جبرة.
4: هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت. نحن نسعد بأن تكونوا معنا.
5: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.
6: مثل الذين اتخذوا من دون الله أولياء كمثل العنكبوت اتخذ

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر على صبرة طعام فأدخل يده فيها فنالت أصابعه بللا، فقال: ما هذا يا صاحب الطعام؟

قال: أصابته السماء يا رسول الله. قال: أفلا جعلته فوق الطعام كي يراه الناس؟ من غش فليس مني. رواه مسلم. وعن أبي بردة رضي الله عنه قال: وجع أبو موسى وجعا فغشي عليه، ورأسه في حجر امرأة من أهله، فصاحت امرأة من أهله فلم يستطع أن يرد عليها شيئا، فلما أفاق قال: أنا بريء مما برئ منه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم بريء من الصالقة والحالقة والشاقة. رواه مسلم. الصالقة بالصاد وبالسين هي التي ترفع صوتها عند المصيبة، والحالقة هي التي تحلق شعرها عند المصيبة، والشاقة هي التي تشق ثوبها. وعن عبد الرحمن بن يزيد وأبي بردة ابن أبي موسى قال: أغمي على أبي موسى وأقبلت امرأته أم عبد الله تصيح برنة، قال: ثم أفاق، قال: ألم تعلمي؟ وكان يحدثها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أنا بريء ممن حلق وسلق وخرق. رواه مسلم. وعن حذيفة رضي الله عنه أنه بلغه أن رجلا ينم الحديث، فقال حذيفة: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا يدخل الجنة نمام. رواه مسلم. وعن إبراهيم عن همام بن الحارث قال: كنا جلوسا مع حذيفة في المسجد، فجاء رجل حتى جلس إلينا، فقيل لحذيفة: إن هذا يرفع إلى السلطان أشياء. فقال حذيفة: إرادة أن يسمعه؟ سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا يدخل الجنة قتات. رواه مسلم. عن أبي ذر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة، ولا ينظر إليهم، ولا يزكيهم، ولهم عذاب أليم. قال: فقرأها رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاث مرار. قال أبو ذر: خابوا وخسروا. من هم يا رسول الله؟ قال: المسبل والمنان والمنفق سلعته بالحلف الكاذب. رواه مسلم. وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم.

0: نرافقكم في كل وقت بتلاوات عذبة ومعان مؤثرة من إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت. ذكركم تثري حياتكم.
1: القلب محط نظر الله تعالى،
2: وبصلاحه يصلح العمل،
1: أعمال القلوب
2: وتتبعه الجوارح،
1: ويحيا هذا القلب بالأعمال الصالحة،
2: أعمال القلوب،
1: فيكون قلبا سليما كما أراد الله.
3: إلا من أتى الله بقلب سليم.
1: سلسلة أعمال القلوب. أعمال القلوب،
2: يقدمها الدكتور سعد بن عبد الله آل هداف.
4: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها المستمعون والمستمعات، أحييكم بتحية الإسلام، تحية أهل الجنة يوم يلقون ربهم في الجنة سلام، فالسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وما زلنا في حديث متواصل في سلسلة أعمال القلوب، وحديثنا هذا اليوم هو عن الرضا. ومقام الرضا من أشرف مقامات السالكين وأجل منازل العابدين المبتغين رضا رب العالمين. ولا يزال العبد يرضى عن الله تعالى في كل مقدور حتى يرضى الله تعالى عنه، والله تعالى أكرم من عبده وأولى بكل خير. ولذلك فإنه لا يصل إلى هذا المقام إلا خاصة عباد الله الصالحين، وذلك أنه لا يمكن الوصول إلى منزلة الرضا حتى يتم تحصيل منزلة الصبر. وإذا كان الصابرون يوفيهم الله أجورهم يوم القيامة بغير حساب، فكيف بالراضين الذين رضي الله عنهم ورضوا عنه؟ الرضا متوقف على الصبر، ولا يحصل بدون الصبر، فيحتاج العبد إلى أن يحقق الصبر ثم يعالج نفسه ويروضها حتى ترضى، فيحصل له من الطمأنينة والسرور والانشراح ما يجعله يفرح بالبلاء كما يفرح الناس بالرخاء. الرضا بالقضاء والقدر هو من معاني الإيمان العظيمة، وهو ارتفاع الجزع في أي حكم كان، وسكون القلب تحت مجاري الأحكام التي يجريها الله سبحانه وتعالى. الرضا بالقضاء والقدر هو القناعة بما قسم الله جل وعلا قل أو كثر، والسكون إلى الله، وترك الحسرة على ما فات، وعدم التسخط أو الاعتراض على ما وقع من قضاء الله الكوني. وحقيقة الرضا أن يرضى العبد بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد صلى الله عليه وآله وسلم نبيا. فإذا تم له ذلك حصل له سكون وطمأنينة بتدبير الله جل وعلا له وحكمه عليه. الرضا بالقضاء من لوازم الإسلام وقواعد الإيمان، فيجب على العبد أن يكون راضيا به بلا حرج ولا منازعة ولا معارضة. قال الله تعالى: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. قال ابن القيم عليه رحمة الله: فأقسم أنهم لا يؤمنون حتى يحكموا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وحتى يرتفع الحرج من نفوسهم من حكمه، وحتى يسلموا لحكمه تسليما. أما منزلة الرضا فهي منزلة عظيمة، فالرضا باب اليقين الأكبر وبستان العبودية، وهو مستنزل الرحمة ومستدر الزيادة ومستوجب الرضا من الله جل وعلا رضي الله عنهم وارضوا عنه. قال عبد الواحد بن زيد: ما أحسب أن شيء من الأعمال يتقدم الصبر إلا الرضا، ولا أعلم درجة أشرف ولا أرفع من الرضا، وهو رأس المحبة لله سبحانه وتعالى. قال الربيع بن أنس: علامة الشكر الرضا بقضاء الله والتسليم لقدره. وقال ابن القيم عليه رحمة الله: إن الرضا من أعمال القلوب، نظير الجهاد من أعمال الجوارح، فإن كل واحد منهما ذروة سنام الإيمان. قال أبو الدرداء: ذروة سنام الإيمان الصبر للحكم والرضاء بالقدر. وقد ذكر الله جل وعلا الرضا في كتابه في مواطن عديدة. قال الله جل وعلا: كتب عليكم القتال وهو كره لكم، وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. فهذه الآية تضمنت الحظ على التزام أمر الله عز وجل، وإن شق على النفوس وعلى الرضا بقضائه وإن كرهت النفوس، فالله العليم والخبير والحكيم في اختياره، لا يعلم العواقب في الأمور كلها إلا الله سبحانه وتعالى. فقد يكره العبد شيئا وهو عين الخير له، وقد يفرح بشيء ويحبه وهو عين الشر له. فما على العبد إلا أن يرضى إذا وقعت به المصيبة أو أصابه ما يكره، فإن الله هو العليم بمصالح العباد وما ينفعهم. وقد اقتضت حكمته جل وعلا ومشيئته أن يقدر هذا المكروه، فمن رضي فله الرضا ومن سخط فله السخط. قال الله سبحانه وتعالى: ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير، لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم والله لا يحب كل مختال فخور. فما أصاب العباد من المصائب من قحط وجدب وذهاب زرع وغير ذلك، أو في الأنفس من الأمراض والأوجاع والأسقام، قل ذلك أو كثر، عظم ذلك أو صغر، فكله مكتوب في اللوح المحفوظ من قبل أن يوجده الله عز وجل. فلا يحزن العبد على ما فاته، ولا يفرح فرح مختال فخور، ولكن يرضى بقضاء الله وقدره. وقال سبحانه وتعالى: ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله، ومن يؤمن بالله يهدي قلبه، والله بكل شيء عليم. فكل ما يصيبنا من الآفات والآلام والمكاره فبقدر الله عز وجل. فإذا تيقن العبد هذه الحقيقة فإنه يحتسب ويسلم ويرضى بقضاء الله جل وعلا، فيعوضه الله عما فاته ويهدي قلبه ويحصل له اليقين. قال الله سبحانه وتعالى: ولو أنهم رضوا ما آتاهم الله ورسوله وقالوا حسبنا الله سيؤتينا الله من فضله ورسوله، فهذا متضمن الأمر بالرضا والتوكل، وهما يكتنفان المقدور، فالتوكل يكون قبل وقوعه والرضا بعده. ولهذا كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول: اللهم بعلمك الغيب وقدرتك على الخلق أحيني ما علمت الحياة خيرا لي، وتوفني إذا علمت الوفاة خيرا لي. اللهم وأسألك خشيتك بالغيب والشهادة، وأسألك كلمة الحق في الرضا والغضب، وأسألك القصد في الفقر والغنى، وأسألك نعيما لا ينفد، وأسألك قرة عين لا تنقطع، وأسألك الرضا بعد القضاء. وعن العباس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وآله وسلم نبيا ورسولا. وعن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: من قال حين يسمع المؤذن أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله، رضيت بالله ربا وبمحمد رسولا وبالإسلام دينا، غفر له ذنبه. وفي حديث الاستخارة: اللهم إني أستخيرك بعلمك وأستقدرك بقدرتك. وفي آخر الحديث: واقدرني الخير حيث شاء ثم رضني به. فالعبد محتاج إلى أن يرضيه الله سبحانه وتعالى بما قسم له وقدر عليه. وعن ابن عباس رضي الله عنه قال: كنت خلف النبي صلى الله عليه وآله وسلم يوما فقال: يا غلام، إني أعلمك كلمات، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك، رفعت الأقلام وجفت الصحف. فإذا عرف الإنسان هذه الحقيقة وأن التسخط أو التحسر لن يكشف الضر أو يجلب النفع، اطمأنت نفسه بالرضا بما قسم الله تعالى، فصبر على ما أصابه وقنع بما آتاه الله سبحانه وتعالى من القضاء والقدر. أما الطريق إلى تحقيق الرضا فهو علم العبد بأن الله سبحانه وتعالى مستوجب لذلك، مستحق له نفسه، فإنه أحسن كل شيء خلقه وأتقن كل شيء، وهو العليم الحكيم الخبير الرحيم. وثانيها علم العبد بأن اختيار الله لعبده المؤمن خير خير من اختياره لنفسه. الأول علم العبد بأن الله سبحانه وتعالى مستوجب لذلك، مستحق لنفسه، فإنه أحسن كل شيء خلقه وأتقن كل شيء، وهو العليم الحكيم الخبير الرحيم. والثاني علمه بأن اختيار الله لعبده المؤمن خير من اختياره لنفسه، وقد قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله خير، وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. والثالث الثقة بالله وحسن تدبيره. نسأل الله جل وعلا أن يجعلنا وإياكم من عباده المؤمنين المتقين الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. وإلى لقاء قريب، أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
1: القلب محط نظر الله تعالى.
2: وبصلاحه يصلح العمل، أعمال القلوب، وتتبعه الجوارح،
1: ويحيا هذا القلب بالأعمال الصالحة، أعمال القلوب، فيكون قلبا سليما كما أراد الله.
2: كما أراد الله.
3: إلا من أتى الله بقلب سليم.
1: سلسلة أعمال القلوب.
2: أعمال القلوب.
1: أعمال القلوب.
2: قدمها لكم الدكتور سعد ابن عبد الله آل هداف.
0: ذكركم قرآن يتلى وإيمان يزهر.

ذكركم قرآن يتلى وإيمان يزهر. للانضمام إلى مجتمع المستمعين لإذاعة ذكركم للقرآن الكريم يمكنكم ترك رسالة نصية على واتساب الإذاعة 7829359999 وسيتم إضافتكم مباشرة ومتابعة كل جديد. ذكركم قرآن يتلى وإيمان يزهر.

0: هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت على التردد 88.9 FM.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من سره أن يستجيب الله له عند الشدائد فليكثر من الدعاء في الرخاء. رواه الترمذي والحاكم. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من مسلم يدعو بدعوة ليس فيها إثم ولا قطيعة رحم إلا أعطاه الله بها إحدى ثلاث: إما أن يعجل له دعوته، وإما أن يدخرها له في الآخرة، وإما أن يصرف عنه من السوء مثلها. قالوا: إذا نكثر. قال: الله أكثر. رواه أحمد والبزار وأبو يعلى بأسانيد جيدة والحاكم، وقال: صحيح الإسناد. وعن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تعجزوا في الدعاء، فإنه لن يهلك مع الدعاء أحد. رواه ابن حبان في صحيحه والحاكم، وقال: صحيح الإسناد. وعن سلمان رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله حيي كريم، يستحي إذا رفع الرجل إليه يديه أن يردهما صفرا خائبتين. رواه أبو داود والترمذي وحسنه واللفظ له، وابن ماجه وابن حبان في صحيحه والحاكم، وقال: صحيح على شرط الشيخين، الصفر هو الفارغ. وعن ثوبان رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يرد القدر إلا الدعاء، ولا يزيد في العمر إلا البر، وإن الرجل ليحرم الرزق بالذنب يذنبه. رواه ابن حبان في صحيحه والحاكم واللفظ له، وقال: صحيح الإسناد. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يغني حذر من قدر، والدعاء ينفع مما نزل ومما لم ينزل، وإن البلاء لينزل فيلقاه الدعاء فيعتلجاني إلى يوم القيامة. رواه البزار والطبراني والحاكم، وقال: صحيح الإسناد. ويعتلجان يتصارعان ويتدافعان. وعن عبد الله بن بريدة عن أبيه رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سمع رجلا يقول: اللهم إني أسألك بأني أشهد أنك أنت الله لا إله إلا أنت، الأحد الصمد، الذي لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد. فقال: لقد سألت الله بالاسم الأعظم الذي إذا سئل به أعطى، وإذا دعي به أجاب. رواه أبو داود والترمذي وحسنه وابن ماجه وابن حبان في صحيحه والحاكم، إلا أنه قال فيه: لقد سألت الله باسمه الأعظم. وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم.

0: هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت. كونوا معنا.
1: محاسن الإسلام. محاسن
2: الإسلام. الدين عند الله هو الإسلام. هو
1: الإسلام. الإسلام دين رب العالمين وهدايته للأولين والآخرين ورحمته للخلق أجمعين.
3: إن الدين عند الله الإسلام.
4: حاز المحاسن كلها وأضاء من نور البهاء، فيه المعاني جملت والأخلاق فيه كملت.
1: رحمة كله وعدل كله، ما ترك خيرا ولا فضيلة إلا دل وحث عليها، ولا شرا إلا حذر منه.
2: والسلام من محاسن الإسلام. تصوروا كل واحد من المتلاقيين يدعو للآخر بالسلام.
4: فيه صلاح الدنيا ونجاة الآخرة، به يشرح الله الصدور.
5: فمن يريد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام،
4: وإليه يعزى كل نور.

0: محاسن الإسلام.
1: محاسن الإسلام.
0: في برنامج محاسن الإسلام نستعرض جميل الخصال وكمال الأخلاق وعظمة وجلال هذا الدين العظيم.
1: برنامج محاسن الإسلام يقدمه وائل الصبحي ويخرجه عادل السلاهبي.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، نحييكم تحية طيبة في هذه الحلقة المتجددة لبرنامج محاسن الإسلام. في بداية هذه الحلقة تقبلوا تحياتي محدثكم وائل حمدان الصبحي، ومن الإخراج عادل السلهبي.
0: محاسن الإسلام.
1: محاسن الإسلام.
2: نحييكم أيها الكرام ونرحب بكم وبضيفنا الكريم، ضيف حلقات برنامج محاسن الإسلام، الشيخ الأستاذ الدكتور المهدي الحرازي، الأستاذ في جامعة أم القرى بمكة المكرمة. دكتور، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
3: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم.
2: أهلا وسهلا. أهلا وسهلا دكتور. في هذه الحلقة إن شاء الله سنتحدث عن ماذا يعني الإسلام، ونحن نتحدث في هذه الحلقات عن المحاسن. وقبل أن نتحدث عن هذه المحاسن كلها التي جاءت بها الشريعة وجاء بها هذا الدين العظيم من التعاملات والأخلاق والأوامر والنواهي وغيرها من هذه التعاليم لهذا الدين السمح العظيم، نريد أن نتحدث عن الإسلام وما الفرق بينه وبين الإيمان. وسنتحدث إن شاء الله عن أركان الدين عموما، وأن الإسلام هو أحد هذه الأركان. لكن دعنا نبدأ الحديث بماذا يعني الإسلام.
3: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، حياكم الله شيخ وائل، وأهلا وسهلا بكم وبالمستمعين الكرام في هذا البرنامج المهم في إظهار محاسن الإسلام وإبرازها، وكيف أن الإسلام محاسن كله، وأنه دين الله وهدايته للبشرية أجمعين. سؤالك الآن فيما يتعلق بالإسلام، وماذا يعني الإسلام؟ الإسلام الحقيقة يعني الاستسلام لله رب العالمين، وهذا الكلام مأخوذ من معناه، لأن كلمة أسلم معناها استسلم لله تبارك وتعالى. وسواء قلنا بأن الإسلام هو مصدر أسلم أو أنه اسم مرتجل لهذا الدين العظيم الذي أنزله الله تبارك وتعالى على أنبيائه أجمعين، من لدن آدم عليه السلام إلى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، أيا كان الأمر، فالإسلام يعني الاستسلام لله تعالى والانقياد له والخضوع لأوامره والتسليم بحكمه وصدق التوجه إليه سبحانه وتعالى. الإسلام إذا أردنا أن ننظر إليه يمكن أن نأخذ نموذجا تطبيقيا مصغرا من الصحابة رضوان الله عليهم
2: للمعنى.
3: كيف ماذا يعني الإسلام؟ قل ماذا صنع الصحابة. الصحابة كان لهم رغبات، هم أحد السكان الجزيرة العربية، هم من كانوا يعيشون بين عبادة الأصنام،
2: عاشوا في فترة الجاهلية.
3: في فترة الجاهلية كان لهم من العادات التي أنا أعدها إصرا شديدا، العادة، البيئة، التصورات السابقة، الأعراف التي كانت بين الناس، المعتقدات التي سادت في نفوسهم وشبوا وترعرعوا عليها، كل هذه آثار كيف تخلص منها الصحابة واستسلموا لأمر الله تبارك وتعالى. وكان إذا قال الله لهم أمرا قالوا سمعنا وأطعنا. هذا هو الإسلام، أن تسلم قيادك لله تبارك وتعالى في أمره في نهيه، حتى وإن لم تعرف الحكمة، حتى وإن لم تعرف الحكمة، وإن لم تعرف يعني. كان الصحابة رضي الله عنهم يسلمون لرسول الله صلى الله عليه وسلم كل ما يقول، فهموا أو لم يفهموا،
2: عرفوا المقصد أم لم يعرفوا،
3: عرفوا المقصد أم لم يعرفوا. حتى ذكر بعض العلماء قال أنهم كانوا يكذبون بصرهم ويعني يصدقون ما يقوله النبي صلى الله عليه وسلم. يعني مثلا عندما خزيمة يشهد النبي صلى الله عليه وسلم وهو لم يرى، فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول كيف تشهد أن كنت غير حاضر؟ قال أصدقك في خبر السماء فلا أصدقك في خبر الأرض. فجعل النبي صلى الله عليه وسلم شهادته بشهادتين. أبو بكر رضي الله عنه لما جاء الكفار قريش يريدون أن يعطوه ما توقعوا أنه يمكن أن يهتز إيمانه أو يتراجع يقينه أو يقل حبه للنبي صلى الله عليه وسلم، فقال إني لا أصدقه في خبر السماء فلا أصدقه في خبر الأرض. وهكذا سلم الصحابة رضوان الله عليهم قيادهم للإسلام. قال لهم الإسلام: اتركوا عبادة الأصنام، وهذه آلهة. وتصور يعني شخص ينظر إلى شيء على أنه إله ثم فجأة يراه حجرا أو تمرا أو شيئا آخر، تسليما للإسلام لا استجابة لواقع عاشه ولا استجابة لتصور عشعش في ذهنه ولا استجابة لبيئة تعيش هذا الأمر كله، وإنما سلم نفسه للإسلام حين قال له اترك الأصنام ترك، حين قال له لا تقع في الزنا لم يقع، حين قال له لا تشرب الخمر لم يشرب الخمر، حين قال له دع زوجتك إن كانت كافرة، الله تعالى قال ولا تمسكوا بعصم الكوافر، تركوا من كانت كافرة. يعني استجابوا لأمر الله فسلموا قيادهم لله تبارك وتعالى. ورأينا الرجال والنساء على حد سواء، كان يعني انظر إلى البطولة، أم عمار تقتل وهي تأبى أن ترجع عن دينها لأنها سلمت نفسها لله تبارك وتعالى ورفضت أن تستجيب للضغوط ولو كان فيها الموت، وياسر نفسه يموت دفاعا عن الدين، ما كان هو ما فعل شيئا، أسلم لله رب العالمين. لما أسلم قياده لله لم يستجب لضغوط كفار قريش فمات بسبب ذلك. خباب بن أرت كيف يعني كان يطفأ فيه على ظهره الأسياخ المحمية ومع ذلك لم يخنع ولم يخضع ولم يستجب. بلال بن رباح كيف كان يعني في البطحاء شدة الحر وتوضع عليه الحجارة وسلم نفسه وترك كل ما كان عليه من العيشة الطيبة، لا نقول رفاهية لأنه كان عبد يعني، لكن عيشة طيبة بعيدا عن الابتلاء بعيدا عن الأذى بعيدا. فلما سلموا قيادهم تركوا كل ما عندهم من تصورات، وتركوا كل ما عندهم من معتقدات، وتركوا كل ما سيطر عليهم من أعراف البيئة ومن أعراف المجتمع، وسلموا قيادهم لله تبارك وتعالى واستجابوا لأمر الله. هذا الأمر يتجسد في موقف كان لهم حينما أنزل الله تبارك وتعالى قوله سبحانه: لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله. شق ذلك على الصحابة أن يحاسبنا الله على ما نبدي وعلى ما نخفي، أمر صعب
2: لأنهم بشر يعني في الأرض.
3: طبعا نحن في أنفسنا أحيانا نتحدث بأشياء لو ظهرت المحاكم لحكمت بقطع الرقاب، ولكن الله سترنا بذلك السر الذي في النفوس. يعني إن الله تجاوز لأمتي ما حدثت به أنفسها ما لم تفعل أو تتكلم.
2: أي هذا أتى بعدين.
3: أي بعدين أي فشق عليهم كيف يحاسبون الله. قال فجاءوا النبي صلى الله عليه وسلم وجثوا على الركب وقال: يا رسول الله قد كلفنا من الأعمال ما نطيق من الصلاة والصيام والزكاة، ولكن أن يحاسبنا الله يعني أمر صعب على النفوس. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أتريدون أن تقولوا كما قال أهل الكتابين من قبلكم سمعنا وعصينا؟ قولوا سمعنا وأطعنا. قال: فلما قرأوها وذلت بها ألسنتهم، بمعنى أصبحت سلسة على ألسنتهم، سمعنا وأطعنا سمعنا وأطعنا. تحاسبون على ما في نفوسنا، أنت الإله الخالق، أنت الذي تحاسب ولا نحاسبك، أنت الذي تأمر ولا نأمر، أنت الذي تنهى ولا ننهى، سلمنا قيادنا لك يا رب فافعل فينا ما شئت. فأنزل الله التخفيف: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. المشهد في مسألة سمعنا وأطعنا ولو كان في أمر صعب ولو كان في أمر عسير ولو كان في أمر لو كلفناه لهلكنا. يعني الإنسان أحيانا يخطر في باله أشياء كثيرة جدا، ولكن الله لا يحاسبك عليه ما لم تفعل أو تتكلم، لا أن تعجز عن فعله، لا، لأنك إذا عجزت عن فعله تأثم على ما فيه. نعم، فهذا الاستسلام الذي صنعه الصحابة رضوان الله عليهم وأصبحوا على ذلك النحو من البهاء، على ذلك النحو من الصفاء، على ذلك النحو من الصدق، من الوفاء، من صلة الأرحام، من استقبال الوافد. انظر مثلا كيف سلموا أنفسهم للإسلام واستسلموا لأمر الله عز وجل، فاستطاعت المدينة أن تستقبل الأنصار وأن تجود بأموالها، بل وصل الأمر ببعضهم إلى أن عرض على أخيه أن يطلق إحدى زوجتيه، وهذا أمر شرعي، ما يجيش واحد يقول هؤلاء ديوثين ولا لا لا لا لا، وقال أطلقها ثم تعتد ثم تتزوجها، لأنه يرى أنه لا زوجة له. فجادوا بأوطانهم وجادوا بأموالهم وجادوا ب يعني حدائقهم، بل جادوا بأنفسهم في غزوة بدر حين تحدثوا مع النبي صلى الله عليه وسلم، قال والله لا نقول لك كما قال أصحاب موسى لموسى اذهب أنت وربك فقاتل إنها هنا قاعدون، ولكن نقول لك اذهب أنت وربك فقاتل إن معكما مقاتلون. فانظر إلى هذا الاستسلام لأمر الله عز وجل، وتركوا كل ما كانوا عليه من الظلم، وكل ما كانوا عليه من البغي، وكل ما كانوا عليه من عدم الوفاء، وما كانوا عليه من الغدر، ما كانوا عليه من الكذب، ما كانوا عليه من الخيانة، ما كانوا عليه من شرب الخمر، ما كانوا عليه من عبادة الأصنام، وهي أكبر إصر، لأن المعتقدات خطيرة. تصورات البيئة أيضا، البيئة تقول ومن لم يذذ عن حوضه بسلاحه يهدم، ومن لا يظلم الناس يظلم. أبني حنيفة أحكموا سفهاءكم إني أخاف عليكم أن أجهل، يعني ألا لا يجهل أحد علينا فنجهل فوق جهل الجاهلين، يعني عادات وتقاليد أمور، وإذا بهم يصبحون فمن عفى وأصلح فأجره على الله، يعني أمور عجيبة من الإيثار، ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. يعني أشياء يعني أصبح الإنسان ينظر إليهم وتشرئب عنقه إليهم بعد أن كان ينظر إليهم إلى الأسفل.
2: جميل. قبل أن نختم هذا المحور دكتور، أيضا آية أخرى تتحدث وربما هذا المعنى قريب من معنى الاستسلام لله عز وجل، وفي قول الله عز وجل وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيارة من أمرهم،
3: وهذا ما سيأتي في المحور الذي ذكرته في المحور الآخر، أن العلماء يقولون إذا اجتمع افترق وإذا افترق اجتمع، فالإيمان هنا يعني الإسلام. نعم، الإيمان هنا يعني الإسلام أيضا،
2: أن يكون الإنسان مسلما لأمر الله عز وجل، لا يكون له خيار.
3: نعم، هذه الآية، والآية الأخرى تقول هنا الآية يقول فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. والآية الأخرى تقول وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيارة من أمرهم، وإذا كانوا يسلمون مباشرة إذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم، ها أمر رسول الله قالوا نعم خلص انتهى. حتى بريرة لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم يشفع لمغيث وكان يتتبعها في شوارع المدينة ويبكي حزنا عليها لأنها لما حررت رفضته وكان ما زال عبدا، فالنبي صلى الله عليه وسلم تشفع فسألته، لأنها تعرف إن كان أمرا من رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا تملك إلا أن تسلم، وإن كانت شفاعة فالشفاعة لها فيها نظر. فسألته فلما علمت أنها شفاعة اعتذرت لرسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن لو علمت أنه أمر من رسول الله لما رفضت مغيث ولا عادت إليه، ولو كان ذلك على خلاف هواها وعلى خلاف نفسها وعلى خلاف يعني ما ترغب. فالصحابة رضوان الله عليهم جسدوا ما معنى الإسلام، هم التطبيق الواقعي البشري، إذا كنا نقول بأن البشرية ناقصة لكن هم أثبتوا الكمال البشري إن صح التعبير. جميل. أثبتوا الكمال البشري في أن الإسلام هو استسلام لأمر الله، ترك كل ما في النفس من عادات وتقاليد ورغبات وشهوات ومعتقدات وتصورات وبيئة وأهل ومال. يعني هناك قصة سعد عند مع والدته، يعني تطرب عن الطعام تترك الطعام، يعني لا يحسن إليها ولكن لا يقبل أن يرجع عن دينه الإسلام بعد أن أكرمه الله يعني به. ولذلك هذا معنى جسده النبي صلى الله عليه وسلم، ثلاث من كنا فيه ذاق حلاوة الإيمان، أن يكون الله ورسوله أحب إليهم ما سواهما، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود في الكفر بعد أن أنقذه الله منه كما يكره أن يقذف في النار. انظر هنا يكره، لأنه خلاص الإسلام أصبح حياته، أصبح مسألة كراهة، والكراهة قلبية، والقلبية هذه لا تحصل إلا فطرية أو بعد مجاهدة عظيمة حتى يحصل هذا الكره. فالإسلام يعني استسلام لله تبارك وتعالى، ويعني تسليم القياد له، فإذا أمرك الله أتمرت، وإذا نهاك انتهيت. ويصدق في قول النبي صلى الله عليه وسلم ما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم وما نهيتكم عنه فانتهوا.
2: جميل. الله يعطيك العافية دكتور، اسمح لنا نذهب إلى فاصل قبل أن نكمل الحديث في هذه الحلقة. مستمعين الكرام، فاصل قصير بعده نكمل الحديث، ابقوا معنا.
0: محاسن الإسلام،
1: محاسن الإسلام
0: في برنامج محاسن الإسلام نستعرض جميل الخصال وكمال الأخلاق وعظمة وجلال هذا الدين العظيم.
1: برنامج محاسن الإسلام يقدمه وائل الصبحي ويخرجه عادل السلاهبي.
2: حياكم الله مستمعين الكرام، أهلا وسهلا ومرحبا بكم إلى هذه الحلقة لبرنامج محاسن الإسلام. نعاود الترحيب بكم ونرحب بضيفنا الكريم الشيخ الأستاذ الدكتور المهدي الحرازي، الأستاذ في جامعة أم القرى بمكة المكرمة. حياك الله يا دكتور، أهلا وسهلا.
3: الله يحييكم ومرحبا بكم وحياكم الله بالمستمعين الكرام.
2: أهلا وسهلا دكتور. نستكمل حديثنا في هذه الحلقة، تحدثنا في الجزء الأول عن معنى الإسلام، نريد أن نتحدث في الجزء المتبقي من هذه الحلقة عن الفرق بين الإسلام والإيمان.
3: العلماء يعني ذكروا في الفرق بين الإسلام والإيمان كلاما كثيرا، حتى ألف الإمام عز الدين بن عبد السلام كتابا في الفرق بين الإسلام والإيمان. لكن هناك قاعدة أصلها العلماء وذكروها، وهي بسيطة وتفك هذا اللغز وهذا الخلاف بين أهل العلم، وهو أنه أن الإسلام والإيمان إذا اجتمعا افترقا. يعني إذا ذكرت الإسلام والإيمان في موضع واحد فالإسلام له معنى والإيمان له معنى إيه؟ معنى آخر. وإذا ذكرت أحدهما دون أن تذكر الآخر فيقولون هنا أنت تذكر الإسلام وأنت تذكر الإيمان. يعني إذا ذكرت الإسلام فيدخل فيه الإيمان، وإذا ذكرت الإيمان فيدخل فيه الإسلام. إذا نظرنا في ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم سنجد مثلا، لو أردنا بالتفريق يعني إذا ذكر افترقا، سنجد أن الإسلام يتمثل في الأعمال الظاهرة التي يظهر بها استسلام العبد لله تبارك وتعالى.
2: جميل.
3: فأنت عندما تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، هذه العبارة تدل على أنك استسلمت لله تبارك وتعالى وآمنت بالدين الحق وشهدت أن الله هو إله واحد لا شريك له، وأن محمدا هو الرسول الخاتم، وأنه لا رسالة بعد رسالة محمد صلى الله عليه وسلم، وأنك بإيمانك برسالة محمد صلى الله عليه وسلم تؤمن بجميع الرسالات وبما أمرك النبي صلى الله عليه وسلم في التعامل مع الرسالات الأخرى. نحن نؤمن بالأنبياء جميعا، من ذكر في القرآن ومن لم يذكر، ومن ذكر في الحديث ومن لم يذكر. فالله تبارك وتعالى ذكر أن هناك من الأنبياء من قصهم في القرآن الكريم، وذكر أن هناك من لم يقصصهم علينا، فنحن نؤمن بهم جميعا، نؤمن بمن ذكر أسماءهم، ولعلهم كما يذكر بعض أهل العلم 25 نبيا ذكرهم القرآن، وما عداهم نؤمن بهم إجمالا، نؤمن بهم إيه؟ إجمالا. أما بعد ذلك يأتي الصلاة، والصلاة ركن الإسلام الركين، وهو أول الأركان العملية، أول الأركان العملية التي تدل على استسلام العبد لله تبارك وتعالى. وفي الصلاة من الأركان ومن الأعمال ما تدل على فعلا على الاستسلام لله تبارك وتعالى، أنك تقف وقد لا تدري الحكمة من الوقوف، وتركع وقد لا تدري الحكمة من الركوع، وترفع وقد لا تدري الحكمة من الرفع، وتسجد، وهنا السجود أعلى مظاهر العبادة. ولذلك استأنف أبو طالب، روى علي رضي الله عنه أنه قال يعني أنه لن يكون في أعلى من رأسي، تنكف أن يكون بهذا المنظر، ولا يسجد هذا السجود إلا من أسلم قياده لله تبارك وتعالى، وأقرب ما يكون عبد ربه وهو ساجد. وهكذا بقية أعمال الصلاة يفعلها الإنسان استسلاما لأمر الله عز وجل، عرف حكمتها ما عرف حكمتها، هي تدل على أن هذا العبد مسلم لله عز وجل. كذلك الزكاة، أن ينخلع الإنسان عن جزء من ماله يدل على أنه سلم أمره لهذه الشريعة، وسلم أمره لما أمر به الله تبارك وتعالى وما أمر به نبيه صلى الله عليه وسلم. كذلك الصوم، وهو انكفاف عن الشهوات جميعها، بعض الأشياء التي تحل الإنسان من المأكل والمشرب ومن الزوجة ومن كثير من الانتصاف من الآخرين. قال يعني فإذا كان يوم صومه فلا يرفث ولا يفسق ولا يصخب، فإن سبه أحد أو شتمه فليقل إني صائم، يتعود الصبر والصيام، والله تعالى قد كافأ على ذلك الأجر العظيم، فقال إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. وكذلك الحج، وفيه من الأعمال التي لولا الاستسلام لأمر الله عز وجل ما فعلها الإنسان، يطوف سبعا، لماذا لا تكون ثمانية، ولماذا لا تكون ستة، يقبل حجرا في البيت، لماذا لا يقبل البيت كله؟ لماذا لا يستلم البيت كله ويستلم هذا الحجر بالذات؟ أعمال يصلي هنا، يركع هنا، يرجم هنا، يقف هنا، أمور لا يفعلها إلا من سلم قياده إلا عز وجل ومن استسلم لأمر الله. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا رأيتم الرجل يعتاد المساجد فاشهدوا له بالإيمان. والإيمان هنا على القاعدة إذا انفرد يعني الإسلام ويعني الإيمان. نعم،
2: بالمعنيين.
3: نعم، فهذه مظاهر تدل على الاستسلام لله عز وجل. ثم يأتي بعد ذلك الإيمان، أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقضاء والقدر خيره وشره. ولذلك انظر هنا كيف افترق الإيمان عن الإسلام. افترق الإيمان، الإسلام عبادة ظاهرة تستطيع أن تحكم بها ظاهرا أيضا على أن هذا الإنسان قد استسلم لأمر الله واستجاب لنداء الله، والإيمان لا تستطيع أن تحكم على الإنسان من خلالها إلا ما ظهر من خلال شعائر الإسلام، لأنه معتقدات: إيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقضاء والقدر خيره. هذه هي أن تفرق بين الإيمان والإسلام، والموضوع كبير يعني يحتاج إلى تفاصيل كثيرة، ذكر في سورة الذاريات ما يدل على ذلك.
2: جميل. دكتور، نريد أن نتحدث عن نقطة أخرى، وهي يعني متعلقة بسياق حديثنا، وهي أن الإسلام أحد أركان الدين بشكل عام بالمفهوم الخاص.
3: نعم، إذا نظرنا إلى الإسلام الآن مع التفريق،
2: أي
3: مع التفريق
2: لا نتحدث عن الإيمان، إنما نتحدث عن الإسلام.
3: أيوة، لا أقصد مع التفريق بينه وبين الإيمان.
2: أي
3: مع التفريق بينه وبين الإيمان، لأن قلنا إذا اجتمع افترق، وإذا افترق اجتمع. الدين كما يذكر بعض أهل العلم يشمل 4 أركان. الإسلام يمثل أحد الأركان 4 لهذا الدين، واستنبطه بعض أهل العلم من حديث جبريل عليه السلام، ما ورد عن عمر رضي الله عنه قال: بينما نحن جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم اطلع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد، حتى جلس النبي صلى الله عليه وسلم فأسند ركبتيه إلى ركبتيه وضع كفيه على فخذيه وقال: يا محمد، ما الإسلام؟ فقال صلى الله عليه وسلم: الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله أن محمد رسول الله، تقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. قال: صدقت. قال: فعجبنا له يسأله ويصدقه.
2: كيف سأل؟ أيوة،
3: كيف يسأل عن شيء وهو يصدقه؟ معنى أنه يعرف. أنت لا تقول لشخص صدقت إلا إذا كنت تعرف الإجابة سلفا. وكان العرب يستقبحون أن يسأل الإنسان عن شيء يعرفه لمجرد التعجيز، بل لا يسأل إلا عن شيء يجهل، وإن كنا نقول السؤال عن شيء يعرف للاختبار وللمذاكرة لا شيء فيه، وإنما المستقبح إنما هو الإلغاز. ولذلك يقول بعض أهل العلم: إنما الإلغاز عيب يجتنب، فاجتنبها والتزم حسن الأدب. سؤال لمجرد الإلغاز. قال: فعجبنا له يسأله ويصدقه. ثم قال: ما الإيمان؟ قال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه. السيرة
4: من ضياء النبوة ومن الهدي المحمدي، تنبثق كلمات تروي القلوب لمعرفة سيرة رسولنا الكريم. إذاعة ذكركم للقرآن الكريم تقدم لكم من معين السيرة. من معين السيرة، نهل من ينبوع صاف لا يكدره كدر ولا ينضب معينه، سيرة من اصطفاه الله رحمة للعالمين. يقدمه لكم بكر الشامي، فمرحبا بكم في برنامجكم.
5: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، أيها الأحبة المستمعون الأكارم، ما زلنا معكم في برنامجنا من معين السيرة على صاحبها أفضل الصلاة وأزكى وأتم التسليم، وعبر هذه الإذاعة المباركة التي أسأل الله جل وعلا أن ينفع بها وبالقائمين عليها، إنه خير مسؤول. إذاعة ذكركم للقرآن الكريم، نكمل ما بدأنا به من سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهكذا استمر صلى الله عليه وسلم على ما هو عليه يظهر دين الله تعالى ويدعو إليه حتى اقترب موسم الحج، وعرفت قريش أن وفود العرب ستقدم عليهم، واحتاروا في أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم وكيف يحولون بينه وبين الحجاج، لأنهم يعلمون أنه صادق أمين، فاتفقوا أن يصفوا رسول الله صلى الله عليه وسلم بأنه ساحر، وهو رأي الوليد بن المغيرة لعنه الله. ويا لله كم أوذي هذا النبي وهذا الرسول العظيم، وكم صبر في ذات الله جل وعلا ابتغاء مرضات الله وتبليغا لدين الله سبحانه وتعالى، وحرصا على هداية خلق الله جل وعلا. وبعد أن اتفقت قريش على هذا القرار باشروا في تنفيذه، فجلسوا بسبل الناس حين قدموا الموسم، لا يمر بهم أحد إلا حذروه من رسول الله صلى الله عليه وسلم وذكروا له أمره، والذي تولى كبر ذلك هو أبو لهب. فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتبع الناس إذا واف الموسم في منازلهم وفي عكاظ ومجنة وذي المجاز، يدعوهم إلى الله تعالى ويخبرهم أنه نبي مرسل، وأبو لهب لعنه الله خلفه يقول لا تطيعوه ولا تسمعوا منه فإنه صابئ كذاب، وحاشى رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكانت العرب تسمي النبي صلى الله عليه وسلم الصابئ، لأنه خرج من دين قريش إلى دين الإسلام، ويسمون من يدخل في دين الإسلام مصبوا، كما جاء في البداية والنهاية. قد روى الإمام أحمد في مسنده وابن حبان في صحيحه بسند صحيح عن ربيعة ابن عباد، وكان جاهليا ثم أسلم، فقال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بصر عيني بسوق المجاز يقول يا أيها الناس قولوا لا إله إلا الله تفلحوا، ويدخل في شجاجها في اجتماعات الناس، والناس مقتصون أي مجتمعون حوله متعجبون من أمره، فما رأيت أحدا يقول شيئا وهو لا يسكت، يقول أيها الناس قولوا لا إله إلا الله تفلحوا، إلا أن وراءه رجلا أحول وضيء الوجه يقول إنه صابئ، إنه صابئ كاذب. فقلت من هذا؟ قالوا هذا محمد بن عبد الله وهو يذكر النبوة. قلت من هذا الذي يكذبه؟ قالوا عمه أبو لهب. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. تبت يدا أبي لهب وتب، ما أغنى عنه ماله وما كسب، سيصلى نارا ذات لهب، وامرأته حمالة الحطب، في جيدها حبل من مسد. ومع ما لاقاه رسول الله صلى الله عليه وسلم من التكذيب والدعايات والتشويه، إلا أنه تحمل كل ذلك صابرا في ذات الله جل وعلا، وفي سبيل دعوة دين الله، وفي سبيل الدعوة إلى دين الله جل وعلا، وتبليغ أمره إلى الناس. ولما رأت قريش أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مستمر فيما هو عليه، لا يصرف عن دعوته إلى الله تعالى شيء، فكروا مرة أخرى، اختاروا لقمع هذه الدعوة أساليب كثيرة، كان منها إثارة الشبهات حول مصدر القرآن الكريم، وبث الدعايات الكاذبة، ونشر الإيرادات الواهية حول تعاليمه وحول شخصيته صلى الله عليه وسلم، والإكثار من ذلك بحيث لا يبقى للعامة مجال في تدبر دعوته صلى الله عليه وسلم. فكانوا يقولون إنما يعلمه بشر، وكانوا يقولون عن القرآن، وقالوا أساطير الأولين اكتتبها فهي تملى عليه بكرة وأصيلا،

جاءت غلام نصراني يقال له جبر عبد لابن الحضرمي، فكانوا يقولون والله ما يعلم محمدا كثيرا مما يأتي به إلا جبر النصراني غلام ابن الحضرمي. فأنزل الله تعالى في ذلك ولقد نعلم أنهم يقولون إنما يعلمه بشر لسان الذي يلحدون إليه أعجمي وهذا لسان عربي مبين. قال ابن هشام رحمه الله يلحدون إليه أي يميلون إليه، والإلحاد هو الميل عن الحق. ومن أساليبهم أيضا معارضة القرآن بأساطير الأولين لإشغال الناس بها عنه، فقد ذكر أن النضر بن الحارث كان من شياطين قريش ومن يؤذي رسول الله صلى الله عليه وسلم وينصب له العداوة، كان قد قدم الحيرة وتعلم بها أحاديث ملوك الفرس وأحاديث رستم، فكان إذا جلس رسول الله صلى الله عليه وسلم مجلسا فذكر فيه بالله وحذر قومه ما أصاب من قبلهم من الأمم من نقمة الله خلفه في مجلسه إذا قام، ثم قال أنا والله يا معشر قريش أحسن حديثا منه، يعني أنه أحسن حديثا من رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنى له ذلك. ثم يقول وما حديثه إلا أساطير الأولين اكتتبها، فهلم إلي فأنا أحدثكم أحسن من حديثه. ثم يحدثهم عن ملوك فارس ورستم، ثم يقول بماذا محمد أحسن حديثا مني، وقد قتل كافرا في غزوة بدر بعد أن أسر وقتله علي بن أبي طالب رضي الله عنه بأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال ابن هشام وهو الذي قال فيما بلغني سأنزل مثل ما أنزل الله، يعني النضر بن الحارث. وروى ابن إسحاق عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال نزل في النضر بن الحارث 8 آيات من القرآن الكريم، قول الله عز وجل إذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير الأولين، وكل ما ذكر فيه من الأساطير من القرآن أي نزلت فيه، ونزل في النضر بن الحارث قبحه الله، قول الله تعالى ويل لكل أفاك أثيم يسمع آيات الله تتلى عليه ثم يصر مستكبرا كأن لم يسمعها فبشره بعذاب أليم. ومن أساليبهم السخرية والاستهزاء والتكذيب، وقد لجأت قريش إلى هذا الأسلوب لتخذيل المسلمين وتوهين قواهم المعنوية، فرموا النبي صلى الله عليه وسلم بالجنون وقالوا يا أيها الذي نزل عليه الذكر إنك لمجنون، وصموه بالسحر والكذب وقول الشعر. قال الله جل وعلا وعجبوا أن جاءهم منذر منهم وقال الكافرون هذا ساحر كذاب، وقال سبحانه وتعالى بل قالوا أضغاث أحلام بل افتراه بل هو شاعر. قال ابن إسحاق وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا تلا عليهم القرآن ودعاهم إلى الله تعالى قالوا يهزؤون به وقالوا قلوبنا في أكنة مما تدعونا إليه وفي آذاننا وقر ومن بيننا وبينك حجاب فاعمل إننا عاملون. فأنزل الله تعالى عليه في ذلك من قولهم وإذا قرأت القرآن جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة حجابا مستورا وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقرا وإذا ذكرت ربك في القرآن وحده ولوا على أدبارهم نفورا فكان الجزاء من جنس العمل. أي كيف فهموا توحيدك ربك إن كنت جعلت على قلوبهم أكنة وفي آذانهم وقرا وبينك وبينهم حجابا بزعمهم، أي إني لم أفعل ذلك. قال الله جل وعلا نحن أعلم بما يستمعون به إذ يستمعون إليك وإذ هم نجوى إذ يقول الظالمون إن تتبعون إلا رجلا مسحورا، أي ذلك ما تواصوا به من ترك ما بعثتك به إليهم، انظر كيف ضربوا لك الأمثال فضلوا فلا يستطيعون سبيلا، أي اخطأوا المثل الذي ضربوه لك فلا يصيبون به هدى ولا يعتدل لهم فيه قول، وقالوا أئذا كنا عظاما ورفاتا أئنا لمبعوثون خلقا جديدا، أي قد جئت تخبرنا أننا سنبعث بعد موتنا إذا كنا عظاما ورفاتا وذلك ما لا يكون. قال الله جل وعلا قل كونوا حجارة أو حديدا أو خلقا مما يكبر في صدوركم فسيقولون من يعيدنا قل الذي فطركم أول مرة، أي الذي خلقكم مما تعرفون، فليس خلقكم من تراب بأعز من ذلك عليه وهو القادر سبحانه وتعالى. ومن أساليبهم مساومات حاولوا بها أن يلتقي الإسلام والجاهلية في منتصف الطريق، وذلك بأن يترك المشركون بعض ما هم عليه ويترك النبي صلى الله عليه وسلم بعض ما هو عليه، فأنزل الله تعالى ودوا لو تدهنوا فيدهنون. قال الإمام ابن جرير الطبري في تفسيره ود هؤلاء المشركون يا محمد لو تلين لهم في دينك بإجابتك إياهم إلى الركون إلى آلهتهم فيلينون لك في عبادتك إلهك
كما قال جل ثناؤه: ولولا أن ثبتنا

0: أنك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا. إذا لأذقناك ضعف الحياة وضعف الممات الآية، وإنما هو مأخوذ من الدهن. شبه التليين في القول بتليين الدهن. قال ابن إسحاق: اعترض رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يطوف بالكعبة الأسود بن المطلب ابن أسد ابن عبد العزة والوليد بن المغيرة أمية بن خلف والعاص بن وائل السهمي، وكانوا كبار قومهم، فقالوا: يا محمد هلما فلنعبد ما تعبد وتعبد ما نعبد، فنشترك نحن وأنت في الأمر، فإن كان الذي تعبد خيرا مما نعبد كنا قد أخذنا بحظنا منه، وإن كان ما نعبد خيرا مما تعبد كنت قد أخذت بحظك منه. فأنزل الله تعالى: قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون، ولا أنتم عابدون ما أعبد، ولا أنا عابد ما عبدتم، ولا أنتم عابدون ما أعبد، لكم دينكم ولي دين. أي إن كنتم لا تعبدون الله إلا أن أعبد ما تعبدون، فلا حاجة لي بذلك منكم، لكم دينكم جميعا ولي دين. وحسم الله مفاوضاتهم المضحكة بهذه المفاصلة الجازمة، فله الحمد والمنة. قال ابن إسحاق: وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا جلس في المسجد فجلس إليه المستضعفون من أصحابه، خباب وعمار وأبو فكيهة مولى صفوان بن أمية وصهيب وأشباههم من المسلمين هزأت بهم قريش، فقال بعضهم لبعض: هؤلاء أصحابه كما ترون، أهؤلاء من الله عليهم من بيننا بالهدى إلى الحق؟ كانوا يرون أنهم أولى بالهداية لأنهم سادة قريش وكبراؤها، وهكذا الكبر يمنع صاحبه عن الحق. نسأل الله السلامة والعافية. فقالوا: لو كان ما جاء به محمد خيرا ما سبقنا هؤلاء إليه، وما خصهم الله به دوننا. فأنزل الله تعالى فيهم: ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه، ما عليك من حسابهم من شيء، إلى قوله تعالى: ثم تاب من بعده وأصلح فإنه غفور رحيم. وروى الإمام مسلم في صحيحه عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم 6 نفر، فقال المشركون للنبي صلى الله عليه وسلم: أطرد هؤلاء لا يجترئون علينا. قال: وكنت أنا وابن مسعود ورجل من هذيل وبلال ورجلان لست أسميهما. فوقع في نفس رسول الله صلى الله عليه وسلم ما شاء الله أن يقع، فحدث نفسه، فأنزل الله تعالى: ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه. وهكذا الأنبياء والمرسلون من قبله، فإن أقوامهم كانوا ينكرون على أنبياء الله ورسله اتباع المستضعفين لهم، كما ذكر الله جل وعلا عن قوم نوح أنهم قالوا: وما نراك اتبعك إلا الذين هم أراذلنا بادي الرأي. وقال الله سبحانه وتعالى عن نبيه نوح عليه السلام: وما أنا بطارد الذين آمنوا إنهم ملاقو ربهم ولكني أراكم قوما تجهلون. ويا قوم من ينصرني من الله إن طردتهم أفلا تذكرون. وأما المجاهرون بالظلم والأذية لرسول الله صلى الله عليه وسلم ومن معه، فكان عمه أبو لهب ومات بعد غزوة بدر الكبرى كافرا، ومنهم ابن عمه أبو سفيان بن الحارث، وقد أسلم قبل فتح مكة وحسن إسلامه، وعتبة بن ربيعة وشيبة بن ربيعة، وكلاهما قتل كافرا في غزوة بدر، وعقبة بن معيط أسر في غزوة بدر الكبرى ثم أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بقتله فقتل كافرا، وأبو سفيان بن حرب وأسلم في فتح مكة وحسن إسلامه رضي الله عنه، والحكم بن أبي العاص بن أمية أسلم في فتح مكة وحسن إسلامه، والنضر بن الحارث وأسر في غزوة بدر الكبرى وأمر النبي صلى الله عليه وسلم بقتله كما ذكرنا آنفا فقتل، وأبو البختري بن العاصي بن هشام وقتل في غزوة بدر كافرا، وأبو جهل بن هشام وهو فرعون هذه الأمة قتل في غزوة بدر كافرا لعنه الله، والعاص بن وائل ومات قبل غزوة بدر مات كافرا، وأمية بن خلف قتل في غزوة بدر كافرا، والأسود بن المطلب بن أسد مات كافرا قبل غزوة بدر، والذي قتل أمية بن خلف هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان قد توعده بذلك. والأسود بن عبد يغوث ومات كافرا قبل غزوة بدر، ثم أدرك المسلمين العذاب والظلم من كفار قريش، وهذا ما سنتطرق إليه في الحلقة القادمة بإذن الله جل وعلا. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا وإياكم اتباع هدي رسول الله والعمل بسنته والتفقه في سيرته، إن ربي قريب مجيب. إلى هنا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: من معين السيرة وهكذا تنساب قطرات من معين السيرة العطرة لتروي القلوب وتزكي النفوس. كان معكم فضيلة الشيخ بكر الشامي في رحلة إيمانية من برنامج من معين السيرة. من معين السيرة. من معين السيرة. اللهم اجعلنا ممن اتبع الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم ظاهرا وباطنا، واحشرنا في زمرته يوم اللقاء. نلقاكم بإذن الله الخميس القادم في حلقة جديدة في مثل هذا الوقت. إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت. بيت النبوة.

0: بيت النبوة، حيث الرحابة والمدى
1: والخير والهدى،
0: ومنه عم النور إلى جميع البقاع.
2: محمد رسول الله.
1: بيت النبوة،
0: يستعرض لكم فيه الدكتور ناصر الزهراني قصصا من داخل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، لتكون زادا للمؤمن في دينه ودنياه. يخرج البرنامج هتان الحسيني.

0: هنا إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت على التردد 88.9 FM 88.9 FM. للتواصل مع إذاعة ذكركم للقرآن الكريم بحضرموت زوروا منصاتنا الرقمية واستمعوا للبث عبر الإنترنت وتابعونا. وللتواصل المباشر يمكنكم الاتصال على رقم هاتف الإذاعة 7829935999. ذكركم من حضرموت على موجة 88.9 FM. ذكركم تثري حياتكم.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

مسكين ومسكينة هذان اللذان يربيان الكلب ويخرجان به في جولة للشوارع والأسواق. واحد، لأنه ينقص من أجرهما كل يوم قيراط. اثنان، عليهما إثم التشبه بالكفار، لأن هذه العادة قدمت منهم وباتت من أخلاقهم. ثلاثة، عليهما وزر المجاهرة بالمعصية أمام المسلمين في الأماكن العامة. أربعة، عليهما إثم إخافة أو إيذاء الجيران بالنباح، وإثم كل من تهجم عليهم أو آذاهم أو أخافهم هذا الكلب. خمسة، عليهما إثم المال الذي ينفقانه على هذا الكلب في شراء إكسسواراته وغيرها. ستة، عليهما تبعة مخالطة النجاسات المغلظة كلعاب الكلب وغيره، وكذلك وزر نجاسات الكلب أمام بيوت الجيران وفي طريقهم إذا وطئوه أو تأذوا به أو برائحته. سبعة، يحرمان من دخول الملائكة إلى بيتهما، وإذا خرجت الملائكة دخلت الشياطين. ثمانية، عليهما إثم نقل الأمراض إلى أطفالهما وغيرهم، لأن الكلب قد يلحسهم بلعابه المليء بالجراثيم والفيروسات الضارة والنجاسات. تسعة، كل وقت أهدر بسبب اتخاذ هذا الكلب سوف يحاسبان عليه يوم القيامة.

قسوته ولو تحملت ما قد ناء بالجبل علي دفع الرزايا ما استطعت فإن عجزت

هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم. في رحاب القرآن، ذكر يتلى وآيات تحيي القلوب.

عبر إذاعة ذكركم من حضرموت. تابعونا على التردد 88.9 FM.

هنا إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت على التردد 88.9 FM 88.9 FM. للتواصل مع إذاعة ذكركم للقرآن الكريم بحضرموت زوروا منصاتنا الرقمية واستمعوا للبث عبر الإنترنت وتابعونا. وللتواصل المباشر يمكنكم الاتصال على رقم هاتف الإذاعة 7829359999. ذكركم من حضرموت على موجة 88.9 FM. ذكركم تثري حياتكم.

0: أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت 88.9 FM نور يتردد. للانضمام إلى مجتمع المستمعين لإذاعة ذكركم للقرآن الكريم يمكنكم ترك رسالة نصية على واتساب الإذاعة 7829359999 وسيتم إضافتكم مباشرة ومتابعة كل جديد. تابعونا على التردد 88.9 FM.
1: معلم وقصة، نفتح صفحات التاريخ وننصت لحكايات الأرض التي مشى عليها خير البشر صلى الله عليه وسلم، لنغذي أرواحنا بمزيج

أيها الإخوة والأخوات، دخل الآن وقت صلاة العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة سيئون وضواحيها.

0: اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك اللهم على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الدعاء لا يرد بين الأذان والإقامة. رواه أبو داود والترمذي.

0: مرحبا بكم في إذاعة ذكركم.
1: العلم والإيمان. سنسير معا في دروب الزمن، ونقف عند معالم وأماكن خالدة حملت في جنباتها عبق النبوة، وشهدت أعظم الأحداث التي غيرت مجرى التاريخ.
2: معلم وقصة،
1: برنامج نعيش معه حكايات من قلب الحضارة الإسلامية ومن بين جنبات مكة المكرمة
2: والمدينة المنورة،
1: من غار حراء حيث بدأ الوحي
2: إلى مسجد قباء أول مسجد أسس في الإسلام،
1: ومن بئر عثمان
2: إلى جبل أحد.
1: كل معلم هنا له قصة وله أثر لا ينسى. معلم وقصة، من تقديم أحمد معتوق دنة وإخراج عادل السليهبي.
3: هنا إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت على التردد 88.9 FM 88.9 FM. بكم نرتقي، بكم نرتقي.
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.
5: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت: ما خير رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أمرين إلا أخذ أيسرهما ما لم يكن إثما، فإن كان إثما كان أبعد الناس منه. وما انتقم رسول الله صلى الله عليه وسلم لنفسه إلا أن تنتهك حرمة الله عز وجل. رواه مسلم. وعنها رضي الله عنها قالت: ما ضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا قط بيده، ولا امرأة ولا خادما، إلا أن يجاهد في سبيل الله، وما نيل منه شيء قط فينتقم من صاحبه إلا أن ينتهك شيء من محارم الله فينتقم لله عز وجل. رواه مسلم. عن ثابت قال أنس: ما شممت عنبرا قط ولا مسكا ولا شيئا أطيب من ريح رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا مسست شيئا قط ديباجا ولا حريرا ألين مسا من رسول الله صلى الله عليه وسلم. رواه مسلم. وعنه رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أزهر اللون كأن عرقه اللؤلؤ، إذا مشى تكفأ، ولا مسست ديباجة ولا حريرة ألين من كف رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا شممت مسكة ولا عنبرة أطيب من رائحة رسول الله صلى الله عليه وسلم. رواه مسلم. وعنه رضي الله عنه قال: دخل علينا النبي صلى الله عليه وسلم فقال عندنا فعرق، وجاءت أمي بقارورة فجعلت تسلت العرق فيها، فاستيقظ النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا أم سليم، ما هذا الذي تصنعين؟ قالت: هذا عرقك نجعله في طيبنا، وهو من أطيب الطيب. رواه مسلم. وعنه رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يدخل بيت أم سليم فينام على فراشها وليست فيه. قال: فجاء ذات يوم فنام على فراشها، فأتيت فقيل لها: هذا النبي صلى الله عليه وسلم نام في بيتك على فراشك. قال: فجاءت وقد عرق واستنقع عرقه على قطعة أديم على الفراش، ففتحت عتيدتها فجعلت تنشف ذلك العرق فتعصره في قواريرها، ففزع النبي صلى الله عليه وسلم فقال: ما تصنعين يا أم سليم؟ فقالت: يا رسول الله، نرجو بركته لصبياننا. قال: أصبت. رواه مسلم. استنقع أي اجتمع، والعتيدة كالصندوق الصغير تجعل المرأة فيه ما يعز من متاعها، وفزع استيقظ من نومه.

وعنه رضي الله عنه عن أم سليم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأتيها فيقيل عندها فتبسط له نطعا فيقيل عليه، وكان كثير العرق فكانت تجمع عرقه فتجعله في الطيب والقوارير، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا أم سليم، ما هذا؟ قالت: عرقك أدوف به طيبي، أي أخلط. رواه مسلم، وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم.

0: هنا إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت، والبث مستمر على منصات التواصل الاجتماعي عبر الإنترنت في أنحاء العالم.
1: في رحاب القرآن ذكر يتلى وآيات تحيي القلوب.

0: عبر إذاعة ذكركم من حضرموت. تابعونا على التردد 88.9 FM.
1: كان يعلمنا صلى الله عليه وسلم مع الشيخ خالد الجهني.
2: علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، من أحق الناس بحسن صحابتي؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: ثم أمك. قال: ثم من؟ قال: ثم أمك. قال: ثم من؟ قال: ثم أبوك. والحديث في الصحيحين. الأم هي محل البر والإكرام، وهي رمز التضحية والفداء والطهر والنقاء، وهي الأصل الذي يشرف به الولد وأحق الناس بصحبته، ويليها الأب في حق البر والصحبة. وفي هذا الحديث يحكي أبو هريرة رضي الله عنه أن رجلا وهو معاوية بن حيدة رضي الله عنه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أولى الناس بالإحسان إليه والبر به في مصاحبته له؟ فأجابه النبي صلى الله عليه وسلم بأن أولى الناس بحسن المعاملة وطيب المعاشرة هي الأم، ثم سأله: ثم من يلي الأم في هذا الحق؟ فأجابه بالإجابة نفسها: أمك. قال: ثم من؟ قال: أمك. وهكذا أوصاه بالأم وأكد حقها في حسن المعاملة 3 مرات بيانا لفضلها على سائر الأقارب دون استثناء. ثم سأله 4: ثم من؟ قال: أبوك. فكرر صلى الله عليه وسلم حق الأم 3 وذكر حق الأب 1. وليس ذلك تقليلا من حق الأب، وإنما هو تأكيد على عظم حق الأم، ولعل ذلك لكثرة أفضالها على ولدها وكثرة ما تحملته من المتاعب الجسمية والنفسية أثناء حملها به ووضعها وإرضاعها له وخدمتها وشفقتها عليه. وهذه الشفقة قد تطمع ولدها فيتهاون في برها، ولذا أكد رسول الله صلى الله عليه وسلم بر الأم مرارا. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا.

0: هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت. كونوا معنا.
1: نداءات المؤمنين.
2: نداءات المؤمنين.
1: نداءات المؤمنين.
2: نداءات المؤمنين.
1: الآيات التي ابتدأت ب يا أيها الذين آمنوا من منظور التفسير والتوجيه.
2: نداءات المؤمنين. إعداد وتقديم إبراهيم ابن محمد الشايع.
3: تنفيذ سعود الفليج.
4: على الصغير الذي شق صدره فأعادوه فزعين إلى مكة، على اليتيم فاقدا أبويه وجده وناشئا في كنف عمه، على النازل من حراء مناديا زملوني زملوني، على من صبر في شدة ووعثاء وقال بل أرجو أن يخرج الله من أصلابهم من يعبد الله، على المبصر شدة الحصار في غار ثور قائلا ما ظنك باثنين الله ثالثهما، على الرحمة المهداة سيدنا محمد الصلاة والسلام ما رف طير وسبح، صلوا عليه وسلموا تسليما. نداء الله تبارك وتعالى لعباده المؤمنين.

0: عظيما.
1: ثم أثنى الله تبارك وتعالى على نبيه ثناء كبيرا، وأمر المؤمنين بأن يعظموه ويوقروه، فقال: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. قال القرطبي ما ملخصه: هذه الآية شرف الله بها رسوله صلى الله عليه وسلم في حياته وموته، وذكر منزلته منه. والصلاة من الله رحمته ورضوانه، ومن الملائكة الدعاء والاستغفار، ومن الأمة الدعاء والتعظيم لأمره. فالله سبحانه وتعالى أخبر عباده بمنزلة عبده ونبيه عنده في الملأ الأعلى، بأنه يثني عليه عند الملائكة المقربين، وأن الملائكة تصلي عليه. ثم أمر الله أهل العالم السفلي بالصلاة والتسليم عليه، ليجتمع الثناء عليه من أهل العالمين العلوي والسفلي جميعا. والمعنى إن الله تبارك وتعالى يثني على نبيه محمد صلى الله عليه وسلم ويرضى عنه، وإن الملائكة تثني عليه صلى الله عليه وسلم وتدعو له بالظفر بأعلى الدرجات وأسماها. يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه، أي عظموه ووقروه وادعوا له بأرفع الدرجات، وسلموا تسليما، أي وقولوا السلام عليك أيها النبي. وفي الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم أحاديث متعددة في فضلها، منها ما رواه الإمام أحمد وابن ماجه عن عامر بن ربيعة قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من صلى علي صلاة لم تزل الملائكة تصلي عليه ما صلى علي، فليقل عبد من ذلك أو ليكثر. ومنها ما رواه الشيخان وغيرهما عن كعب بن عجرة قال: لما نزلت هذه الآية قلنا: يا رسول الله، قد علمنا السلام، فكيف الصلاة عليك؟ قال: قولوا: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد.
2: نداءات المؤمنين. نداءات المؤمنين. إعداد وتقديم إبراهيم ابن محمد الشايع.
3: تنفيذ سعود الفليج.

هنا إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت على التردد 88.9 FM. هنا إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت على التردد 88.9 FM. 88.9 FM. بكم نرتقي.

هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت. كونوا معنا. في كل آية نور ورحمة،

0: نرافقكم في كل وقت بتلاوات عذبة ومعان مؤثرة من إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت. ذكركم تثري حياتكم.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

في رحاب القرآن ذكر يتلى وآيات تحيي القلوب.

0: عبر إذاعة ذكركم من حضرموت. تابعونا على التردد 88.9 FM.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. أيها السادة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بكم في لقائنا هذا الذي نستضيف فيه سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز الرئيس العام لإدارة البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد، ليجيب على ما وردنا منكم من أسئلة واستفسارات. مرحبا بسماحة الشيخ.
2: حياك الله وبركاته.
1: سماحة الشيخ، الرسالة التي بين يدينا وهي الأولى وردتنا من السودان من الخرطوم، يقول مرسلها أخوكم مختار صالح حامد: ما حكم التسبيح بالسبحة وفقكم الله؟
2: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، التسبيح بالسبحة يكرهها كثير من أهل العلم، وبعض السلف يراها بدعة، فلو لا تركها على الأقل أو لا تركها وأن يكتفي بالأصابع، هذه السنة.
1: نعم.
2: النبي صلى الله عليه وسلم كان يعقد التسبيح بيده اليمنى وبأصابع يده اليمنى، وهذا هو الأفضل والذي ينبغي. ويروى عنه عليه السلام أنه قال أنه أمر بعقد الذكر بالأصابع، وقال إنهن مسؤولات مستنطقات، فالأفضل المؤمن أن يعقده بالأصابع، هذا هو السنة. والسبحة تركها أولى، على أقل شيء تركها أولى.
1: يقول في سؤاله الثاني: ما حكم البناء على القبر ويسمى بذلك بناء المسجد؟
2: أما البناء على القبور فهو محرم، سواء كان مسجدا أو قبة أو أي بناء، لا يجوز ذلك، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لعن اليهود، لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، فعلل اللعنة باتخاذهم المساجد على القبور، فدل ذلك على تحريم البناء على القبور وأنه لا يجوز، واتخاذها مساجد من أسباب الفتنة بها، لأن إذا وضعت عليها المساجد افتتن بها الناس وربما دعوها من دون الله واستغاثوا بأهلها فوقع الشرك. وفي حديث جندب بن عبد الله البجلي عند مسلم في صحيحه يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ألا وإن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم وصالحهم مساجد، ألا فلا تتخذوا مساجد فإني أنهاكم عن ذلك. هكذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم، يحذرنا من اتخاذ المساجد القبور، فينبغي لأهل الإسلام أن يحذروا ذلك، بل الواجب عليهم أن يحذروا ذلك. وفي حديث جابر عند مسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن تجسيد القبور وعن القعود عليها وعن البناء عليها، فالبناء عليها منهي عنه مطلقا، واتخاذ المساجد والطباب عليها كذلك، لأن ذلك من وسائل الشرك. إذا بني على القبر المسجد أو القبة ونحو ذلك عظمه الناس وفتن به الناس وصار من أسباب الشرك به ودعاء أصحاب القبور من دون الله عز وجل، كما هو واقع في دول كثيرة وبلاد كثيرة. عظمت القبور وبنت عليها المساجد وصار جهلة يطوفون بها ويدعونها ويستغيثون بأهلها وينذرون لهم ويتبركون بقبورهم ويتمسحون بها، كل هذا وقع بأسباب البناء على القبور واتخاذ المساجد عليها، وهذا من الغلو الذي حرمه الله. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إياكم والغلو في الدين فإنما هلك من كان قبلكم الغلو في الدين، وقال: هلك المتنطعون، هلك المتنطعون، هلك المتنطعون، يعني المتشددون الغالون. والخلاصة أنه لا يجوز بناء القبور، لا مسجد ولا غير مسجد ولا قبة، وأن هذا من المحرمات العظيمة ومن وسائل الشرك، فلا يجوز فعل ذلك، وإذا وقع فالواجب على ولاة الأمور إزالته وخدمه، وأن لا يبقى قبور مساجد ولا قباب، فتبقى ضاحية مكشوفة، كما كان هذا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وفي عهد أصحابه رضي الله عنهم وأرضاهم والسلف الصالح. ولأن بناءها بناء مساجد القبور من وسائل الشرك، كذلك القباب والأبنية الأخرى كلها من وسائل الشرك، فلا تجوز، فالواجب إزالتها وهدمها، لأن ذلك هو مقتضى أمر النبي صلى الله عليه وسلم، فهو أمر عليه الصلاة والسلام بأن تزار القبور للذكرى والعظة، ونهى عن البناء عليها واتخاذ المساجد عليها، لأن هذا يجعلها مساجد تعبد من دون الله، يجعلها آلهة، يجعلها أوثان تعبد من دون الله، فوجب امتثال امر بالزياره، يعني شرع لنا ان نمتثل امر بالزياره، شرع زياره مستحبه، يشرع لنا ان نزورها للذكرى والدعاء لاهلها بالمغفره والرحمه، لكن لا نبني عليها لا مساجد ولا قباب ولا ابنيه اخرى، لان البناء عليها من وسائل الشرك والفتنه بها. نعم.
3: هو سأل سؤال ثالث لكن دخلت الإجابة، ويقول ما حكم وضع القبر قبلة المسجد داخله، وقد تكلمتم.
2: نعم.
3: أما سؤاله الرابع يقول سمعنا في برنامج
2: مسألة أخرى وهي وضع قبور المساجد، هنا يدفن الميت في المسجد، هذا لا يجوز أيضا. بعض الناس إذا مات قد يدفن في المسجد، هذا لا يجوز في المسجد، بل يجب أن ينبش وينقل إلى المقبرة. إذا دفن الإنسان في المسجد ينبش وينقل إلى المقبرة، ولا يجوز البقاء في المسجد أبدا. هذا هو الواجب على أهل الإسلام، أن لا يدفن في المساجد، ليس لأحد يدفن في المسجد، بل إذا دفن أحد في المسجد ينبش وينقل إلى المقبرة العامة. نعم.
3: يقول في سؤاله الأخير مختار صالح حامد من السودان الخرطوم، سمعنا في برنامجكم نور على الدرب أن الحلف بغير الله حرام، كما سمعنا فيه أن شخصا حلف بالطلاق فلا تطلق زوجته، أليس في ذلك تناقض يا سماحة الشيخ؟
2: الحلف بغير الله منكر، النبي صلى الله عليه وسلم قال من كان حالفا فليحلف بالله وليصمت، وقال عليه الصلاة والسلام من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك، وهو حديث صحيح. وقال عليه الصلاة والسلام من حلف بالأمانة فليس منا، وقال لا تحلفوا بآبائكم ولا بأمهاتكم ولا بالأنداد ولا تحلفوا بالله إلا وأنتم صادقون. هذا حكمه عليه الصلاة والسلام، هو منع الحلف بغير الله كائنا من كان، فلا يجوز الحلف بالنبي عليه الصلاة والسلام ولا بالكعبة ولا بالأمانة ولا بحياة فلان ولا شرف ولا، كل هذا لا يجوز، لأن الأحاديث الصحيحة دلت على منع ذلك. وقد نقل أبو عمر بن عبد البر الإمام المشهور رحمه الله إجماع أهل العلم على أنه لا يجوز الحلف بغير الله، فالواجب على المسلمين أن يحذروا ذلك، وليس لأحد أن يحلف بحياة فلان أو شرف فلان أو بالكعبة أو بالنبي أو بالأمانة، كل هذا لا يجوز. أما الطلاق فلا يسمى حلف الحقيقة، وليس ما هو حلفا، لكن ليس من جنس هذا. الحلف الطلاق معناه إيقاعه على وجه الحث والمنع والتصديق والتكذيب، مثل والله ما أقوم والله ما أكلم فلان، هذا يسمى يمين. فإذا قال عليه الطلاق ما يقوم عليه الطلاق ما يكلم فلان، سمي يمين من هذه الحيثية، يعني من جهة ما يتضمنه من الحث والمنع أو التصديق والتكذيب، سمي يمينا لهذا المعنى. وليس في حلف بغير الله، ما قال بالطلاق ما أفعل كذا، لا يحلف بالطلاق أقول بالطلاق ما أفعل كذا بالطلاق ما أكلم، لا هذا لا يجوز. لكن إذا قال عليه الطلاق يعني ما يكلم فلان، عليه الطلاق أنك ما تروحي إلى فلان كذا وكذا، يعني زوجته، عليه الطلاق ما يسافر إلى كذا وكذا، هذا طلاق معلق يسمى يمينا، لأنه في حكم اليمين من جهة الحث والمنع والتصديق والتكذيب. فالصواب فيه أنه إذا كان قصد منعها أو منع نفسه أو منع غيره من هذا الشيء اللي حلف عليه، يكون حكم اليمين في كفارة يمين، وليس في هذا مناقضة لقولنا إن الحلف بغير الله ما يجوز، وليس في هذا مخالفة، لأن هذا شيء وهذا شيء. إذا حلف بغير الله يقول باللات والعزى بفلان بحياة فلان وحياة فلان، هذا حلف بغير الله. أما هذا طلاق معلق ليس حلفا في المعنى والحقيقة بغير الله، ولكنه حلف في المعنى من جهة منعه وتصديقه وتكذيبه. فإذا قال عليه الطلاق ما يكلم فلان، كأنه قال والله ما أكلم فلان، أو قال عليه الطلاق ما تكلمي فلان يخاطب زوجته، كان قال لا والله ما تكلمي فلان. فإذا حصل الخلل وحلف في هذا الطلاق، الصواب أنه يكفر عن يمين كفرة يمين، يعني لا حكم اليمين. إذا كان قصد منع الزوجة ومنع نفسه، ما قصد إيقاع الطلاق، إنما نوى منع هذا الشيء، منع نفسه ومنع الزوجة من هذا الفعل أو من هذا الكلام، هذا يكون حكم اليمين عند بعض أهل العلم وهو أصح، وعند الجمهور يقع الطلاق، عند الأكثرية يقع الطلاق، لكن عند جماعة من العلم لا يقع الطلاق وهو الأصح، وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية ومن القيم وجماعة من السلف رحمة الله عليه، لأنه له معنى اليمين من جهة الحسك ومائم التصريب والتكذيب، وليس لهما على اليمين في تحريم حلف غير الله، لأنه ليس حلف غير الله وإنما هو تعليق، فينبغي فهم الفرق بين هذا وهذا، والله أعلم.
4: أحسنتم. هذه رسالة أردتنا من الشيخ حمدان حامد مسعود الفضلي أو العضلي، يقول في رسالته عن الرضاعة: تزوج رجل من امرأتان من امرأتين وأنجب بنات من كلتا المرأتين، وهناك رجل بعيد عنهم تزوج كذلك بامرأة ووضعت زوجته وترك طفلا، فأحضره إلى الرجل الأول ليرضعه مع بناته، وفعلا أعطاه للزوجة الأولى ورضع معها. والسؤال هو: هل يحق لهذا الابن أن يتزوج من بنات المرأة الثانية التي لم يرضع معها الطفل؟ أفيدونا أفادكم الله، حيث أننا في حيرة من أمرنا، وفقكم الله وسدد خطاكم.
2: هذا الطفل إذا كان ارتضع من إحدى الزوجتين 5 رضعات فأكثر، فإنه يكون ابنا للرجل لزوجة المرأتين، يكون ابنا له، ويكون جميع أولاد الرجل إخوة له إذا كان ارتضع من إحدى الزوجتين 5 رضعات فأكثر، فإنه بهذا يكون ولدا له، وتكون الزوجة الرضعة أما له من الرضاع، وتكون الزوجة الثانية زوجة أبيه من الرضاع، وجميع أولاد الزوجتين إخوة له من الرضاع، فليس له ينكح لا بنات هذه ولا بنات هذه، وهكذا جميع أولاد الزوج هذا من جميع النساء قبل وبعد يكون إخوة له، وهكذا بنات الزوجتين بنات الزوجة التي أرضعته من زوج قبل إخوة الله، أخوات الله لا يكره منهن أحدا. أما الزوجة الثانية التي ما أرضعته إن كان عندها بنات من غير هذا الزوج، بنات سابقات من زوج آخر قبل، فلا بأس، ما يكون أخوات الله. أما بناتها من هذا الزوج فإنهن إخوة الله، لأنه صار ولدا لهذا الزوج بالرضاعة، فجميع أولاد الرجل هذا إخوة الله ذكورهم وإناثهم. إذا كان الرضاعة 5 مرات 5 رضعات فأكثر في الحولين، حالك من الطفل الحولين. أما إن كان رضاعة أقل من 5 رضعات كواحدة أو اثنتين لا يكون لها حرمة، حرمة الرضاعة لا يحرم الحرمة ولا يعتبر.
4: لكن لا
2: النبي صلى الله عليه وسلم لا تحرم رضاعة ولا رضعتان، ومن حديث عائشة رضي الله عنها عند مسلم: فلا فيهن أنزل 10 رضعات معلومات فحرمنا، ثم نسلنا ب5 معلومات، ففي النبي صلى الله عليه وسلم الأمر على ذلك، فلا بد من 5 رضعات فأكثر.
4: لكن إذا رضع مثلا رضعة أو رضعتين لا يجوز أن يأخذ منهم ولا يكون محرم لهم؟
2: لا بس يأخذ، ما يصير يأخذ، ما يكون إخوة له بنات زوجتين مرأتين، ولا يكون تكون مرأة أرضعت أما له ولا الزوج أبا له، إذا كان الرضع قليل مرة مرتين ما يعتبر،
4: ويأخذ
2: منهم 5 رضعات
4: ويأخذ منهم. سماحة الشيخ،
2: لا بأس، وإن ترك هذا للشبهة لا مانع، لكن لا يحرمنا عليه إلا ب5 رضعات.
4: هذه الرسالة وردتنا من المرسلة، تقول الأخت خا ميم باء، تقول خا ميم باء: هل حرام أن تعمل الفتاة حاجبها؟ فلقد عرضت ذلك السؤال على عدة شيوخ، فمنهم من يقول حرام ومنهم من يقول ليس حرام، ويريدون لي الحديث التالي: بارك الله في المرأة الحلساء الملساء اللا شعور، والرجل الشعور، ولا بارك الله في رجل أملس لا شعور وامرأة شعور، أفيدوني وفقكم الله.
2: هذا الحديث لا أصل له، بارك الله في لا بارك الله في الحلساء الملساء الأخر، هذا لا نعرف له أصلا، هذا الحديث لا أصل له ولا نعرف له أصلا عن النبي عليه الصلاة والسلام. أما الحاجبان فليس لها أن تأخذ منهما شيئا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لعن النامصة والمتنمصة، والنامصة هي التي تأخذ من الحاجبين أو من شعر وجهها، وفسر العلماء النمص بأخذ شعر الحاجبين والوجه، شعر الوجه، فليس لها أن تأخذ شعر حاجبيها ولا شعر وجهها العادي، ليس لها أن تأخذ ذلك لا من النص ولا من النقاش ولا غيره، حاملا بالحديث، وليس لها أن تغير حاجبيها، بل عليها أن تترك ذلك وتحذر ذلك. أما لو قدر أنه نبت لها لحية أو شارب شيء يعني مستنكر في خلاف المعتاد، هذا لا بأس أن تزيله، لأن مثله فتنة. أما الشعر العادي حاجبها العادي الحاجب وأشبه ذلك، هذا لا يؤخذ من الشيء، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لعن النامصة والمتنمصة، والنمص هو أخذ شعر الحاجبين، وفسر أيضا بأخذ شعر الوجه من الناس والنقاش، لأنه يسبب تسويها وقبحا في الوجه، ولحكم الأخرى الله جل وعلا أعلم بها. والحاصل أن علينا الامتثال والطاعة لله ورسوله والحذر مما نهى الله عنه ورسوله.
4: سؤالها الأخير تقول فيه: والدي يريد أن يزوجني رجلا لا أريده ويقول لي يجب أن لا تخالفي أوامري، فهل لأبي تعاستي على رضا وسعادة الآخرين؟ أفيدوني وأرشدوني جزاكم الله عنا خيرا وشكر الله لكم.
2: ليس للأب ولا غيره من الأولياء إجبار المرأة على الزواج، ليس له ذلك، لا الأب ولا غيره، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن تزوج المرأة إلا بإذنها، قال: والبكر يستأذنها أبوها وإنها سكوتها. فليس للأب ولا غيره أن يجبر المرأة على النكاح، بل الواجب أنها تشاورها، فإن رضيت زوجها وإلا تركها. أما الإجبار فلا يجوز، لا للبكر ولا للثيب، الواجب أن تشاور، فإن قبلت ورضيت فالحمد لله، وهذا لها ومصلحتها، ليس للأب ولا لغير الأب، هذا لها هي. وإن أبت وقالت لا أريد هذا الرجل لا تجبر، ولا يجوز لأبيها إجبارها أبدا، هذا منكر. وثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن ذلك. وجاءت جارية تقول أن أباها زوجها وهي كارهة، خيرها النبي صلى الله عليه وسلم، إن شاءت بقيت وإن شاءت فسخت. فالحاصل أنه لا يجوز للأب ولا غير من الأولياء إجبار النساء على النكاح، بل الواجب تخيرهن سواء كن أبكارا أو ثيبات، فإن رضينا زوجهن وإلا تركنا هذه، عملا بأمر النبي صلى الله عليه وسلم وحذرا من النهي عليه الصلاة والسلام.
4: هذه رسالة وردتنا من يحيى بن أحمد الجابري من نجران، يقول: إلى الرياض الإذاعة، برنامج نور على الدرب، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد، هل يجوز السحب من الصف الأول وما بعد وما بعد كمل؟ وهل علي إثم إذا سحبني أحد ولم أنسحب، والرسول صلى الله عليه وسلم يقول: لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا؟ نرجو تبيين الخلاف في ذلك وإعطائنا الرأي الراجح، وشكرا لكم.
2: لا ينبغي السحب من الصف الأول ولا غيره، بل الذي يأتي يلتمس فرجة فيدخل فيها، فإن لم يجد صبر حتى يأتي أحد فصف معه، وإن تقدم مع الإمام وصلى على يمين الإمام فلا بأس. أما أنه يسحب من الصف الأول أو من الثاني أو من لا. أما حديث لا دخلت معهم أو إشارة رجلا فهو حديث ضعيف لا يجوز التأويل عليه، ولأن السحب تصرف في الناس بغير حق. فالحاصل أنه لا ينبغي السحب ولا يلزم المسحوب أن ينسحب، بل إذا أحب يبقى في صفه يبقى في صفه، وليس لأحد أن يسحبه من صفه. ثم السحب من الصف يسبب خللا في الصف وفرجة في الصف، والنبي صلى الله عليه وسلم أمر بسد الخلل ورص الصفوف، فالذي يدخل لا ينبغي له يسحب أحدا، فليلتمس إن وجد فرجة دخل فيها وسد الصف، فإن لم يجد تقدم مع الإمام صف مع يمين الإمام، فإن لم يتيسر ذلك فالمشروع له الصبر حتى يأتي أحد فيصف جميعا، فإن فراغت الصلاة ولم يأتي أحد صلى وحده بعد ذلك والحمد لله ولا حرج عليه، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: لا صلاة لمنفرد خلف الصف، فلا يجوز له أن يصلي وحده خلف الصف، ولكن يصبر حتى يجد من يقف معه. وذهب بعض أهل العلم إذا ما وجد أحد يسوغ له يصلي وحده، ولكنه قول ضعيف مخالف لظاهر الأحاديث الصحيحة، فلا وجه للتأويل عليه، ولكن المؤمن يصبر لعله يجد أحدا يصف معه، فإن وجد فرجة دخل فيها.
4: لا.
2: وإن تيسر له لقمة مع الإمام وقف مع الإمام عن يمينه، هذا هو المشروع بما نعلم.
4: نعم، أحسنت وثابكم الله. أيها السادة، إلى هنا نأتي على نهاية لقائنا هذا الذي استضفنا فيه سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز، الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد، وقد أجاب على أسئلة واستفسارات السادة مختار صالح حامد من السودان الخرطوم، والشيخ حمدان حامد من سعود العضلي، والمرسلة حاميم باء، وتسأل عن إجبار الفتاة على الزواج والأخذ من الحاجبين، وأخيرا رسالة يحيى بن أحمد الجابري من نجران. شكرا لسماحة الشيخ، وشكرا لكم أيها الأخوة، وإلى أن نلتقي بحضراتكم إن شاء الله تعالى، نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت على التردد 88.9 FM.
1: بيت النبوة.

0: بيت النبوة، حيث الرحابة والمدى
1: والخير والهدى،
0: ومنه عم النور إلى جميع البقاع.
2: محمد رسول الله.
1: بيت النبوة،
0: يستعرض لكم فيه الدكتور ناصر الزهراني قصصا من داخل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، لتكون زادا للمؤمن في دينه ودنياه. يخرج البرنامج هتان الحسيني.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فأسأل الله العلي العظيم الذي جمعني وإياكم في ساعة نافعة أن يجمعنا جميعا في أعالي الجنات، وأن يحرم وجوهنا على النار، وأن يكتب لنا جميعا ولأحبابنا العفو والعافية في الدين والدنيا والآخرة. أما بعد، فهذه مواقف من بيت النبوة. اليوم موقفنا من بيت النبوة، نعرض هذا الموقف ونعيشه روحا ونطبقه واقعا ليكون عملا نقتدي به ونورا نهتدي به. الرسول صلى الله عليه وسلم علمنا أمورنا كلها، فصلوات ربي وسلامه عليه. حديث اليوم أو موقف اليوم من بيت النبوة هو أن عمر ابن أبي سلمة رضي الله عنه قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي في ثوب واحد مشتملا به في بيت أم سلمة، واضعا طرفيه على عاتقيه. إذن الحديث الموقف أن عمر ابن أبي سلمة رأى الرسول صلى الله عليه وسلم وهو يصلي في بيته. هنا ينقل الصفة التي رأى فيها كيف يلبس الرسول صلى الله عليه وسلم، فذكر أنه في ثوب واحد، وذكر أنه مشتملا به، وذكر أنه واضعا

الطرفين على صدره، وهو ما يسمى بالاشتمال كما نقول ملتحفا به. لماذا هذا الاشتمال؟ لأنه خشية أن يسقط هذا الرداء أو الثوب فتنكشف العورة. وطبعا هذه الطريقة هي تغطي العاتقين. ففي الحديث يعني أكمل واضعا طرفيه على عاتقيه لأنها تغطي العاتقين، والعاتق هو صفحة العنق وهو موضع الثوب من الجانبين. طبعا في هذا الحديث نتعلم عدة أشياء من هذا الموقف وهو في بيت الرسول صلى الله عليه وسلم. أولا نتعلم أن الرسول صلى الله عليه وسلم يعلمنا أن نصلي في البيت، لا نهجر البيوت، نجعلها للصلاة، والمراد هنا صلوات النوافل، صلوات الطاعات عامة. فالإنسان يصلي في بيته صلوات النوافل ما يستطيع، الذي يستطيع ويصلي في المسجد ويجمع بينهما، حتى يعيش مثلا روحانية المسجد ويكون في بيته يصلي ويعيش في البيت، يجلب الروحانية للبيت والهدوء في البيت، وحتى لها أثر حتى عندما مثلا أولاد الإنسان يسمعونه وعائلته لو أرادوا منه شيء يكون في سكينة البيت سبحان الله. فهذه فائدة أولى أن الإنسان يعلمنا، فائدة أولى أن الرسول صلى الله عليه وسلم يعلمنا أن الإنسان يصلي في البيت. طيب الفائدة الثانية التي نتعلمها من هذا الحديث ومن هذا الموقف بالذات، الرسول صلى الله عليه وسلم يصلي في ثوب واحد وهو رسول الأمة، لو أراد كل شيء لكان بين يديه. إذن الرسول صلى الله عليه وسلم يعلمنا الزهد، أن يتزهد الإنسان ويلبس ما يستطيعه أو الموجود الذي عنده. فإن كان مثلا عنده ثوبين أحدهما إزار والثاني رداء يلبسهما، إن كان عنده ثوب واحد فليصلي بثوب واحد، ويعني ليلتحف به ويكون ساترا للعورة ومغطيا للعاتقين. إذن هذا الزهد ينبغي أن نتعلم نحن في واقعنا، أن الإنسان يتزهد فيما لديه من الملابس، يلبس المتاح اليسير، لا يتكلف شيء. هذا دين كامل لا يريد الكلفة على الناس ولا المشقة، لا يوجد تكلف ولله الحمد في الشريعة الإسلامية. وهذا هو رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمنا كيف أنه يصلي بثوب واحد. والزهد مسألة عظيمة في شريعتنا الإسلامية. أيضا مما نتعلم من هذا الحديث أن الرسول صلى الله عليه وسلم يعلم الموجودين في البيت، وهو نبي قدوة ورسالة، بل إنه صلى الله عليه وسلم يسمح بنشر التعليم هذا. فأم سلمة تنقل هذا العلم، وابنها ومن يدخل عليهن من محارمهم ينقلون هذا المواقف الجميلة لتعلمنا كيف الرسول صلى الله عليه وسلم يصلي، بماذا يصلي. كثير ما نقل من بيت الرسول صلى الله عليه وسلم، وهو بيت نبوة وبيت تعليم للآخرين، وهو القدوة صلى الله عليه وسلم. مما يدلنا الحديث أيضا على القناعة، أن يكون الإنسان قانعا بما عنده، متيسرا في أعماله، متيسرا في لبسه، وهو مصداقا لقول الله تعالى: فاتقوا الله ما استطعتم. فالذي يستطيع على ثوب واحد يصلي طالما يستره ويكون له سترا ويكون له مؤديا. ثم الحكمة من الربط كما قال العلماء أنه لا تنكشف العورة، وهناك حكمة أخرى وهو أن لا ينشغل الإنسان في صلاته بالثوب، مرة يسقط ويرفعه، مرة يربطه، مرة يسقط عنه أو ينشغل داخل الصلاة هل سيسقط أو لا. إنما يصلي الإنسان وهو في كامل ذهنه وكامل خشوع لله سبحانه وتعالى، ولا يبحث عن أن يشغله شيء. أيضا من الأمور الجميلة في هذا الحديث وهو أن زوجات الرسول صلى الله عليه وسلم يسمح

0: بنقل مثل هذه الأمور التي تحدث داخل البيت التي فيها تعليم ومعرفة للناس والتي ستفيد الناس في مستقبلهم. إذن زهد وقناعة وصلاة في البيت نتعلم منها في بيوتنا جميعا، وأن الإنسان إذا أراد أن يصلي في بيته لا يتكلف باللبس، وإنما الأهم هو أن يستر عاتقه وأن يستر جسمه كله وأن يؤدي الصلاة ولا يبحث أو لا يكون هناك شيء يشغله. هذه الفوائد ننقلها لنتعلم منك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأنت المعلم وأنت القدوة وأنت الذي تعلمنا أمور ديننا. فبهذا الموقف وبهذه الكلمات أختم موقف اليوم، سائلا الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا جميعا لما فيه الخير والصلاح، وأن يجعلنا مقتدين بالرسول صلى الله عليه وسلم. وإلى حلقة قريبة مع موقف قريب، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: بيت النبوة.

0: بيت النبوة حيث الرحابة والمدى
1: والخير والهدى،
0: ومنه عم النور إلى جميع البقاع.
2: محمد رسول الله.
1: بيت النبوة
0: يستعرض لكم فيه الدكتور ناصر الزهراني قصصا من داخل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، لتكون زادا للمؤمن في دينه ودنياه. يخرج البرنامج هتان الحسيني.

0: الكسب الحلال.
1: جاء الإسلام ضابطا لكل مناحي الحياة
0: ومسبغا على نور الشرع الحكيم،
1: فلا إفراط ولا تفريط
0: ولا غلو ولا تقصير. الكسب الحلال،
1: الكسب الحلال.
0: وفي المال جعل الله للمعاملات طريقا واضحا، وأحل الله البيع وحرم الربا.
1: الكسب الحلال
0: برنامج نضع فيه أيدينا على فقه الاقتصاد في الإسلام ونظرة الإسلام للمال والتكسب. الكسب الحلال من إعداد عبد الشكور السلمي وتقديم عالي القرني وإخراج ساري جبرة.
2: في كل آية نور ورحمة.

نرافقكم في كل وقت بتلاوات عذبة ومعاني مؤثرة من إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت. ذكركم تثري حياتكم.

0: لما أبصرت الحياة.
1: لما أبصرت الحياة علمت أن أقبح الثناء ما أعقب بي، ولكن دخل المجلس وأصبح يثني على الناس خيرا ويمدحهم. المشكلة أننا ظننا به خيرا لبدايات المدح والثناء عنده، غير أن الحديث منه فلان له معزة وتقدير وأحبه، ولكن هو كذا وكذا. فلان لا يختلف عليه اثنين في تميزه وإبداعه، ولكن فيه كيت وكيت. فلانة صادقة وناصحة، ولكن فيها من الأوصاف السيئة كذا وكذا. ولكن ما أقبحها وما أنتنها. مصيبة أن نبرر لأنفسنا بالغيبة بمقدمات الثناء التي تزين لنا جو سكرة الغيبة وجوازها بالقدح في الآخرين. المؤمن العاقل يخيفه قول الحق سبحانه: ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله إن الله تواب رحيم. المؤمن الفطن الذي يحافظ على حسناته هو من يكره الغيبة، لأنه يعلم بحديث المفلس الذي رواه المصطفى صلى الله عليه وسلم ما النتيجة، فيعطي هذا من حسناته وهذا من حسناته، فإن انتهت حسناته قبل أن يقضى ما عليه أخذ من خطاياهم فطرحت عليه ثم طرح في النار. يا الله يا للخسارة، كيف نهدي حسناتنا لمن نكره؟ ألا تؤثر فينا كل المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه؟ ألا تحرك ما بدواخلنا؟ المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. من منا استوقفه ذلك الإسراء للحبيب عليه الصلاة والسلام: مررت ليلة أسري بي على أقوام يخمشون وجوههم بأظفارهم، فقلت: يا جبريل من هؤلاء؟ قال: هؤلاء الذين يغتابون الناس ويقعون في أعراضهم. من منا سأل الجنة وعرف ما هو مهرها: من يضمن لي ما بين لحييه وما بين رجليه أضمن له الجنة. ختاما: لما أبصرت الحياة علمت أن أقبح الثناء ما أعقب بي، ولكن
0: لما أبصرت الحياة مع الدكتور فهد القويفل.
2: كار المساء.

0: والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم.
1: من قالها حين يصبح أجير من النار حتى يمسي، ومن قالها حين يمسي أجير منهم حتى يصبح، رواه الحاكم.
0: بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد.
1: وتقرأ ثلاث مرات.

0: أأنت؟
1: من قالها موقنا بها حين يصبح فمات من يومه دخل الجنة، ومن قالها موقنا بها حين يمسي فمات من ليلته دخل الجنة. رواه البخاري.

0: ولك الشكر.
1: من قالها حين يصبح فقد أدى شكر يومه، ومن قالها حين يمسي فقد أدى شكر ليلته. رواه أبو داود. الله.

من قالها حين يصبح وحين يمسي 7 مرات كفاه الله ما أهمه من أمر الدنيا والآخرة. رواه ابن السني.

قالها ثلاثا حين يصبح وثلاثا حين يمسي كان حقا على الله أن يرضيه يوم القيامة.

0: من قالها 100 مرة في اليوم كانت له عدل 10 رقاب وكتبت له 100 حسنة ومحيت عنه 100 سيئة وكانت له حرزا من الشيطان يومه ذلك حتى يمسي ولم يأتي أحد أفضل مما جاء به إلا أحد عمل أكثر من ذلك. متفق عليه.
1: سبحان الله وبحمده.
0: من قالها في يوم 100 مرة حطت خطاياه وإن كانت مثل زبد البحر. متفق عليه.
1: اللهم صل وسلم على نبينا محمد.
0: ويكثر من الصلاة على الرسول صلى الله عليه وسلم لقوله من صلى علي صلاة واحدة صلى الله عليه 10 صلوات وحطت عنه 10 خطيئات ورفعت له 10 درجات. رواه أحمد.

في رحاب القرآن ذكر يتلى وآيات تحيي القلوب.

0: عبر إذاعة ذكركم من حضرموت. تابعونا على التردد 88.9 FM.
1: ثمرات الأوراق. ثمرات الأوراق مما رق وراق وعذب وفاق، من ثمار أشجار الكتب وشذور سلاسل الذهب. ثمرات الأوراق قصص وأخبار وخواطر وأنظار، من فرائد الفوائد وأطايب الموائد. ثمرات الأوراق تتهادى إلى مسامعكم عبر الأثير لتقدم لكم المتعة ممتزجة بالفائدة، والملحة مقرونة إلى الحكمة الخالدة، في برنامجكم ثمرات الأوراق. ثمرات الأوراق مع محمد المهنة وطلال الزايدي، إخراج خالد الزهراني.
2: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أسعد الله أوقاتكم بكل خير، وأهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم ثمرات الأوراق. أحييكم أنا طلال الزايدي من خلف المايك، ومن الإخراج خالد بالقرون الزهران. نحييكم في هذه الحلقة، والتي نتمنى دائما أن تقضوا معنا فيها أجمل وأمتع الأوقات.
1: ثمرات الأوراق.
2: مستمعي الكرام، في هذه الحلقة من برنامجكم سنتحدث عن تقريب العلم، كيف يمكن أن نسهل العلم للناس، كيف أيضا ممكن أن نحبب العلم للناشئ، لكن سننطلق من قوله تعالى: ولكن كونوا ربانيين. دعوني باسمكم جميعا نرحب بضيفنا الدائم في هذا البرنامج، الأستاذ محمد المهنة، داعية وباحث شرعي وقانوني. أستاذ محمد، حياك الله وهلا وسهلا فيك.
3: حياك الله وبياك، وسلمك وسلم المستمعين والمستمعات.
2: أستاذ محمد، اليوم يعني راح ننطلق من هذه الآية: ولكن كونوا ربانيين، وسنتحدث عن أشرف شيء، وهو العلم، واللي امتدح الله به أنبياءه ورسله، وامتدح به أهل العلم في كتابه العظيم. دعنا نعيش ونتأمل شيء من فوائد وفرائد ولكن كونوا ربانيين.
3: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، اللهم صل. فهذه الآية من سورة آل عمران، يقول الله عز وجل: ما كان لبشر أن يؤتيه الله الكتاب والحكم والنبوة ثم يقول للناس كونوا عبادا لي من دون الله ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون. أشير إلى معنى الآية الإجمالي: الله عز وجل جعل العبودية له لا لأحد سواه، فلا يعبد من دون الله أحد، سواء كان عظيم الشأن كالملائكة والأنبياء، أو كان غير عظيم الشأن كالحجارة والأشجار وغيرها، كل ذلك لا يعبد من دون الله عز وجل. والله عز وجل لما بعث النبيين لم يبعثهم ليدعوا إلى أنفسهم، وإنما يدعون إلى الله تبارك وتعالى. فيقول: ما كان لبشر أن يؤتيه الله الكتاب والحكم والنبوة ثم يقول للناس كونوا عبادا لي من دون الله، معاذ الله أن يحصل ذلك من أنبياء الله. ولكن، يعني السياق، ولكن يقول هذا النبي أو هؤلاء الأنبياء يقولون للناس كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون. في كلمة ربانيين أو كونوا ربانيين عدد من التفسيرات، وبعضها متناسب مع بعضها الآخر، كما يقول العلماء، علماء التفسير، أن بعض الخلاف في التفسيرات إنما هو خلاف تنوع وليس خلاف تضاد، يعني أنه يصلح هذا المعنى وهذا المعنى وهذا المعنى، ما في تضاد بينهم ولا إشكال. فمن هذه التفسيرات أن الرباني الذي أمر الله عز وجل أنبياءه أن يقولوا للناس كونوا ربانيين، من هم الربانيون؟ الربانيون في أحد التفسيرات الذين يعلمون الناس صغار العلم قبل كباره.
2: يا سلام.
3: والمقصود بصغار
2: صغار العلم، هل العلم فيه صغار وكبار؟
3: العلم كله عظيم، لكن فيه أمور سهلة ميسرة ومهمة ولا بد أن تكون في البداية، هذا هو المقصود بصغار العلم. أما كبار العلم فالمسائل العويصة المتشعبة وما أشبه ذلك. قد تكون هذه الصغار المذكورة هي الكبار، بل هي الكبار حقيقة. مثل مثلا الآن أن تعلم الإنسان مبادئ الإيمان، هذا أعظم من غيره، هذا أعظم بكثير من مسائل فقهية فيها تشعب، لكنها صغار من حيث كونها ابتدائية سهلة سمحة مفهومة.
2: يا سلام.
3: فهنا
2: ومن ناحية أيضا استيعاب عقل الإنسان له، أنك تبدأ ب يعني صغار هذا العلم بأولياته بأبجدياته الأولى.
3: بالضبط بالضبط، لابد أن يكون للناشئة وللمبتدئين كتب. أعطيك مثالا سريعا على ابن السراج من المتوفى من القرن، من أوائل القرن، من علماء أوائل القرن الرابع، متوفى عام 316، ألف كتابا كبيرا في النحو، هو كتاب الأصول. ثم وضع إلى جانبه كتابا صغيرا هو كتاب الموجز.
2: ألف الكتاب الكبير،
3: إيه نعم،
2: ثم ألف كتاب آخر بجواره كأنه دليل لهذا،
3: ولا إيه نعم، ليبدأ به الصغار. وأبو علي الفارسي، أبو علي الفارسي كبير القدر جدا في النحو، لابد نقيد بالنحو لأنه عنده بعض الأشياء. أيضا ألف كتابا اسمه الإيضاح، وهو متن صغير سهل العبارة، ومع ذلك فقد ألف كتبا كبارا، التذكرة والحجة والشيرازيات. ابن جني أيضا من أكبر علماء النحو في الدنيا، وأنا أنص على النحو لأن أيضا هؤلاء لا تؤخذ منهم العقيدة، لأن عندهم اعتزال وعندهم. فابن جني تلميذ أبي علي الفارسي أيضا صنف كتبا كبيرة جدا كالخصائص، عظيمة الشأن في النحو واللغة، ووضع رسائل موجزة في النحو مثل اللمع وأمثالها. فعلماؤنا رحمة الله عليهم حريصون على تعليم صغار العلم قبل كباره، وأيضا على تعليم،
2: وهذا أنت أعطيت نموذج على النحو، لكن لو جينا مثلا للتفسير سنجد، لو جينا للفقه سنجد، في أصول الفقه سنجد عند العلماء التركيز على هذه الأوليات ثم
3: يعني من الأشياء التي سهلت فيها الآن مثلا صحيح البخاري ومسلم وبعدها مثلا كتاب المنتقى في أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، في أحد الأحكام 5000 مجلد، كتاب المحرر، كتاب بلوغ المرام قرابة 2000، كل هذه فيها شيء من الصعوبة على الشدات. تقول مثلا عليك برياض الصالحين، احفظ رياض الصالحين، فأتى العلماء وألفوا كتبا تسمى كتب الأربعين.
2: يا سلام.
3: وأشهرها كما تعلم
2: الأربعين النووية.
3: أي نعم، الأربعون النووية هذا أشهر كتاب في الأربعينات. طبعا
2: ليش لما تقول أربعينات يعني في أربعينات؟
3: في أربعينات كثير جدا،
2: ما لها حد،
3: جدا
2: لدرجة لعلنا نشير إلى بعضها بعد ما نخلص الحديث عن الأربعين.
3: أي نعم، سأشير إليه الآن بعد إذنك.
2: حلو.
3: الأربعونات كثيرة جدا، لدرجة أن واحد من العلماء واسمه يوسف بن عبد الهادي من علماء الحنابلة ابن المبرد، وهو في طبقة السيوطي، توفي عام 909، هذا عالم له كتب كثيرة جدا، قال من ترجم له وله في الأربعينات 400 كتاب.
2: لا إله
3: مثلا الأربعون في الصبر، 40 حديثا في الصبر، 40 حديثا في الصدق، 40 حديثا في أحاديث أبي هريرة، 40 حديثا في فضائل الشام، يعني ما شئت. هذه
2: السؤال، ليش الرقم 40؟ ما كذا ما حد فكر ليش؟
3: بلى، لأنهم يروون عن النبي صلى الله عليه وسلم حديثا لا يصح إسناده. قال من حفظ على أمتي 40 حديثا بعثه الله من العلماء أو كذا. النووي فطن إلى هذا وقال مع أن هذا الحديث لا يصح، كأنه يقول إلا أن مسألة وجود الأربعينات سهلة وأنا أعتمدها، وقد اعتمدها أناس قبله. وعلى فكرة ترى يعني فيه مسألة لابد أن يعرفها من يحب الأربعين النووية. الأربعون النووية ليست للنووي في الأصل، الأربعون النووية 26 حديثا منها عبارة عن كتاب اسمه الأحاديث الكلية لابن الصلاح. فلما رآها النووي، والنووي مولع بالتهذيب والاختصار وتقريب العلم وتيسيره، وهو
2: مهندس
3: بارع جدا في ذلك رحمه الله، ولذلك الذي تجده الآن من رواج كتبه وكثرة وروده، الآن في مساجدنا ما أدري عن بقية بلدان العالم الإسلامي، لكن في مساجدنا في السعودية أكثر كتاب يقرأ
2: ويشرح للناس في المساجد الأربع النووية،
3: وأيضا كتاب رياض
2: الصالحين لا شك،
3: وكلاهما
2: صحيح
3: للنووي رحمه الله، فهو بارع في التأليف. فجاء إلى كتاب ابن الصلاح 26 حديث وأضاف إليها فأصبحت 40.
2: جميل.
3: الحقيقة هي 42، هي 42 لكن تجوزا،
2: يمكن قصد يخليه 42 عشان يرد على الناس في الحديث ذا.
3: ربما.
2: لكن السؤال إذا تسمح لي، هل عرف من أول من ألف في هذه الأربعينيات؟ يعني
3: فيه ناس قدماء ألفوا في ذلك، ومنها مثلا 40 البلدانية والأربعون الإلهية، كل هذه سابقة للإمام النووي رحمه الله تعالى. من فضل الله على العبد الفقير
2: ما شاء الله، يعني أنا عارف أن عندك 40
3: على محدثك، نعم، أنه ألف أيضا في 40.
2: إيش فكرة 40 التي ألفت فيها؟
3: إيه نعم، 40 التي ألفتها مشابهة 40 النووية، لكن سبحان الله أحيانا كما يقال الحاجة يعني
2: أم الاختراع.
3: نعم،
2: أو شيء خلينا نقول حاجة هي الدافع
3: للدافع. نعم، مرة أنا يعني رأيت يعني أطفالي الصغار يحاولون أن يحفظوا 40 النووية لمسابقة في المدرسة أو شيء من القبيل. فأول حديث مر عليهم حديث سمح وسهل جدا، إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، هذا محفوظ ومطروق على الأسماع. وماشين وما شاء الله مبسوطين حفظنا الحديث الأول. لما جاء الحديث الثاني والله ماشي المسألة ليست سهلة، حديث جبريل الطويل في صفحة أو صفحة وزيادة. فالطفل يشوف هذا الحديث يقول خلاص بطلنا، ما
2: سؤال صدمة،
3: ما نبغى مسابقة. نعم، خاصة أنه في أول الكتاب هو الحديث الثاني، وهو حديث جليل، حديث جبريل الطويل الذي أخرجه مسلم في الصحيح. فمن هنا رأيت أنا شخصيا أنه لو وضع لهؤلاء الناشئة الصغار أحاديث قصار وهي مؤدية لكثير من الغرض.
2: يا سلام.
3: فجمعت لله الحمد من البخاري ومسلم، أولا قرأت البخاري كاملا ومسلما كاملا، واستخرجت منها أحاديث في أصول العلم وفي أصول الدين، و جعلتها متفرقة على الأبواب ويجمعها أنها قصار. فيأتي،
2: هل رأيت فيها مسألة أنه استيعاب الأطفال مثلا، ولا أنت ما ليست فئة الأطفال هي الفئة المستهدفة؟
3: هي الأطفال والمبتدئون حتى لو لم يكونوا أطفالا. أنا يعني اهتميت بالذي تقول اللي هو استيعاب الطفل في الشرح.
2: جميل.
3: فشرحت كل حديث بصفحة أو صفحة ونصف، وجعلت الأسلوب في غاية السهولة ليفهمه مثلا اللي عمره مثلا 10 سنوات وأكثر وأقل، وذكرت في آخره إشارات أو في أوله نسيت الآن أن هذا الشرح لا يكفي، وإنما هو دليل للمعلم وللأب وللأم وللمعلمة أن يبنوا عليه شروحات، لأن كل حديث فيه ما يستلهم، فيه فوائد وفيه شيء يتعلق بالواقع، فنستفيد من هذا الشرح ليفتح لنا آفاقا. وسميت هذا الكتاب 40، ذكرت لك قبل قليل في كتاب اسمه 40 البلدانية.
2: البلدانية تهتم بالبلدان؟
3: أي نعم، في فضائل البلدان. سميت كتابي 40 الولدانية.
2: يا سلام.
3: والولدان هم الأولاد والبنات، لأن لفظ الولد في اللغة يعم الولد، يعم الذكر والأنثى. قال عز وجل يوصيكم الله
2: في أولادكم
3: للذكر مثل حظ الأنثيين، فالولد هو الذكر والولد هي البنت.
2: يا سلام.
3: فهذا الكتاب 40 الولدانية مناسب جدا ليقرأه الصغار والكبار
2: وحتى المسلمين الجدد مثلا.
3: نعم،
2: أو المبتدئ في
3: ولله الشباب. الحمد، هو فيه أحاديث في العقيدة وأحاديث في الصلاة وأحاديث في فضائل الأعمال والأخلاق وحديث عن شمائل النبي صلى الله عليه وسلم وأحاديث عن اليوم الآخر. فهو شامل، وإن لم يكن يعني بكامل الشمول لكنه في الجملة شامل لأصول الدين.
2: جميل. الإمام النووي في 40 النووية هل شرح من كثير من العلماء؟ له شيء موجود مشروح؟
3: نعم، هو من الكتب التي حظيت بشروح كثيرة جدا. وأكبر وأهم وأعظم وأشهر شرح، شرح في مجلدين للإمام ابن رجب الحنبلي، وهذا من الأشياء الجميلة. كثير من الحنابلة شرحوا كتبا للشافعية، وكثير من الشافعية شرحوا كتبا للحنابلة، وقل ذلك وقل مثل ذلك أيضا عند المالكية والأحناف. فالعلماء ينظرون إلى العلم على أنه علم، ما في تحزبات في كثير من الأحوال. نعم فيه ناس يتعصبون، لكن الإمام بن رجب الحنبلي شرح كتابا للنووي الشافعي وسماه جامع العلوم والحكم.
2: حلو الاسم.
3: إيه نعم، جامع العلوم والحكم، في شرح 50 حديثا من جوامع الكلم. طبعا احنا قلنا تو انها 40.
2: نعم صح.
3: او انها 40.
2: 42.
3: اي نعم. ليش صارت 50؟
2: زود عليها.
3: لانه زود عليها 8. قال انا ارى انها 8 لابد ان تدخل لانها داخلة ضمن احاديث اصول الدين.
2: يا سلام.
3: فزادها وشرحها، ومن فضل الله علي ايضا، والله وبالله اني لا اتكلم عن كتبي لانها كتبي، وانما لان السياق اتى. أني اختصرت كتاب ابن رجب
2: جامع العلوم والحكم.
3: إيه نعم، جامع العلوم والحكم، فأصبح في قرابة 300 صفحة بدل 1000 صفحة.
2: يا سلام.
3: ولله الحمد أيضا قرئ واستفيد منه، نسأل الله يتقبل منه.
2: ما شاء الله. نعم. الله ينفع بك أستاذنا الكريم. خلينا أبغى أتكلم معك من خلال منظورك، بحكم أنك يعني سافرت وكنت جامع إمام، في صليت تراوح في أكثر من بلد في العالم، وهذا من فضل الله عليك. في ظنك أنه الناس اليوم كيف ممكن نسهل عليهم تعليم العلم؟
3: العلماء والدعاة مسؤوليتهم هي المسؤولية الأولى.
2: جميل.
3: لأنهم هم الذين يعطون المادة الخام. سبحان الله، العالم الذي يحتسب أو الكاتب الذي يحتسب يبشر بالخير، لأنه يعطي مادة خام والناس يقومون بتفعيلها في واقعهم. مثلا تؤلف كتابا، بعض الناس يدرسه، بعض الناس يقطعه على شكل مقالات، بعض الناس يلقيه على شكل مثلا كتاب صوتي، بعض الناس يأخذه كمسابقة. فأنا أوصي حقيقة كل إنسان متعلم قادر على التأليف أن يؤلف تأليفا عاما للناس، أو على الأقل خاصا مثلا بأسرته أو بمدرسته أو بحيه. المقصود أن يكون للإنسان أثر طيب فيه، إن شئت أو رغبت أو أذنت
2: أبدا
3: فيه. أنا ودي مثلا من هذه 40 التي ألفتها، ودي أشير إلى نموذج أو نموذجين ليعلم كيف يعني سرت في هذا الحديث في جميل. هذا كم معنا يا شيخ طلال؟
2: تقريبا باقي
3: دقائق يعني.
2: حوالي 5 دقائق تقريبا.
3: طيب، سأذكر حديثا هكذا عشوائيا الآن. بسم الله. وقعت الآن على الحديث 19. هو ليس من أحاديث العقيدة، ولا من أحاديث الصلاة وأصول الدين، ولكنه من الدين، وكل الدين عظيما.
2: جميل.
3: الإمام مالك رحمه الله جاء رجل إليه وقال سأسألك سؤالا خفيفا. إيه يعني يبغى يسهل عليه عشان إيه. عشان يعني يجاوبه،
2: وهو سؤال صعب.
3: إيه قال ليس في العلم خفيف، قال عز وجل إن سنلقي عليك قولا الله ثقيلا.
2: الله،
3: كل شيء يتعلق بالدين فهو عظيم.
2: الله المستعان.
3: حديث 19 أمامي الآن، عن الصعب بن جثامة رضي الله عنه أنه أهدى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم صيدا، فرده النبي صلى الله عليه وسلم ولم يقبله، فلما رأى النبي صلى الله عليه وسلم ما في وجهه من الحزن قال إنا لم نرده عليك إلا أن حرم. متفق عليه. الصحابة رضي الله عنهم كانوا يحبون أن يهدوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم الهدايا، وكان من عادته أن يقبل الهدية ويثيب عليها، هذا أيضا من الذوق، ما تأخذ هدايا الناس وتستمتع بأمورك
2: ولا تبالي
3: ولا تبالي، لا، يثيب عليها.
2: يا سلام.
3: وهذا مهم جدا، الذي يدعوك إلى وليمة تدعوه إلى مثلها.
2: يا سلام.
3: الذي يهديك تهديه مثلها أو أحسن منها أو حتى أقل منها.
2: ما عندي. طيب،
3: قال صلى الله عليه وسلم: من صنع إليكم معروفا فكافئوه.
2: نرد له.
3: نعم. طيب. فإن لم تستطيعوا فإيش؟
2: فادعوا له.
3: فادعوا له
2: في وجهه ولا في ظهر غيبه؟
3: يفترض أن في ظهر الغيب حاضر، لكن أيضا لا بد أن نشعره في وجهه أننا ممتنون لك.
2: يا سلام.
3: أننا محبون، أننا عارفون فضلك.
2: يا سلام. هذا من الذوقيات العالية.
3: الذوقيات جدا. والله لو جمعت ذوقيات النبي صلى الله عليه وسلم وكل حياته ذوق، والله لو وجدت في مجلدات. اللهم صلي وسلم وبارك.
2: وعلمتنا بلا شو اسمه نجيب كتاب ومدروش. نعم. ومدروش
3: كتب مترجمة وشغلات. أي. وكذا، وكأننا جبنا شيء عظيم وهي عندنا. والله
2: سبحان الله.
3: عندنا بأقرب شيء. فكان النبي صلى الله عليه وسلم من عادته أنه يقبل الهدية ويثيب عليها. وفي رحلة الحج جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم اسمه الصعب بن جثامة، وكان معه هدية وهي صيد قد صاده لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فلم يقبل النبي صلى الله عليه وسلم ذلك الصيد لأنه محرم.
2: الله عز وجل كان محرم.
3: ولا يجوز للمحرم أن يصيد ولا أن يصاد له.
2: هنا الرسول ما صاد عليه الصلاة والسلام، لكن صعب بن جثامة
3: لكنه صيد لأجله.
2: يعني كأنه يقول أنا جبته لك يا رسول، تعنيت وجبته لك.
3: نعم. جبته لك وأنت محرم فصيد لأجله.
2: جميل.
3: فلما رد النبي صلى الله عليه وسلم هدية الرجل حزن الرجل، فلما رأى النبي صلى الله عليه وسلم ذلك بادره بتعريفه بالعذر وقال: إنا لم نرده عليك إلا أن حرم، يعني محرمون. ففهم الرجل السبب وذهب ما في نفسه وأخذ يحدث بهذا الخبر أصحابه وتلاميذه.
2: فرحان مع أنه في رد،
3: فرحان مع أنه رده، لكن فرح جدا بالموقف الأخير،
2: لأنه في جبر خاطر.
3: نعم. وكان بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم موقف عظيم. ومن هذا نستفيد أهمية المبادرة إلى تبيين الأسباب. يا أخي تكلم، يا أخي عبر، لا تترك الناس في شكوك وظنون. تكلم، بين عذرك، اعتذر. ترى حركة لسان قد لا تتجاوز شيء،
2: يعني قبل عذرك أو لم يقبل، أقل شيء أزل اللبس اللي عنده وقول أنا عدم كذا، أنا لأجل كذا.
3: نعم نعم. وقد بينت له على الأقل أني مهتم بمشاعرك. فأنا لا، ما يعني تزعل ما تزعل، يعني
2: براحتك، هذه وجهة نظر، لكن أنا أعطيك رأيي.
3: إي نعم. وأنا حريص على ألا تغضب علي، هذا مهم.
2: ولا تسيء الظن في أخيك.
3: إي نعم. فلأن الله عز وجل يقول: وقل لعبادي يقولوا التي هي
2: أحسن.
3: أحسن.

0: وخواطر وأنظار من فرائد الفوائد وأطايب الموائد. ثمرات الأوراق تتهادى إلى مسامعكم عبر الأثير لتقدم لكم المتعة ممتزجة بالفائدة والملحة مقرونة إلى الحكمة الخالدة في برنامجكم ثمرات الأوراق. ثمرات الأوراق مع محمد المهنا وطلال الزايد.
1: ذكركم قرآن يتلى وإيمان يزهر. للانضمام إلى مجتمع المستمعين لإذاعة ذكركم للقرآن الكريم يمكنكم ترك رسالة نصية على واتساب الإذاعة 7829359999 وسيتم إضافتكم مباشرة ومتابعة كل جديد. ذكركم قرآن يتلى وإيمان يزهر.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

عن أبي موسى رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن من إجلال الله تعالى إكرام ذي الشيبة المسلم وحامل القرآن غير الغالي فيه والجافي عنه، وإكرام السلطان المقسط. حديث حسن رواه أبو داود.

في رحاب القرآن ذكر يتلى وآيات تحيي القلوب.

0: هنا إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت، والبث مستمر على منصات التواصل الاجتماعي عبر الإنترنت في أنحاء العالم. مرحبا بكم في إذاعة ذكركم. يمكنكم متابعة البث المباشر عبر صفحتنا على الفيسبوك، ذكركم أقرب إليكم أينما كنتم.
1: أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت 88.9 FM، نور يتردد. للانضمام إلى مجتمع المستمعين لإذاعة ذكركم للقرآن الكريم، يمكنكم ترك رسالة نصية على واتساب الإذاعة 7829359999، وسيتم إضافتكم مباشرة ومتابعة كل جديد. تابعونا على التردد 88.9 FM.
2: من درر الإمام ابن القيم.
3: قال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى: قال الله تعالى: إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. والناس ثلاثة: رجل قلبه ميت، فذلك الذي لا قلب له، فهذه الآية ليست ذكرى في حقه. الثاني: رجل له قلب حي مستعد، لكنه غير مستمع للآيات المتلوة التي يخبر بها الله عن الآيات المشهودة، إما لعدم ورودها أو لوصولها إليه، ولكن قلبه مشغول عنها بغيرها، فهو غائب القلب ليس حاضرا، فهذا أيضا لا تحصل له الذكرى مع استعداده ووجود قلبه. والثالث: رجل حي القلب مستعد، تليت عليه الآيات فأصغى بسمعه وأحضر قلبه، ولم يشغله بغير فهم ما يسمعه، فهو شاهد القلب ملق السمع، فهذا القسم هو الذي ينتفع بالآيات المتلوة والمشهودة. فالأول بمنزلة الأعمى الذي لا يبصر، والثاني بمنزلة البصير الطامح ببصره إلى غير جهة المنظور إليه فكلاهما لا يراه، والثالث بمنزلة البصير الذي قد حدق إلى جهة المنظور إليه وأتبعه بصره وقابله على توسط من البعد والقرب، فهذا هو الذي يراه. فسبحان من جعل كلامه شفاء لما في الصدور.
2: من درر الإمام ابن القيم مع الأستاذ ماجد أبابطين.

0: هنا إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت على التردد 88.9 FM. مرحبا بكم في إذاعة ذكركم.
1: وعن أم حبيبة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من حافظ على 4 ركعات قبل الظهر 4 بعدها حرمه.

0: الله على النار. رواه أبو داود والترمذي والنسائي.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اتقوا اللاعنين. قالوا: وما اللاعنان يا رسول الله؟ قال: الذي يتخلى في طرق الناس أو في ظلهم. رواه مسلم وأبو داود. قوله اللاعنين يريد الأمرين الجالبين اللعن، وذلك أن من فعلهما لعن وشتم. وعن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اتقوا الملاعن الثلاث، البراز في الموارد، وقارعة الطريق والظل. رواه أبو داود وابن ماجه. وروي عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: اتقوا الملاعن الثلاث. قيل: ما الملاعن الثلاث يا رسول الله؟ قال: أن يقعد أحدكم في ظل يستظل به، أو في طريق، أو نقع ماء. رواه أحمد. وعن حذيفة بن أسيد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من آذى المسلمين في طرقهم وجبت عليه لعنتهم. رواه الطبراني في الكبير بإسناد حسن. وعن مكحول رضي الله عنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبال بأبواب المساجد. رواه أبو داود في مراسيله. وعن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من لم يستقبل القبلة ولم يستدبرها في الغائط كتب له حسنة ومحي عنه سيئة. رواه الطبراني ورواته رواة الصحيح. وعن جابر رضي الله عنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبال في الماء الجاري. رواه الطبراني في الأوسط بإسناد جيد. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر بقبرين فقال: إنهما ليعذبان وما يعذبان في كبير، بلى إنه كبير، أما أحدهما فكان يمشي بالنميمة، وأما الآخر فكان لا يستتر من بوله. رواه البخاري، وهذا أحد ألفاظه. وفي رواية للبخاري وابن خزيمة في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وسلم مر بحائط من حيطان مكة أو المدينة فسمع صوت إنسانين يعذبان في قبورهما، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنهما ليعذبان وما يعذبان في كبير، ثم قال: بلى، كان أحدهما لا يستتر من بوله، وكان الآخر يمشي بالنميمة. الحديث. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عامة عذاب القبر في البول، فاستنزهوا من البول. رواه البزار والطبراني في الكبير والحاكم، وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم.

0: هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم.
1: وأن أتلو القرآن مع القارئ الشيخ ياسر سلامة.
2: سورة المائدة من السور السبع الطوال، وهي مفتتحة بالنداء لعموم المؤمنين، وفيها الحديث عن الوفاء بالعقود والالتزام بأحكام الإسلام وتبليغه للناس كافة. وتمتاز آيات سورة المائدة بطولها وقوة ألفاظها، وعند قراءة آياتها ينبغي التنبه للنطق الصحيح لبعض الكلمات والألفاظ التي قد يقع الخطأ في قراءتها. فعند قراءة الآية 31، وهي قوله تعالى:
3: فبعث الله غرابا يبحث في الأرض ليريه كيف يواري سوءة أخيه، قال يا ويلتى أعجزت أن أكون مثل هذا الغراب فأواري سوءة أخي، فأصبح من النادمين.
2: ينبغي التنبه للنطق الصحيح للفظ ليريه، فيقرأ بفتح الياء الثانية وضم الهاء هكذا ليريه، ومن الخطأ قراءته بتسكين الياء وكسر الهاء هكذا ليريه. وكذلك ينبغي التنبه للنطق الصحيح للفظ يا ويلتا، فيقرأ بفتح التاء وبعدها ألف مقصورة هكذا يا ويلتا، ومن الخطأ قراءته بكسر التاء وياء ساكنة بعدها هكذا يا ويلتي. وكذلك ينبغي التنبه للنطق الصحيح للفظ أعجزت، فيقرأ بفتح الجيم هكذا أعجزت، ومن الخطأ قراءته بكسر الجيم هكذا أعجزت.
1: وأن أتلو القرآن.
0: مرحبا بكم في إذاعة ذكركم.

هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت. نحن نسعد بأن تكونوا معنا. مرحبا بكم في إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت.

0: ذكركم من حضرموت على موجة 88.9 FM.
1: معلم وقصة، نفتح صفحات التاريخ وننصت لحكايات الأرض التي مشى عليها خير البشر صلى الله عليه وسلم، لنغذي أرواحنا بمزيج من العلم والإيمان. سنسير معا في دروب الزمن، ونقف عند معالم وأماكن خالدة حملت في جنباتها عبق النبوة، وشهدت أعظم الأحداث التي غيرت مجرى التاريخ.
2: معلم وقصة،
1: برنامج نعيش معه حكايات من قلب الحضارة الإسلامية ومن بين جنبات مكة المكرمة
2: والمدينة المنورة،
1: من غار حراء حيث بدأ الوحي
2: إلى مسجد قباء أول مسجد أسس في الإسلام،
1: ومن بئر عثمان
2: إلى جبل أحد.
1: كل معلم هنا له قصة وله أثر لا ينسى. معلم وقصة من تقديم أحمد معتوق دنة وإخراج عادل السليهبي.
3: بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا بكم مستمعين الكرام في حلقة جديدة من برنامجكم معلم وقصة. هذه أجمل التحايا من فريق عمل البرنامج، مني محدثكم أحمد دنة، ومن الإخراج زميلي عادل السليهبي.
2: معلم وقصة.
3: يكاد لا يوجد مسلم لا يبهر منظر الكعبة المشرفة في مكة المكرمة لأول مرة. هذا البناء المكعب الذي يرمز إلى بيت الله عز وجل في الأرض، يذكر كل مسلم بأعماله الصالحة في الدنيا وما إذا كان سينال رحمة ربه ومغفرته، وهما الهدف الأساسي من زيارته لهذا البيت الحرام. إذا كانت رؤية الكعبة تثير الرهبة، فإن أول نظرة للقبة الخضراء في المسجد النبوي تملأ قلب المسلم حبا ومودة لا تجف عينه عند الاقتراب من مثوى الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم، الذي سمي المسجد باسمه المسجد النبوي. المدينة التي كان اسمها الأصلي يثرب سميت بعد هجرته من مكة واستقراره بالمدينة النبوية، وبينما تسمى المدينة اختصارا يطلق عليها المسلمون المدركون لأهميتها اسم المدينة المنورة. نرحب بضيفنا الكريم الأستاذ مهدي بن جابر الفاهمي، حياكم الله أستاذنا الكريم.
4: أهلا وسهلا ومرحبا بك أخي الأستاذ أحمد وبفريق العمل وبالمستمعين والمستمعات.
3: قبل أن نتحدث عن القبة الخضراء ومآذن المسجد النبوي، نستكمل حديثنا عن بيوت الصحابة في حلقتنا الماضية.
4: نعم، نستكمل ذلك ونتشرف بذكره وبذكر الصحابة الأبرار الذين هم خير الخلق بعد الأنبياء رضي الله عنهم، وجدير بنا أن نذكر دار صاحبه وأقرب الصحابة إليه أبي بكر الصديق رضي الله عنه، أول من صدق بهذه الدعوة وأول من ناصر رضي الله عنه وأرضاه، وهو رفيقه في الغار وفي الهجرة رضي الله عنه. اسمه عبد الله بن أبي قحافة، هو أول الخلفاء الراشدين وأول العشر المبشرين وأول الناس إسلاما كما بينا، لقب بالعتيق لجمال وجهه رضي الله عنه، ولقب بالصديق لأن الإسراء والمعراج لما كان فتنة لكثير من المؤمنين، وكان أيضا مجالا للأخذ والعطاء والنقد والتكذيب من الكفرة حول الدعوة الذين شهدوا الدعوة في مكة المكرمة. فأبو بكر رضي الله عنه قال إن كان قال فقد صدق، فلقب بهذا اللقب التشريف العظيم. أبو بكر كان له داران اثنان بجوار المسجد النبوي، دار في الجهة الشرقية من المسجد، هذه تكون على يسار المصلي، وهو قريب، مكان دار أبي بكر الشرقية قريبة من باب النساء الذي هو باب شارع إلى الجهة الشرقية من المسجد النبوي، وله دار أخرى في الجهة الغربية كانت قريبة لصيقة للمسجد في عهد رسول الله عليه الصلاة والسلام لما اتسع المسجد بعد خيبر، وله باب مشرعة في المسجد النبوي. في مرض رسول الله عليه الصلاة والسلام أمر أن تسد كل الأبواب إلا باب أبي بكر، قال: سدوا عني كل خوخة إلا خوخة أبي بكر، لمكان أبي بكر رضي الله عنه وأرضاه. هذا الباب، باب أبي بكر، كلما وسع المسجد النبوي نقل بحذاء التوسعة، نقل كلما وسع نقل، وهو الآن من أبواب المسجد الغربية، ومكتوب عليه باب أبي بكر الصديق، باب الصديق رضي الله عنه، والباب الداخلي له مكتوب عليه هذه خوخة أبي بكر. بهذا يعني نكتفي، وإلا هي كثيرة جدا، لكننا لا. سنكتفي بهذا ونتكلم عن أمر آخر الذي قدمت له بهذه المقدمة الجميلة البديعة أخي الكريم، والتي بينت فيها أن حال ما يقع نظر المسلم في أصقاع الدنيا كلها على صورة أو مشهد منقول في وسائل الإعلام، أو حين يصل ويقترب ويرى هذا المنظر الأسنى الأشهر البديع، منظر القبة الخضراء الشامخة المنيفة، فإنه يعلم أنه وصل إلى بلد محمد صلى الله عليه وسلم ودار هجرته.
5: نعم، جميل. يعني حينما نتحدث عن هذه القبة الخضراء نريد وصفا يصف هذه القبة للمستمع الكريم. نعم. على مدى التاريخ.
4: نعم، على مدى التاريخ. في أول أمر بناء المسجد وأول مساجد الإسلام لم تكن القباب معروفة عند المسلمين ولا المآذن كذلك، فبناء الرسول عليه الصلاة والسلام لمسجده بالبناء المتواضع وبجريد النخل وباللبن ما كان له مئذنة ولم يكن له كذلك قبة، وكان الأذان يرفع حين فرض الأذان وشرع، كان يرفع من منازل ملاصقة للمسجد عالية بعض الشيء، فكان يصعد مؤذن رسول الله صلى الله عليه وسلم ابن أم مكتوم وبلال على دور قريبة، على سطح دار قريبة من المسجد لرفع الأذان. استمر هذا الأمر كذلك في عهد الخلفاء الراشدين رضي الله عنهم، حتى أن في زمن عثمان الخليفة الراشد الثالث قد جعل شيئا في المسجد لم يكن معروفا، وهو أنه تجويف في جدار الكعبة الذي هو في نسميها الآن في زمان نسميها المحاريب، المحراب، فهذه مستحدثة، لكن القبة لم تكن معروفة. متى عرفت المآذن؟ المآذن عرفت قبل القباب، وأول مآذن المسجد النبوي كانت في زمن الوليد بن عبد الملك الأموي، وفي إمارة عمر بن عبد العزيز أمير المدينة من قبله، هو الذي وسع المسجد بأمر الخليفة وضم حجر زوجات رسول الله عليه الصلاة والسلام مكانها وأزالها، ولم يبقي إلا الحجرة التي فيها القبور المنيفة، قبر رسول الله عليه الصلاة والسلام وأبو بكر وعمر، وجعل عمر بن عبد العزيز مآذن، لأنهم نقلوا واغتنت الدولة ونقلوا حضارات أخرى، وصار البناء المعماري والعمارة الإسلامية متطورة كثيرا، فبنى رضي الله عنه 4 مآذن في أركان المسجد النبوي.
5: نعم، هذه المآذن يتزين المسجد النبوي الشريف ب10 مآذن شاهقة تشكل أحد أبرز معالمه المعمارية والروحية، ويصدح من خلالها صدى يومي للنداء الخالد، نداء الأذان الذي يلامس القلوب ويستدعي السكينة. وتوزعت هذه المآذن بالتناغم دقيق، إذ تقع 4 منها في الواجهة الشمالية وواحدة في كل من الركن الشمالي الشرقي والشمالي الغربي والجنوبي الشرقي والجنوبي الغربي، إضافة إلى 2 مئذنة في منتصف الجانبين الشرقي والغربي.
4: هذه مثل ما تفضلت، هذه المآذن بهيئتها الحالية وبحلتها التي لا يمكن أن يكون أفضل من هذا، وهي في التوسعة السعودية الأولى والتوسعة السعودية الثانية. لكن الكلام إذا عدنا مرة أخرى إلى القبة التي هي على القبور الشريفة، القباب، القبة الخضراء والقباب الصغيرة التي هي في أعلى المسجد القديم، كلها هذه بنيت خشية أن يتكرر الحريق، لأنه شب حريق في المسجد النبوي، فكان وكان سقفه من الجريد يعني ومن الخشب، فلذلك يعني كان آثار الحريق كبيرة جدا. القبة الخضراء لم تكن خضراء، وإنما تحت هذه القبة التي يراها الرائي الآن تحتها قبة كذلك أصغر منها، جددت القبة الصغيرة وبنيت القبة الأكبر، كل ذلك في زمن الدولة المملوكية، في زمن السلطان قايتباي في القرن التاسع الهجري بنيت قبة صغيرة فوق الحجرة النبوية حتى تحميها من المطر ومن الشمس ومن هذا، وأيضا يعني تكون مقاومة، ما يكون مثل حريقها مثل يعني الخشب والجريد. كذلك من سلاطين الدولة المملوكية السلطان قلاوون أيضا هو جدد هذه القبة الصغيرة ولونها بلون أبيض، ثم لونت بعد ذلك بلون أزرق، ثم بني فوقها هذه القبة الكبيرة الضخمة أيضا في زمن المماليك. في القرن الثالث عشر الهجري تغير لونها إلى اللون الأخضر الذي ارتبطت به ارتباطا وثيقا، فقيل القبة الخضراء. أرنو إلى قبة خضراء شامخة وحجرة تحتها الأنوار والرشد. لونت في القرن الثالث عشر باللون الأخضر، وبنيت حولها قريبا منها قباب صغيرة.
5: جميل، يعني نستكمل هذا الحديث بعد الفاصل، ويعني نأخذ هذه الوصف الجميل والدقيق منكم أستاذنا الفاضل. مستمعينا الكرام، فاصل قصير ثم نعود نستكمل حديثنا.
1: وقصة. برنامج نعيش معه حكايات من قلب الحضارة الإسلامية ومن بين جنبات مكة المكرمة
2: والمدينة المنورة،
1: من غار حراء حيث بدأ الوحي
2: إلى مسجد قباء أول مسجد أسس في الإسلام،
1: ومن بئر عثمان
2: إلى جبل أحد.
1: كل معلم هنا له قصة وله أثر لا ينسى.
2: معلم وقصة.
5: أحياكم الله مستمعينا الكرام مرة أخرى في برنامجكم معلم وقصة. نرحب مرة أخرى بضيفنا الكريم الأستاذ مهدي بن جابر الفهمي، ونستكمل حديثنا عن وصف للقبة.
4: نعم، نعود مرة أخرى إلى القبة التي ذكرنا أنها لونت بألوان عدة حتى استقر لونها على اللون الأخضر في القرن الثالث عشر. فلما كانت التوسعات السعودية الأولى في زمن المؤسس وما بعد ذلك، والتوسع السعودية الثانية، كانت هذه القبة يجدد دهنها مرارا على نفس النمط الأول، اللون نفسه ذاته الأخضر. فدهنت في عام 1418، في عام 1423 هجرية في العهد السعودي في زمن المرحوم الملك فهد بن عبد العزيز رحمه الله. حول هذه القبة الخضراء يا أخي الكريم، حولها قباب صغيرة يراها الرائي أصغر منها، لونها فضي بلون الرصاص، وهي بالفعل أنها عليها ألواح الرصاص ويجدد لونها. هذه القباب أيضا جددت، رممت، أعيد تلوينها، أعيد صبغها بذات اللون نفسه في عام 1411 في التوسعة السعودية الثانية. كل هذه القباب هذا من الخارج، أما من الداخل فإن القبة الخضراء لا ترى من الداخل لأنها قائمة على الحجرة، والحجرة لا سبيل إلى الوصول إلى القبر بسبب نباهة وحكمة وديانة عمر بن عبد العزيز الذي لم يجعل لها بابا رحمه الله رحمة واسعة. هذه القباب التي نقول عنها أن لونها من الخارج لون الرصاص، اللون الفضي، من الداخل مزينة برسوم نباتية جميلة رائعة في الدقة، تجدد مع الزمن، لكنها الحقيقة يعني معرض للعمارة الإسلامية متجلم في المسجد النبوي من الداخل والخارج. تلك هي القبة الخضراء، ولعلنا إن أذنت يعني ننتقل إلى ذكر المآذن.
5: جميل، تفضل أستاذ.
4: المآذن المسجد النبوي في أول عهدها في زمن الدولة الأموية كانت أربع. المآذن الحالية الباقية من الأزمان السابقة مئذنتان اثنتان مرتبطة ارتباط وثيق بالقبة الخضراء وبالعمارة التاريخية. أول هذه المآذن اللي لا تزال على حالها بنيت في عهد الدولة المملوكية. في عهد الدولة المملوكية المئذنتان اثنتان باقية، الأولى يقال لها المئذنة الرئيسية، المئذنة الرئيسية، وهذه تكون مجاورة تماما للقبة الخضراء، يعني من ناحية الجنوبية الشرقية. هذه القبة الرئيسية، المئذنة الرئيسية. المئذنة الأخرى الثانية تكون عند باب السلام في الجهة الجنوبية الغربية من المسجد النبوي، اسمها منارة باب السلام. في العهد السعودي الزاهر، في التوسعة السعودية الأولى، جددت هاتان المئذنتان ويعني صبغت وإعيد تجديدها، كما بنيت مئذنتان أخريتان في الخلف، فكان عددها في الوسط وفي الخلف، فكان عددها ست مآذن في التوسعة السعودية الأولى مع هاتين المملوكيتين. ثم بعد ذلك في التوسعة السعودية الثانية تممت 10 مآذن، فللمسجد النبوي الآن 10 مآذن. يراها الرائي من بعيد مجرد ما يدخل المدينة، وإذا بمآذن المسجد النبوي مرتفعة، ارتفاعها يا أخي الكريم 104 متر، عالية جدا، والبناء الهندسي متقن وغاية في الجمال، وعليها على قمتها المخروطية التي يقال لها البصلية في عرف العمارة الإسلامية، عليها الهلال النحاسي المذهب الفخم جدا. فمآذن المسجد النبوي حين يراها الرائي يشعر بالروحانية ويشعر بأنه وصل إلى هذا المكان المبارك.
5: نعم، جميل. يعني هذا الحديث حول هذه المآذن والتي تعكس طرازا معماريا يعكس مراحل تطورها عبر العصور الإسلامية، تتكون كل مؤذنة من 5 طوابق، وتعد شاهدا حيا على سلسلة من التوسعات والتحديثات المتعاقبة التي شهدها المسجد النبوي منذ تأسيسه.
4: نعم، كما قلت، واستكمالا لحديثنا الأول، أن المئذنة الرئيسية بناها السلطان قايتباي المملوكي، والمئذنة الجنوبية بناها السلطان قلاوون، الأولى كان تاريخها في 892 هجرية، والثانية في عهد قلاوون 706، لكن المآذن الحديثة يعني بشموخها وارتفاعها هي التي تظهر من بعيد للقادم من المدينة، ولها أدوار كما قلت متكررة، ولها سلم للصعود والصيانة، وفيها مكبرات الصوت التي تصدح في يعني تصل إلى مسافات بعيدة جدا، والتي يعني يسمع منها الأذان في نواحي المدينة وفي وسائل الإعلام.
5: أيضا تبرز من بين هذه المآذن المنارة الجنوبية الشرقية الرئيسية الواقعة بالقرب من القبة الخضراء، وهي الأشهر بين مآذن المسجد وأعلاها.
4: نعم، هذه التي ذكرناها أنها يعني كانت في عهد المماليك ولا زالت باقية، لكنها رممت طبعا في العهد السعودي وعيد طلائها، فالأولى التي تكون بجانب القبة الخضراء، والثانية التي تكون عند باب السلام. هاتان مملوكيتان، لكن انظر إلى قوة البناء وعظمته، يعني هذه في 706 هجرية، ويعني في هذا القرن 8 الهجري إلى الآن كم مر عليها من مئات السنين، وهذا دليل على يعني متانة البناء، وعلى يعني معاهدة دولتنا حفظها الله ولاة أمرنا في أنها تجدد هذه المعالم باستمرار وتبقيها على حالها التاريخية الأثري.
5: نعم، أيضا يعني هذه المعالم التاريخية في المدينة وهذا المسجد النبوي، شيخنا الفاضل، حينما يتوقف الإنسان حول هذه ويستذكر تاريخ دينه بحضور النبي صلى الله عليه وسلم من مكة وما تعرض له هو والمسلمين، وبنى عاصمة المسلمين في المدينة المنورة، ومنها انطلق يعني الدين الإسلامي، وانطلقت الرسالة حتى بلغت أصقاع العالم، والحمد لله، وهي خير شاهد لهذا اليوم، هذه التطورات العمرانية التي تشهدها المملكة ويشهدها الحرمين الشريفين في عهد ملوك هذه الدولة، وفي عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، ورؤيته 2030 والتي تهتم بتوسعة الحرمين الشريفين واستيعاب أعداد كبيرة في هذه الرؤية المباركة العظيمة.
4: كما تفضلتم بهذا الكلام الجميل وبهذا الملخص الرائع في أن البناء السعودي الفخم جدا لدولتنا وولاة أمرنا الذين يولون الحرمين الشريفين ويولون سائر هذه المقدسات، يولونها عناية فائقة كبيرة وإنفاقا هائلا لا يكاد يحصى، حتى يكون البناء كأفخم ما يكون، وبالتالي تكون الروحانية كذلك أفضل في المسجد النبوي وفي المنطقة التي حوله، ما دام الكلام والحلقة عن المسجد النبوي. وإلا فجهود دولتنا حفظهم الله، جهود خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان، جهود سمو ولي العهد حفظهم الله، جهود يعني تذكر فتشكر، عسى الله أن يجعل ذلك في الموازين. ونحن نفخر الحقيقة ونفاخر بأن ولاة أمرنا يهتمون بهذه المقدسات الإسلامية.
5: نعم، أيضا يعني هذه المآذن وأيضا القبة الخضراء أستاذ مهدي، يعني على مدى التاريخ الناس تشاهد هذه القبة، وكانت يعني ذا يعني ليست بهذا اللون.
4: نعم.
5: وكانت كما ذكرتم يعني شاهد وتاريخ عظيم يعيشه المسلمون في ثرى هذا الإسلام العظيم، يعيشه المسلمون وهم يشاهدون عظمة الدين الإسلامي وكيف أن المسلمين حافظوا على هذه يعني المعالم البارزة في تاريخه.
4: نعم صحيح هذا. إذا تذكر المسلم كيف كان المسجد على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم كيف صار في هيئته الحالية التي ترى الآن، يرى الفارق عظيم جدا. وفي هذا إشارة يعني جاءت في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو الذي لا ينطق عن الهوى صلى الله عليه وسلم، والذي ذكر أن من علامات الساعة الدجال، وأن الدجال يأتي المدينة، ما دام الكلام عن المدينة الآن، يأتي المدينة فيصعد على جبل عند منطقة الجرف، والجبل المعروف، والجرف أيضا حي من أحياء المدينة معروف، ويصعد وينظر إلى الجهة الجنوبية فيرى المسجد النبوي، يرى المسجد النبوي بالهيئة الحديثة، يعني لأنه يراه باللون الأبيض، وهو كذلك يعني غالب لونه الأبيض، فيقول لمن هذا القصر الأبيض، يظنه قصر. متى قيل هذا؟ قاله صلى الله عليه وسلم في زمانه، لم يكن المسجد قصر، ولم يكن أبيض، ولم يكن بهذه الفخامة التي يمكن أن يرى من مسافة 6 إلى 7 كيلو تقريبا. في هذا إشارة دقيقة إذا وقف الإنسان عندها يرى أنها من نبوآته ومن معجزاته صلى الله عليه وسلم.
5: نعم، هذه يعني اللمحة التاريخية التي نعيشها في ظل هذه التطورات العظيمة في بلدنا العظيم، ونشاهد ما يقدم لزوار بيت الله الحرام والمسجد النبوي، والأعداد الكبيرة التي تدخل إلى البيت الحرام والمسجد النبوي، تدخل آمنة مطمئنة في ظل هذه الرعاية الكريمة.
4: هذا من الإنجازات التي لو تكلمنا عنها الليالي والأيام لما وفيناها حقها حقيقة. هذه من ناحية الأمن. من ناحية العناية والصيانة للمسجد النبوي، ما دام الكلام عن المسجد النبوي، فهو أمر عجيب الحقيقة. يعني جيش كبير جدا من العمالة والصيانة، المهتمين بالنظافة وبالصيانة، وصيانة الجدران، صيانة وسائل الإضاءة، من وهذا ما يعني ما يحدث إزعاجا ولا يحدث ربكة، والصفوف كما هي، والصلاة والدروس والزيارة والسلام على خير خلق الله محمد صلى الله عليه وسلم، كل هذا لا يتأثر. ومع هذا العمل مدار 24 ساعة ترى النظافة، ترى الماء الزمزم الذي ينقل من مكة يوميا بصهاري مستمرة، يعني جسر بري كما يقولون، هذا العمالة التي تنظف المصاحف والدواليب والإضاءة شيء ما يعني قد لا يلاحظه البعض لكن يلاحظ النظافة. متى يعمل هؤلاء؟ متى كيف يعني ترتيبهم؟ كيف تفويجهم؟ شيء عظيم جدا، عمل جبار للغاية لدولتنا ولولاة أمرنا حفظهم الله.
5: نعم، أيضا يعني هذا الاهتمام الكبير ووصول هذه المئات من الأطنان من ماء زمزم إلى المسجد النبوي والاهتمام بهذا الجانب أيضا
4: ولا ينقطع. نعم، نعم. صحيح.
5: نعم.
4: ولا ينقطع الماء الزمزم في المسجد النبوي على كثرة مرتادي المسجد النبوي في داخل المسجد وحوله في الساحات، لا ينقطع أبدا، ولم يحدث نهائيا أن يعني جاء أحد يبحث عن الماء فلم يجده. نعم. وهذا ينقل بصهاريج مخصوصة فقط لزمزم، ولها ترتيب معين في مكة ولها ترتيب معين في المدينة، وهذه مقفلة محكمة لا يمكن أن تصل إليها يد إنسان أبدا، ولا تفتح إلا بمحاضر وبجهات مسؤولة عن هذا الأمر والتبريد وتكييف المسجد.

أيها الإخوة والأخوات، دخل الآن وقت صلاة المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة سيئون وضواحيها.

0: اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك اللهم على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته.
1: عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الدعاء لا يرد بين الأذان والإقامة. رواه أبو داود والترمذي.

0: هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم.
1: المسجد النبوي شيء عظيم جدا، بل هو يعني أكثر من أن يقال ومن أن يعني يمجد، ولكننا ندعو لهذه الدولة ولولاة أمرنا حفظهم الله أن يجعل ذلك في الموازين وأن يجعلها بركة دائمة إلى يوم القيامة.
2: نعم، المدينة المنورة، هذا الشاهد العظيم وهذه المعالم التاريخية، ونحن نتحدث دائما، تحدثنا عن الأودية بالمدينة، تحدثنا عن أحداث حصلت عن البقيع، كلها شاهد على هذا التطور عبر الزمن وعبر العصور. أستاذ مهدي، ننتقل من مرحلة إلى مرحلة يعيشها معنا المستمعون الكرام، دائما ما تصور لنا الأحداث أستاذ مهدي وكأننا نشاهدها اليوم.
1: كأننا نشاهد، صدق، على هذه السنين الطويلة وهذه القرون المتتالية، من بركة المسؤولين عن الحرمين وعن المدينة وعن مكة عموما، لكن نتكلم عن المدينة وعن المسجد النبوي، أن التطور لم يمحي ولم يلغي أبدا مآثر الماضي العتيق المجيد، وإنما بقي كما هو على حاله. فلذلك كل هذه التجديدات أبقت المسجد النبوي على حاله، أبقت القباب على حالها مع الصيانة والترتيب المستمر، أبقت الجدران، الزخارف النباتية، الزخارف الكتابية الحرفية، كلها باقية والتجديد لم يؤثر عليها. فقد جمع المسؤولين عن عمارة الحرمين الشريفين برعاية ولاة أمرنا حفظ الله الجميع، جمعوا بين القديم والجديد، ولم يؤثر هذا على هذا، بل بقي التاريخ ناطقا شاهدا.
2: في نهاية هذا اللقاء نشكر لكم أستاذ مهدي هذا العطاء المتجدد دوما، شكرا لكم وبارك الله فيكم ونفع بعلمكم.
1: بارك الله فيكم وحفظكم ونفعنا وإياكم بما نقول ونسمع وندرس. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: والشكر موصول لمستمعين الكرام، وهذه أجمل التحايا من فريق عمل البرنامج، من الإخراج زميلي عادل السليهبي، ومني محدثكم أحمد معتوق دنا. ألتقيكم بخير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
3: معلم وقصة، نفتح صفحات التاريخ وننصت لحكايات الأرض التي مشى عليها خير البشر صلى الله عليه وسلم، لنغذي أرواحنا بمزيج من العلم والإيمان. سنسير معا في دروب الزمن، ونقف عند معالم وأماكن خالدة حملت في جنباتها عبق النبوة وشهدت أعظم الأحداث التي غيرت مجرى التاريخ.
4: معلم وقصة،
3: برنامج نعيش معه حكايات من قلب الحضارة الإسلامية ومن بين جنبات مكة المكرمة
4: والمدينة المنورة،
3: من غار حراء حيث بدأ الوحي
4: إلى مسجد قباء أول مسجد أسس في الإسلام،
3: ومن بئر عثمان
4: إلى جبل أحد.
3: كل معلم هنا له قصة وله أثر لا ينسى. معلم وقصة، من تقديم أحمد معتوق دنا وإخراج عادل السليهبي.

0: كسب الحلال.
1: جاء الإسلام ضابطاً لكل مناحي الحياة
0: ومسبغاً على نور الشرع الحكيم،
1: فلا إفراط ولا تفريط
0: ولا غلو ولا تقصير. الكسب الحلال،
1: الكسب الحلال.
0: وفي المال جعل الله للمعاملات طريقاً واضحاً، وأحل الله البيع وحرم الربا.
1: الكسب الحلال
0: برنامج نضع فيه أيدينا على فقه الاقتصاد في الإسلام ونظرة الإسلام للمال والتكسب. الكسب الحلال من إعداد عبد الشكور السلمي وتقديم عالي القرني وإخراج ساري جبرة.
2: مرحبا بكم في إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت.

0: ميت النبوة، حيث الرحابة والمدى
1: والخير والهدى،
0: ومنه عم النور إلى جميع البقاع.
2: محمد رسول الله.
1: بيت النبوة،
0: يستعرض لكم فيه الدكتور ناصر الزهراني قصصا من داخل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، لتكون زادا للمؤمن في دينه ودنياه. يخرج البرنامج هتان الحسيني.

هنا إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت على التردد 88.9 FM 88.9 FM. للتواصل مع إذاعة ذكركم للقرآن الكريم بحضرموت زوروا منصاتنا الرقمية واستمعوا للبث عبر الإنترنت وتابعونا، وللتواصل المباشر يمكنكم الاتصال على رقم هاتف الإذاعة 7829359999. ذكركم من حضرموت على موجة 88.9 FM. ذكركم تثري حياتكم.

0: رزق الله يوسف عليه الصلاة والسلام العلم والمعرفة وتأويل الأحاديث، وكان ذلك سببا في رفعته وعلو مكانته عند الملك وفي الدنيا. ولذلك لما دخل السجن خرج من السجن بسبب هذا العلم وبسبب هذه المعرفة، ثم جاء إلى الملك فرفعه عنده مكانا عاليا بسبب العلم. وفي هذا فائدة، وهي احرصوا على العلم أيها الإخوة والأخوات، تعلموا ما استطعتم، فإن العلم هو رفعة للإنسان في الدنيا وهو رفعة له في الآخرة. واحرصوا على التقوى والإخلاص في كل ما تتعلمون، فإن في ذلك الخير في الدنيا والآخرة.
1: أهلا وسهلا بكم أعزائي المشاهدين في حلقة جديدة من برنامج قصص الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، ومع ضيفنا المتألق فضيلة الدكتور عبد الرحمن الشهري.
0: حياكم الله دكتور حذيفة.
1: دكتور، ما زلنا في أجواء سيدنا يوسف عليه الصلاة والسلام. في الحلقة الماضية وقفنا عندما الزوج العزيز أمسك زوجته تراود سيدنا يوسف عن نفسه. نعم. وعرف الحقيقة بناء على قص القميص.
0: نعم
1: نعم, نعم هنا وصلنا.
0: نعم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. القصة طويلة ومترابطة، ونحن وقفنا كما تفضلت عندما دخل العزيز، فكان في موقف يعني متلبس زوجته بهذا الموقف، وقال الله سبحانه وتعالى: وألف يا سيدها لدى الباب، قالت: ما جزاء من أراد بأهلك سوءا إلا أن يسجن أو عذاب أليم. قال: هي راودتني عن نفسي يوسف.
1: نعم صحيح.
0: وشهد شاهد من أهلها إن كان قميصه قد من قبل فصدقت وهو من الكاذبين، وإن كان قميصه قد من دبر فكذبت وهو من الصادقين. جميل. واتضح أنه قد من قبل من دبر. قال: فلما رأى قميصه قد من دبر قال: إنه من كيدكن، إن كيدكن عظيم. جميل. ثم يعني زوجها يعني هو يعتبر من الطبقة الثرية في المجتمع، هو وزير.
1: صحيح.
0: ولا يريد أن يحدث شوشرة في المجتمع، فرأوا أن الحل هو التكتم على الأمر. يوسف، لاحظ حتى في الآية، يوسف أعرض عن هذا. قال ليوسف: انسى الموضوع واستغفري لذنبك إنك كنت من الخاطئين. قال لزوجته: استغفر لذنبك، الدلائل كلها تشير إلى أنك أنت المخطئة. انتهى الموضوع.
1: أعرض عن هذا، انسى الموضوع، لا تكلم به أحدا،
0: انتهى الموضوع.
1: الموضوع
0: بالضبط.
1: نعم.
0: يعني أصلا هو يعمل عندهم في البيت، يعني هو شأن داخلي. جميل.
1: نعم.
0: ماذا يقول الله سبحانه وتعالى هنا؟ قال: وقال نسوة في المدينة امرأة العزيز تراود فتاها عن نفسه.
1: كيف عرفوا؟
0: كيف تسرب الخبر يا دكتور حذيفة؟ ما ندري،
1: لعل الخدم أو كذا.
0: بالضبط. ولذلك وقال: وشهد شاهد من أهلها. احنا قلنا ربما يكون رجل من الذين يعملون في المنزل.
1: نعم.
0: وهذا منزل وزير، يعني فيه عدم ناس يعملون كثير. وقال نسوة في المدينة، معناتها أنه تسرب الخبر
1: وانتشر،
0: أصبح نساء المدينة يتحدثن عن هذه القصة، وأن امرأة العزيز وقع منها كذا وكذا مع هذا الغلام الذي معها في البيت.
1: نعم.
0: فهي طبعا قال:
1: سبحان الله، إلى الآن الناس يعني يتسقطون هذه الأخبار الفضائح.
0: أحسنت.
1: وينشرونها.
0: طيب ماذا تقول يا دكتور حذيفة إذا كان هذا قد وقع في زمن يوسف ولا يوجد أي وسائل اتصال؟ ماذا تقول اليوم؟
1: الصحافة الصفراء.
0: اليوم الأخبار تنتقل بأكثر من 1000 طريقة.
1: نعم.
0: ومع وسائل التواصل اليوم صارت الفضائح تنتشر مباشرة.
1: صحيح.
0: والآن قال الله: وقال نسوة في المدينة امرأة العزيز تراود فتاها عن نفسه قد شغفها حبا إنا لنراها في ظلال مبين.
1: شغفها، دخل الحب إلى شغاف قلبها.
0: أحسنت. نعم. وهذا يعني وصلت إلى درجة العشق. فلما سمعت بمكرهن، هي أرادت أن تدافع عن نفسها، فلما سمعت بمكرهن وكلامهن وحديثهن، تشويه للسمعة هكذا هي تحسبها.
1: نعم.
0: أرسلت إليهن وأعتدت لهن متكأ وآتت كل واحدة منهن سكينا. يعني جاءت امرأة العزيز، جاءت بهؤلاء النساء ودعوة بريئة، يعني قدمت لهم الفاكهة وقدمت لهم السكاكين، ويعني جلسة عادية ما فيها.
1: يبدو أنها انتقت سكاكين يعني حاد.
0: الله أعلم. وآتت كل واحدة منهن سكينة. لماذا؟ حتى تقطع بها الفاكهة عادي يعني. وقالت ليوسف اخرج عليهن، ادخل عليهن حتى يرونه، إما أنه دخل لهم بفاكهة، إما أنه دخل لهم يقدم لهم خدمة، الله أعلم. فلما رأينه أكبرنه، يعني أعجبنا غاية الإعجاب بجماله وانبهرنا غاية الانبهار بجماله. وهذا فيه إشارة يا دكتور حذيفة إلى أن يوسف ما كان يخرج كثيرا إلى الناس ولا في الشوارع ولا وإنما كان أكثر عمله في البيت فلا يخرج. فلما رأينه أكبرنه وقطعنا أيديهن، يعني من هول جماله ومن الصدمة أصبحت الواحدة منهن تجرح تقطع يدها، ولم يقل وجرحنا أيديهن، قال وقطعنا بصيغة المبالغ، ولم يقل وقطعنا أيديهن، وقطعنا إشارة إلى أنهن يعني جرحنا أيديهن جرحا بالغا دون شعور من انبهارهم بجمال.
1: كنت أعتقد أن الموضوع هم يقشرون الفاكهة فجرحنا أنفسهم،
0: لا لا لا،
1: وهذا أقرب للواقع، أما لا مسكوا ويقطعوا لماذا؟
0: لا هم طبعا يقطعون الفاكهة طبعا، لكنهم ذهلوا عنها من جماله فأصبحوا يقطعن أيديهم.
1: الله أكبر،
0: يعني كانت جراح واضحة بسبب هذا الموقف. ويبدو لي أنها هي أيضا اختارت دخوله في وقت أصبحوا يقطعون فيه الفاكهة. هذا الذي يظهر، يعني هي يعني أدارت الموضوع بشيء من المكر. فلما رأينه أكبرنه وقطعنا أيديهن وقلنا حاشا لله ما هذا بشرا،
1: الله أكبر،
0: إن هذا إلا ملك كريم. قالت فذلكن الذي لمتنني فيه.
1: أوه.
0: هذا هو الذي أنتم تتحدثون،
1: الله في طيات كريمها تعترف أنها طبعا فعلت هذا.
0: نعم
1: هذا.
0: قالت فذلكن الذي لمتنني فيه ولقد راودته عن نفسه فاستعصم،
1: الله أكبر،
0: هي اعترفت بهذا لكن في وسط النساء. ولئن لم يفعل ما آمره، وهو يسمع، ولئن لم يفعل ما آمره ليسجنن أو ليكون من الصاغرين،
1: الله أكبر.
0: فهي ما زالت مصرة، يعني حتى لما كشفها زوجها لم ترتدع، وهو دليل على أنه قد تعلقت به تعلقا شديدا.
1: الله.
0: قال يوسف في هذه الأثناء في نفسه، قيل أنه قالها في نفسه وقيل أنه أظهرها، قال رب السجن أحب إلي مما يدعونني إليه. أصبحت المسألة الآن ما هي بس زوجة العزيز هي التي تدعوه إلى الفاحشة، بل حتى كل هؤلاء.
1: أعوذ بالله.
0: إن السجن أحب إلي مما يدعونني إليه، ولئن لم ولئن وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن وأكن من الجاهلين. وهذا فيه إشارة أيضا إلى بشرية يوسف، هو يقول يا ربي إن لم تصرف عني كيد هؤلاء النسوة قد أقع فيما يعني يدعونني إليه.
1: يا لطيف.
0: قال الله سبحانه وتعالى فاستجاب له ربه فصرف عنه كيدهن إنه هو السميع العليم ثم بدا لهم من بعد ما رأوا الآيات ليسجننه حتى حين. يعني اتخذ زوج المرأة وزوجته قرارا بأن يدخلونه إلى السجن حتى يسكت هذه الألسنة وهذا الموضوع.
1: كيف صرف الله سبحانه وتعالى عن سيدنا يوسف كيد أولئك النسوة؟
0: يبدو لي والله أعلم أن الصرف قد كان بأنهم اتخذوا قرار بسجنه فأخرجه الله من هذه البيئة، وكان هذا صرفا له عن هذا عن هذه الفتنة، وكان أيضا إطفاء لها، وكان أيضا صرفا يعني تفرغ له للبقاء في العبادة وبعيد عن هذه المجتمع النسائي هذا.
1: أو هناك حلقة مفقودة أو لم نذكر الله سبحانه وتعالى صرفهن بطريقة من الطرق،
0: هذا هو
1: نهاية الموضوع أنهم أمروا بسجنه
0: بالضبط، وانطفأت هذه القصة وهذه السالفة
1: ليلملموا الإشاعات.
0: نعم، ولذلك قال ثم بدأ لهم من بعد ما رأوا لا يسجننه حتى حين، وهكذا كان
1: رأوا الآيات،
0: يعني لما رأوا العلامات التي تدل على أنه هو البريء والمرأة مدينة، لكنهم أرادوا أن لا يعترفوا بالحقيقة، هم كما قلت لك أسرة من الأثرياء ولا يريدوا كيف يعترفون على أنفسهم، فيعني لصقوا التهمة بيوسف وسجنوه.
1: وهذا ما يحدث إذا سرق فيهم
0: بالضبط
1: العزيز تركوه، وإذا سرق فيهم الذليل
0: قاموا عليه الحد.
1: نعم.
0: فيوسف عليه الصلاة والسلام دخل إلى السجن مظلوما، لكنه الله صرف عنه كيدهن فكان في السجن خيرا له. ولذلك في بعض القراءات قال ربي السجن أحب إلي مما يدعونني إليه. هذا المشهد الثاني وهو أكثر مشاهد قصة يوسف إثارة، قصته في بيت العزيز. الآن دخل إلى السجن، هذا مشهد جديد في قصة يوسف.
1: جميل.
0: وفيه عبر. قال الله سبحانه وتعالى ودخل معه السجن فتيان. قال أحدهما، يعني معنى القصة أنه دخل إلى السجن ثم دخل إلى السجن بعد دخوله فتيان. قال أحدهما إني أراني أعصر خمرا، وقال الآخر إني أراني أحمل فوق رأسي خبزا تأكل الطير منه. نبئنا بتأويله إنا نراك من المحسنين. يعني هؤلاء المسجونين توسموا فيه علامات الخير وأنه يمكن أن يعبر الرؤيا. ويوسف عليه الصلاة والسلام كان من أعظم الأنبياء تعبيرا للرؤى وقد ذكرها الله في أول السورة وكذلك نعلمه من تأويل الأحاديث.
1: جميل.
0: نعم. قال لا يأتيكما طعام ترزقانه إلا نبأتكما بتأويله قبل أن يأتيكم. هذا المشهد الجديد هو بدأ الآن يدعو هؤلاء الاثنين اللي في السجن.
1: ما قصة هذا الطعام؟
0: يعني هم رأوا طبعا رؤيا وهم يسألون عن التأويل. هو قبل أن يجيب على التأويل أراد ما دام أنهم مقبلين عليه ومركزين معه لماذا لا يبدأ بدعوتهم إلى الله ويذكر لهم فضل التوحيد وما أحباه الله به من النعم هو من العلم من تأويل الرؤى من العلم الذي خصه به ثم يعول لهم الرؤيا. يعني لو كان أول لهم الرؤيا وانتهى حاجتهم مباشرة ما ركزوا معه في الدعوة. لذلك هذا يعتبرونه أسلوب جميل من أساليب الدعوة.
1: حكمة.
0: أن الحكمة أن ما دام مقبل عليك الداعي المدعو يعني استغل هذا الإقبال بالدعوة بالتعليم. فهو هنا يقول قال لا يأتيكما طعام ترزقانه إلا نبأتكما بتأويله قبل أن يأتيكما. يعني يقول الآن أنا الله سبحانه وتعالى علم يوسف من العلم أنه يعرف الطعام الذي يقدم لهم قبل أن يقدم. هذا علم لدني الله أعطى يوسف. وقال أيضا رب ذلكما مما علمني ربي.
1: جميل.
0: فهو أشبه ما يكون بالعلم الذي علمه الله للخضر.
1: نعم.
0: في قصة موسى.
1: نعم.
0: إني تركت ملة قوم لا يؤمنون بالله وهم بالآخرة هم كافرون. هذا إشارة إلى أن قوم يوسف قوم يعقوب كانوا على الكفر والشرك.
1: نعم.
0: إلا أن يوسف ووالده يعقوب على التوحيد. واتبعت ملة آبائي. لذلك هو يدرك فعلا أنه ابن
1: سليل الأنبياء.
0: نعم. نعم. الأنبياء. هو يعرف أنه ابن يعقوب وأنه النبي وأنه ابن إسحاق وأنه نبي. واتبعت ملة آبائي إبراهيم وإسحاق ويعقوب.
1: جميل.
0: ما كان لنا أن نشرك بالله من شيء.
1: جميل.
0: ذلك من فضل الله علينا وعلى الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون. فهو حدثهم عن التوحيد حدثهم عن ما رزقه الله من العلم والنبوة وأنه من
1: واليوم الآخر
0: من ذرية أنبياء.
1: نعم.
0: يا صاحبي السجن أأرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار.
1: لا إله إلا الله.
0: أيضا دعوة للتوحيد.
1: صحيح.
0: ما تعبدون من دونه إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان إن الحكم إلا لله أمر أن لا تعبدوا إلا إياه ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلم.
1: جميل. جميل.
0: أعطاهم درس في التوحيد صح؟ ثم أعطاهم الجواب يا صاحبي السجن
1: إلا أسماء سميتموها ليس لها مسميات ولا حقائق وإنما اسم فقط ليس له حقيقة
0: دعاوى.
1: دعاوى.
0: أتيتم بأصنام تعبدونها الله ما أمركم بذلك.
1: صحيح.
0: تعبدون الكواكب الله ما أمركم دعاوى. ثم أخذ يجيب الآن قال يا صاحبي السجن أما أحدكما فيسقي ربه خمرا. أحدكما سوف يخرج من السجن وسوف يجد وظيفة يشتغل عند الملك أو عند سيده ويكون وظيفته أنه ساقي يسقي الخمر.
1: جميل.
0: حلو. وأما الآخر
1: الآخر اسمح لنا بفاصل ثم نسمع تأويل الرؤية.
0: طيب.
1: الرجل الآخر. أعزائي المشاهدين فاصل قصير فابقوا معنا لمتابعة هذه القصة الشيقة. أهلا وسهلا بكم أعزائي المشاهدين نعود نستكمل حوارنا مع فضيلة الدكتور عبد الرحمن الشهري حول قصة سيدنا يوسف عليه الصلاة والسلام. فضيلة الدكتور وصلنا عند تأويل الرؤية للغلامين. نعم. في السجن أولنا أول رؤية حبذا لو عدناها بسرعة
0: نعم يعني نحن قلنا أن يوسف عليه الصلاة والسلام كان معبرا للرؤى مؤول للرؤى وكان والده كذلك ولذلك يعني تأويل الرؤى في قصة يوسف من أبرز جوانب شخصيته عليه الصلاة والسلام. فهو لما دخل إلى السجن جاء يعني أول زبون صح التعبير في تعبير الرؤى. اثنان من الذين دخلوا السجن أحدهما يقول إني أراني أعصر خمرا وقال الآخر
1: خادم عند الملك.
0: نعم. وقال الآخر إني أراني أحمل فوق رأسي خبزا تأكل الطير منه. فيوسف عليه الصلاة والسلام كما لاحظنا استغل هذا الإقبال من هذين الشخصين فدعاهما إلى التوحيد وذكر لهما فضل التوحيد ويعني عدم صحة الشرك. أرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار. ثم بدأ يؤول الرؤى فقال أما أحدكما فيسقي ربه خمرا. هذا الأول الذي تأويل رؤيته مفرحة قدمه فقال فيسقي ربه خمرا يعني يخرج من السجن ويجد وظيفة أنه يعني يسقي الخمر لسيد من السادة. وأما الآخر فيصلب يعني يقتل ثم يصلب فيصلب فتأكل الطير من رأسه. قضي الأمر الذي فيه تستفتيان.
1: الله أكبر. يعني لا تراجعوني، خلاص انتهى.
0: انتهى الموضوع.
1: الله أكبر.
0: ثم التفت.
1: يعني ليست قاسية أن يخبر هذا الذي سيصلب، ليست قاسية على نفسي أن أخبره بالحقيقة؟
0: بلى قاسية. لكن يبدو أنه رأى في الموقف أنه كان من المناسب أن يخبره بالحقيقة.
1: حتى يتوب ويرجع وينم.
0: ويبدو لي أنه والله أعلم كان محكوما عليه بالإعدام. في نفس الموقف.
1: سبحان الله.
0: وهو يبدو عارف السجين هو محكوم عليه بالإعدام.
1: يعني هو ما فيه يتوب ويرجع،
0: يعني ما في مجال المجاملة.
1: الصالحات.
0: يبدو لي والله أعلم. وإلا أنا أتصور أن يوسف عليه الصلاة والسلام أحكم من أن يباغت الإنسان بتعبير رؤيا سيئة وهو يرى أنه ليس من المناسب أن يخبره به.
1: ليس من الحكمة.
0: لكن يبدو أن من الحكمة أن يخبره به.
1: نعم.
0: لعله كما تفضل لعله يتوب، لعله يحسن فيما بقي. ثم التفت إلى الأخ الذي سوف يخرج ويذهب ويشتغل عند الملك يسقي ربه خمرا.
1: نعم.
0: وقال للذي ظن أنه ناج منهما.
1: تيقن.
0: أيوة. اذكرني عند ربك، يعني إذا كنت جالس يوم عند الملك وكذا اذكرني، اذكر قصتي، لا تتركني جالس في السجن
1: مظلوم،
0: يعني مظلوم. قال الله سبحانه وتعالى فأنساه الشيطان ذكر ربه، يعني أنسى الشخص الذي خرج من السجن أن يذكر سيده بقصة يوسف حتى يخرجه من السجن. فلبث في السجن.
1: ممكن أن نقول أن سيدنا يوسف هنا لجأ للبشر ولم يلجأ لله أن يفرج عنه.
0: هذا لا
1: يعني
0: لا طبعا،
1: وهذا مقام يعني متدني بالنسبة لنبي، ينبغي أن يكون علاقته فقط مع الله.
0: يعني أنت عندما تفترض الكمال يمكن أن تقول هذا، لكن الواقع يقول غير ذلك. يعني الله يقول في الآية أنه قال للرجل الذي سيخرج.
1: نعم. فأنساه الشيطان ذكر ربه.
0: فلبث في السجن بضع سنين.
1: نعم.
0: يعني هل هذا ليبقى في السجن فيعني يزيد يقينه وإيمانه، يبتعد عن ذلك الجو الذي كان فيه، جو المرأة العزيز ومشاكلها؟ هل هو لأنه استعان بالبشر عوقب بذلك فبقي في السجن؟ الله أعلم، كل هذا وارد. لكن ظاهر الآية يقول أنه قد نسي هذا الشخص الشفاعة فبقي في السجن يوسف عليه الصلاة والسلام بضع سنين. بضع سنين يعني يقولون هو عدد من 3 إلى 9، قد يكون 4 5 6 7، الله أعلم. مرت الأيام، انتهينا من هذا المشهد، يوسف في السجن والرجل خرج من السجن وبقي وسار له مكان عند الملك. ساقي في النهاية هو يعني خادم.
1: نعم.
0: ذات يوم جاء الملك، استيقظ من النوم، جاء في مجلسه فقال للذين حوله، كان منهم هذا الرجل الساقي، وقال الملك إني أرى 7 بقرات سمان يأكلهن 7 عجاف، يعني نحيف، يعني ضعيفة هزيلة، و7 سنبلات خضر وأخرى يابسات.
1: يعني الأبقار سمينة، تأتي الأبقار الضعيفة وتأكل هذه الأبقار السمينة.
0: نعم. و7 سنبلات خضر وأخرى يابسات. هذه رؤيا. يا أيها الملأ، هذول الحاشية، أفتوني في رؤياي إن كنتم للرؤيا تعبرون. أحد منكم يعرف يعبر الرؤيا؟ فكلهم قالوا أضغاث أحلام. شوف يعني التعالم، هم بادروا مباشرة.
1: نعم.
0: قالوا أضغاث أحلام.
1: أفتوا بالموضوع، يلا.
0: قالوا أضغاث أحلام وما نحن بتأويل الأحلام بعالمين. طيب ليش تقولون أنها أضغاث أحلام؟
1: صحيح.
0: رأيت؟ وهذا شأن ترى كثير من الحواشي والمجالسين وأهل عامة الناس يتعالمون. لو طرحت مسألة طبية من أعقد المسائل لأفتوا فيها. كل واحد يقول ليش ما تأخذ لك حبة سوداء؟ ليش ما تأخذ لك كذا؟ قليل من يقول الله أعلم.
1: صحيح.
0: فهذا الرجل تذكر صاحبه في السجن يوسف
1: الخادم الساقي.
0: نعم. عندما الملك سأل عن الرؤيا تذكر أنه هو قد عبر له رؤيا قبل سنوات.
1: جميل.
0: وقال الذي نجا منهما وادكر بعد أمة،
1: تذكر
0: يعني تذكر بعد فترة. مرور مدة طويلة، أنا أنبئكم بتأويله فأرسلوني. يعني أنا بأروح في لمكان وأسأل واحد وأجيكم بالخبر. ذهب. شوف كيف القصة، يوسف أيها الصديق أفتنا، يعني معنى القصة أنه ذهب هذا الرجل إلى يوسف في السجن فذكر له، قال يوسف أيها الصديق أفتنا في 7 بقرات سمان يأكلهن 7 عجاف،
1: 7 ضعيفة.
0: نعم. 7 سنبلات خضر وأخرى يابسات.
1: جميل.
0: لعلي أرجع إلى الناس لعلهم يعلمون. هو لم يقل له أن الملك هو الذي رأى هذه الرؤية.
1: للناس
0: دلس. قال أفتنا في 7 بقرات سمان. برضه هذا ذكي. قال تزرعون سبع سنين مباشرة. لاحظ أنه في المرة الماضية أخذ يحدث عن التوحيد وعن الدعوة. هنا لا، الموضوع ما يحتمل. تأخر هو في السن له 8 سنوات. فهو عليه الصلاة والسلام يعني انتهز هذه الفرصة.
1: جميل.
0: قال تزرعون سبع سنين دأبا فما حصدتم فذروه في سنبله.
1: دأبا يعني نشاط واجتهدوا. نعم. بالضبط يعني الزراعة والحصاد.
0: بالضبط يعني. نعم. يقول تأويل الآية أنكم في السبع سنوات القادمة هذه تجتهدون في الزراعة.
1: جميل.
0: تزرعون سبع سنين دأبا متواصلة ومليئة بالجد والعمل والنشاط. فما حصدتم فذروه في سنبله، يعني إذا حصدتم القمح فاتركوه دون أن يعني تدرسوه بالثيران ونحوها حتى يخرج الحب من السنابل. لا، ذروه في السنابل لأن هذا يحفظه من التسوس.
1: سبحان الله.
0: نعم، وهذه شوف سبحان الله من العلم الذي علمه الله ليوسف. قال فذروه في سنبله إلا قليلا مما تأكلون. فقط الشيء الذي ستأكلونه هذه السنة
1: اصنعوا فيه ما تشاءون.
0: اصنعوا فيه ما تشاءون، أما البقية ذروه في سنبله. ثم يأتي من بعد ذلك سبع شداد، يعني سبع سنوات قحط. يأكلن ما قدمتم لهن إلا قليلا مما تحصنون.
1: كل شيء خزنتوه سيؤكل.
0: بالضبط. معناته أنكم سوف تحصنون خلال السبع سنوات، تخزنون كمية كبيرة، ترجعون في السبع سنوات الثانية تأكلون من هذا المخزون بطريقة أيضا اقتصادية مرتبة.
1: جميل.
0: ثم يأتي من بعد ذلك عام فيه يغاث الناس وفيه يعصرون. يعني 15 سنة، سبع سنوات خير، سبع سنوات قحط، السنة الأخيرة تفرج هذه الكربة.
1: يعني سيأتي الخير لدرجة يزيد الفاكهة حتى لا خشية الفساد تعصرونها وتشربون.
0: وفيه يعصرون، فيه يغاث الناس وفيه يعصرون.
1: جميل الكلام. لا يلجأ للعصير إلا عندما يشبع الأكل.
0: أيوة.
1: فدليل أنه سيشبع.
0: يوسف عليه الصلاة والسلام هنا أول الرؤية لهذا الرجل، الرجل مباشرة رجع إلى الملك، فلما سمع هذا التأويل الجميل قال الملك ائتوني به، هذا الرجل الذي عبر هذا التعبير الرائع. وقال الملك، بعدين هو ما عبر رؤية فقط، ما قال سوف تأتيكم سبع سنوات عجاف، سنوات خير ثم يأتيكم سبع سنوات عجاف ثم يأتيكم سنة خير، هو لم يقل ذلك، هو ذكر هذا وزاد عليه أنه دلهم على كيفية التعامل مع الأزمة.
1: جميل. فهو يعني أتى بالمشكلة وحلها.
0: بالضبط. فالملك يعني رأى أن هذا الذي قام بهذا العمل رجل غير طبيعي، وقال الملك ائتوني به. فلما جاءه الرسول، رجع هذا الرجل إلى يوسف، قال الملك يريدك ويريد لك الخير. يوسف عليه الصلاة والسلام هنا لم يخرج مباشرة، قال أنا في السجن من 7-8 سنوات، من أجل ماذا؟ ارجع اسأله عن سبب بقائي في السجن حتى أخرج وأنا بريء. قال ارجع إلى ربك فاسأله ما بال النسوة اللاتي قطعن أيديهن. اسأله عن القصة، إن ربي بكيدهن عليم. الملك عارف القصة. فالملك يعني
1: سبحان الله، هنا أتذكر أن حديث النبي عليه الصلاة والسلام لو دعاني الداعي لأجبت.
0: أحسنت في الحديث. لو جاءني الداعي بعد كما مكثت في السجن كما يوسف لخرجت لأجبت. قال الملك لما جمع النساء،
1: يعني فعلا سيدنا يوسف لماذا لم يجب وهناك يبرئ نفسه؟
0: أراد أن لا يخرج من السجن إلا حتى تبرأ ساحته، وهذا من كمال عقله.
1: عجيب. نعم. هناك يبرئ ساحته عند الملك.
0: نعم، ولكنه أراد أن يعني يعجل
1: يرفع
0: الملك.
1: يخرج الملك مرفوع الرأس.
0: نعم، يخرج مرفوع الرأس من جهة، والملك هو في حاجة إليه. فلا يريد أن
1: يحقق بالموضوع.
0: أيوه. جميل. لو خرج ثم يحقق لاحقا، لكن هنا لا، يعجل بالتحقيق حتى. قال ما خطبكن إذ راوتن يوسف عن نفسه؟ قلنا حاشا لله، ما علمنا عليه من سوء.
1: هنا الملك يحقق بالمسألة.
0: أحسنت. نعم. قالت امرأة العزيز الآن حصحص الحق.
1: أنا
0: راودته عن نفسي.
1: حصص لك ظهر الحق.
0: يعني نعم نعم، بعد سنوات شوف الكلام هذا. أنا راودته عن نفسي وإنه لمن الصادقين.
1: يعني هنا أظن أنها يعني اعترفت، لأنها يعني ستنكشف الموضوع. انكشف
0: خلاص.
1: فهي بادرت واعترفت.
0: بالضبط. ويبدو أن الموضوع أصلا لم يعد فيه عقوبة، انتهينا يعني من الموضوع. وقال ذلك ليعلم، هذا كلام أم زوجة العزيز، ذلك ليعلم أني لم أخنه، يعني لم أخن يوسف بالغيب. هو يوسف في السجن الآن وهم الآن يعترفون في حضرة الملك. ليعلم أني لم أخنه بالغيب وأن الله لا يهدي كيد الخائنين وما أبرئ نفسي، تقولها امرأة العزيز.
1: كل هذه الخيانة وهي لم تخنه؟ يعني لا، تركته هذه السنوات كلها الآن اعترفت؟
0: هكذا تقول يعني. هي برأته في النهاية.
1: نعم.
0: ذلك لي وما أبرئ نفسي إن النفس لأمارة بالسوء، هي تكلم عن نفسها، إلا ما رحم ربي إن ربي غفور رحيم. انتهت المحكمة، برئ يوسف. الآن الملك، قال الملك ائتوني به أستخلصه لنفسي. الآن شوف المكانة زادت. يعني بعد أن برأت ساحته الملك قال وقال الملك ائتوني به في المرة الأولى، الآن يقول الملك وقال الملك ائتوني به أستخلصه لنفسي. فلما كلمه قال إنك اليوم لدينا مكين أمين. هنا لعلي أختم بهذه اللفتة يا دكتور حذيفة، ويبدو الوقت أصبح ضيق. لاحظ أن النساء لما دخل عليهم يوسف فلما رأينه أكبرنه وقطعنا أيديهم. الملك هنا ما قال فلما رآه، قال فلما كلمه قال إنك اليوم لدينا مكين أمين. النساء تعلقوا بالصورة، الملك عاقل سمع الكلام
1: جميل،
0: لم يبهره يوسف بجمال شكله جميل. وإنما أبهره بكمال عقله
1: ما شاء الله
0: وبرزانته وبحسن تدبيره. ولعلنا نكمل إن شاء الله في الحلقة القادمة لأن الوقت يبدو أنها أصبح ضيقا.
1: جزاكم الله خيرا فضيل الدكتور، لكن تركتنا عند محطة يعني
0: مشوقة. وهكذا قصة يوسف كلها كما تلاحظ.
1: فعلا فعلا كل الحلقة يعني نبقى متشوقين لمشاهدة الحلقة.
0: أليس هذا من من من صفات الدراما الناجحة؟
1: أي والله أنا حتى قلت أن مشاهدة عفويا يعني
0: صدقت
1: فعلا صحيح. كأننا نشاهدها
0: صدقت
1: تفاصيل نعم. جميلة. جزاكم الله خير
0: بارك الله فيك دكتور حبيب.
1: وأنتم أعزائي المشاهدين أشكر لكم حسن متابعتكم، دمتم بخير وانتظرونا في الحلقة القادمة حتى نكمل هذه القصة المشوقة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: عليكم السلام. من أجمل الدروس التي تستخلص من قصة يوسف عليه الصلاة والسلام ضرورة حرص الداعية إلى الله سبحانه وتعالى على براءة سمعته وبراءة ساحته. يوسف عليه الصلاة والسلام دخل إلى السجن ظلما، وعندما أراد الملك أن يخرجه من السجن إكراما له لتعبيره تلك الرؤيا لم يرضى يوسف عليه الصلاة والسلام بالخروج حتى تبرأ ساحته وسمعته، فقال للرسول الذي جاءه من عند الملك ارجع إلى ربك فاسأله ما بال النسوة اللاتي قطعن أيديهن إن ربي بكيدهن عليم. فانكشفت الحقيقة وبرئت ساحة يوسف عليه الصلاة والسلام وخرج معززا مكرما من السجن وذهب إلى الملك وقد برأت ساحته تماما. فاحرص أيها الداعية على سمعتك وعلى براءة سمعتك، فإن هذا رأس مال لمن يدعو إلى دين الله سبحانه وتعالى.

0: هنا إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت على التردد 88.9 FM.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: مرحبا بكم في إذاعة ذكركم. يمكنكم متابعة البث المباشر عبر صفحتنا على الفيسبوك. ذكركم. أقرب إليكم أينما كنتم.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
2: سورة الرحمن.
3: بسم الله الرحمن الرحيم.

حكم منع الأب ابنته من الزواج. إن أهم ما ينبغي أن يكون محل النظر من الخاطب دينه وخلقه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا خطب إليكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه، رواه الترمذي وابن ماجه. فلا يرد الخاطب لأي اعتبارات مادية أو اجتماعية ونحو ذلك. وليس من حق الأب أو غيره من الأولياء منع المرأة من نكاح كفئها لغير سبب مقبول، فمن فعل ذلك فهو عاضل وآثم. والأصل أن عضل الولي من له ولاية تزويجها من كفئها حرام، لأنه ظلم وإضرار بالمرأة في منعها حقها في التزويج بمن ترضاه، وذلك لنهي الله سبحانه وتعالى عنه في قوله مخاطبا الأولياء:

أيها الإخوة والأخوات، دخل الآن وقت صلاة العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة سيئون وضواحيها.

0: اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك اللهم على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الدعاء لا يرد بين الأذان والإقامة. رواه أبو داود والترمذي.

0: هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم.
1: لا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن، سورة البقرة. ولكن من المعلوم أن الغالب في الأب الشفقة على ابنته وحرصه على ما فيه مصلحتها، ومن هنا ذهب بعض أهل العلم إلى أنه لا يحكم عليه بالعضل لأول وهلة، فلا يعد الأب عاضلا لابنته بمجرد رده للأكفاء، وذلك لما جبل عليه الأب من الشفقة على ابنته ولجهلها بمصالح نفسها، فربما علم الأب من حالها أو من حال الخاطب ما لا يوافق، فلا يعد عاضلا بما ذكر حتى يتحقق عضله. وإذا تكرر من أب منع الأكفاء من نكاح ابنته، فينبغي للعقلاء أن ينصحوه ويلتمسوا سبب رفضه، فربما اطلع على ما لم يطلع عليه الآخرون، فإن تبين أنه ليس هنالك مسوغ شرعي لرفضه، فيمكن رفع الأمر إلى القاضي الشرعي لينظر في الأمر، فإن ثبت عنده العضل أمر ذلك الأب بتزويج ابنته، وإذا رفض زوجها القاضي نفسه أو وكل من يزوجها، والله أعلم.

هنا إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت، والبث مستمر على منصات التواصل الاجتماعي عبر الإنترنت في أنحاء العالم.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. عن أنس رضي الله عنه أن امرأة يهودية أتت رسول الله صلى الله عليه وسلم بشاة مسمومة فأكل منها، فجيء بها إلى رسول الله: ألا نقتلها؟ قال: لا. قال: فما زلت أعرفها في لهوات رسول الله صلى الله عليه وسلم.

لهوات جمع لهات، وهي اللحمة الحمراء المعلقة في أصل الحنك. وقوله فما زلت أعرفها أي العلامة، كأنه بقي للسم علامة وأثر من سواد أو غيره. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اشتكى منا إنسان مسحه بيمينه ثم قال: أذهب الباس رب الناس واشف أنت الشافي، لا شفاء إلا شفاؤك شفاء لا يغادر سقما. فلما مرض رسول الله صلى الله عليه وسلم وثقل، أخذت بيده لأصنع به نحو ما كان يصنع، فانتزع يده من يدي ثم قال: اللهم اغفر لي واجعلني مع الرفيق الأعلى. قالت: فذهبت أنظر فإذا هو قد قضى. رواه مسلم. وعنها رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا عاد مريضا يقول: أذهب الباس رب الناس اشفه أنت الشافي، لا شفاء إلا شفاؤك شفاء لا يغادر سقما. رواه مسلم. وعنها رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أتى المريض يدعو له قال: أذهب الباس رب الناس واشف أنت الشافي، لا شفاء إلا شفاؤك شفاء لا يغادر سقما. وفي رواية أبي بكر: فدعا له وقال: وأنت الشافي. رواه مسلم. وعنها رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يرقي بهذه الرقية: أذهب الباس رب الناس بيدك الشفاء، لا كاشف له إلا أنت. رواه مسلم. وعنها رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا مرض أحد من أهله نفث عليه بالمعوذات، فلما مرض مرضه الذي مات فيه جعلت أنفث عليه وأمسحه بيد نفسه، لأنها كانت أعظم بركة من يدي. رواه مسلم. وعنها رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا اشتكى يقرأ على نفسه بالمعوذات وينفث، فلما اشتد وجعه كنت أقرأ عليه وأمسح عنه بيده رجاء بركتها. رواه مسلم. وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم.

0: هنا إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت على التردد 88.9 FM.
1: غذاؤك سلة غذائية فيها صحتك.

0: تعبدون.
1: نحيا حياة خير، كل ما تأكله ينعكس على روحك على جسدك.
2: مع الأستاذة جمانة جلال.
3: تستمعون الآن إلى إعادة لهذا البرنامج.
4: بسم الله الرحمن الرحيم، مستمعين الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، تحية طيبة لكم وأهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج غذاؤك. هذا البرنامج الذي يطل عليكم مستمعين الكرام، من خلال هذا البرنامج نناقش العديد من المواضيع التي تخص التغذية وتنوع الغذاء والسعرات الحرارية والعديد من المعلومات الصحية التي من خلالها ينعكس على وتنعكس علينا في أجسامنا بدنيا وصحيا. ومعنا دائما وأبدا ضيف حلقتنا الثابت الأستاذة جمانة جلال، وهي أخصائية التوعية الغذائية. أستاذة جمانة، السلام عليكم ورحمة الله.
1: أهلا وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
4: حياك الله أستاذة جمانة في هذه الحلقة الجديدة من برنامج غذائك، وعنواننا اليوم هو تقسيم الأغذية. أعتقد اليوم الموضوع إن شاء الله سيكون قوي وثري، لعلنا من خلال حلقة اليوم نحاول أن نعرف كيف ننوع في غذائنا، ماذا يعني الكربوهيدرات، ماذا يعني البروتينات، ماذا تعني الدهون، الألياف، جميع هذه الأشياء سنناقشها إن شاء الله في حلقة اليوم من هذا البرنامج.
1: صحيح، وخلال حلقة اليوم إن شاء الله بإذن الله حنعطي كمان أسرار للناس اللي بدهم ينقصوا أوزانهم أو إنقاص الوزن عندهم، أسرار الحركة. تابعونا حتعرفوا بالضبط خلال اليوم إيش السر اللي رح نقوله خلال الحلقة.
4: جميل.
1: أولا طبعا إحنا حلقتنا الأولانية، أول حلقة عملناها هي عن السعرات الحرارية، عرفنا بالضبط إيش يعني سعر حراري، هو وحدة قياسية، وإنه إيش مقدار كمية السعرات الحرارية اللي بناخدها خلال أكلنا. كرجل يبغى له 2500 كالوري، كمرأة يبغى لها من 1800 إلى 2000 كالوري، وتختلف على حسب إذا هي حامل أو مي حامل، أو إنه الرجل إذا كان هو بيعمل أعمال شاقة ما إلى ذلك.
4: أيضا المعادلة التي ذكرناها في أول حلقة، نعم،
1: اللي هي الوزن الحالي في 24 ساعة في 1.1 أو 1.2 أو 1.3
4: حسب
1: طبعا يرجعوا. مظبوط، يرجعوا للحلقة اللي موجودة في حسابنا في التويتر المسجلة، يقدر يحصلوها أو يحصلوها في الحساب تبعك اللي هو حساب أستاذي أستاذ إبراهيم أو حسابي الخاص جمانة جلال. فالحلقة اليوم بالنسبة للتغذية، التنوع الغذائي اللي بيصير عندنا، دائما نسمع مصطلح كربوهيدرات ومصطلح بروتينات ومصطلح الدهون ومصطلح الألياف. معظم المصطلحات اللي معروفة ومتعارف عليها هي الألياف والدهون، أكثر شيء نسمعها دهون دهون دهون أو ألياف، ما حد عارف إيش هي الكربوهيدرات وما حد عارف إيش هي البروتينات. ممكن في ناس يقول لك البروتينات هي كل شيء منها لحوم، بس أنت عارف إنه البروتينات تنقسم إلى بروتينات نباتية وبروتينات حيوانية. البروتينات النباتية يدخل فيها العدس، البقوليات، كمان يدخل فيها
4: الفاصوليا، ممكن يكون من
1: الفاصوليا من الأشياء البروتينات النباتية. كمان أي شيء سبحان الله يجي فيه الياف، سبحان الله يجي فيه في كميات من البروتينات مخفية بوجود الكربوهيدرات. كمان البروتينات في داخلها، البروتينات ما في شيء اسمه بروتين صافي، دائما اللحم لما نجي بدنا نقطعه أو في وقت التشريح تبعه تيجي تحصل اللحمة فيها اللحم، فيها نسيج مائي، فيها كربوهيدرات بعض الأحيان، فيها الدهون موجودة يعني مخفية. فما في شيء اسمه غذاء متكامل اسمه بروتين خالص. وإحنا قلنا من الحلقة الماضية إنه هي تكلفنا 4 سعر حراري، كيف الجسم يتعامل معها أو كيفية هضمها، هذه لحالها حلقات نقدر نتعامل فيها نشرح بالضبط عملية الهضم.
4: الهضم الخاص بالبروتين أم الهضم بشكل عام؟
1: بالبروتين.
4: بالبروتينات.
1: بالبروتين هنعملها حلقة كاملة متكاملة ما إلى ذلك للبروتينات، وإيش الواحد مثلا في أمراض دائما نسمعها زي مثلا أمراض النقرس أو الناس اللي عندهم كلى، كيف إنه مفروض يتجنبوا البروتينات وليش يتجنبوها، هنعرفها في حلقة الحالة خاصة. نرجع لتقسيم الأغذية، أخذنا البروتينات وكفيناها إنه البروتينات تحتوي على بروتينات نباتية وبروتينات حيوانية. نروح كمان نقول للكربوهيدرات، الكربوهيدرات هي زي ما يقول المعادلة الصعبة، دائما لما نجي بدنا نتكلم عن الكربوهيدرات

0: كثيرها ممكن أنه يعرض الإنسان لمخاطر جدا كثيرة، وقليلها ممكن يعرض الإنسان كمان لمخاطر.
1: يعني
0: هي
1: هي محتاجة
0: أعلى،
1: وزنية.
0: هي محتاجة وزنية، كل الأغذية عموما محتاجة وزنية. الكربوهيدرات هي أعلى قائمة من قائمة الأغذية اللي موجودة عندنا في الأرض. أي حاجة تنبت من الأرض تعتبر كربوهيدرات، أي شيء في نهاية خلاصة تكوينه اللي هو الكربون والهيدروجين يجي اللي هو كربوهيدرات، عشان كده اسمها كربوهيدرات. في
1: أها.
0: تقسيم منها كربوهيدرات معقدة وهي الأفيد والأفضل، اللي هي تجيك مع قشرتها، يعني مثلا زي الأرز الكامل، عندك الشوفان الكامل، عندك حبات الشعير إنها تكون كاملة مع قشرتها. هذه الأشياء منها تعطينا ألياف، ومنها تعطينا الفيتامينات والأملاح المعدنية اللي موجودة في الحبة نفسها،
1: ما شاء الله.
0: ومنها تعطينا الكربوهيدرات السكر اللي بيساعدنا على تحريك أعضائنا الداخلية أو تحريكنا عموما أو ينتج طاقة. ودائما يقول لك الكربوهيدرات هي أسهل تفكيكا في أجسادنا، يعني ما تاخذ وقت طويل في عملية الهضم،
1: الهضم.
0: تحتاج إنها تاخذ أوقات جدا بسيطة. عشان كده يقول لك كل سكر إذا أنت تعبان، بس هذه تريك، هذه خدعة للجسم، إنك أنت ممكن ترفع الطاقة بشكل سريع لمدة ساعة وفجأة تهبط الطاقة ويصير في صراع في الجسم إنه يطالبك إنك أنت تاكل أكثر. فإحنا لازم نقول إنه الكربوهيدرات المعقدة أفضل للإنسان أو أفضل للجسم إنه ياخذها. يعني مثلا إذا أكلت أرز، حاول إنك أنت تاخذ الرز كامل. إذا أكلت حبوب القمح، حاول إنك أنت تاخذها كاملة. في ناس ممكن يتحسسوا من القشرة، يقول يا جماعة أنا ما أقدر إنه أهضمها، أو إنه الله يكرمك تخليني
1: نعم.
0: أدخل الحمام. بس هذه فايدة لفايدتك، بتنظف جسمك أول بأول. فلازم ننتبه إنه الكربوهيدرات المعقدة إنه أخذناها زي مثلا حبوب القمح الكامل أو الأرز البني أو الخبز البني، يعني الخبز إنه يكون كامل مع الشوفان مع النخالة حقته،
1: ما
0: هذه من
1: شاء الله.
0: الأغذية اللي جدا ممتازة، إنها تعطينا فيتامينات وأملاح معدنية وكربوهيدرات، وما تهضم في جسمنا بطريقة سريعة بحيث إنها تحرق أجسامنا أو إنها تتكون في أجسامنا وتتخزن. لا، تساعد على الهضم وتساعد على تنظيف الجسم داخليا.
1: جميل.
0: بعدين
1: تفضلي.
0: تفضل.
1: كنت بقول لك انه يعني هل يعني مثل هذه الاشياء هي الكربوهيدرات المعقده تماما، يعني في اجسام ثانيه صح؟
0: عفوا
1: في
0: معليش، عيد
1: اجسام
0: ثاني.
1: ثانيه، في اجسام ثانيه للكربوهيدرات، ولا احنا الان
0: نعم،
1: نتكلم عن
0: دحين انا جايتك في الكلام.
1: طيب.
0: عندك الكربوهيدرات البسيطة، الكربوهيدرات البسيطة هي كل شيء يتحلل في جسمنا ويتحول الى دهون، يعني السكر، اي شيء ابيض، السكر عندك يتحول الى دهون، هذا يعتبر من الكربوهيدرات البسيطة. الحلويات بكافة انواعها تعتبر من الكربوهيدرات البسيطة. في تيرمز في الانجليزي يقول لك it's empty calories او empty nutrient. empty nutrient معناها انه خالي من المواد المغذية، يعتبر كمادة مخزنة للجسم، يخزنها الجسم على سبيل الدهون، يخزنها الجسم على سبيل طاقة سريعة انه يحرقها. فانت يفضل انك انت تبتعد عن الكربوهيدرات، بالرغم انها طعمها حلو، بالرغم انها هي الجسم يحاول انه ياخذها قد ما يقدر او يطالبك انك انت تاكل شيء حلو، يسموها ايش؟ سويت توث، انه الواحد عنده سن حلو انه يطلب الاشياء الحلوه اول باول. فهذه ترجع لاجسامنا وترجع لعمليه ايش؟ الاختيار الغذاء. فاحنا نحاول نبعد عن الكربوهيدرات البسيطه اللي هي زي السكر، زي الدقيق الابيض، زي الارز من غير قشرته، زي حتى لو اننا اكلناها نحاول نقلل في الكميات اللي ناكلها، او اذا اكلناها ممكن نضيف لها الياف خارجيه، زي دحين العيش بدأ يحطوا له نخاله، الارز بدأ انك انت ممكن تاكل معاه سلطه، اذا اكلت مثلا عندك الخبز ممكن انك تضيف له شرائح من الخضار بحيث انك انت تزيد الالياف فيها وتعادل كميه الكربوهيدرات اللي انت بتدخلها في جسمك.
1: مثل بعض السندوتشات الخفيفة أتوقع اللي تحتوي على الخبز بالإضافة إلى بعض السلطات، يعني مثلا بالإضافة قد يكون معاها مثلا اللي احنا نسميها طعمية، هذه
0: ممكن
1: تدخل ضمن إيش؟
0: هذه تدخل ضمن الكربوهيدرات البسيطة اللي على طول الجسم يخزنها. لا تنسى أن الطعمية هنا احنا قليناها،
1: أيه.
0: القلي ما معناه انه انت دخلت فيه كميه دهون دخلتها في اجسامك، والدهون دحين حنتكلم فيه يعني في دهون حميد وفي دهون لا يفضل انك تتجنبه طيب. يعني دهون مشبعه ودهون غير مشبعه. ابغى اكمل لك حاجه يا استاذ الفاضل بالنسبه للكربوهيدرات. الكربوهيدرات احنا بنقول يا جماعه حاولوا انكم تاخذوا او تبتعدوا عن الكربوهيدرات البسيطه يعني زي الدقيق الابيض. اذا انت اضطريت انك انت تاكل دقيق ابيض ممكن انك تحط معاه فلفل، تعرف حبوب الفلفل هذه، او الكتان، حبوب الكتان ممكن انك انت تضيف معاها النخاله، ممكن انك انت تاخذها كاضافات كسلطه او زي ما انت تفضلت السندوتشات الخفيفه يحطوا معاها سلطات، يحطوا معاها خضروات قد ما نقدر، يا خيار طماطم خس نحطها مع الخبز نفسه بحيث انه يعطينا الياف ويعطينا في نفس الوقت كميه من الكربوهيدرات اللي احنا اخذناها اللي هي الطاقه اللي بتشغل الجسم.
1: استاذه بس يعني زي مثلا جاء في بالي العيش المصري، هذا ياتي يصنف ضمن ايش؟ العيش اللي
0: يصنف ضمن الخبز اللي هي الكربوهيدرات المعقده. ليش؟ لانه هم استغلوا الدقيق الابيض وخلطوه مع الدقيق البني اللي هو كامل الحبه وحطوا فوقه النخاله، هذه تعتبر من الالياف وساعد انه يكون عندك كربوهيدرات، الجسم اداها طاقه وادتنا كميه من الالياف انها ساعدت.
1: اذا يفضل اكل بعض السندوتشات من العيش المصري يعني جيده.
0: ممكن أو ممكن يعني من غير تصنيف الواحد يقدر يغير، ممكن عندك الخبز دحين في شركات كثير بدأوا يتنافسوا انهم يضيفوا الحبوب ما بين زي مثلا حبوب الكتان، حبوب الفصفص هذه تبع الشمس، حبوب الكاملة مثلا اللي ممكن تنحط زي عندك في حبوب صغيرة ما لا أذكر اسمها الآن، لكن anyway هي بتنضاف لها الحبوب بشكل عام إنها بتزيد قيمتها الغذائية وبتزيد كمية الألياف فيها وبتزيد كمية الفيتامينات والأملاح المعدنية. بالنسبة للسمنة، السمنة تحتاج شيء متكامل، ما تحتاج إنها بس كربوهيدرات، تحتاج
1: هناك تنويع.
0: مظبوط، تحتاج كربوهيدرات وبروتينات. احنا تكلمنا عن البروتينات وتكلمنا عن الكربوهيدرات، الان
1: بس عندي سؤال بسيط. معليش سؤال بسيط في الكربوهيدرات البسيطه، انت ذكرت ان من ضمنها الحلويات.
0: نعم.
1: الحلويات مداها كبير جدا ووسيع، هل نقدر نحدد شيء معين ولا هو كامل الحلويات؟
0: كامل الحلويات تدخل في قائمة السكريات البسيطة اللي تتخزن في الجسم على شكل دهون. للأسف الشديد احنا بنرفع السعرات الحرارية لأجسامنا بإدخال كمية من الكربوهيدرات اللي هي هذه البسيطة زي مثلا السكر، الحلويات اللي فيها الكريمة، الكيكات، الأشياء دي صحيح طعمها حلو يا جماعة والجسم يتفاعل وممكن يكون في بهجة للجسم انه بيدخل الكربوهيدرات، لكن هذه البهجة مؤقتة. إذا أنت ما بتتحرك كويس وما بتحرق كمية الأكل، يعني ترى على فكرة كمية اسم كلمة تحرق ما هو كلمة مناسبة. الجسم لا يحرق، الجسم يحفز على تفكيك الخلايا وتفكيك المادة الغذائية وتحويلها إلى نهايتها كربون وهيدروجين وثاني أكسيد الكربون اللي هي بتطلع بالتنفس. لكن إحنا نقول terms أو كلمة متعارف عليها اللي هي حرق، حرق كاملة. فإحنا ناخذ هذه الكربوهيدرات وناخذ البروتينات عشان خاطر نكون الخلايا، إذا عندنا صار قاعدة متكاملة من الطاقة والبروتينات اللي بتعطينا تكوين للميتابوليزم تبعنا، تحفز الأنزيمات اللي موجودة في أجسامنا، الخلايا كيف تتكون في أجسامنا كلها تحتاج بروتينات، كل شيء في جسمنا حتى الشعر، تخيل إنه الشعر والأظافر يدخل في تكوين البروتينات. فنرجع ما خلصنا البروتينات والكربوهيدرات وبعدين نروح للدهون. الدهون يا جماعة نحاول نقللها قد ما نقدر. ليش نقللها قد ما نقدر؟ أنت تقدر تأخذ إلى 20% من أكلك خلال اليوم دهون، بس ناخذ الدهون الحميدة، يعني مثلا الدهون اللي أصلها نباتي. كل ما كان الدهن أصله نباتي كل ما كان جودته وعملية هضمه في أجسامنا لها فائدة أعلى.
1: زي إيش طيب أستاذة؟
0: زي زيت الزيتون، زيت السمسم، زيت الكانولا، في زيت القطن، الزيت الحار، يعني في أنواع كثيرة من الزيوت موجودة في الأسواق متوفرة، ما هي غالية يعني حتى إحنا نقول يا جماعة لا لازم تأخذوا لي شيء غالي، لا الزيوت النباتية موجودة ومتوفرة وسعرها جدا affordable، يعني سهلة إنه الواحد يشتريها.
1: كويس.
0: طبعا نروح للزيوت النباتية قد ما ناخذ، أو إنه يكون أصلها نباتي زي زيت الزيتون زي ما قلنا، زيت القطن، زيت السمسم، زيت النارجين، هذه كلها
1: جميل.
0: دهون حميدة يفضل إنه يتعامل فيها الجسم بشكل سلس وبسيط. لكن إذا رحنا للدهون اللي هي مأخوذة من أصل حيواني زي عندك السمنة، عندك الزبدة، هذه الأشياء ممكن إنها تؤثر على جسمنا بالسلب إذا أخذناها بكميات كبيرة. الجسم ما يصرفها بسهولة، تصير ممكن إنه تحك تكون لنا الكوليسترول اللي مو حميد في أجسامنا، ترفع الكوليسترول في أجسامنا، ممكن تعرض للناس اللي يكون أوزانهم جدا كبيرة إلى نوع من مشاكل صحية زي مشاكل القلب، مشاكل الرئتين، عدم التنفس مع الوزن العالي، مشاكل إنه الواحد يعرض للسكري، هذه كلها أشياء من عدم توازن الأغذية.
1: بالنسبة لي يعني جاء في بالي الزبدة التي توضع مع الذرة بعض الأحيان، الذرة الطازجة، هذه هل هي تصنف ضمن الدهون الحيوانية؟
0: أول حاجة أنت شكلك تحب هذه الذرة صح؟
1: والله هي لذيذة صراحة. أكيد.
0: تعتبر ترى على فكرة أنا أقول لك سر، دحين الجسم أول ما يأخذ هذا الذرة يعتبر فيه ألياف عالية، أي شيء فيه ألياف عالية سبحان الله تسحب الدهون معها. فأنت لما تيجي بدك تفكر في عملية الكيمياء كيف جسمك يتعامل مع الشيء، إذا أنت أخذ كوب الذرة الكوب كبير وحطيت ملعقة صغيرة من الزبدة عليها، أنت بدي الطريقة نكهت المادة الغذائية اللي أنت بتأخذها، لأن يعني طعم الزبدة بينكه الذرة. فتقوم الجسم كيف يتفاعل معها، يقوم يبدأ يهضم الذرة، يبدأ يخرج البروتينات اللي موجودة منها لأنها موجودة تحت الألياف، موجودة تحت الغطاء حق قشرة الذرة في كمية من البروتين، بعدين ياخذ الكربوهيدرات منها، الألياف اللي بتطلع اللي هي القشرة حق الذرة تعمل على سحب الدهون الله يكرمك في وقت الإخراج. ففي طريقة إحنا نوازن، بس طبعا إذا زاد الشيء عن حده، يعني مثلا زاد عندك إنك أنت استعملت كوب الذرة، لا تنسى إنه الذرة أساسا في تكوينها سكريات يعني كربوهيدرات، فهي إذا إحنا زاد عن كوبين أو ثلاثة أكواب الجسم يتعامل معها كأنها مادة فائضة عنده ويبدأ يخزنها تحت الجلد على شكل دهون. عشان كده الإنسان أول حاجة يتخزن عنده في المناطق السهلة اللي هي منطقة البطن، منطقة الأفخاذ، منطقة الظهر من فوق، منطقة الساعد اللي هو المعضد حق الساعد عندك يبدأ يتكون فيه مادة دهنية.
1: هذه الأماكن هي أبرز الأماكن اللي تخزن فيها أو تتخزن فيها البروتينات،
0: تتخزن فيها الدهون،
1: الدهون
0: الدهون تبدأ تتخزن،
1: وبعد ذلك ممكن تحدث السمنة وال
0: مظبوط تبدأ تحدث السمنة عندنا بطريقة جدا بشعة وتبدأ يتكون الجسم. بس الإنسان العاقل هنا يبدأ إنه يتحرك أول بأول، ما يصير في عنده تراكم للدهون في مناطق معينة، يبدأ يتحرك، على عدد أو على كمية الأكل اللي هو أكله. يعني بمعنى هو اليوم أخذ مثلا وجبة ثقيلة، يبدأ يزيد كمية الحركة عنده، يعني أقلها 45 دقيقة إلى ساعة ونص. دحين أنا حديك السر اللي أنا وعدت به المستمعين الأفاضل. السر تبعنا إنه يا جماعة إذا أنت بدك تزيد وزنك تقدر تمشي 15 دقيقة وتاكل بعدها.
1: أها بعد المشي أكل
0: على طول، بس تاكل بعدها أكلة يعني دسمة، مو معناها دسمة يعني أنا أجيب لي شيء فيه سكر أكثر أو إنه مقلي، لا، دسمة معناه إنه فيه كمية من الأغذية من التنوع ما بين البروتينات، ما بين الكربوهيدرات، ما بين الألياف، ما بين الدهون الصحية. يعني مثلا ممكن ياخذ ساندويتش بينت باتر اللي هو زبدة الفول السوداني،
1: صحيح.
0: ممكن ياخذ مثلا عندك اللي هي الانرجي بار، الانرجي بار معناها اللي هي الأشياء أو ال مسموها الستيك، ما أعرف، ساعدني في الترجمة ساعات تبعتها
1: ناسي والله أنا الموضوع، بس أنا لما قلت لي زبدة الفول السوداني أنا أتذكر مرة واحد من الشباب يعني كان يعمل سندوتشات بالجبنة مع زبدة الفول السوداني، جبنة سائلة مع جبنة، ف يعني دسمة بشكل ما تتوقعينه يعني.
0: هذه جدا دسمة، ممكن تزيد الوزن. غير كذا ممكن كمان نعمل اللي هي ساندويتش، مثلا صدر الدجاج مع خضار مع زيادة كريمة مثلا، أو مادة دهنية موجودة مع زبدة فلنفرض، وناكلها بعد التمرين مباشرة. هذه من الأشياء المحبذة إنه الواحد ياخذها إذا كان يبغى يزيد وزنه. يمشي 15 دقيقة، نبدأ نحفز الجسم ونيقظه داخليا، إنه نحفز الأعضاء الداخلية لاستقبال المادة الغذائية، وناكل على طول بعد التمرين. بعدين السر الثاني، إذا أنت بدك تحافظ على وزنك الحالي اللي هو أنت الآن عليه، 30 دقيقة تمشي 30 دقيقة، أو تلعب رياضة لمدة 30 دقيقة متواصلة. طبعا لازم إنه الدقيقة المتواصلة إنه القلب يكون اللي هو دقات القلب متواصلة لمدة 30 دقيقة.
1: إذا نصف
0: بعد
1: ساعة رياضة أو مشي.
0: مظبوط، براحتك انت، براحتك تقدر تختار اي شيء. ممكن انك انت مثلا ربة عائلة او سيدة ربة عائلة، وتقول لي جمان انا ما عندي وقت، اقول لها العبي انت واولادك، نط الحبل، اعملوها اكتيفيتي خاصة بالعائلة، اعملوها انشطة او وقت انه العائلة تتحرك فيه. حاولوا انكم انتوا تطفوا التلفزيون وتبداوا تتحركوا، تبداي تختاري مثلا رتم معين من الرياضات تنفذيها انت واطفالك. يكون هذا الوقت خاص بالعائله، جدا جميل. مثلا بدل ما احنا نجتمع يا جماعه على اكل وشرب، ممكن انك انت تجتمعي انت وصديقاتك في الممشى. ما شاء الله، اللهم صل على النبي، سعر الممشى متوفر في كل مكان يا
1: صحيح.
0: جماعه، تقدروا تمشي. يعني مشينا مثلا هذا النص ساعه، حافظنا على وزننا الحالي. إذا بدنا ننقص من أوزاننا أو إنقاص من أوزاننا،
1: طيب
0: نبدأ
1: ممكن
0: نمشي.
1: ناخذه بعد الفاصل استاذة؟
0: أتفضل
1: طيب
0: أتفضل.
1: اذا مستمعينا الكرام، فاصل قصير ان شاء الله، بعده سنعود ونكمل ما تبقى من برنامج غذائك، والذي عنوناه هذه الحلقة بعنوان تقسيم الأغذية. فاصل قصير وبن ثمان نعود إليكم ان شاء الله.
2: طفشونه كل شويه يقولوا شباب الغرب شباب الغرب، ابى اعرف هم احسن مننا.
3: يا اخي انا متخرج وانا عندي الحين ما عارف اتخصص، تدري
4: صدق اللي قالوا يا اخي الزواج هم خلك منه.
5: بالعكس، الزواج مشروع حياه، ما في احسن منه.
6: روح الشباب، روح الشباب.
7: برنامج حواري يخاطب الشباب ومن يقوم على تربيتهم من خلال مناقشه بعض قضاياهم.
8: روح الشباب.
9: والله يا أخي أنا مظلوم في البيت، دائما أخدمهم بس ما في أحد.
10: يا شباب إحنا فرصة، لازم المجتمع يستفيد.
11: لو أعطونا مجال كنا أبدعنا وسوينا فرص.
6: روح الشباب تشع من أرواحنا وطريقنا نحو العلا والمكرمة.
7: مع الدكتور عبد الله الطارقي، مستشار التوجيه والإرشاد النفسي. تقديم طلال الزايد.

0: روح الشباب.
1: غذاؤك.
2: أخبرني ما تأكل وأخبرك من أنت.
1: أنجع الطرق للوصول لصحة بدني ودواء جسدي.
3: من جديد مستمعينا الكرام، عودة لكم عبر برنامج غذاؤك، وهذه الحلقة اللي عنوناها عن تقسيم الأغذية، وضيف البرنامج الثابت الأستاذة جمانة جلال، أخصائية التوعية الغذائية. حياك الله أستاذة جمانة.
2: أهلا.
3: اليوم عندك أسرار جميلة، من ضمن هذه الأسرار أيضا لمن أراد أن ينقص وزنه، نأخذ نكمل ما وقفنا عنده.
2: بالنسبة لإنقاص الوزن، إذا بدنا نحن ندخل في إنقاص الوزن نبدأ نتحرك لمدة 45 دقيقة. 45 دقيقة تخولنا إنه بدأنا في مرحلة إنقاص الوزن. إذا إحنا بدنا ننقص أوزاننا أو إنقاص أوزاننا من ربع إلى نصف إلى كيلو، لازم يستمر إنه عضلة القلب تضخ عندنا لمدة ساعة ونصف، يعني 90 دقيقة. 90 دقيقة حتفرق تماما معك. إذا أنت بتمشي من 4 إلى 5 أيام أو تعمل رياضة أو مجهود جسدي من 4 إلى 5 أيام، راح تفرق معك الساعة والنصف.
3: 5-4 أيام منتظمة طبعا يا أستاذة، صح؟
2: طبعا منتظمة. وممكن تخلي بناتها راحة يوم، يعني مثلا لعبت رياضة لمدة يومين، الثالث يوم تقدر تريح وترجع بهذه الطريقة وعلى ذا الحال. طبعا هذا العملية اللي احنا بنضيفها انه الواحد تحفز الجسم على حركة الأعضاء الداخلية في داخله وحركة الأنسجة، فيصير في تصغير للخلايا الدهنية عندنا، والخلايا الدهنية عندنا تتقلص وتصير في عندنا مختفية أو إنها تنطمس. لازم ننتبه بهذا الشيء. إذا أنت أنقصت وزنك مو معناه إنك أنت مخول إنه ما يرجع هذا الوزن. الخلية موجودة، لكن زي ما يقولوا الحشوة الداخلية راحت منها. الخلية عمرها ما تموت ولا تبتعد ولا تتغير، لكن يتغير شكلها، تصير بدل ما تكون عشوائية وكبيرة ومستديرة مثلا أو مكعبة، تصير منخفضة تماما لدرجة ما تصير زي الخط صغير. فإذا أنت رجعت في وزنك على طول تتعبى هذه الخلية، وسبحان الله الخلايا الدهنية عشوائية تطلع بشكل جدا غير منتظم. حتى لما نيجي بدنا نأخذ في التشريح العضلي الخلايا، كيلو الدهون إذا أنت شلته تقريبا قد كف يدك، كيلو اللحم أو كيلو البروتين أو كيلو العضل يجي ربع كمية الدهن، متخيل؟
3: يا ساتر يا ساتر.
2: فإحنا يا جماعة ممكن إنك أنت ما تغير وزنك، ممكن إنه وزنك أنت 80 يفضل 80 زي ما هو، بس إنك أنت تقلل كمية الدهون اللي موجودة في أجسامك، ترتب العضلات اللي موجودة في جسمك، أنت تقللها شوي شوي، وننتبه من هذا الشيء.
3: طيب أستاذ، الآن إحنا وصلنا عند الألياف، بما أن أخذنا تقريبا نبذة عن كل الأغذية أو المصطلحات اللي موجودة في الأغذية، وصلنا عند الألياف، مما تتكون الألياف هذه أستاذ؟
2: الألياف أول حاجة، كثير من الناس ما يعرفوا أنه الألياف بتعطينا 2 كالوري، يعني محسوبة في الكالوريز، محسوبة في السعرات الحرارية. في ألياف منها سبحان الله تذاب في الماء، اللي هي الله يكرمك تساعدنا على دخول الحمام وتساعدنا على دخول أو تنظيف الجهاز الهضمي، أكرمك الله. وفي ألياف منها قاسية، اللي هي زي مثلا النخالة. النخالة إذا إحنا ما شربنا بعدها كمية كافية من المياه ممكن تعرضنا إلى إمساك. كثير من الناس يغفلوا عن هذه المعلومة، إنه الواحد يأخذ الألياف يحسب إنه هي راح تنظف جسمه. إذا ما شرب كمية كافية من المياه أو السوائل بعدها أنت معرض إلى الإمساك، فلازم ننتبه لهذه المعادلة. إذا أكلت ألياف تنتبه إنك أنت تشرب كمية كافية من السوائل خلفها. سبحان الله يا إبراهيم، عندك الحبحب أو البطيخ أو الجحي، على حسب المناطق طبعا
3: أكيد.
2: البطيخ إذا أكلته بعد الأكل يسبب إمساك.
3: أو إذا أكلته في ناس كثير بعد فعلًا الأكل، والله بعد الأكل يعني يعتبر هذا شيء رئيسي، يعني بعد الأكل الفاكهة الرئيسية.
2: للأسف الشديد يعني الثمنة تتعامل معها كمادة مخزنة، أو يسبب خمول للجهاز الهضمي، لأنك أنت بتأخذ بروتينات وكربوهيدرات والجهاز الهضمي بيحاول إنه يهضمها يعني أنت تخيلها. حاول انك انت تتخيل الموضوع، الجهاز الهضمي عندنا بياخذ كربوهيدرات وبروتينات وبيحاول يهضمها، اللي هي بعد وجبة رز ولحم فلنفرض، وبعدها تجيب له بطيخ، البطيخ فيه سوائل والياف.
3: اذا يمكن يسمعنا احد الان يسال، يعني يقول طيب متى افضل وقت انا ممكن اكل بطيخ؟
2: أنا أجيك في الكلام دحين، خليه دحين نعرف. إذا أكلها الإنسان البطيخ حيبدأ الجسم يخمد ويحاول يتفاعل معاه كأنه مادة غذائية دخيلة ويحاول يخزنها، فهنا يصير في تخمر في البطن فيصير مشاكل ويمساك. فإحنا نأخذ البطيخ، أفضل وقت للبطيخ إنك أنت تأخذه ما بين الوجبات أو إنك أنت تأخذه في الليل، بس طبعا الله يكرمك حيسبب لنا اللي هي دخول الحمام في الليل كثير اللي هي البول، فإحنا نحاول إنه ننتبه لهذه المسألة، نحاول إنه نأخذه وقت العصرية ينظف الجسم، يحاول حتى سبحان الله الناس اللي بيأكلوا بطيخ، البطيخ من الأغذية جدا غنية بالألياف والأملاح المعدنية اللي تحافظ على نضارة البشرة. الناس اللي بيأكلوا بطيخ بشكل مستديم دائما بشرتهم نضرة، فيها كمية من المياه السوائل، جسمهم كل شوية بيتنظف، السيستم حقهم نظيف.
3: ممتاز. غير أنها مادة يعني أو يعني أكلة الناس يأخذوها عشان يبردوا يعني، بالذات مع الصيف وحرارة الصيف.
2: صحيح تقدر تاخذه كعصير او اي شيء ثاني.
3: جميل. طيب احنا كمان وصلنا في موضوع الالياف، ايش الاشياء اللي ممكن كمان ما نكثر منها في الالياف او مثلا نشرب بعدها مويه او سوائل؟
2: قلنا الالياف عموما الواحد يشرب بعدها مياه او سوائل عشان خاطر ما تتخزن في الجسم والجسم يتعامل معاه كانها ماده طارده للأغذية، للأشياء السيئة في أجسامنا. يعني مثلا عندك الدهون ممكن أنه يتنظف عن طريق الألياف، اللي عندك المشاكل اللي في الجسم، البكتيريا الغير محببة ممكن الجسم يطردها عن طريق الألياف.
3: طيب إيش الأمثلة أستاذة على يعني بعض الأغذية اللي تحتوي على كمية ألياف كبيرة ومفيدة للجسم؟
2: عندك الفواكه بشكل عام، الخضروات بشكل عام، أي شيء أخضر أو أي شيء من الفواكه يعتبر غني بالألياف الصحية. في عندك كمان الكرفس من الألياف الصحية اللي بتعامل معها الجسم، وفيها مادة غذائية طاردة أو محفزة على هضم الدهون أو حارقة الدهون. عندك البقدونس من الأغذية الألياف الصحية اللي ممكن تنشط عمل الكلى وتحفز على طرد الدهون وتحفز على طرد الحصوات والأملاح اللي موجودة في جسمنا. بس لازم أرجع عيد وأكرر يا جماعة، الألياف ما تشتغل إلا بوجود سوائل كفاية في أجسامنا.
0: تستمعون الآن إلى إعادة لهذا البرنامج.
2: طبعا السوائل عن طريق شرب المياه، عن طريق شرب الشاهي أو القهوة. طبعا برضو الشاي والقهوة ما يعتبر من السوائل الخام، يفضل شرب المياه تماما.
3: والشاي احنا تكلمنا عنه في حلقات ماضية أستاذ، أنه أعتقد ذكرت أنه يحرق الأكل أعتقد أو
2: تفضل
3: كمل. بالنسبة لأنه ذكرت أنه يعني لا يفضل أكله أو عفوا شربه مع الأكل يعني أثناء الأكل، وإحنا نلاحظ أنه في ناس كثير اعتمدوا عليه مع الأكل في الشرب.
2: الشاي على حسب، يعني في عندنا مثلا في أخواننا في دول أخرى يغلوا الشاي لدرجة لما يصير لونه أسود، هذه الغلي أو عملية الغليان تسبب خروج لتانات الحديد. تانات الحديد إيش تسوي الجسم؟ كيف يتفاعل معها؟ يحاول يمسك الكالسيوم، يحاول يمسك الحديد، يحاول يمسك كل الأملاح المعدنية من الأغذية ويسحبها معه، فالجسم لا يستفيد منها وفي نفس الوقت يتعامل معها كأنها مادة سامة. فإحنا لا، الشاهي إذا أنت بتعمله خفيف بالعكس عادي تقدر تشربه إذا هو خفيف. الشاهي الأخضر إذا أخذته بين الأغذية يعتبر من المواد الغذائية المحفزة على حرق الدهون وهاضمة للدهون ومحفزة على إخراج الأنتي أوكسيدنت اللي هي المادة الغير مؤكسدة، أنه تحفز على وجود صحة في الخلايا.
3: جميل. طيب احنا ذكرنا الان ما شاء الله يعني تقريبا نبدأ عن كل المصطلحات معانا في حلقة اليوم. نوصل لسؤال انه كيف نفرق بين الغذاء الجيد والغذاء السيء؟
2: الغذاء الجيد والغذاء السيء. الغذاء الجيد هو عبارة عن كل التنوع اللي احنا تكلمنا فيه. واي شيء بتاكله ترى جيد، أي شيء الجسم بيستفيد منه، لكن زيادة الحد من المادة الغذائية تسبب تخزين ليها وتحويلها لدهون وهذه الدهون تتراكم وتدخلنا في دائرة مغلقة من الأمراض. نسأل الله يعني ما يعرضنا ليها، زي السكري، زي الضغط الدم، زي النقرس، زي المشاكل الصحية اللي موجودة في هذا الموضوع.
3: يعني احنا سبحان الله ناكل، بس ناكل بزيادة، يعني أوفر بعض الأحيان، صحيح؟
2: مظبوط، انه نحاول قد ما نقدر انه نقنن المادة الغذائية اللي أكلناها وما نترك لجسمنا هواء. يعني انت دحين استسقت اكلة معينة، ما ينفع انك انت تستمر تاكلها. يعني مثلا عندي في حسابي في تويتر قبل فترة في واحد من الاشخاص كاتب انا الان متوجه لاكل عشان اكل البرجر او اكل اللي هو فطير شطيرة اللحم بالجبن. طبعا الشكل اللي هو حاطه في الاكاونت تبعه شكل مجهي، الكل يستسيغ انه ياكل البرجر مع الجبنه او اللحم.
3: بس احنا نعرف الشركات دائما تستخدم الاعلانات في اعلاناتها يعني الشكل المغري للهمبرجر يعني او البرجر.
2: طب البرجر، فاحنا نقول لهم يا جماعه كلوا بالعافيه على قلبك، بس لا تاكل اكثر من اثنين. حاول انك انت تاكل
3: او مثلا دبل، ياخذ سندوتش
2: او انك لا تاخذ دبل. حاول انك انت تقنن الماده الغذائيه بالعافيه، لا تحرم نفسك ابدا. الحرمان يولد عندنا عناد في اجسامنا، الجسم زي الطفل الصغير، اذا ما اعطيته احتياجه واحتويته وحاولت انك تبرمج له الماده الغذائيه اللي انت تاكلها او

0: مثلا زي الدهون المهدرجة. الدهون المهدرجة هي مواد مصنعة فيها الهيدروجين مضخ، هذه نحاول بقدر الإمكان أن نقلل منها أو نقننها. الحلويات بشكل عام نحاول نقلل منها ونقللها، هذه كلها أغذية ممكن تعرضنا لمشاكل صحية في المستقبل إذا زادت عن حدها.
1: طيب تتمثل في إيش؟ طيب يعني تقريبا يعني غير
0: يعني
1: الحلويات.
0: مثلا زي الزبدة، مو الزبدة، الزبدة المهدرجة المصنعة، مو الزبدة الطبيعية اللي هي العادية اللي تاخد
1: المفيدة.
0: من،
1: نعم.
0: ايوه لا، اللي تكون مضخه فيها ماده الهيدروجين، السمنه اللي بكافه انواعها اللي موجوده مضخه فيها ماده الهيدروجين لازم ننتبه او نبعد عنها تماما. عندنا مثلا حلقات السكر هذه اللي موجوده، يعني مثلا زي الدونتس، زي الكيكات، زي الحلويات هذه المفتوحه، صحيح طعمها وشكلها جميل والواحد يستمتع فيها، لا تحرم نفسك كل منها مرة واحدة في الأسبوع، لا يزيد أكثر من كده عن حده. نحاول إنه مثلا اشتهيت حاجة حلوة، خذ شوكليت، خذ شوكليت، ما أقول لك لا، خذ الشوكليت بس لا تاخذ البار كامل، يعني لا تاخذ اللي قد كف يدك، حاول إنك أنت تاخذ تقننها إنه تكون
1: إصبع
0: مثلا قد
1: مثلاً أو شيء.
0: إصبعين أو إصبع، ما يزيد عن حده. نحاول قد ما نقدر نرجع للحلويات الطبيعية، يعني مثلا عندك الزبيب من الحلويات الطبيعية،
1: حلو.
0: عندك المشمش تقدر تاخده حلو، عندك التين، عندك من الأشياء الحلوة اللي ممكن تستعملها التمر، وما أدراك ما التمر. التمر ترى إن شاء الله بإذن الله حنعمل لحالة حلقة لوحدها عن التمر وأنواع التمر وكيف الواحد يأكلها وكيف يتصرف إذا كان هو مريض للسكري أو مريض من الأمراض اللي الواحد يبتعد عن التمر. التمر سبحان الله من الأغذية اللي جدا جميلة وفيها أشياء كثيرة، يعني منها حلى ومنها مادة غذائية تعوض النقص في أجسامنا.
1: جميل. طيب بالنسبة أستاذة يعني عندي سؤال، إنه موضوع أحيانا الواحد لما يمارس رياضة سواء كرة قدم أو مجهود كبير، يعني يبذل مجهود كبير، بعد ما يخلص مثلا يقول أنا بروح أشرب عصير عشان مثلا أرجع السكريات اللي مثلا حرقتها أو شيء زي كذا، مدى صحة العبارة هذه؟
0: هذه صحيحة 100%. ليش؟ دحين انت عندك العضلة بتتحرك، العضلة بتتحرك يعني معناها فيها مجهود وعملت حرق للطاقة الموجودة المخزنة عندها. فانت بدل ما انه العضلة اذا ما حصلت المادة الغذائية والطاقة اللي هي تستخلصها من المخزون اللي عندها، تقوم ايش تسوي؟ تحرق النسيج العضلي نفسه. فانت ما تبغى توصل لهذه المرحله، تقوم ايش تطمن الجسم على طول بعد ما تلعب الرياضه لين اللي هي ساعه ونص اذا انت في حاله انقاص وزن، تقوم تاخذ عصير. العصير على حسب هدفك، اذا انت هدفك تضخيم مثلا زي دول حقون كمال الاجسام، تاخذ ماده غذائيه مرتفعه في الياف ومرتفعه في السكريات، يعني مثلا في ناس بياخذوا افوكادو مع حليب مع تمر، في ناس ياخذوا حليب وتمر، في ناس ياخذوا حليب وموز، في ناس ياخذوا عصير مشكل بحيث انه ويزيد عليه البروتينات بزياده عشان خاطر، على حسب انت
1: اللي هو
0: هدفك.
1: الكوكتيل قصدك استاذه؟ العصير
0: ايوه
1: المشكل؟
0: الكوكتيلات، مظبوط الكوكتيلات.
1: جميل.
0: في ناس يقول لك لا انا اخذ مثلا الاناناس. الاناناس بيتعامل الجسم معاه على انه ماده لحرق الدهون، فانت
1: البرتقال
0: بتاخذ
1: مثلا.
0: منها البرتقال مع الاناناس، ممكن انه الياف بيتعامل معها الجسم بيعوض فيتامين سي، بيحاول انه يتعامل معاه الجسم على انه ماده ما هي مخزنه، بيتعامل معاه انه فيها سكريات بسيطه، الجسم يعوض السكريات والسوائل اللي هو نقص منه في وقت التمرين، ويساعد على انقاص الوزن.
1: طيب هل هناك أولوية أستاذة بين موضوع الماء أو العصير بعد التمرين؟
0: يفضل انك انت تشرب الماء تخلصه خلال التمرين وبعد التمرين. بعدها اذا انت خلاص استقريت تماما، خلصت تمارينك تماما، خذ لك كاسه، طبعا ما يزيد، مو جالون، تاخذ لي كاسه من العصير تشربها وبالعافيه عليك، تعوض الماده الغذائيه اللي انت نقصت عندك الين ما تروح البيت تسوي لك الوجبه اللي انت راح تاخذها.
1: جميل. طيب أستاذ جمان أنا أتوقف معك عند فاصل قصير إن شاء الله، بعد الفاصل نعود ونختم هذه الحلقة في الجزء الأخير من هذه الحلقة. مستمعينا الكرام، فاصل قصير ونعود إن شاء الله.

0: منارات إسلامية. منارات
1: إسلامية. أشهد أن محمد رسول الله.
0: منارات إسلامية، جولة في أنحاء العالم الإسلامي، نقطف لكم من خلالها أبرز الأحداث والفعاليات والأنشطة التي تهم المسلمين في كل مكان.
1: محمد رسول الله.
0: منارات إسلامية، إعداد عبد الله الزنبقي. منارات إسلامية. منارات إسلامية.

0: غذاؤك.
1: إذن من جديد مستمعينا الكرام، كمان نرحب بكم في الجزء الأخير من برنامج غذاؤك، ومعنا الأستاذة جمانة جلال أخصائية التوعية الغذائية. حياك الله أستاذة جمانة.
2: أهلاً.
1: في بعض الأسئلة وردتنا كذا، نحاول نأخذ اللي نقدر عليه في هذا الوقت. هنا محمد في تويتر سألنا عن أنه يبغى ينقص وزنه، وزنه الحالي هو 78 طبعا، وطوله تقريبا 170 هو كاتب، فإيش تنصحيني في الأغذية؟
2: أول حاجة الوزن اللي هو موجود عنده ما هو وزن زيادة. أبا أقول لك يا محمد، أول حاجة تعملها إنك أنت تراعي التنوع الغذائي، بحيث إنك أنت تأكل كل 3 ساعات. ليش نأكل كل 3 ساعات؟ عشان خاطر الميتابوليزم حق أجسامنا تكون مستمرة، اللي هي عملية الأيض تكون مستمرة، ما يصير في الجسم في نقص مادة غذائية معينة فيتعامل إنه يخزن المادة الغذائية. أتحرك، زد لي الحركة، أرجع لي في الحلقة اليوم إحنا تكلمنا عن سر من الأسرار إن الواحد إذا مشي
1: كيف يحافظ على وزنه أو ينقص وزنه.
2: إذا مشي 30 دقيقة يحافظ على وزنه الحالي، إذا مشي 45 دقيقة إلى ساعة ونص عندنا أنقصنا في الوزن.
1: بالنسبة للأوزان المثالية هذه أتوقع يمكن تحتاج كمان منا حلقة أعتقد أستاذة.
2: إن شاء الله نتكلم بإذن الله حلقة كاملة عن الأوزان المثالية. لكن أنت أستمر، أول حاجة أشكرك على الوعي اللي أنت بيصير عندك أنك أنت سألت. ثاني شيء أنه أنت لساعك في مرحلة ما أنت في زيادة، ما عندك زيادة في الوزن حتى تقلق، يعني جديرة أن الواحد يركز عليها أكثر شيء. لا، تغييرك للحياة أو نمط الحياة عندك واتباعك النمط الصحي يخولك أنك أنت تحصل على جسم رشيق من غير الدخول في مشاكل إنقاص الوزن اللي معروفة عنها، أو أنه يكون في حمية جدا مرهقة لجسمك.
1: طيب، في مها على فيسبوك تسأل يا أستاذة، تقول إنها تعاني من سقوط الشعر ونصحوها بأغذية معينة أو شيء معين، بس هي تبغى تأخذ منك الإجابة الصحيحة.
2: أول حاجة الشعر، نيجي يعني لتركيبه. دائما يا جماعة إذا أنتوا بدكم تتكلموا عن مادة غذائية أرجعوا لتكوين الشيء اللي أنتوا بتسألوا عنه. الشعر إيش تكوينه في الأساس؟ الشعر في تكوينه أملاح معدنية مع بروتينات، لأنه هو عبارة عن حاجة بتنمو في أجسامنا. فأنت أول حاجة تصلح جسمك من الداخل، تشوف يمكن عندك نقص في الزنك، عندك فيه نقص من البروتينات، ما بتاكلي البروتينات. تعرف البنات ترى ارباعهم ما يحبوا اللحم، ما يحبوا الدجاج، يقرفوا البيض، ما تعرف
1: معاناة صراحة البنات يعني مع الأكل معاناة.
2: يعني المفروض انك انت بنت، مفروض انك انت تاكلي، يصير في عندك تنوع غذائي. انت بكره النهار حتتزوجي وتصيري ست بيت وحيكون عندك اطفال، لازم يكون في عندك تنوع غذائي. لازم تاكلي الدجاج، لازم تاكلي اللحم، لازم تاكلي البيض، لازم تشربي الحليب. هذه الماده الغذائيه بتعوض البروتينات في جسمك. فاحنا نروح لتركيب الشعر نفسه، قلنا انه الشعر تركيبته هي املاح
3: معلم وقصه. نفتح صفحات التاريخ وننصت لحكايات الأرض التي مشى عليها خير البشر صلى الله عليه وسلم، لنغذي أرواحنا بمزيج من العلم والإيمان. سنسير معا في دروب الزمن ونقف عند معالم وأماكن خالدة حملت في جنباتها عبق النبوة وشهدت أعظم الأحداث التي غيرت مجرى التاريخ.
4: معلم وقصة،
3: برنامج نعيش معه حكايات من قلب الحضارة الإسلامية ومن بين جنبات مكة المكرمة
4: والمدينة المنورة،
3: من غار حراء حيث بدأ الوحي
4: إلى مسجد قباء أول مسجد أسس في الإسلام،
3: ومن بئر عثمان
4: إلى جبل أحد.
3: كل معلم هنا له قصة وله أثر لا ينسى. معلم وقصة، من تقديم أحمد معتوق دنة وإخراج عادل السليهبي.
5: ذكركم قرآن يتلى وإيمان يزهر. للانضمام إلى مجتمع المستمعين لإذاعة ذكركم للقرآن الكريم، يمكنكم ترك رسالة نصية على واتساب الإذاعة 7829359999، وسيتم إضافتكم مباشرة ومتابعة كل جديد. ذكركم قرآن يتلى وإيمان يزهر.
0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سورة الرحمن.
6: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: دعوة غير المسلمين خير كلها، فإما أن تكسب أناسا جددا إلى هذه الأمة، أو تكسب تعاطفا وتأييدا للإسلام ولو لم يسلم المدعو، فإن إعجابه بالإسلام قد يأتي بغيره، أو تحيد مناوئا للإسلام فيكف عداوته عن دين الله تعالى، أو تقيم الحجة عليهم ببيان الحق لهم. وتذكر قول الله تعالى: إن عليك إلا البلاغ.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. عن عثمان بن عفان رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من توضأ فأحسن الوضوء خرجت خطاياه من جسده حتى تخرج من تحت أظفاره. وفي رواية أن عثمان توضأ ثم قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ مثل وضوء هذا، ثم قال: من توضأ هكذا غفر له ما تقدم من ذنبه، وكانت صلاته ومشيه إلى المسجد نافلة. رواه مسلم والنسائي مختصرا، ولفظه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما من امرئ يتوضأ فيحسن وضوءه إلا غفر له ما بينه وبين الصلاة الأخرى حتى يصليها. وإسناده على شرط الشيخين. وعنه رضي الله عنه أنه توضأ فأحسن الوضوء ثم قال: من توضأ مثل وضوء هذا، ثم أتى المسجد فركع ركعتين ثم جلس، غفر له ما تقدم من ذنبه. قال: وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تغتروا. رواه البخاري وغيره. وعنه رضي الله عنه أيضا أنه دعا بماء فتوضأ ثم ضحك فقال لأصحابه: ألا تسألوني ما أضحكني؟ فقالوا: ما أضحكك يا أمير المؤمنين؟ قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ كما توضأت، ثم ضحك فقال: ألا تسألوني ما أضحكك؟ فقالوا: ما أضحكك يا رسول الله؟ فقال: إن العبد إذا دعا بوضوء فغسل وجهه حط الله عنه كل خطيئة أصابها بوجهه، فإذا غسل ذراعيه كان كذلك، وإذا طهر قدميه كان كذلك. رواه أحمد بإسناد جيد. وعن حمران رضي الله عنه قال: دعا عثمان رضي الله عنه بوضوء وهو يريد الخروج إلى الصلاة في ليلة باردة، فجئته بماء فغسل وجهه ويديه، فقلت: حسبك الله، والليلة شديدة البرد. فقال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا يسبغ عبد الوضوء إلا غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. رواه البزار بإسناد حسن. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الخصلة الصالحة تكون في الرجل فيصلح الله بها عمله كله، وطهور الرجل لصلاته يكفر الله بطهوره ذنوبه وتبقى صلاته له نافلة. رواه أبو يعلى والبزار والطبراني في الأوسط. وعن عبد الله الصنابحي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا توضأ العبد فمضمض خرجت الخطايا من فيه، فإذا استنثر خرجت الخطايا من أنفه، فإذا غسل وجهه خرجت الخطايا من وجهه حتى تخرج من تحت أشفار عينيه، فإذا غسل يديه خرجت الخطايا من يديه حتى تخرج من تحت أظفار يديه، فإذا مسح برأسه خرجت الخطايا من رأسه حتى تخرج من أذنيه، فإذا غسل رجليه خرجت الخطايا من رجليه حتى تخرج من تحت أظفار رجليه، ثم كان مشيه إلى المسجد وصلاته نافلة. رواه مالك والنسائي وابن ماجه والحاكم، وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم.

0: هنا إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت على التردد 88.9 FM. الكسب الحلال. جاء الإسلام ضابطا لكل مناحي الحياة
1: ومسبغا على نور الشرع الحكيم،
0: فلا إفراط ولا تفريط
1: ولا غلو ولا تقصير. الكسب الحلال.
0: الكسب الحلال.
1: وفي المال جعل الله للمعاملات طريقا واضحا، وأحل الله البيع وحرم الربا.
0: الكسب الحلال
1: برنامج نضع فيه أيدينا على فقه الاقتصاد في الإسلام ونظرة الإسلام للمال والتكسب. الكسب الحلال من إعداد عبد الشكور السلمي وتقديم عالي القرني وإخراج ساري جبرة.
2: أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت 88.9 FM. نور يتردد. للانضمام إلى مجتمع المستمعين لإذاعة ذكركم للقرآن الكريم يمكنكم ترك رسالة نصية على واتساب الإذاعة 7829359999، وسيتم إضافتكم مباشرة ومتابعة كل جديد. تابعونا على التردد 88.9 FM.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

في رحاب القرآن ذكر يتلى وآيات تحيي القلوب.

0: عبر إذاعة ذكركم من حضرموت. تابعونا على التردد 88.9 FM.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الذي ليس في جوفه شيء من القرآن كالبيت الخرب. رواه الترمذي والحاكم وقال: صحيح الإسناد. وقال الترمذي: حديث حسن صحيح. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: بينما جبرائيل عليه السلام قاعد عند النبي صلى الله عليه وسلم سمع نقيضا من فوقه فرفع رأسه فقال: هذا باب من السماء فتح لم يفتح قط إلا اليوم. فنزل منه ملك فقال: هذا ملك نزل إلى الأرض لم ينزل قط إلا اليوم. فسلم وقال: أبشر بنورين أوتيتهما لم يؤتهما نبي قبلك، فاتحة الكتاب وخواتيم سورة البقرة، لن تقرأ بحرف منهما إلا أعطيته. رواه مسلم والنسائي والحاكم. وعن أبي أمامة الباهلي رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: اقرأوا القرآن، فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه. اقرأوا الزهراوين، البقرة وسورة آل عمران، فإنهما يأتيان يوم القيامة كأنهما غمامتان أو غيايتان أو كأنهما فرقان من طير صواف تحاجان عن أصحابهما. اقرأوا سورة البقرة فإن أخذها بركة وتركها حسرة ولا تستطيعها البطلة. قال معاوية ابن سلام: بلغني أن البطلة السحرة. رواه مسلم. وعن أسيد بن حضير رضي الله عنه أنه قال: يا رسول الله، بينما أنا أقرأ الليلة سورة البقرة إذ سمعت وجبة من خلفي، فظننت أن فرس انطلق، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اقرأ أبا عتيك. فالتفت فإذا مثل المصباح مدلًا بين السماء والأرض، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: اقرأ أبا عتيك. فقال: يا رسول الله، فما استطعت أن أمضي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تلك الملائكة تنزلت لقراءة سورة البقرة، أما إنك لو مضيت لرأيت العجائب. رواه ابن حبان في صحيحه، ورواه البخاري ومسلم. وعن ابن بريدة عن أبيه رضي الله عنه مرفوعا: تعلموا البقرة وآل عمران، فإنهما الزهراوان يضلان صاحبهما يوم القيامة كأنهما غمامتان أو غيايتان أو فرقان من طير صواف. رواه الحاكم وقال: صحيح على شرط مسلم. وعن عقبة بن عامر رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألم تر آيات أنزلت الليلة لم يرى مثلهن؟ قل أعوذ برب الفلق، وقل أعوذ برب الناس. رواه مسلم والترمذي والنسائي وأبو داود، ولفظه قال: كنت أقود برسول الله صلى الله عليه وسلم في السفر، فقال: يا عقبة، ألا أعلمك خير سورتين قرئتا؟ فعلمني: قل أعوذ برب الفلق، وقل أعوذ برب الناس، فذكر الحديث. وفي رواية لأبي داود قال:
بينما أنا أسير مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بين الجحفة والأبواء، إذ غشيتنا ريح وظلمة شديدة، فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يتعوذ بأعوذ برب الفلق وأعوذ برب الناس، ويقول: يا عقبة تعوذ بهما، فما تعوذ متعوذ بمثلهما. قال: وسمعته يؤمنا بهما في الصلاة. وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم.

0: هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت. كونوا معنا. هنا إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت، والبث مستمر على منصات التواصل الاجتماعي عبر الإنترنت في أنحاء العالم.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل عليه عمر وهو على حصير قد أثر في جنبه فقال: يا رسول الله، لو اتخذت فراشا أوثر من هذا. فقال: ما لي وللدنيا، ما مثلي ومثل الدنيا إلا كراكب سار في يوم صائف فاستظل تحت شجرة ساعة ثم راح وتركها. رواه أحمد وابن حبان في صحيحه والبيهقي. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: إنما كان فراش رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي ينام عليه أدما حشوه ليف. وفي رواية: كان وساد رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي يتكئ عليه من أدم حشوه ليف. رواه البخاري ومسلم وغيرهما. وعن أبي بردة بن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: أخرجت لنا عائشة رضي الله عنها كساء ملبدا وإزارا غليظا، قالت: قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذين. رواه البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي وغيرهم. قوله ملبدة أي مرقعة. وعن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما قالت: صنعت سفرة لرسول الله صلى الله عليه وسلم في بيت أبي بكر حين أراد أن يهاجر إلى المدينة، فلم يجد لسفرته ولا لسقائه ما يربطهما به، فقلت لأبي بكر: والله ما أجد شيئا أربط به إلا نطاقي. قال: فشقيه بإثنين واربطي بواحد السقا وبواحد السفرة. ففعلت، فلذلك سميت ذات النطاقين. رواه البخاري. النطاق شيء تشد به المرأة وسطها لترفع به ثوبها عن الأرض عند قضاء الأشغال. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وليس عندي شيء يأكله ذو كبد إلا شطر شعير في رق لي، فأكلت منه حتى طال عليه فكلته ففني. رواه البخاري ومسلم والترمذي. وعن عمرو بن الحارث رضي الله عنه قال: ما ترك رسول الله صلى الله عليه وسلم عند موته درهما ولا دينارا ولا عبدا ولا أمة ولا شيئا إلا بغلته البيضاء التي كان يركبها وسلاحه، وأرضا جعلها لابن السبيل صدقة. رواه البخاري. وعن علي بن رباح قال: سمعت عمرو بن العاص رضي الله عنه يقول: لقد أصبحتم وأمسيتم ترغبون فيما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يزهد فيه، أصبحتم ترغبون في الدنيا، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يزهد فيها. والله ما أتت على رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة من دهره إلا كان الذي عليه أكثر من الذي له. قال: فقال بعض أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم: قد رأينا رسول الله صلى الله عليه وسلم يستسلف. رواه أحمد
ورواته رواة الصحيح، وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم.

0: مرحبا بكم في إذاعة ذكركم. يمكنكم متابعة البث المباشر عبر صفحتنا على الفيسبوك. ذكركم. أقرب إليكم أينما كنتم. مرحبا بكم في إذاعة ذكركم.
1: الكسب الحلال.
2: جاء الإسلام ضابطا لكل مناحي الحياة
1: ومسبغا على نور الشرع الحكيم،
2: فلا إفراط ولا تفريط
1: ولا غلو ولا تقصير. الكسب الحلال.
2: الكسب الحلال.
1: وفي المال جعل الله للمعاملات طريقا واضحا، وأحل الله البيع وحرم الربا.
2: الكسب الحلال
1: برنامج نضع فيه أيدينا على فقه الاقتصاد في الإسلام ونظرة الإسلام للمال والتكسب. الكسب الحلال من إعداد عبد الشكور السلمي وتقديم عالي القرني وإخراج ساري جبرة.
3: بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الأحبة المستمعون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم الكسب الحلال، حيث نسلط الضوء على قضايا الاقتصاد الإسلامي ونبحث في معالجته للتحديات المالية العالمية بمنظور يقوم على العدل والرحمة والاستقامة. حلقتنا اليوم أحبتنا ومستمعينا بعنوان الأزمات الاقتصادية في ضوء الاقتصاد الإسلامي، نتوقف فيها عند أسباب الأزمات المالية التي تهز العالم بين الحين والآخر، ونسأل ما جذورها وما آثارها، وكيف يمكن للمنظومة الإسلامية أن تقدم حلولا وقائية وعلاجية متجددة تحفظ المال والمجتمع من الانهيار. قبل أن نبدأ أحبتنا الكرام، هذه أجمل التحايا من فريق عمل هذه الحلقة، من التقديم محدثكم عالي ابن محمد القرني، ومن الإخراج والهندسة الإذاعية الزميل ساري جبرة.
1: الكسب الحلال.
2: الكسب الحلال.
3: نجدد الترحيب بكم أحبتنا الكرام في برنامجكم الكسب الحلال، ويسعدنا أن يكون معنا في هذه الحلقة سعادة الدكتور غالب اليماني، الأستاذ المساعد في قسم المالية والمصارف والتمويل بجامعة أم القرى، وعضو في عدد من اللجان الأكاديمية بالكلية، وحاصل على الدكتوراه في التمويل والتمويل الإسلامي من الجامعة الوطنية الماليزية، والماجستير في المالية والبنوك من جامعة بانجور من المملكة المتحدة، إلى جانب بكالوريوس في الاقتصاد الإسلامي من جامعة أم القرى. كذلك ضيفنا له إسهامات بحثية في مجالات التمويل الإسلامي والشمول المالي والحوكمة، ونشرت في مجلات دولية مرموقة، كما ساهم في مؤلفات علمية دولية، وشارك في تدريب وتأهيل الكوادر المالية، بالإضافة إلى خبرة عملية في مجالات الإدارة وخدمة ضيوف الرحمن. أهلا وسهلا بكم دكتور غالب، وحياكم الله معنا في هذه الحلقة، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن تكون حلقة ثرية بوجودك.
4: حياك الله ومرحبا بالمستمعين، وإن شاء الله نكون اليوم نقدر نفيدهم في تعريف الأزمات الاقتصادية وأسبابها وكيفية علاجها
3: بإذن الله. بإذن الله تعالى. إذن كما ذكرنا لكم أحبتنا الكرام، موضوع حلقتنا لهذا اليوم هو عن الأزمات الاقتصادية في ضوء الاقتصاد الإسلامي. وكبداية دكتور، يعني خليني أتبادر إليك بالسؤال عن أسباب الأزمات الاقتصادية، ما هو تعريف في البداية؟ خلينا نتعرف إيش هي الأزمة الاقتصادية دكتور.
4: أول شيء، الأزمات الاقتصادية طبعا لها عدة أسباب، ممكن تكون أسباب هيكلية ولا أسباب مالية أو أسباب سياسية، بس كثير من زي البنك الدولي وغيرهم من الكتاب في الاقتصاد يعرف الأزمة المالية أو الأزمة الاقتصادية حالة اختلال حاد ومفاجئ تصيب الأنشطة الاقتصادية في دولة أو عدة دول، تؤدي إلى انكماش الإنتاج وارتفاع البطالة، تراجع الاستثمار واضطراب الأسواق المالية. وغالبا ما تكون ناتجة عن تفاعل عوامل مالية نقدية أو سياسية. فهذه هي عبارة عن تشكيلة الخلطة أو الأزمة الاقتصادية.
3: إيش أكثر شيء بتتأثر الأزمات الاقتصادية؟
4: عادة يكون الجشع والسلوك الاقتصادي السيء، يكون حالة من الاستقرار المالي أو الاقتصادي أو الرواج الاقتصادي، من ثم يحصل ملل عند المستثمرين ويبدأوا يخشوا في مخاطرة، والمخاطرة تؤدي إلى الخلل والأزمة الاقتصادية.
3: جميل. طيب دكتور، يعني ودنا برضو كمان نتطرق إلى أبرز الأزمات التي شهدها العالم. هناك في أزمات كثيرة دكتور، وأثرت بشكل كبير جدا على مسألة الاقتصاد بشكل عام في العالم كله. فخلينا نتكلم دكتور عن أبرز الأزمات اللي شهدها العالم خاصة في العقود الأخيرة.
4: طيب أول شيء نيجي نتكلم نظرية الاقتصادية، تقول إنه الاقتصاد عبارة عن توازن بين العرض والطلب، بين الطلب على السلع والخدمات والمعروض من السلع والخدمات، وأن الاقتصاد يصحح نفسه بنفسه، وأنه في النظرية الاقتصادية يعتبروا إنه المستهلك رشيد فدائما يتجه لتحقيق مصلحته. وكان أول من وضع هذه النظريات أو أول من تكلم في الاقتصاد اللي هو العالم آدم سميث في فترة 1772 ميلادي، كان تقريبا في هذه التواريخ أنشأ ما يسمى الاقتصاد السياسي، وبدأت الحركة الاقتصادية. من ثم استمر الموضوع لين 1929 ميلادي، حصلت أزمة الكساد الكبير، وسببها الرئيسي أنه الناس بدأت بتلك الفترة الأسواق المالية وأسواق الأسهم بالرواج في أمريكا وغيرها من الدول يعني. فحصل إن الناس زي ما حصل عندنا في 2006 إنه بدأوا يقترضوا من البنوك واتجهوا إلى شراء أسهم في الأسواق المالية لغرض المضاربة. هذا أدى إلى نشوء فقاعة بابلز، والفقاعة دي انهارت بسبب إنهم اشتروا في أصول، والأصول دي تضخمت قيمتها بسبب الطلب العالي والمعروض القليل، مما أدى إلى تضخم هذه الفقاعة، ومن ثم صارت حملة بيع مفاجئة، مما أدى إلى انهيار السوق، وصاروا المستثمرين الصغار اللي بدأوا أخذوا قروضهم وخشوا والفقاعة في أوجها انهارت. فعجزوا عن السداد. طيب، وحصلت المشكلة برضو في الجهات اللي اقترضوا منها، إنه الأموال راحت للمستثمرين أو للمقترضين، والمقترضين ما قدروا يرجعوا،
3: صار في تعثر.
4: حصل تعثر، وأدت هذه الأزمة إلى، هذه من أعظم الأزمات في التاريخ يعني، وأدت هذه الأزمة إلى إنه البطالة ارتفعت بأرقام قياسية، العملة انهارت. كمان هذا له أثر إنه كان في فترة حروب، يعني كانت الدول عشان تمول حروبها زي ما تطرقنا قبل اللقاء، إنه كانت الدول تطبع مقابل ذهب، فالذهب ما يكفي فيساروا يطبعوا فوق
3: اللي هو نفس أزمة نيكسون.
4: أيوه فساروا يطبعوا أوراق نقدية لتمويل النشاط الحربي، مما أدى إنه النقود فقدت قيمتها، فحصل إنه الناس تبي تشتري فرضا جريدة أو تبي تشتري، تضطر تروح بشنط من الأوراق النقدية عشان فقط تشتري إيش هذه الجريدة، فصارت العملة يعني لا قيمة لها، مما أدى إلى أنه ما في شغل، ما في نشاط اقتصادي، مما أدى بعدها إلى تدخل، أنه الدولة تتدخل في موضوع الاقتصاد. كان آدم سميث يقول لا، ما في تدخل للدولة في الاقتصاد، الآن الدولة تدخلت لتصحيح المسار. ومن ثم بدأ علاج الأزمة، أنه أعلنوا في الجرائد اللي يحتاج شغل يجينا، فجاءت الدولة تقول لهم يلا تبغى راتب؟ نعم. أعطتهم جاروف وقالت لهم أبدأ أحفر حفرة. بعد فترة بعد ما حفروها سلمتهم رواتب، وقاموا اشتغلت بعدها المخابز، وبدأ في نشاط اقتصادي حصل من وراء هذه العملية، مما أدى بعدها تاني يوم تعالوا أدفنوا نفس الحفرة، دفنوا نفس الحفرة، سلمتهم رواتب، ومن ثم بدأ النشاط الاقتصادي يرجع. لكن هذه الأزمة كانت كبيرة وطويلة، وهذا سبب الرئيسي إنه كان الجشع والإقراض بلا تحفظ من البنوك، حصل هذه المشكلة. ولما المشكلة بتتكرر يعني حصلت في 2008، في 1998 سموها أزمة النمور الآسيوية، نفس الكلام، البنوك بدأت تقرض بشكل كبير والناس يأخذ الفلوس هذه وتروح تشتري بها إيش أسهم، مما أدى إلى نشوء فقاعة. حتى في 1998 نفس السنة حصلت يسموها أزمة الدوت كوم في أمريكا، شركات كثيرة بدأت نشاط الإنترنت والصفحات الإنترنت، وبدأت الشركات الرقمية تنشأ في ذيك الفترة، فصاروا الناس يشتروا في شركات وهمية ما لها أصول حقيقية ويشتروا ويطلبوا السهم حقها، مما أدى إلى ارتفاع السهم وهي شركات لا قيمة لها. فهذه أحد الأسباب يعني الرئيسية.
3: طيب دكتور، الأزمات هذه يعني ممكن المستمع بيسمع عن مسألة الأزمات الاقتصادية، في ناس كثير بتقول يعني إيش علاقتي أنا كمواطن عادي يعني بالأزمات الاقتصادية، يعني تحس إنه أمر ممكن يكون أمر حكومي أو أمر يعني كبير جدا، هل هذا الشيء بيأثر على المواطن البسيط؟ ما مدى امتداد تأثير هذه الأزمات يا دكتور؟
4: طبعا عند خلينا نضرب مثال قريب للفترة القريبة، فترة كورونا. قبل كورونا الناس كانت تخرج تروح تشتري تروح عادي، حياتها عادية طبيعية، وكان الضريبة اللي كانت حطتها الحكومة على شو اسمها ضريبة القيمة المضافة 5% لا تؤثر على القدرة الشرائية للناس. ولكن لما حصلت الأزمة صار في مشكلة في سلسلة الإمدادات بين الدول في التجارة، وكمان أزمة النفط اللي حصلت برضو في 2020، الحرب النفطية بين السعودية وبين روسيا، لين وصلت أسعار النفط على قولهم تكسير عظم يعني. حصل إنه الدولة بعد ما حصلت الأزمة دي وتحتاج تمول الشركات اللي بتروح بتنهار بسبب كورونا، بسبب الإغلاقات، في ناس معتمدة في البزنس حقها إنه الجمهور يجي يأخذ منها، وما عندها قدرة على إنها توصل السلع لمين؟ للجمهور. فحصل كثير من الشركات خرجت من السوق، كثير من المحلات إحنا شايفينها خرجت من السوق. وقامت الدولة، خرج الوزير في ذيك الفترة وقال إحنا نتخذ إجراءات صارمة أو قاسية ونرفع سعر الضريبة إلى كم؟
3: 15%.
4: طيب هذا بالنسبة للسعودية. طيب أمريكا إيش حصل فيها؟ وصلت أسعار النفط في السالب، هذا شيء ممتاز. بعدين بدأت الأسعار ترجع ترتفع بشكل متصاعد، أدى إنه أمريكا عبارة عن دولة تقوم اقتصادها قائم على الدين. ففي ذيك الفترة بدأ كثير شركات أمريكية بدأت تفلس، قامت الدولة الأمريكية طبعت فلوس بشكل كبير
3: في أزمة كورونا،
4: في أزمة كورونا، اللي انطبع في فترة كورونا أكثر من اللي انطبع في تقريبا في 60 سنة ماضية. فبدأت الأسعار ترتفع. طيب الأسعار لما صار في تضخم في الأسعار، إيش قمت تسوي أمريكا عشان تقلل التضخم في أمريكا؟ تقوم ترفع سعر الفائدة. لما يرتفع سعر، طبعا هو مرتبط بالبترودولار اللي هو علاقة الدولار بالنفط، طيب فالنفط يباع عالميا بالدولار، فالطلب والعرض على النفط هو اللي يؤدي للطلب على الدولار. فلما النفط يغلى معناته الطلب على الدولار يزيد. طيب لما يغلى الدولار معناته السلع والخدمات في أمريكا تغلى. طيب كيف يخفضوها السلع والخدمات في أمريكا؟ إما إنهم يخفضوا النفط، يعني يخلوا أسعار النفط تخفض ويزيد إنتاج النفط، وهذا يرتبط بأحداث سياسية حسب علاقتك بالدول المنتجة وعلاقة فرضا أمريكا بالسعودية في ذيك الفترة كانت متوترة. فكانت هذه كلها علاقات أدت إلى إنه أسعار البترول تكون مرتفعة، وعلى أثارها إنه أسعار سلع الخدمات في أمريكا مرتفعة. فقامت أمريكا تفرض ما يسمى برفع سعر الفائدة. فلما ترتفع سعر الفائدة معناته إنه قدرتك أنت كمستثمر صغير أو مستثمر كبير أو شركة إنك تروح تأخذ قرض من البنك، معناته إنه تكلفة الاقتراض ارتفعت عليك. أنت اليوم كنت قبل كورونا أو في قبل كورونا بتأخذ 100,000 ترجعها 103,000 يعني 3%، أو 100,000 1%، فجأة ارتفعت من 3% أو من 1% إلى 5%، فتكلفة الاقتراض ارتفعت، فتقوم الشركات والناس يحجموا عن الاقتراض من إيش؟ من البنوك.
3: من البنوك.
4: لما يحجموا عن الاقتراض من البنوك النشاط الاقتصادي
3: يقل.
4: فيبدأ يحصل كثيرين يفقدوا وظائفهم، كثيرين، لكن هذا علاج قاسي عشان لا ترتفع الأمور وتصير مضاعفات أكثر. فالآن تقريبا لنا 2 أو 3 سنين سعر الفائدة مرتفعة، فحتى هنا في السعودية عشاننا مرتبطين بالدولار أو سعر الصرف بالدولار وكل العالم مرتبط بالاحتياط الفيدرالي الأمريكي، فكل ما رفع الفائدة كل العالم يرفع الفائدة والعكس صحيح. فهذه المشكلة الأساسية. فأنت في أمريكا لما ترفع الفائدة احنا هنا رفعنا الفائدة، يعني اليوم اللي بده كان قبل الكورونا اللي بده يشتري سيارة فرضا سعرها 100,000 حيرجعها 100,000 و100,000 و100,500 يعني مرة قليل. الآن اللي بده يشتري سيارة ارتفعت ايش غير كده الأزمات السياسية اللي يعني سيارات ليش ارتفعت أسعارها؟ لأن التكنولوجيا اللي فيها تحتاج السيمي كوندكتر. طيب مين اللي بيصنع السيمي كوندكتر ده؟ في تايوان. طيب تايوان هذه بينها وبين الصين مشاكل وتقريبا هي شركة واحدة MIC اللي بتنتج هذه السيمي كوندكتر على مستوى العالم. فلما يحصل انه في تهديد عسكري على هذه الدولة ترتفع أسعار السيمي كوندكتور اللي تنشأ منها الحساسات اللي في الجوالات اللي في كل السلع اللي احنا بنستخدمها فيها تكنولوجيا. طيب هذا أدى إلى ارتفاع الأسعار. طيب هذا ما أثر على المواطن البسيط بأزمة زي كده، بس أزمة كورونا أثرت علينا احنا، حتى القدرة الشرائية للناس اختلفت، أسعار كلها ارتفعت لأنه أسعار الاستيراد ارتفعت لأنه في أمريكا غالية وحتجي غالية،
3: حتى الشحن وأشياء كثيرة.
4: أيوة، وتأثر سلاسل الإمداد كمان حتى في فترة كورونا تأثرت. يعني أزمة الآن هذه فلسطين وإسرائيل وقناة السويس وباب المندب أدى إلى أنه كثير من شركات الشحن ما تمر من البحر الأحمر وما تروح من قناة السويس، فأدى لارتفاع تكاليف الشحن، يعني معناته ارتفاع تكاليف التأمين. فمشكلة، فصارت مين يتحملها آخر واحد؟
3: المواطن
4: أو المستهلك الأخير.
3: صحيح،
4: وهكذا.
3: جميل دكتور، احنا برضو ودنا ننتقل يعني إلى زاوية ثانية اللي هي الممارسات الربوية. كيف الممارسات الربوية هذه بتؤدي إلى تفاقم هذه الأزمات؟ ولكن دكتور إذا سمحت لي راح نتطرق إلى هذا السؤال وناخذ إجابتك بإذن الله تعالى، ولكن بعد هذا الفاصل. إذن أحبتنا الكرام، فاصل قصير ثم نعود بإذن الله تعالى لنكمل معكم حلقتنا لهذا اليوم في برنامجكم الكسب الحلال بعنوان الأزمات الاقتصادية في ضوء الاقتصاد الإسلامي، فابقوا معنا.
2: الكسب الحلال
1: برنامج نضع فيه أيدينا على فقه الاقتصاد في الإسلام ونظرة الإسلام للمال والتكسب. الكسب الحلال.
3: أهلا وسهلا بكم أحبتنا الكرام مجددا، ولا نزال متواصلين معكم في برنامجكم الكسب الحلال مع سعادة الدكتور غالب اليماني الأستاذ المساعد في قسم المالية والمصارف والتمويل بجامعة أم القرى. أجدد الترحيب بك دكتور، وأهلا وسهلا بك معنا مجددا.
5: حياك الله
3: دكتور. إحنا قبل الفاصل تطرقنا إلى تعريف الأزمة الاقتصادية وإيش هي الأزمة الاقتصادية، وبرضو بعد كده تكلمنا عن الأزمات اللي شهدها العالم في العقود الأخيرة. الآن خلينا ننتقل إلى زاوية أخرى، بنتكلم عن الأزمة أو الفرق بين الأزمة في النظام الربوي وكيف يتعامل الإسلام مع هذه المعاملات.
4: نعم. طيب أول شيء دحين في تقريبا في هذا مثال حي حصل قبل في عام 2008 يسموها أزمة الرهن العقاري في أمريكا. كان إيش سببها؟ سببها اعتماد البنوك الأمريكية على التوسع في الإقراض لإيش للتمويل العقاري. فحصل إنه كثيرين أقبلوا على القروض العقارية وأخذوا، وصارت هذه مرهونة للبنوك كأصول مرهونة، في حالة عدم السداد يؤخذ هذا العقار. الآن توسع في الاقتراض، والاقتراض بنظام الربوي اللي هو إما أن تقضي وإما أن أربي، اللي هو ربا النسيئة اللي نص عليه الإسلام، اللي آخر ما أنزل في القرآن إن الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس، ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا إلى آخر الآية. طبعا والنبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع قال أول الربا أن أضعه تحت قدمي هاتين ربا عمي العباس. طبعا هذا هو الربا النسيئة. أما هناك ربا آخر يسمى ربا الفضل، ما بنتطرق له الآن. فربا النسيئة هذا اللي حصل في البنوك، وحصل بتوسع شديد بلا انضباط، إلى أن وصل أسعار العقارات بسبب هذا التوسع البنوك صار في طلب عالي، مما أدى إلى ارتفاع أسعار العقارات بشكل غير مبرر. يعني سعره فرضا 100,000 والناس بتشتري بثلاثة مليون أربعة مليون ويقرض على أربعة مليون، فجأة يجي من يقيم العقار هو أصلا سعره 100,000. فحصلت أزمة سداد، الناس تعثرت وما قدروا يسددوا، فصارت هذه أصول مسمومة عند مين؟ عند البنك. أخذها أممها وأخذها يبي يصرفها. أنا دفعت له قرض بقيمة 3 مليون عشان يمتلك القرض، أيوة. وفجأة لما أجي أخذه كأنا كبنك سعره مليون، فحصل إنه هذه أصول مسمومة احتفظت بها البنوك، والسيولة اللي في البنوك انخفضت، مما أدى إلى إشاعة واحدة فقط إنه البنك هذا مو قادر يدي الناس فلوسها، فحصل إقبال كبير من الناس على إنها تأخذ ودائعها اللي في البنك. عجز البنك عن السداد. فلما عجز البنك عن الوفاء بالتزاماته للغير، الناس هم حاط فلوسهم عنده فما قدر يسدده، انهارت الثقة، مما أدى إلى أنه كثير من الشركات المرتبطة بها انهار البنك، فالبنك هذا الثاني متسلف من هذا البنك، وهذا البنك ما يقدر يسدد، وهكذا حصل الديمونو إفكت، مما أدى إلى انتقالها من أمريكا إلى أوروبا إلى العالم كله، وكل البنوك مرتبطة مع بعض. طبعا الأزمات هذه لها زيادة في الانتشار بسبب العولمة الاقتصادية الحاصلة أو عولمة المالية، فحصل انهيار. تلاقي البنك فرضا الأهلي متسلف من البنك الراجح، البنك الراجح متسلف من بنك، فكل واحد متسلف زي كده بنفس الطريقة دي. فلما واحد يعجز السلسلة كلها إيش تنهار، يسموها أثر الضومنة. شفت لما الضومنة تحطها ورا بعض وتدف واحدة كلها تطيح، هي هذه السالفة اللي حصلت. طيب سبب الأزمات الاقتصادية إنه جشع من البنوك وجشع من المستثمرين وزيادة الاقتراض بلا حسيب ولا رقيب أدى إلى هذه الأزمات.
5: طيب دكتور يعني كيف يتعامل الإسلام مع مثل هذه الأزمات؟
4: طبعا الإسلام بدأ عنده ضوابط رئيسية بمنع الغرر، بمنع الربا، بمنع الاحتكار. طبعا الربا في له بديل في الإسلام يسموه المرابحة، يعني إحنا نقوم بعملية مرابحة. فرضا الآن أنت تبي تروح للبنك تبي تشتري سيارة، فقمت ورحت للبنك الربا وقلت له أبغى قرض قيمة السيارة 100,000 ريال، أداك 100,000 ترجعها 110,000 خلاص اشتريت السيارة. طبعا هنا صارت المعاملة بين البنك وبين مين؟
5: المستهلك،
4: بين المستهلك الرئيسي، فحصل هنا قرض ربوي. طيب في شيء يسموه المرابحة، أنا أروح للبنك نفسه في البنك الإسلامي أو المعاملة الإسلامية أقول له أنا أبغى السيارة الفلانية لها اشتراطاتها، أقول له أبغى زرقة فل كامل
5: مواصفات،
4: أدي مصور الشركة، فيروح هو يشتريها، يشتريها يشتريها، شوف راح اضطر أن يروح لشركة فرضا بدون ذكر اسماء، راح اشترها السيارة هذه، فسارت في حوزة البنك.
5: البنك
4: إيه، يقوم البنك يقول لك إن أنا اشتريت لك هي سعرها 100,000 أنا حابيع لك هي 130,000 تقسيط. فصارت المعاملة بين كم؟ بين ثلاثة أشخاص، أول كانت بين البنك وبين المستهلك الرئيسي، الحين بين الشركة المصنع صاحبة السيارة وبين البنك وبين مشتري السيارة. فحصل ارتباط وثيق، الكل استفاد، البنك استفاد ربح 30,000، الشركة ربحت استفادت، وأنا استفدت أمتلكت السيارة. طيب يعتمد الاقتصاد الإسلامي على الأصول. ممكن أنا أروح للبنك أقول له أنا أبغاك تبني لي البيت الفلاني، أدي له المواصفات وأدي له الأمور كلها، والأرض أرضي أو أرضه، فيقوم البنك يبني البيت على المواصفات اللي أنا أبغاها على سعر معلوم. طيب ممكن كمان هذا بطريقة معينة، فصار البنك هو اللي راح جاب المقاول، البنك هو اللي راح اشترى المعدات، البنك هو اللي تشوف في طرف ثالث مين استفاد، شايف اللي هو القطاع العمراني استفاد انه البنك خش بنفسه بنى بنفسه او جاب مقاول. فهذه كل الامور مو زي لما انا اخذ قرض واروح ابني، فصار واحد طرفين. طبعا شيء ثالث، في نظام يسمونه نظام السلم، وهذا كان موجود في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. نظام السلم اللي هو نظام الزراعة عن طريق تسليم المبلغ وتسليم البضاعة بعد ايش؟ بعد فترة. على سبيل المثال المزارعين يبداوا إنتاجهم للتمور، فما عندهم السيولة الكافية إنهم إيش يزرعوا. فأنا كغالب أحب فرضا العجوة، أروح للمزرعة دي أقول له أنا أشتري منك محصولك هذا السنة الجاية بوزن معلوم بوقت معلوم، طيب فأستلم منك العجوة السنة الجاية فرضا 2 طن، فهذه قيمة الاثنين طن اليوم أديك هي. فهو يروح يأخذ الفلوس ويشتغل. هذا نظام السلم تقدر تستخدمه البنوك في تمويل النشاطات الزراعية بهذه الطريقة. في نظام يسموه نظام المرابحة، في شيء التورق، وهذا كان يقوم به كثير من زمان يعني للعهد القريب. التورق هو عبارة عن إنه إنسان يطلب الورق. الورق إيش هو الورق؟ اللي هو الفضة. فهذا في العهد القريب الناس بتسويه بس ما تعرفوا إنه هي معاملة تورق. أنا بدي أتزوج واحد جديد بيتزوج مع دخل دوب ومتوظف وراتبه 5-6 آلاف، فما يقدر يتزوج بهذا الراتب. فيروح يشتري له ونيت بالتقسيط قيمته 100,000 ريال ويأخذ الونيت. شوف بالتقسيط يعني امتلك الونيت ولكن يسدد قيمته. أيوة. قيمته كم؟ 100 بالتقسيط 130,000. فيروح يشيله ويروح يبيعه كاش ب90,000. فأخذ كاش كم؟ 90,000، ولكنه ملتزم انه يسدد ل130,000.
5: ايوه
4: صح، ملتزم مع الشركه اللي بعته السياره. فيروح بهذه الاموال يسوي بيها اللي يبغاه، يتزوج ولا الغرض من طلبه للأمان. الآن البنوك بتسوي هذا الأمر عن طريق بيع، تبيع لك حديد ولا رز ولا غيره. هذه هي المعاملات المالية المعاصرة الإسلامية الآن اللي منتشرة في كل العالم.
5: جميل دكتور، حقيقة مستمتع كثير بالوقت معك، والوقت ما شاء الله تبارك الله مشي بشكل سريع جدا. الحديث معك ماتع جدا يا دكتور، وبإذن الله تعالى يكون لنا لقاءات أخرى نتحدث فيها بتعمق عن الأزمات الاقتصادية بإذن الله تعالى. راح نتكلم إن شاء الله يا دكتور إذا أنت أعطيتنا الموافقة بإذن الله في الحلقات القادمة، راح نتكلم عن الرؤية الإسلامية للوقاية من الأزمات وحلول عملية كذلك مستمدة من الاقتصاد الإسلامي والعديد من الأمور بإذن الله تعالى. قبل الختام دكتور، أتوجه لك بالشكر الجزيل على قبولك لهذه الدعوة وعلى تنويرك لنا في هذه الحلقة. شكرا لك دكتور.
4: الله يسعدك والعفو، وإن شاء الله اللقاءات الجاية نستزيد إن شاء الله
5: بإذن الله تعالى. شكرا جزيلا لكم. إذن حبيتنا الكرام، كان معنا ضيفا عزيزا في حلقتنا لهذا اليوم سعادة الدكتور غالب اليماني، الأستاذ المساعد في قسم المالية والمصارف والتمويل بجامعة أم القرى. وبهذا نكون وصلنا وإياكم إلى ختام حلقتنا لهذا اليوم من برنامجكم الكسب الحلال، والتي تحدثنا فيها عن الأزمات الاقتصادية في ضوء الاقتصاد الإسلامي مع ضيفنا الدكتور غالب، الذي أضاء لنا معالم الرؤية الإسلامية في الوقاية من الأزمات وتقديم الحلول العملية لمواجهتها. شكرا لكم على حسن استماعكم، ونلتقي بكم بإذن الله تعالى في حلقة جديدة من الكسب الحلال، لنواصل معا رحلة البحث في أسرار الاقتصاد الإسلامي وكيف يرسم لنا طريق الرزق المبارك والتنمية المستدامة. قبل الختام أحبتنا ومستمعينا، هذه أجمل التحايا من فريق عمل هذه الحلقة، مني أنا محدثكم من التقديم عالي ابن محمد القرني، ومن الإعداد الزميل عبد الشكور السلمي، ومن الإخراج والهندسة الإذاعية الزميل ساري جبرة. على أمل اللقاء بكم بإذن الله تعالى في حلقة قادمة، وفي أمان الله.
1: الكسب الحلال.
2: جاء الإسلام ضابطا لكل مناحي الحياة
1: ومسبغا على نور الشرع الحكيم،
2: فلا إفراط ولا تفريط
1: ولا غلو ولا تقصير. الكسب الحلال.
2: الكسب الحلال.
1: وفي المال جعل الله للمعاملات طريقا واضحا، وأحل الله البيع وحرم الربا.
2: الكسب الحلال
1: برنامج نضع فيه أيدينا على فقه الاقتصاد في الإسلام ونظرة الإسلام للمال والتكسب. الكسب الحلال من إعداد عبد الشكور السلمي، وتقديم عالي القرني، وإخراج ساري جبرة.
0: في كل آية نور ورحمة.

نرافقكم في كل وقت بتلاوات عذبة ومعان مؤثرة من إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت. ذكركم تثري حياتكم. بيت النبوة.

0: بيت النبوة حيث الرحابة والمدى
1: والخير والهدى،
0: ومنه عم النور إلى جميع البقاع.
2: محمد رسول الله.
1: بيت النبوة
0: يستعرض لكم فيه الدكتور ناصر الزهراني قصصا من داخل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، لتكون زادا للمؤمن في دينه ودنياه. يخرج البرنامج هتان الحسيني.

0: وعن أم سلمة رضي الله عنها قالت: قلت يا رسول الله، هل لي أجر في بني أبي سلمة أن أنفق عليهم ولست بتاركتهم هكذا وهكذا؟ إنما هم بني. فقال: نعم، لك أجر ما أنفقت عليهم. متفق عليه.
1: من سافر إلى بلد ونوى أن يقيم فيه أكثر من 4 أيام لزمه الإتمام من دخوله، سواء عزم على الاستيطان الدائم أو على الإقامة هذه المدة ثم العودة إلى بلده. هذا مذهب جمهور الفقهاء. فإن تردد في المدة التي يقيمها لكن غلب على ظنه أنها أكثر من 4 أيام فإنه يتم كذلك.
2: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. عن أنس رضي الله عنه قال: أقيمت الصلاة والنبي صلى الله عليه وسلم يناجي رجلا في جانب المسجد، فما قام إلى الصلاة حتى نام القوم. رواه البخاري.

وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: والذي نفسي بيده، لقد هممت أن آمر بحطب فيحطب، ثم آمر بالصلاة فيؤذن لها، ثم آمر رجلا فيؤم الناس، ثم أخالف إلى رجال فأحرق عليهم بيوتهم. والذي نفسي بيده، لو يعلم أحدهم أنه يجد عرقا سمينا أو مرماتين حسنتين لشهد العشاء. رواه البخاري. وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: صلاة الجماعة تفضل صلاة الفذ 27 درجة. رواه البخاري. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: تفضل صلاة الجميع صلاة أحدكم وحده 25 جزءا، وتجتمع ملائكة الليل وملائكة النهار في صلاة الفجر. ثم قال أبو هريرة: فاقرأوا إن شئتم، إن قرآن الفجر كان مشهودا. رواه البخاري. وعن أبي موسى رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: أعظم الناس أجرا في الصلاة أبعدهم فأبعدهم ممشى، والذي ينتظر الصلاة حتى يصليها مع الإمام أعظم أجرا من الذي يصلي ثم ينام. رواه البخاري، وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم.

وفتح دمشق غدا تأبت فلم تحمها شاهقات السدود مشاهد في فضله شهدات وآثره البيض خير الشهود.

0: أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت 88.9 FM. نور يتردد. للانضمام إلى مجتمع المستمعين لإذاعة ذكركم للقرآن الكريم يمكنكم ترك رسالة نصية على واتساب الإذاعة 7829359999 وسيتم إضافتكم مباشرة ومتابعة كل جديد. تابعونا على التردد 88.9 FM.
1: مرحبا بكم في إذاعة ذكركم. يمكنكم متابعة البث المباشر عبر صفحتنا على الفيسبوك. ذكركم أقرب إليكم أينما كنتم.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أول ما دخل النقص على بني إسرائيل أنه كان الرجل يلقى الرجل فيقول: يا هذا اتق الله ودع ما تصنع به فإنه لا يحل لك، ثم يلقاه من الغد وهو على حاله، فلا يمنعه ذلك أن يكون أكيله وشريبه وقعيده. فلما فعلوا ذلك ضرب الله قلوب بعضهم ببعض، ثم قال: لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم، ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه، لبئس ما كانوا يفعلون. ترى كثيرا منهم يتولون الذين كفروا، لبئس ما قدمت لهم أنفسهم، إلى قوله فاسقون. ثم قال: كلا والله لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر ولتأخذن على يد الظالم ولتأطرنه على الحق أطرا. رواه أبو داود واللفظ له والترمذي، وقال: حديث حسن غريب. وعن أبي بكر الصديق رضي الله عنه قال: يا أيها الناس، إنكم تقرؤون هذه الآية: يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم، وإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الناس إذا رأوا الظالم فلم يأخذوا على يديه أوشك أن يعمهم الله بعقاب من عنده. رواه أبو داود والترمذي، وقال: حديث حسن صحيح، وابن ماجه والنسائي وابن حبان في صحيحه. ولفظ النسائي: إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن القوم إذا رأوا المنكر فلم يغيروه عمهم الله بعقاب. وفي رواية لأبي داود: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما من قوم يعمل فيهم بالمعاصي ثم يقدرون على أن يغيروا ثم لا يغيروا إلا يوشك أن يعمهم الله منه بعقاب. وروي عن ذرة بنت أبي لهب رضي الله عنها قالت: قلت يا رسول الله، من خير الناس؟ قال: أتقاهم للرب عز وجل، وأوصلهم للرحم، وآمرهم بالمعروف، وأنهاهم عن المنكر. رواه أبو الشيخ في كتاب الثواب، والبيهقي في الزهد وغيره. وروي عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا أيها الناس، مروا بالمعروف وانهوا عن المنكر قبل أن تدعوا الله فلا يستجيب لكم، وقبل أن تستغفروه فلا يغفر لكم. إن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لا يدفع رزقا ولا يقرب أجلا. وإن الأحبار من اليهود والرهبان من النصارى لما تركوا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لعنهم الله على لسان أنبيائهم ثم عموا بالبلاء. رواه الأصبهاني، وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم.

0: هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت على التردد 88.9 FM. هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت. نحن نسعد بأن تكونوا معنا.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
2: مثل الذين اتخذوا من دون الله أولياء كمثل العنكبوت اتخذ

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر على صبرة طعام فأدخل يده فيها فنالت أصابعه بللا، فقال: ما هذا يا صاحب الطعام؟ قال: أصابته السماء يا رسول الله. قال: أفلا جعلته فوق الطعام كي يراه الناس؟ من غش فليس مني. رواه مسلم. وعن أبي بردة رضي الله عنه قال: وجع أبو موسى وجعا

فليس مني. رواه مسلم. وعن أبي بردة رضي الله عنه قال: وجع أبو موسى وجعا

0: هنا إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت على التردد 88.9 FM 88.9 FM. للتواصل مع إذاعة ذكركم للقرآن الكريم بحضرموت زوروا منصاتنا الرقمية واستمعوا للبث عبر الإنترنت وتابعونا. وللتواصل المباشر يمكنكم الاتصال على رقم هاتف الإذاعة 7829935999. ذكركم من حضرموت على موجة 88.9 FM. ذكركم تثري حياتكم. مرحبا بكم في إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.
2: سورة النجم، بسم الله الرحمن الرحيم.

0: الأربعون النووية
1: عن أبي سعيد سعد بن سنان الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا ضرر ولا ضرار. حديث حسن رواه ابن ماجه والدارقطني وغيرهما مسندا.
2: حكم البيع بالتقسيط. يجوز للإنسان أن يبيع سلعة ما أو يشتريها إلى أجل معلوم، ولو زاد ثمن بيعها أو شرائها إلى أجل على ثمن بيعها أو شرائها حالا، لأنه قد علم أن للزمن حصة في الثمن، وهذا ما تقتضيه قواعد الشرع وتتحقق به مصالح الأنام. لكن يشترط لصحة ذلك أن يستوفي البيع الشروط المعتبرة، مثل أن يجزم الطرفان ويتفقان على طريقة الدفع قبل إبرام العقد. هل هي بالتقسيط

فله أو كسهما أو الربا، وأن تكون العين المبيعة مباحة، وأن تكون من مالكها أو وكيله، وأن تكون الأقساط معلومة والأجل مسمى، لقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه. وعلى هذا جرى عمل المسلمين في القديم والحديث، والله أعلم.

هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم. هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم. ذكركم قرآن يتلى وإيمان يزهر.

ذكركم قرآن يتلى وإيمان يزهر. للانضمام إلى مجتمع المستمعين لإذاعة ذكركم للقرآن الكريم، يمكنكم ترك رسالة نصية على واتساب الإذاعة 7829359999، وسيتم إضافتكم مباشرة ومتابعة كل جديد. ذكركم قرآن يتلى وإيمان يزهر.

0: هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت على التردد 88.9 FM.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من سره أن يستجيب الله له عند الشدائد فليكثر من الدعاء في الرخاء. رواه الترمذي والحاكم. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من مسلم يدعو بدعوة ليس فيها إثم ولا قطيعة رحم إلا أعطاه الله بها إحدى ثلاث: إما أن يعجل له دعوته، وإما أن يدخرها له في الآخرة، وإما أن يصرف عنه من السوء مثلها. قالوا: إذا نكثر. قال: الله أكثر. رواه أحمد والبزار وأبو يعلى بأسانيد جيدة والحاكم، وقال: صحيح الإسناد. وعن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تعجزوا في الدعاء، فإنه لن يهلك مع الدعاء أحد. رواه ابن حبان في صحيحه والحاكم، وقال: صحيح الإسناد. وعن سلمان رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله حيي كريم، يستحي إذا رفع الرجل إليه يديه أن يردهما صفرا خائبتين. رواه أبو داود والترمذي وحسنه واللفظ له، وابن ماجه وابن حبان في صحيحه والحاكم، وقال: صحيح على شرط الشيخين، الصفر هو الفارغ. وعن ثوبان رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يرد القدر إلا الدعاء، ولا يزيد في العمر إلا البر، وإن الرجل ليحرم الرزق بالذنب يذنبه. رواه ابن حبان في صحيحه والحاكم واللفظ له، وقال: صحيح الإسناد. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يغني حذر من قدر، والدعاء ينفع مما نزل ومما لم ينزل، وإن البلاء لينزل فيلقاه الدعاء فيعتلجاني إلى يوم القيامة. رواه البزار والطبراني والحاكم، وقال: صحيح الإسناد. ويعتلجان يتصارعان ويتدافعان. وعن عبد الله بن بريدة عن أبيه رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سمع رجلا يقول: اللهم إني أسألك بأني أشهد أنك أنت الله لا إله إلا أنت، الأحد الصمد، الذي لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد. فقال: لقد سألت الله بالاسم الأعظم الذي إذا سئل به أعطى، وإذا دعي به أجاب. رواه أبو داود والترمذي وحسنه، وابن ماجه وابن حبان في صحيحه والحاكم، إلا أنه قال فيه: لقد سألت الله باسمه الأعظم. وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم.

0: هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت.
1: حاز المحاسن كلها وأضاء من نور البهاء، فيه المعاني جملت والأخلاق فيه كملت.
2: رحمة كله وعدل كله، ما ترك خيرا ولا فضيلة إلا دل وحث عليها، ولا شرا إلا حذر منه.
3: والسلام من محاسن الإسلام، تصوروا كل واحد من المتلاقيين يدعو للآخر بالسلام.
1: فيه صلاح الدنيا ونجاة الآخرة، به يشرح الله الصدور.
4: فمن يريد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام،
1: وإليه يعزى كل نور.

0: محاسن الإسلام.
1: محاسن الإسلام.
0: في برنامج محاسن الإسلام نستعرض جميل الخصال وكمال الأخلاق وعظمة وجلال هذا الدين العظيم.
1: برنامج محاسن الإسلام يقدمه وائل الصبحي ويخرجه عادل السلاهبي.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، نحييكم تحية طيبة في هذه الحلقة المتجددة لبرنامج محاسن الإسلام. في بداية هذه الحلقة تقبلوا تحيات محدثكم وائل حمدان الصبحي، ومن الإخراج

0: عادل السلهبي.
1: محاسن الإسلام.
2: محاسن الإسلام.
0: نحييكم أيها الكرام ونرحب بكم وبضيفنا الكريم ضيف حلقات برنامج محاسن الإسلام الشيخ الأستاذ الدكتور المهدي الحرازي الأستاذ في جامعة أم القرى بمكة المكرمة. دكتور السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
3: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا بكم.
0: أهلا وسهلا. أهلا وسهلا دكتور. في هذه الحلقة إن شاء الله سنتحدث عن ماذا يعني الإسلام ونحن نتحدث في هذه الحلقات عن المحاسن. وقبل أن نتحدث عن هذه المحاسن كلها التي جاءت بها الشريعة وجاء بها هذا الدين العظيم من التعاملات والأخلاق والأوامر والنواهي وغيرها من هذه التعاليم لهذا الدين السمح العظيم، نريد أن نتحدث عن الإسلام وما الفرق بينه وبين الإيمان. وسنتحدث إن شاء الله عن أركان الدين عموما وأن الإسلام هو أحد هذه الأركان، لكن دعنا نبدأ الحديث بماذا يعني الإسلام.
3: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، حياكم الله شيخ وائل، وأهلا وسهلا بكم وبالمستمعين الكرام في هذا البرنامج المهم في إظهار محاسن الإسلام وإبرازها، وكيف أن الإسلام محاسن كله وأنه دين الله وهدايته للبشرية أجمعين. سؤالك الآن فيما يتعلق بالإسلام وماذا يعني الإسلام؟ الإسلام الحقيقة يعني الاستسلام لله رب العالمين، وهذا الكلام مأخوذ من معناه، لأن كلمة أسلم معناها استسلم لله تبارك وتعالى. وسواء قلنا بأن الإسلام هو مصدر أسلم أو أنه اسم مرتجل لهذا الدين العظيم الذي أنزله الله تبارك وتعالى على أنبيائه أجمعين من لدن آدم عليه السلام إلى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، أيا كان الأمر، فالإسلام يعني الاستسلام لله تعالى والانقياد له والخضوع لأوامره والتسليم بحكمه وصدق التوجه إليه سبحانه وتعالى. الإسلام إذا أردنا أن ننظر إليه يمكن أن نأخذ نموذجا تطبيقيا مصغرا من الصحابة رضي الله عليهم
0: للمعنى.
3: كيف ماذا يعني الإسلام؟ قل ماذا صنع الصحابة؟ الصحابة كان لهم رغبات، هم أحد السكان الجزيرة العربية، هم من كانوا يعيشون بين عبادة الأصنام،
0: عاشوا في فترة الجاهلية.
3: في فترة الجاهلية كان لهم من العادات التي أنا أعدها إصرا شديدا، العادة، البيئة، التصورات السابقة، الأعراف التي كانت بين الناس، المعتقدات التي سادت في نفوسهم وشبوا وترعرعوا عليها، كل هذه آثار كيف تخلص منها الصحابة واستسلموا لأمر الله تبارك وتعالى. وكان إذا قال الله لهم أمرا قالوا سمعنا وأطعنا. هذا هو الإسلام، أن تسلم قيادك لله تبارك وتعالى في أمره في نهيه، حتى وإن لم تعرف الحكمة، وإن لم تعرف يعني. كان الصحابة رضي الله عنهم يسلمون لرسول الله صلى الله عليه وسلم كل ما يقول، فهموا أو لم يفهموا،
0: عرفوا المقصد أم لم يعرفوا،
3: حتى ذكر بعض العلماء قال أنهم كانوا يكذبون بصرهم ويعني يصدقون ما يقوله النبي صلى الله عليه وسلم. يعني مثلا عندما خزيمة يشهد النبي صلى الله عليه وسلم وهو لم يرى، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال كيف تشهد أنت كنت غير حاضر؟ قال أصدقك في خبر السماء فلا أصدقك في خبر الأرض. فجعل النبي صلى الله عليه وسلم شهادته بشهادتين. أبو بكر رضي الله عنه لما جاء الكفار قريش يريدون أن يعطوه ما توقعوا أنه يمكن أن يهتز إيمانه أو يتراجع يقينه أو يقل حبه للنبي صلى الله عليه وسلم، فقال إني لا أصدقه في خبر السماء فلا أصدقه في خبر الأرض. وهكذا سلم الصحابة رضوان الله عليهم قيادهم للإسلام. قال لهم الإسلام اتركوا عبادة الأصنام، وهذه آلهة. وتصور يعني شخص ينظر إلى شيء على أنه إله ثم فجأة يراه حجرا أو تمرا أو شيئا آخر، تسليما للإسلام لا استجابة لواقع عاشه ولا استجابة لتصور عشعش في ذهنه ولا استجابة لبيئة تعيش هذا الأمر كله، وإنما سلم نفسه للإسلام حين قال له اترك الأصنام ترك، حين قال له لا تقع في الزنا لم يقع، حين قال له لا تشرب الخمر لم يشرب الخمر، حين قال له دع زوجتك إن كانت كافرة الله تعالى قال ولا تمسكوا بعصم الكوافر، تركوا من كانت كافرة، يعني استجابوا لأمر الله فسلموا قيادهم لله تبارك وتعالى. ورأينا الرجال والنساء على حد سواء، كان يعني انظر إلى البطولة، أم عمار تقتل وهي تأبى أن ترجع عن دينها لأنها سلمت نفسها لله تبارك وتعالى ورفضت أن تستجيب للضغوط ولو كان فيها الموت، وياسر نفسه يموت دفاعا عن الدين، ما كان هو ما فعل شيئا، أسلم لله رب العالمين، لما أسلم قياده لله لم يستجب لضغوط كفار قريش فمات بسبب ذلك. خباب بن أرت كيف يعني كان يطفأ في على ظهره الأسياخ المحمية ومع ذلك لم يخنع ولم يخضع ولم يستجب. بلال بن رباح كيف كان يعني في البطحاء شدة الحر وتوضع عليه الحجارة وسلم نفسه وترك كل ما كان عليه من العيشة الطيبة، لا نقول رفاهية لأنه كان عبد يعني، لكن عيشة طيبة بعيدا عن الابتلاء بعيدا عن الأذى بعيدا. فلما سلموا قيادهم تركوا كل ما عندهم من تصورات، وتركوا كل ما عندهم من معتقدات، وتركوا كل ما سيطر عليهم من أعراف البيئة ومن أعراف المجتمع، وسلموا قيادهم لله تبارك وتعالى واستجابوا لأمر الله. هذا الأمر يتجسد في موقف كان لهم حينما أنزل الله تبارك وتعالى قوله سبحانه لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله. شق ذلك على الصحابة أن يحاسبنا الله على ما نبدي وعلى ما نخفي، أمر صعب
0: لأنهم بشر يعني في الأرض.
3: طبعا نحن في أنفسنا أحيانا نتحدث بأشياء لو ظهرت للمحاكم لحكمت بقطع الرقاب، ولكن الله سترنا بذلك السر الذي في النفوس. يعني إن الله تجاوز لأمتي ما حدثت به أنفسها ما لم تفعل أو تتكلم.
0: أي هذا أتى بعدين.
3: أي بعدين أي في فشق عليهم كيف يحاسبنا الله. قال فجاءوا النبي صلى الله عليه وسلم وجثوا على الركب وقال يا رسول الله قد كلفنا من الأعمال ما نطيق من الصلاة والصيام والزكاة، ولكن أن يحاسبنا الله يعني أمر صعب على النفوس. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أتريدون أن تقولوا كما قال أهل الكتابين من قبلكم سمعنا وعصينا، قولوا سمعنا وأطعنا. قال فلما قرأوها وذلت بها ألسنتهم، بمعنى أصبحت سلسة على ألسنتهم، سمعنا وأطعنا سمعنا وأطعنا، تحاسبون على ما في نفوسنا. أنت الإله الخالق، أنت الذي تحاسب ولا نحاسبك، أنت الذي تأمر ولا نأمر، أنت الذي تنهى ولا ننهى، سلمنا قيادنا لك يا رب فافعل فينا ما شئت. فأنزل الله التخفيف لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. المشهد في مسألة سمعنا وأطعنا ولو كان في أمر صعب ولو كان في أمر عسير ولو كان في أمر لو كلفناه لهلكنا. الإنسان أحيانا يخطر في باله أشياء كثيرة جدا، ولكن الله لا يحاسبك عليه ما لم تفعل أو تتكلم، لا أن تعجز عن فعله، لا، لأنك إذا عجزت عن فعله تأثم على ما فيه. نعم، فهذا الاستسلام الذي صنعه الصحابة رضوان الله عليهم وأصبحوا على ذلك النحو من البهاء، على ذلك النحو من الصفاء، على ذلك النحو من الصدق، من الوفاء، من صلة الأرحام، من استقبال الوافد. انظر مثلا كيف سلموا أنفسهم للإسلام واستسلموا لأمر الله عز وجل، فاستطاعت المدينة أن تستقبل الأنصار وأن تجود بأموالها، بل وصل الأمر ببعضهم إلى أن عرض على أخيه أن يطلق إحدى زوجتيه، وهذا أمر شرعي. ما يجيش واحد يقول هؤلاء ديوثين ولا لا لا لا لا، وقال أطلقها ثم تعتد ثم تتزوجها، لأنه يرى أنه لا زوجة له. فجادوا بأوطانهم وجادوا بأموالهم وجادوا يعني حدائقهم، بل جادوا بأنفسهم في غزوة بدر حين تحدثوا مع النبي صلى الله عليه وسلم قال والله لا نقول لك كما قال أصحاب موسى لموسى اذهب أنت وربك فقاتلا إنها هنا قاعدون، ولكن نقول لك اذهب أنت وربك فقاتلا إن معكما مقاتلون. فانظر إلى هذا الاستسلام لأمر الله عز وجل، وتركوا كل ما كانوا عليه من الظلم وكل ما كانوا عليه من البغي وكل ما كانوا عليه من عدم الوفاء وما كانوا عليه من الغدر، ما كانوا عليه من الكذب، ما كانوا عليه من الخيانة، ما كانوا عليه من شرب الخمر، ما كانوا عليه من عبادة الأصنام, وهي أكبر إصر, لأن المعتقدات خطيرة. تصورات البيئة أيضا, البيئة تقول ومن لم يذذ عن حوضه بسلاحه يهدم, ومن لا يظلم الناس يظلم. أبني حنيفة أحكموا سفهاءكم, إني أخاف عليكم أن أجهل, يعني ألا لا يجهل أحد علينا فنجهل فوق جهل الجاهلين. يعني عادات وتقاليد وأمور, وإذا بهم يصبحون, فمن عفا وأصلح فأجره على الله. يعني أمور عجيبة من الإيثار, ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. يعني أشياء, يعني أصبح الإنسان ينظر إليهم وتشرب عنقه إليهم بعد أن كان ينظر إليهم إلى الأسفل.
0: جميل. قبل أن نختم هذا المحور دكتور, أيضا آية أخرى تتحدث وربما هذا المعنى قريب من معنى الاستسلام لله عز وجل, وفي قول الله عز وجل وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيارة من أمرهم.
3: وهذا ما سيأتي في المحور الذي ذكرته في المحور الآخر, أن العلماء يقولون إذا اجتمع افترق وإذا افترق اجتمع. فالإيمان هنا يعني الإسلام. نعم, الإيمان هنا يعني الإسلام أيضا,
0: أن يكون الإنسان مسلما لأمر الله عز وجل, لا يكون له خيار.
3: نعم, هذه الآية والآية الأخرى تقول, هنا الآية يقول فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. والآية الأخرى تقول وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيارة من أمرهم. ولذلك كانوا يسلمون مباشرة إذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم. ها, أمر رسول الله قالوا نعم خلص انتهى. حتى بريرة لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم يشفع لمغيث وكان يتتبعها في شوارع المدينة ويبكي حزنا عليها, لأنها لما حررت رفضته وكان ما زال عبدا, فالنبي صلى الله عليه وسلم تشفع فسألته, لأنها تعرف إن كان أمرا من رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا تملك إلا أن تسلم, وإن كانت شفاعة فالشفاعة لها فيها نظر. فسألت فلما علمت أنها شفاعة اعتذرت لرسول الله صلى الله عليه وسلم, لكن لو علمت أنه أمر من رسول الله لما رفضت مغيث ولعادت إليه, ولو كان ذلك على خلاف هواها وعلى خلاف نفسها وعلى خلاف يعني ما ترغب. فالصحابة رضوان الله عليهم جسدوا ما معنى الإسلام, هم التطبيق الواقعي البشري. إذا كنا نقول بأن البشرية ناقصة, لكن هم أثبتوا الكمال البشري إن صح التعبير. جميل. أثبتوا الكمال البشري في أن الإسلام هو استسلام لأمر الله, ترك كل ما في النفس من عادات وتقاليد ورغبات وشهوات ومعتقدات وتصورات وبيئة وأهل ومال. يعني هناك قصة سعد عند مع والدته, يعني تطرب عن الطعام تترك الطعام, يعني لا يحسن إليها ولكن لا يقبل أن يرجع عن دينه الإسلام بعد أن أكرمه الله يعني به. ولذلك هذا معنى جسده النبي صلى الله عليه وسلم, ثلاث من كنا فيه ذاق حلاوة الإيمان, أن يكون الله ورسوله أحب إليهم ما سواهما, وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله, وأن يكره أن يعود في الكفر بعد أن أنقذه الله منه كما يكره أن يقذف في النار. انظر هنا يكره, لأنه خلاص الإسلام أصبح حياته, أصبح مسألة كراهة, والكراهة قلبية, والقلبية هذه لا تحصل إلا فطرية أو بعد مجاهدة عظيمة حتى يحصل هذا الكره. فالإسلام يعني استسلام لله تبارك وتعالى, ويعني تسليم القياد له. فإذا أمرك الله أتمرت, وإذا نهاك انتهيت. ويصدق في قول النبي صلى الله عليه وسلم ما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم, وما نهيتكم عنه فانتهوا.
0: جميل. الله يعطيك العافية دكتور. اسمح لنا نذهب إلى فاصل قبل أن نكمل حديثنا في هذه الحلقة. مستمعين الكرام, فاصل قصير بعده نكمل الحديث, ابقوا معنا.
1: محاسن الإسلام,
2: محاسن إلى الصبح, ويخرجه عادل السلاهبي.
0: حياكم الله مستمعين الكرام, أهلا وسهلا ومرحبا بكم إلى هذه الحلقة لبرنامج محاسن الإسلام. نعاود الترحيب بكم ونرحب بضيفنا الكريم الشيخ الأستاذ الدكتور المهدي الحرازي, الأستاذ في جامعة أم القرى بمكة المكرمة. حياك الله يا دكتور, أهلا وسهلا.
3: الله يحييكم ومرحبا بكم, وحياكم الله بالمستمعين الكرام. بارك الله فيكم.
0: دكتور, نستكمل حديثنا في هذه الحلقة. تحدثنا في الجزء الأول عن معنى الإسلام, نريد أن نتحدث في الجزء المتبقي من هذه الحلقة عن الفرق بين الإسلام والإيمان.
3: العلماء يعني ذكروا في الفرق بين الإسلام والإيمان كلاما كثيرا، حتى ألف

0: الإمام عز الدين بن عبد السلام كتابا في الفرق بين الإسلام والإيمان، لكن هناك قاعدة أصلها العلماء وذكروها وهي بسيطة وتفك هذا اللغز وهذا الخلاف بين أهل العلم، وهو أنه أن الإسلام والإيمان إذا اجتمعا افترقا. يعني إذا ذكرت الإسلام والإيمان في موضع واحد فالإسلام له معنى والإيمان له معنى إيه؟ معنى آخر. وإذا ذكرت أحدهما دون أن تذكر الآخر فيقولون هنا أنت تذكر الإسلام وأنت تذكر الإيمان. يعني إذا ذكرت الإسلام فيدخل فيه الإيمان، وإذا ذكرت الإيمان فيدخل فيه الإسلام. إذا نظرنا في ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم سنجد مثلا لو أردنا بالتفريق، يعني إذا ذكر افترقا، سنجد أن الإسلام يتمثل في الأعمال الظاهرة التي يظهر بها استسلام العبد لله تبارك وتعالى.
1: جميل.
0: فأنت عندما تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، هذه العبارة تدل على أنك استسلمت لله تبارك وتعالى وآمنت بالدين الحق وشهدت أن الله هو إله واحد لا شريك له، وأن محمدا هو الرسول الخاتم، وأنه لا رسالة بعد رسالة محمد صلى الله عليه وسلم، وأنك بإيمانك برسالة محمد صلى الله عليه وسلم تؤمن بجميع الرسالات وبما أمرك النبي صلى الله عليه وسلم في التعامل مع الرسالات الأخرى. نحن نؤمن بالأنبياء جميعا، من ذكر في القرآن ومن لم يذكر، ومن ذكر في الحديث ومن لم يذكر. فالله تبارك وتعالى ذكر أن هناك من الأنبياء من قصهم في القرآن الكريم، وذكر أن هناك من لم يقصصهم علينا، فنحن نؤمن بهم جميعا، نؤمن بمن ذكر أسماءهم، ولعلهم كما يذكر بعض أهل العلم 25 نبيا ذكرهم القرآن، وما عداهم نؤمن بهم إجمالا، نؤمن بهم إيه؟ إجمالا. أما بعد ذلك يأتي الصلاة، والصلاة ركن الإسلام الركين، وهو أول الأركان العملية، أول الأركان العملية التي تدل على استسلام العبد لله تبارك وتعالى. وفي الصلاة من الأركان ومن الأعمال ما تدل على فعلا على الاستسلام لله تبارك وتعالى، أنك تقف وقد لا تدري الحكمة من الوقوف، وتركع وقد لا تدري الحكمة من الركوع، وترفع وقد لا تدري الحكمة من الرفع، وتسجد، وهنا السجود أعلى مظاهر العبادة. ولذلك استأنف أبو طالب، روى علي رضي الله عنه أنه قال يعني أنه لن يكون في أعلى من رأسي، استنكف أن يكون بهذا المنظر، ولا يسجد هذا السجود إلا من أسلم قياده لله تبارك وتعالى، وأقرب ما يكون عبد ربه وهو ساجد. وهكذا بقية أعمال الصلاة يفعلها الإنسان استسلاما لأمر الله عز وجل، عرف حكمتها ما عرف حكمتها، هي تدل على أن هذا العبد مسلم لله عز وجل. كذلك الزكاة، أن ينخلع الإنسان عن جزء من ماله يدل على أنه سلم أمره لهذه الشريعة، وسلم أمره لما أمر به الله تبارك وتعالى وما أمر به نبيه صلى الله عليه وسلم. كذلك الصوم، وهو انكفاف عن الشهوات جميعها، بعض الأشياء التي تحل الإنسان من المأكل والمشرب ومن الزوجة ومن كثير من الانتصاف من الآخرين. قال يعني فإذا كان يوم صومه فلا يرفث ولا يفسق ولا يصخب، فإن سبه أحد أو شتمه فليقل إني صائم، يتعود الصبر والصيام، والله تعالى قد كافأ على ذلك الأجر العظيم، فقال إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. وكذلك الحج، وفيه من الأعمال التي لولا الاستسلام لأمر الله عز وجل ما فعلها الإنسان، يطوف سبعا، لماذا لا تكون ثمانية، ولماذا لا تكون ستة، يقبل حجرا في البيت، لماذا لا يقبل البيت كله، لماذا لا يستلم البيت كله ويستلم هذا الحجر بالذات، أعمال يصلي هنا، يركع هنا، يرجم هنا، يقف هنا، أمور لا يفعلها إلا من سلم قياده لله عز وجل ومن استسلم لأمر الله. قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا رأيتم الرجل يعتاد المساجد فاشهدوا له بالإيمان. والإيمان هنا على القاعدة إذا انفرد يعني الإسلام ويعني الإيمان. نعم،
1: بالمعنيين.
0: نعم، فهذه مظاهر تدل على الاستسلام لله عز وجل. ثم يأتي بعد ذلك الإيمان، أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقضاء والقدر خيره وشره. ولذلك انظر هنا كيف افترق الإيمان عن الإسلام. افترق الإيمان، الإسلام عبادات ظاهرة تستطيع أن تحكم بها ظاهرا أيضا على أن هذا الإنسان قد استسلم لأمر الله واستجاب لنداء الله، والإيمان لا تستطيع أن تحكم على الإنسان من خلالها إلا ما ظهر من خلال شعائر الإسلام، لأنه معتقدات: إيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقضاء والقدر خيره. هذه هي أن تفرق بين الإيمان والإسلام، والموضوع كبير يعني يحتاج إلى تفاصيل كثيرة، وذكر في سورة الذاريات ما يدل على ذلك.
2: جميل دكتور، نريد أن نتحدث عن نقطة أخرى وهي يعني متعلقة بسياق حديثنا، وهي أن الإسلام أحد أركان الدين بشكل عام بالمفهوم الخاص.
0: نعم، إذا نظرنا إلى الإسلام الآن مع التفريق،
2: أي
0: مع التفريق
2: لا نتحدث عن الإيمان، إنما نتحدث عن الإسلام.
0: أيوة، لا أقصد مع التفريق بينه وبين الإيمان.
2: أي
0: مع التفريق بينه وبين الإيمان، لأن قلنا إذا اجتمع افترق، وإذا افترق اجتمع. الدين كما يذكر بعض أهل العلم يشمل 4 أركان. الإسلام يمثل أحد الأركان 4 لهذا الدين، واستنبطه بعض أهل العلم من حديث جبريل عليه السلام، ما ورد عن عمر رضي الله عنه قال: بينما نحن جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم اطلع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد، حتى جلس النبي صلى الله عليه وسلم فأسند ركبتيه إلى ركبتيه وضع كفيه على فخذيه وقال: يا محمد، ما الإسلام؟ فقال صلى الله عليه وسلم: الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله، أن محمد رسول الله، تقيم الصلاة، تؤتي الزكاة، وتصوم رمضان، تحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. قال: صدقت. قال: فعجبنا له يسأله ويصدقه.
2: كيف سأل؟ أيوة،
0: كيف يسأل عن شيء وهو يصدقه، مع أنه يعرف. أنت لا تقول لشخص صدقت إلا إذا كنت تعرف الإجابة سلفا. وكان العرب يستقبحون أن يسأل الإنسان عن شيء يعرفه لمجرد التعجيز، بل لا يسأل إلا عن شيء يجهل، وإن كنا نقول السؤال عن شيء يعرف للاختبار وللمذاكرة لا شيء فيه، وإنما المستقبح إنما هو الإلغاز. ولذلك يقول بعض أهل العلم: إنما الإلغاز عيب يجتنب، فاجتنبها والتزم حسن الأدب. سؤال لمجرد الإلغاز. قال: فعجبنا له يسأله ويصدقه. ثم قال: ما الإيمان؟ قال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وتؤمن بالقضاء والقدر خيره وشره. قال: صدقت. قال: ما الإحسان؟ قال: أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. إذا كان الإسلام يمثل الأعمال الظاهرة التي تبين استجابة الإنسان لأمر الله عز وجل، والإيمان المفترض أنه يسبق تلك المظاهر، يفترض أنه يسبق
2: لأنه يكون بالقلب،
0: عقيدة والعمل بدون عقيدة سابقة لا قيمة لها، يعني عمل أجوف، يعني وجد منه ظاهر، ولذلك العلماء يحكمون ببطلانه ولا يرتبون عليه شيئا. لو أن شخصا مثلا كافرا صلى فلا قيمة لقيامه ولا لركوعه ولا لسجوده،
2: لأنه لم يؤمن سابقا،
0: لأنه ما في إيمان سابق، يعني لمن يصلي وعلى شريعة من يصلي. نعم. فبعد ذلك الإحسان، ولذلك الإحسان أمر الله تبارك وتعالى به في كثير من الأمور. هنا وضحه: أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. طبعا بهذا المعنى الدقيق، معناها المراقبة لله عز وجل، معناها أن يكون الله معك في سرك وعلانيتك في جميع تعاملاتك، لأنك تعبده مع المراقبة، وأنت تعلم أنه يراك وهو معكم أينما كنتم، تعلم أنه معك ويراك ولا يخفى عليه خافية. طبعا الإحسان بالمعنى العام ورد في القرآن الكريم كثيرا، لكن بالمعنى العام وهو يحمل معنى المراقبة، لأن الله تعالى عندما يقول بالوالدين إحسانا، لا يمكن أن تحسن إلى الوالدين وأن تعطيهما حقهم
2: أمام
0: الناس، أمام الناس فقط، ثم أو أمام الأبوين أيضا، ثم بعيدا لا لا لا, لا تحسن، بل ينبغي أن تستحضر معك المعنى العام للإحسان، وهو أن تعبد الله في استجابتك لأمره في بر الوالدين كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك.
2: بهذا المفهوم دكتور ورد كثيرا في كتاب الله عز وجل
0: كثير: وقولوا للناس حسنا وبالوالدين إحسانا. في هناك في الحديث قال: إذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة، وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته. لكن بمعنى هناك الإتقان، هناك حقيقة عندما ننظر للتفريق الدقيق، إنما أنا ما الذي سيجعلني أحسن هنا وأتقن هنا وأعطي الوالدين حقهما إن لم يكن هناك في قلبي مراقبة لله عز وجل، وأنا أتعامل مع ربي على أنه يراني، على أنه يراني. هذا الركن الثالث من أركان الدين. الركن الرابع من أركان الدين التي يذكرها العلماء ما يتعلق بأشراط الساعة، ما يتعلق بأشراط الساعة، وهذا باب عظيم يجب على المسلمين أن يهتموا به، ولكن في إطار قاعدة مهمة جدا.
2: ألا وهي؟
0: هذه القاعدة أشراط الساعة يجب الإيمان بها، رقم واحد.
2: أيه.
0: رقم واحد يجب الإيمان بها. الرقم اثنين هذا منهج، رقم اثنين لا يجب عليك أن تتطلبها،
2: أن تتطلبها
0: تدور بعدها.
2: أيه.
0: بعض الناس يروح يدور بعد علامات الساعة.
2: أيه.
0: لا يجب عليك، بل لا يجوز لك أن تتطلبها. متى ما حصلت يجب عليك الإيمان بها، ويجب عليك أن تتعلم كيف تتعامل مع تلك العلامات إذا حدثت،
2: وأيضا ألا تنزل الأحداث على هذه العلامات.
0: الإسراف هذه مصيبة ابتلينا بها، الإسراف في التنزيل، ولذلك تجد، وهذا يؤدي بنا إلى أمر خطير الآن، كثير من الناس بدأوا لا يعني ربما يعني لا يصدقون بعض المنزلين وإن كانوا مشايخ، لأنهم أساءوا إلى أنفسهم حين استعجلوا في التنزيل. أشراط الساعة يجب الإيمان بها، لا يجب علينا، بل لا يجوز لنا أن نتطلبها، يجب علينا أن نتعلم فقه التعامل معها إن وقعت. أيضا لا يجوز لنا أن نتسرع وأن نتوسع وأن نسرف في تنزيل الحديث على بعض الوقائع، نترك الأمر حتى يقع ويكون مثل الشمس، حينها نقول هذه العلامة قد وقعت. ما فقه هذه العلامة؟
2: أيه.
0: أن نكون نعرف ما فقه هذه العلامة. طيب ما واجبنا نحوها؟ أن نؤمن بها،
2: الإيمان بها
0: سلفا وبعد الوقوع. أن نؤمن، لكن أن نتطلبها وأن نبحث عنها وأن نلوي أعناق النصوص لتنزيلها على الوقائع التي تحدث دون أن تكون يعني قد وضحت لمجرد الظنون ولمجرد بعض الأمور. الإسلام غني عن مثل هذه الأشياء.
2: جميل.
0: ولو كان فيها بعض الناس يظن أنه إن فعل مثل هذه الأشياء قرب الناس إلى الله وخوفهم من أمور كثيرة، ولكنه يسيء إلى الإسلام.
2: جميل.
0: بل ويسيء إلى نفسه، بل ويسيء إلى العلماء بشكل عام، لأنهم يصبحون لا يثقون في عالم ولا يلقون بالا لمتكلم.
2: جميل. الله يعطيك العافية دكتور، شكرا جزيلا، بارك الله فيك، أسأل الله عز وجل أن يجعل ما قلت في ميزان حسناتك، شكرا جزيلا دكتور، بارك الله فيك. مستمعين الكرام، وصلنا لختام هذه الحلقة لبرنامج محاسن الإسلام، في نهايتها تقبلوا تحياتي، محدثكم وائل حمدان الصبحي، ومن الإخراج عادل السليه، نلتقيكم على خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
3: محاسن الإسلام.
4: محاسن الإسلام.
5: الدين عند الله
6: هو الإسلام.
5: هو الإسلام.
3: الإسلام دين رب العالمين وهدايته للأولين والآخرين.
7: من معين السيرة، من ضياء النبوة، ومن الهدي المحمدي، تنبثق كلمات تروي القلوب لمعرفة سيرة رسولنا الكريم. إذاعة ذكركم للقرآن الكريم تقدم لكم من معين السيرة. من معين السيرة، نهل من ينبوع صاف لا يكدره كدر ولا ينضب معينه، سيرة من اصطفاه الله رحمة للعالمين، يقدم لكم بكر الشامي. فمرحبا بكم في برنامجكم.
8: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، أشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أيها الأحبة المستمعون الأكارم، ما زلنا معكم في برنامجنا من معين السيرة على صاحبها أفضل الصلاة وأزكى وأتم التسليم، وعبر هذه الإذاعة المباركة التي أسأل الله جل وعلا أن ينفع بها وبالقائمين عليها، إنه خير مسؤول. إذاعة ذكركم للقرآن الكريم، نكمل ما بدأنا به من سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهكذا استمر صلى الله عليه وسلم على ما هو عليه، يظهر دين الله تعالى ويدعو إليه، حتى اقترب موسم الحج وعرفت قريش أن وفود العرب ستقدم عليهم، واحتاروا في أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم وكيف يحولون بينه وبين الحجاج، لأنهم يعلمون أنه صادق أمين، فاتفقوا أن يصفوا رسول الله صلى الله عليه وسلم بأنه ساحر، وهو رأي الوليد بن المغيرة لعنه الله. ويا لله كم أوذي هذا النبي وهذا الرسول العظيم، وكم صبر في ذات الله جل وعلا ابتغاء مرضات الله وتبليغا لدين الله سبحانه وتعالى، وحرصا على هداية خلق الله جل وعلا. وبعد أن اتفقت قريش على هذا القرار باشروا في تنفيذه، فجلسوا بسبل الناس حين قدموا الموسم، لا يمر بهم أحد إلا حذروه من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وذكروا له أمره، والذي تولى كبر ذلك هو أبو لهب. فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتبع الناس إذا وافى الموسم في منازلهم وفي عكاظ ومجنة وذي المجاز، يدعوهم إلى الله تعالى ويخبرهم أنه نبي مرسل، وأبو لهب لعنه الله خلفه يقول لا تطيعوه ولا تسمعوا منه فإنه صابئ كذاب، وحاشى رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكانت العرب تسمي النبي صلى الله عليه وسلم الصابئ، لأنه خرج من دين قريش إلى دين الإسلام، ويسمون من يدخل في دين الإسلام مصبوا، كما جاء في البداية والنهاية. قد روى الإمام أحمد في مسنده وابن حبان في صحيحه بسند صحيح عن ربيعة ابن عباد، وكان جاهليا ثم أسلم، فقال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بصر عيني بسوق المجاز يقول يا أيها الناس قولوا لا إله إلا الله تفلحوا، ويدخل في شجاجها في اجتماعات الناس، والناس مقتصون أي مجتمعون حوله متعجبون من أمره، فما رأيت أحدا يقول شيئا وهو لا يسكت، يقول أيها الناس قولوا لا إله إلا الله تفلحوا، إلا أن وراءه رجلا أحول وضيء الوجه يقول إنه صابئ كاذب. فقلت من هذا؟ قالوا هذا محمد بن عبد الله وهو يذكر النبوة. قلت من هذا الذي يكذبه؟ قالوا عمه أبو لهب. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. تبت يدا أبي لهب وتب، ما أغنى عنه ماله وما كسب، سيصلى نارا ذات لهب، وامرأته حمالة الحطب، في جيدها حبل من مسد. ومع ما لاقاه رسول الله صلى الله عليه وسلم من التكذيب والدعايات والتشويه، إلا أنه تحمل كل ذلك صابرا في ذات الله جل وعلا، وفي سبيل دعوة دين الله، وفي سبيل الدعوة إلى دين الله جل وعلا، وتبليغ أمره إلى الناس. ولما رأت قريش أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مستمر فيما هو عليه، لا يصرف عن دعوته إلى الله تعالى شيء، فكروا مرة أخرى، اختاروا لقمع هذه الدعوة أساليب كثيرة، كان منها إثارة الشبهات حول مصدر القرآن الكريم، وبث الدعايات الكاذبة، ونشر الإيرادات الواهية حول تعاليمه وحول شخصيته صلى الله عليه وسلم، والإكثار من ذلك بحيث لا يبقى للعامة مجال في تدبر دعوته صلى الله عليه وسلم. فكانوا يقولون إنما يعلمه بشر، وكانوا يقولون عن القرآن، وقالوا أساطير الأولين اكتتبها فهي تملى عليه بكرة وأصيلا، وكانوا يقولون إن هذا إلا إفك كما ذكر الله جل وعلا عنهم، إن هذا إلا إفك افتراه وأعانه عليه قوم آخرون. وكانوا يقولون عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لهذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في الأسواق. قال ابن إسحاق رحمه الله كان رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما بلغني كثيرا ما يجلس عند المروة إلى مبيعة غلام نصراني يقال له جبر عبد لابن الحضرمي، فكانوا يقولون والله ما يعلم محمدا كثيرا مما يأتي به إلا جبر النصراني غلام ابن الحضرمي، فأنزل الله تعالى في ذلك ولقد نعلم أنهم يقولون إنما يعلمه بشر، لسان الذي يلحدون إليه أعجمي وهذا لسان عربي مبين. قال ابن هشام رحمه الله يلحدون إليه أي يميلون إليه، والإلحاد والميل عن الحق. ومن أساليبهم أيضا معارضة القرآن بأساطير الأولين لإشغال الناس بها عنه، فقد ذكر أن النضر بن الحارث كان من شياطين قريش ومن يؤذي رسول الله صلى الله عليه وسلم وينصب له العداوة، كان قد قدم الحيرة وتعلم بها أحاديث ملوك الفرس وأحاديث رستم، فكان إذا جلس رسول الله صلى الله عليه وسلم مجلسا فذكر فيه بالله وحذر قومه ما أصاب من قبلهم من الأمم من نقمة الله خلفه في مجلسه إذا قام، ثم قال: أنا والله يا معشر قريش أحسن حديثا منه، يعني أنه أحسن حديثا من رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنى له ذلك. ثم يقول: وما حديثه إلا أساطير الأولين اكتتبها، فهلم إلي فأنا أحدثكم أحسن من حديثه. ثم يحدثهم عن ملوك فارس ورستم، ثم يقول: بماذا محمد أحسن حديثا مني؟ وقد قتل كافرا في غزوة بدر بعد أن أسر، وقتله علي بن أبي طالب رضي الله عنه بأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال ابن هشام: وهو الذي قال فيما بلغني: سأنزل مثل ما أنزل الله، يعني النضر بن الحارث. وروى ابن إسحاق عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: نزل في النضر بن الحارث 8 آيات من القرآن الكريم، قول الله عز وجل: إذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير الأولين. وكل ما ذكر فيه من الأساطير من القرآن أي نزلت فيه، ونزل في النضر بن الحارث قبحه الله، قول الله تعالى: ويل لكل أفاك أثيم، يسمع آيات الله تتلى عليه ثم يصر مستكبرا كأن لم يسمعها، فبشره بعذاب أليم. ومن أساليبهم السخرية والاستهزاء والتكذيب، وقد لجأت قريش إلى هذا الأسلوب لتخذيل المسلمين وتوهين قواهم المعنوية، فرموا النبي صلى الله عليه وسلم بالجنون، وقالوا: يا أيها الذي نزل عليه الذكر إنك لمجنون، وصموه بالسحر والكذب وقول الشعر. قال الله جل وعلا: وعجبوا أن جاءهم منذر منهم، وقال الكافرون هذا ساحر كذاب، وقال سبحانه وتعالى: بل قالوا أضغاث أحلام بل افتراه بل هو شاعر. قال ابن إسحاق: وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا تلا عليهم القرآن ودعاهم إلى الله تعالى قالوا يهزؤون به، وقالوا: قلوبنا في أكنة مما تدعونا إليه، وفي آذاننا وقر، ومن بيننا وبينك حجاب فاعمل إننا عاملون. فأنزل الله تعالى عليه في ذلك من قولهم: وإذا قرأت القرآن جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة حجابا مستورا، وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقرا، وإذا ذكرت ربك في القرآن وحده ولوا على أدبارهم نفورا، فكان الجزاء من جنس العمل. أي كيف فهموا توحيدك ربك إن كنت جعلت على قلوبهم أكنة وفي آذانهم وقرا وبينك وبينهم حجابا بزعمهم؟ أي إني لم أفعل ذلك. قال الله جل وعلا: نحن أعلم بما يستمعون به إذ يستمعون إليك وإذ هم نجوى إذ يقول الظالمون إن تتبعون إلا رجلا مسحورا. أي ذلك ما تواصوا به من ترك ما بعثتك به إليهم، انظر كيف ضربوا لك الأمثال فضلوا فلا يستطيعون سبيلا. أي اخطأوا المثل الذي ضربوه لك فلا يصيبون به هدى ولا يعتدل لهم فيه قول. وقالوا: أئذا كنا عظاما ورفاتا أئنا لمبعوثون خلقا جديدا. أي قد جئت تخبرنا أننا سنبعث بعد موتنا إذا كنا عظاما ورفاتا، وذلك ما لا يكون. قال الله جل وعلا: قل كونوا حجارة أو حديدا أو خلقا مما يكبر في صدوركم، فسيقولون: من يعيدنا؟ قل الذي فطركم أول مرة، أي الذي خلقكم مما تعرفون، فليس خلقكم من تراب بأعز من ذلك عليه، وهو القادر سبحانه وتعالى. ومن أساليبهم مساومات حاولوا بها أن يلتقي الإسلام والجاهلية في منتصف الطريق، وذلك بأن يترك المشركون بعض ما هم عليه ويترك النبي صلى الله عليه وسلم بعض ما هو عليه. فأنزل الله تعالى: ودوا لو تدهنوا فيدهنون. قال الإمام ابن جرير الطبري في تفسيره: ود هؤلاء المشركون يا محمد لو تلين لهم في دينك بإجابتك إياهم إلى الركون إلى آلهتهم، فيلينون لك في عبادتك إلهك، كما قال جل ثناؤه: ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا، إذا لأذقناك ضعف الحياة وضعف الممات الآية. وإنما هو مأخوذ من الدهن، شبه التليين في القول بتليين الدهن. قال ابن إسحاق: اعترض رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يطوف بالكعبة الأسود بن المطلب ابن أسد ابن عبد العزة والوليد بن المغيرة أمية بن خلف والعاص بن وائل السهمي، وكانوا كبار قومهم، فقالوا: يا محمد هلما فلنعبد ما تعبد وتعبد ما نعبد، فنشترك نحن وأنت في الأمر، فإن كان الذي تعبد خيرا مما نعبد كنا قد أخذنا بحظنا منه، وإن كان ما نعبد خيرا مما تعبد كنت قد أخذت بحظك منه. فأنزل الله تعالى: قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. أي إن كنتم لا تعبدون الله إلا أن أعبد ما تعبدون فلا حاجة لي بذلك منكم لكم دينكم جميعا ولي دين. وحسم الله مفاوضاتهم المضحكة بهذه المفاصلة الجازمة فله الحمد والمنة. قال ابن إسحاق وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا جلس في المسجد فجلس إليه المستضعفون من أصحابه خباب وعمار وأبو فكيهة مولى صفوان بن أمية وصهيب وأشباههم من المسلمين هزأت بهم قريش. فقال بعضهم لبعض هؤلاء أصحابه كما ترون أهؤلاء من الله عليه من بيننا بالهدى إلى الحق. كانوا يرون أنهم أولى بالهداية لأنهم سادة قريش وكبراؤها وهكذا الكبر يمنع صاحبه عن الحق. نسأل الله السلامة والعافية. فقالوا لو كان ما جاء به محمد خيرا ما سبقنا هؤلاء إليه وما خصهم الله به دوننا. فأنزل الله تعالى فيهم ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ما عليك من حسابهم من شيء إلى قوله تعالى ثم تاب من بعده وأصلح فإنه غفور رحيم. وروى الإمام مسلم في صحيحه عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم 6 نفر فقال المشركون للنبي صلى الله عليه وسلم أطرد هؤلاء لا يجترئون علينا. قال وكنت أنا وابن مسعود ورجل من هذيل وبلال ورجلان لست أسميهما. فوقع في نفس رسول الله صلى الله عليه وسلم ما شاء الله أن يقع فحدث نفسه فأنزل الله تعالى ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه. وهكذا الأنبياء والمرسلون من قبله فإن أقوامهم كانوا ينكرون على أنبياء الله ورسله اتباع المستضعفين لهم كما ذكر الله جل وعلا عن قوم نوح أنهم قالوا وما نراك اتبعك إلا الذين هم أراذلنا بادي الرأي. وقال الله سبحانه وتعالى عن نبيه نوح عليه السلام وما أنا بطارد الذين آمنوا إنهم ملاقو ربهم ولكني أراكم قوما تجهلون. ويا قوم من ينصرني من الله إن طردتهم أفلا تذكرون. وأما المجاهرون بالظلم والأذية لرسول الله صلى الله عليه وسلم ومن معه فكان عمه أبو لهب ومات بعد غزوة بدر كافرا الكبرى كافرا. ومنهم ابن عمه أبو سفيان بن الحارث وقد أسلم قبل فتح مكة وحسن إسلامه. وعتبة بن ربيعة وشيبة بن ربيعة وكلاهما قتل كافرا في غزوة بدر. وعقبة بن معيط أسر في غزوة بدر الكبرى ثم أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بقتله فقتل كافرا. وأبو سفيان بن حرب وأسلم في فتح مكة وحسن إسلامه رضي الله عنه. والحكم بن أبي العاص بن أمية أسلم في فتح مكة وحسن إسلامه. والنضر بن الحارث وأسر في غزوة بدر الكبرى وأمر النبي صلى الله عليه وسلم بقتله كما ذكرنا آنفا فقتل. وأبو البختري بن العاصي بن هشام وقتل في غزوة بدر كافرا. وأبو جهل بن هشام وهو فرعون هذه الأمة قتل في غزوة بدر كافرا لعنه الله. والعاص بن وائل ومات قبل غزوة بدر مات كافرا. أمية بن خلف قتل في غزوة بدر كافرا. والأسود بن المطلب بن أسد مات كافرا قبل غزوة بدر. والذي قتل أمية بن خلف هو رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان قد توعده بذلك. والأسود بن عبد يغوث ومات كافرا قبل غزوة بدر ثم أدرك المسلمين العذاب والظلم من كفار قريش. وهذا ما سنتطرق إليه في الحلقة القادمة بإذن الله جل وعلا. أسأل الله سبحانه وتعالى يرزقنا وإياكم اتباع هدي رسول الله والعمل بسنته والتفقه في سيرته. إن ربي قريب مجيب. إلى هنا صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله.

من معين السيرة، من معين السيرة، من معين السيرة. اللهم اجعلنا ممن اتبع الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم ظاهرا وباطنا، واحشرنا في زمرته يوم اللقاء. نلقاكم بإذن الله الخميس القادم في حلقة جديدة في مثل هذا الوقت. إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت. بيت النبوة.

0: بيت النبوة، حيث الرحابة والمدى
1: والخير والهدى،
0: ومنه عم النور إلى جميع البقاع.
2: محمد رسول الله.
1: بيت النبوة،
0: يستعرض لكم فيه الدكتور ناصر الزهراني قصصا من داخل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، لتكون زادا للمؤمن في دينه ودنياه. يخرج البرنامج هتان الحسيني.

0: هنا إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت على التردد 88.9 FM 88.9 FM. للتواصل مع إذاعة ذكركم للقرآن الكريم بحضرموت زوروا منصاتنا الرقمية واستمعوا للبث عبر الإنترنت وتابعونا. وللتواصل المباشر يمكنكم الاتصال على رقم هاتف الإذاعة 7829359999. ذكركم من حضرموت على موجة 88.9 FM. ذكركم تثري حياتكم.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

مسكين ومسكينة هذان اللذان يربيان الكلب ويخرجان به في جولة للشوارع والأسواق. واحد، لأنه ينقص من أجرهما كل يوم قيراط. اثنان، عليهما إثم التشبه بالكفار، لأن هذه العادة قدمت منهم وباتت من أخلاقهم. ثلاثة، عليهما وزر المجاهرة بالمعصية أمام المسلمين في الأماكن العامة. أربعة، عليهما إثم إخافة أو إيذاء الجيران بالنباح، وإثم كل من تهجم عليهم أو آذاهم أو أخافهم هذا الكلب. خمسة، عليهما إثم المال الذي ينفقانه على هذا الكلب في شراء إكسسواراته وغيرها. ستة، عليهما تبعة مخالطة النجاسات المغلظة كلعاب الكلب وغيره، وكذلك وزر نجاسات الكلب أمام بيوت الجيران وفي طريقهم إذا وطئوه أو تأذوا به أو برائحته. سبعة، يحرمان من دخول الملائكة إلى بيتهما، وإذا خرجت الملائكة دخلت الشياطين. ثمانية، عليهما إثم نقل الأمراض إلى أطفالهما وغيرهم، لأن الكلب قد يلحسهم بلعابه المليء بالجراثيم والفيروسات الضارة والنجاسات. تسعة، كل وقت أهدر بسبب اتخاذ هذا الكلب سوف يحاسبان عليه يوم القيامة. صوني الصدى.

هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم. في رحاب القرآن، ذكر يتلى وآيات تحيي القلوب.

عبر إذاعة ذكركم من حضرموت. تابعونا على التردد 88.9 FM.

هنا إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت على التردد 88.9 FM 88.9 FM. للتواصل مع إذاعة ذكركم للقرآن الكريم بحضرموت زوروا منصاتنا الرقمية واستمعوا للبث عبر الإنترنت وتابعونا. وللتواصل المباشر يمكنكم الاتصال على رقم هاتف الإذاعة 7829359999. ذكركم من حضرموت على موجة 88.9 FM. ذكركم تثري حياتكم.